0: سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: خطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: مصطفى السعدني
1: ويخرجه
3: رضا سليمان.
4: ودائما أرى في جبينك ألق الطيبين.
5: أنت الذي تشاع رقة وعذوبة وكلاما طيبا.
4: إنما مثل الكلام الطيب كالشجر الطيب كما يقول القرآن الكريم.
5: مثل الكلام الطيب كالشجر الطيب، ولكن ما معنى كلمة مثل؟
4: مثل الرجل بين يديه يمثل مثولا، أي قام منتصبا.
5: وما معنى مثل القمر؟
4: أي غاب وظهر ضده.
5: وهناك مثل بمعنى زال عن موضعه.
4: وهناك مثل بفلان مثلا، أي نكل به.
5: أعوذ بالله، ليس هذا ما أنتظر سماعه.
4: إذن فخذي عندك مثل الحديث، أي بينه وأفاده.
5: ولا هذه أيضا.
4: تبقى هذه، مثل فلان فلانا، أي صار مثله.
5: وجدتها، هي هذه لفض فوك ومات حاسدوك.
4: فهمت مغزى سؤالك، وهو عن المثل والأمثال.
5: نعم هو ذاك.
4: إذن فاستمعي إلى قول ابن عبد ربه:
6: الأمثال هي وشي الكلام وجوهر اللفظ وحلي المعاني، والتي تخيرتها العرب وقدمتها العجم ونطق بها في كل زمان وعلى كل لسان، فهي أبقى من الشعر وأشرف من الخطابة، لم يسر شيء مسيرها ولا عم عمومها، حتى قيل أسير من مثل، وقال الشاعر:
7: ما أنت إلا مثل سائر يعرفه الجاهل والخابر.
4: وقد ضرب الله عز وجل الأمثال في كتابه الكريم
5: بي طوق وشوق، لأن أنها لمن ملهن القرآن العذب.
4: إليك حوارا بين شيخ طيب وأحد عارفي فضله.
6: ما معنى الكلمة الطيبة والكلم الطيب؟
8: يا ولد الطيب، الكلمة الطيبة شبهها الحق سبحانه وتعالى بالشجرة الطيبة، ووجه الشبه أن الكلمة الطيبة تنبع من أعمق نقطة في قلب الإنسان، وهذا القلب هو مستودع الإيمان.
9: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
8: وكذلك الشجرة الطيبة لها جذور ضاربة في أعماق أعماق الأرض، وكما أن الشجرة فروعها تتسامى باتجاه السماء، كذلك الكلم الطيب يصعد دون واسطة إلى القدس الأسمى.
9: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم.
6: فتح الله عليك، فقد ضربت مثلا للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة.
8: سامحك الله يا ولدي.
6: وهل أخطأت يا سيدي؟
8: نعم أخطأت، فكيف تنسى كلمات الله وتذكر كلماتي؟
6: وكيف ذلك يا شيخنا الطيب؟
8: يا ولدي، ما قلته محاولة لفهم الآية القرآنية الكريمة في سورة إبراهيم.
9: يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله العظيم.
5: وماذا عن أمثال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
4: إليك بعض نتاج حوار بين محدث وزوجه.
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط أبواب مفتحة، وعلى أبواب الصراط سطور مرخية، وعلى رأس الصراط داع يقول: ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. فالصراط الإسلام، والسطور حدود الله، والأبواب محارم الله، والداعي القرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وهل في أقوال المصطفى عليه الصلاة والسلام ما صار مثلا؟
3: نعم، بعض أقواله الشريفة صارت مثلا.
1: مثل ماذا؟
3: مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين ذكر الغلو في العبادة: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.
1: صدقت يا حبيبي يا رسول الله. إذن فمن الممكن أن أسوق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء.
3: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: وهناك مثل عربي يقول: قاعي قاعي، فما أصله؟
4: أصل هذا المثل أن رجلا تبدو عليه هيئة النساك قد نصب فخا، فجاءت عصفورة فنزلت عليه فقالت:
10: مالي أراك منحنيا؟
8: لكثرة صلاتي.
10: فمالي أراك بادية عظامك؟
8: نعم، لكثرة صيامي بدت عظامي.
10: فمالي أرى هذا الصوف علي؟
8: لزهدي في الدنيا لبست الصوف.
10: فما هذه العصا عندك؟
8: أتوكع عليها وأقضي بها حوائجي.
10: فما هذه الحبة في يدك؟
8: قربان، قربان إن مر مسكين ناولته إياها.
10: فإني مسكينة.
8: خذيها إذن.
4: فدنت فقبضت على الحبة فإذا الفخ في عنقها، وجعلت تقول: قعي قعي.
5: وما تفسيره؟
4: لقد قصدت العصفورة بقولها قعي قعي أن تقول:
10: لا غرني ناسك مراء بعدك أبدا.
5: تلك عصفورة غبية، وعندي نقيض ذلك المثل.
4: كل آذان صاغية.
5: ناسك آخر صاد عصفورة أخرى فقالت له:
11: ما تريد أن تصنع بي؟
12: أذبحك فأكلك.
11: والله ما أشفي من قرم ولا أغني من جوع، ولكني أعلمك ثلاث خصال هي خير لك من أكلي.
12: أو تعلمينني أنت؟
11: ولم لا، وقد وضع الله سر في أطاف خلقه.
12: يقول:
11: أما الواحدة فأعلمك إياها وأنا في يدك.
12: والثانية؟
11: إذا صرت على الشجرة.
12: والثالثة؟
11: إذا صرت على الجبل.
12: هات الأولى إذن.
11: لا تتلهفن على ما فاتك.
12: ها أنا ذا أخلي عنك لتذهبي فوق الشجرة.
11: شكرا شكرا، لقد صرت فوق الشجرة.
12: فهات الثانية.
11: لا تصدقن بما لا يكون أنه يكون.
12: الله الله، لقد طارت فصارت على الجبل.
11: يا شقي، لو ذبحتني لأخرجت من حوصلتي درة وزنها 20 مثقالا.
12: هات الثالثة.
11: أنت قد نسيت الاثنتين، فكيف أعلمك الثالثة؟
12: نسيت ماذا أيتها المخادعة؟
11: ألم أقل لك لا تتلهفن على ما فاتك؟ فقد تلهفت علي إذ فتك، وقلت لك لا تصدقن بما لا يكون أنه يكون، فصدقت أيها الغبي. فأنا وعظم ريشي لا أزن 20 مثقالا، فكيف يكون في حوصلتي ما يزنها؟
12: لقد أوجعتني تلك العصفورة المرائية.

0: ومن ضرب به المثل من الناس
1: هم أكثر من أن أحصيهم.
0: مثلا
1: يا سيدتي يقال
2: أسخى من حاتم، وأشجع من ربيعة، وأدهى من قيس بن زهير، وأعز من كليب بن وائل، وأوفى من السموأل، وأصدق من أبي ذر الغفاري، وأكذب من مسيلمة الخنفي، وأذكى من إياس بن معاوية.
1: ولكن هل تذكرين بمجلسنا هذا من يضرب به المثل من النساء؟
0: نعم، فللمرأة في الأدب العربي حضور مشع. خذ عندك مثلا يقال
2: أشأم من البسوس.
1: أو تدرين من البسوس؟
0: استمع إلى قول ابن عبد ربه:
3: البسوس جارة جساس بن مرة بن شيبان، ولها كانت الناقة التي قتل من أجلها كليب بن وائل، وبها ثارت بين بني بكر بن وائل وتغلب الحرب التي يقال لها حرب البسوس، وظلت هذه الحرب مشتعلة بضراوة لأعوام وأعوام، فصارت البسوس نذير شؤم ومثلا يثير التشاؤم.
0: ومن هي زرقاء اليمامة إذن؟
1: امرأة كانت باليمامة تبصر الشعرة البيضاء في اللبن، وتنظر الراكب على مسيرة 3 أيام، وكانت تنذر قومها إذا جاءهم غاز فلا يأتيهم جيش إلا وقد استعدوا. وذات يوم:
4: أيها الجند، اقطعوا الشجر وأمسكوه أمامكم بأيديكم وتحركوا، فكأن الأشجار تمشي.

0: انظري يا زرقاء وأخبرينا.
1: إني أرى الشجرة قد أقبل إليكم.
0: قد خرفت ورق عقلك وذهب بصرك، فكيف للأشجار أن تمشي؟
2: كذبوها فصبحتهم الخيل وأغارت عليهم وقتلت الزرقاء.
3: من يومها وزرقاء اليمامة تضرب مثلا لبعد النظر،
2: بل وتجاوزت بعد البصر إلى النبوءة وبعد البصيرة.
3: الحديث معك ذو شجون،
2: وهذا أيضا مثل عربي بالغ الدلالة.
3: حقا، وما أصله؟
2: هذا المثل لضبة بن أد الذي يقول:
4: كان لي ابنان سعد وسعيد، فخرج في طلب إبل لهما، فرجع سعد ولم يرجع سعيد، فظلت كلما رأيت رجلا مقبلا أسأله: أنت يا هذا، أأنت سعيد؟
5: بل أنا الحارث بن كعب.
4: الحارث، وما تفعل هنا يا حارث؟
5: جئت لأنس بك.
4: وبينما كنت أسير مع الحارث بن كعب في الشهر الحرام، إذ أتى على مكان فقال لي:
5: أترى هذا الموضع؟ فإني لقيت فتى هيئته تشبهك إلى حد كبير، فقتلته وأخذت منه سيفه.
4: كأنها والله صفة سعيد. أرني السيف أنظر إليه.
5: هاك السيف.
4: يا إلهي، كأنه هو سيف سعيد. إن الحديث ذو شجون. ثم ضربته بسيف ابني حتى قتلته، فلام للناس في ذلك وقالوا:
0: أقتلت في الشهر الحرام؟
4: سبق السيف العذل.
2: فذهبت مثلا أيضا.

0: ولكني أستمع كثيراً إلى مثل ذائع الصيت في خلف الوعد ولا أعرف أصله.
1: وما هذا المثل؟
0: ما وعده إلا وعد عرقوب.
1: عرقوب هذا هو رجل من العماليق، أتاه أخوه يسأله فقال:
2: إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلعها.
1: فأتاه في الموعد فقال:
2: دعها حتى تصير بلحا.
1: فلما أبلحت قال:
2: دعها حتى تصير رطبا.
1: فلما أرطبت قال:
2: دعها حتى تصير تمرا.
1: فلما أتمرت عمد إليها عرقوب فجزها ولم يعط أخاه شيئا.
0: فصارت مثلا سائرا في الخلف بالوعد.
1: نعم، وهو المثل الذي سيره الأعشى وقال:
3: وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب.

0: وثمت أمثال مستعملة في الشعر، وأود لو ذكرتها لي.
1: أنقلك إلى ما رواه الأصمعي:
2: مثل هذا كثير في القديم والحديث، فمنه قول طرفة:
3: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.
2: وفي هذا مثلان من أشرف الأمثال، ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع هذا البيت فقال إن معناه من كلام النبوة. ومن ذلك قول شاعر آخر:
4: وما كلف الله نفسا فوق طاقتها، ولا تجود يد إلا بما تجد.
1: ومن قول العرب الذي هو أمثال سائرة:
5: قالوا شبابك قد ولى، فقلت لهم هل من جديد على كر الجديدين؟ صل من هويت وإن أبدى معاتبة، فأطيب العيش وصل بين إلفين، واقطع حبائل خل لا تلائمه، فربما ضاقت الدنيا على اثنين.

0: مثله،
1: مثله مماثلة أي شابهه،
0: وتمثله،
1: تمثل الحديث يعني مثله، وتمثل عندهم مثلا حسنا أنشد بيتا تكرارا وهو الأمثولة، ومنه
2: تقول عائشة رضي الله عنها: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل بقول الشاعر:
3: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.
0: حسنا، وما معنى المثلى والمثلى؟
1: يا سيدتي، المثلى تأنيث الأمثل، فهي الفضلى في مقابل الأفضل، أما المثلى فهي التنكيل. يقول الحريري في مقاماته:
4: أنا في العالم مثلى، ولأهل العلم قبلة،
0: ولكني بحاجة إلى التزود بما جرى على ألسنة العامة من أمثلة العرب القديمة.
1: فلنذهب معا إلى أبي عبيدة، إذ يقول في حفظ اللسان:
5: قال عمر بن عبد العزيز التقي ملجم، وقال أبو بكر الصديق: إن البلاء موكل بالنطق، وقال ابن مسعود: ما شيء أولى بطول سجن من لسان، وقال أنس بن مالك: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحترز من لسانه ولسان غيره. وتقول العرب: رب كلام أقطع من حسام. ويقول الشاعر: وقد يرجى لجروح السيف برء، ولا برء لما جرح اللسان.
1: ويقول في تأديب الكبير:
5: تقول العرب: ما أشد فطام الكبير. وتقول أيضا: من العناء رياضة الهرم.
1: ومن أمثال العرب في المروءة مع الحاجة:
0: تلك أحفظ منها مثلا وأعيه جيدا.
1: وما هو؟
0: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها.
1: وقولهم أيضا: شر الفقر الخضوع، وخير الغنى القناعة. ومنه قول هدبة العذري:
6: ولست بمفراح إذا الدهر سرني، ولا جازع من صرفه المتقلب، ولا أتمنى الشر والشر تاركي، ولكني متى أحمل على الشر أركبي.
1: ويقول أبو عبيدة في كفران النعمة:
5: سمن كلبك يأكلك.
1: ومنه قول شاعر آخر:
7: أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني.

0: وما أجمل ما ننهي به لقاءنا هذا.
1: على سبيل المثال، الاستدلال بالنظر على الضمير، ومنه قولهم: شاهد البغض اللحظ، وجل محب نظره.
0: إذن ما معنى جل؟
1: معنى جل حسنا، أي أن نظر المحب إلى الحبيب يؤذن بحبه له وإن لم يبح به. وقال ابن أبي حازم:
2: خذ من العيش ما كفى، ومن الدهر ما صفى، عين من لا يحب وصلك تبدي لك الجفا.
0: يا حفيظ، ولكنك تعلم أن عيني عين محب، وأنك مني بمنزلة الأخ الحبيب.
1: أعلم ذلك، وأنهي اللقاء ببيت شعر صار مثلا.
0: ترى ما هو؟
1: قول الشاعر:
3: ستذكرني إذا جربت غيري، وتعلم أنني نعم الصديق.

0: قطوف الأدب من كلام العرب.
1: كتب هذه الحلقة
2: مصطفى السعدني،
1: وشارك من أسرة المذيعين
2: حسن سليمان
1: وجيهان طلعت، هندسة صوتية
2: سيد زكريا،
1: الإخراج
2: رضا سليمان.

0: الدنيا تغني. الدنيا تغني. الدنيا تغني.
1: الدنيا تغني.
0: عسلامة ومرحبا بكم في الدنيا تغني.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: برمجت الشركة اللاجئة لنقل القوافر لغاية يوم الاثنين 120 سفرة إضافية لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لهاب النظر في بكل من قفصة وسيدي بوزيد وتوزرم، أي بمعدل 10 سفرات إضافية في اليوم، وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المباركة، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الاستغلال بالشركة صالح أجعي. تواصل مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بقبلي بالتنسيق مع البلديات السياحية العمل على المحافظة على النظافة العامة للمسالك والمواقع السياحية، إلى جانب القيام بزيارات لجميع الوحدات السياحية من وحدات إيواء ووكالة الأسفار إلى جانب وحدات التنشيط والمطاعم السياحية، وذلك لضمان نجاح الموسم السياحي، وفق المندوب الجهوي للسياحة بقبلي ياسر صوف. كانت وزارة الشباب والرياضة فتح 4 مناظرات خارجية بملفات تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. استقر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي، وذلك للشهر الرابع على التوالية وفق معطيات البنك المركزي التونسي. في العالم الآن، شن الطيران الحربي الصهيوني غارات على مناطق متفرقة جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 18 شخصا وإصابة عدد آخر بجروح. وأخيرا، أصدرت الجبهة الداخلية الصهيونية تعليمات جديدة اعتبارا من يوم الأحد بإغلاق جميع المدارس في البلدات الحدودية الشمالية وميرون ونهارية، وفرض قيود على التجمعات السكانية نتيجة قصف حزب الله لهذه المناطق بالصواريخ والمسيرات.
2: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

الأنوار في القدس في الخليل في بيسان في الأغوار في بيت لحم

0: حلقات أعدها للإذاعة عبد اللطيف شما.
1: وجب الشكر علينا مدعى لله داع.
0: التسجيل والمونتاج شادي زيادين.
1: أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
0: الموسيقى التصويرية محمد عزت.
1: جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع.
0: إخراج تحسين خوالدي.
1: صلى الله على الحبيب المصطفى.
2: قلبي برحمتك اللهم ذو أنسي في السر والجهر والإصباح والغلس، وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس. لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الألاء والقدس.
3: وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعل مسي، فامن علي بذكر الصالحين ولا تجعل علي إذن في الدين من لبسي، وكن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري بما أنزلت في عبسي.
4: مالك بن دينار، أهلا وسهلا بك يا أبا يحيى، زيارة غير منتظرة. أفلا زرتني في بيتي يا أبا يحيى فهو أفضل؟
5: أتراني أثقل عليك إذ أزورك في مكان عملك؟
4: مكان عملي كما ترى في السجن، فلن تشغلني فيه عن شيء بهيج.
5: أنا لست من رأيك في ذلك.
4: ماذا تعني؟
5: أنا أرى هذا المكان أبهج مكان وأطرفه وأحفله بالعجائب وأنفعه لطالب علم ومعرفة.
4: لو سمعك طلاب العلم تقول هذا لتركوا حلقات الدرس وتقاطروا إلى هنا. يا رجل صدقني، لقد ابتليت بهذا السجن ولطالما فكرت أنهم أرادوا أن يعاقبوني، فبلوني بالإشراف على هؤلاء القتلة السفاحين واللصوص المجرمين.
5: لا لا لا، بل أحسن اختيارك يا أبا الليث لهذا المنصب. هذا عمل لا ينبغي أن يسند إلا إلى رجل مثلك، يجمع بين دماثة الخلق وسلامة الصدر ورحابة القلب وبشاشة الوجه.
4: إياك أن تكون أنت الذي دللتهم علي. أولا تخشى على قلبي أن يقسو يا أبا يحيى من مخالطتي لهؤلاء القتلة والمجرمين؟
5: يا أخي انظر إليهم على أنهم مرضى في بيمارستانك، فستشعر نحوهم بالرقة والعطف والرحمة ولن يقسو قلبك أبدا.
6: أنا لست مثلك يا أبا يحيى، أنت رجل زاهد عابد، وأنا كنت أمين الخراج أعمل في خدمة السلطان.
5: يا أبا أحمد، لو كنت أعلم أني خير منك عند الله عز وجل ما جئت هنا ألتمس الهداية والخير منك.
6: تلتمس الهداية مني؟
5: ومن غيرك من نزلاء هذا المكان؟
6: أنت تعظنا وتنصحنا يا مالك، فكيف تلتمس الهداية مني؟
5: إني حين أعظكم إنما أعظ نفسي، فإذا أعنتموني على أنفسكم وأنتم فاعلون إن شاء الله فقد أعنتموني على نفسي.
6: خبرني يا ابن دينار، كيف أعينك على نفسي؟
5: أن تصدقني في كل شيء ولا تكذبني في أي شيء.
6: لك علي ذلك يا ابن دينار.
5: يا أبا أحمد، كنت فيما مضى تختلس أموال الخراج وتزور في حساباتها وأنت تعدها ملكا للسلطان.
6: أجل يا أبا يحيى، كل من يلي مثل هذا الأمر يفعل ما فعلت.
5: نحن نتحدث عنك الآن فلا تتحدث عن غيرك.
6: سمعا لك وطاعة.
5: أكنت تختلسها بعد لو استشعرت أنها أمانة عندك للمسلمين؟
6: ربما كنت أصيب قليلا منها عند الحاجة.
5: والآن وقد أدركت أنها كانت أمانة عندك للمسلمين، أفلا تردها عليهم؟
6: من أين وقد صدرت جميع أموالي وأملاكي؟
5: فمن أين إذن هذا الطعام الخاص الذي يأتيك من خارج السجن كل يوم؟
6: من إخوان لي كرام طيبين.
5: يرسلونه إليك من مالهم أم من مال لك عندهم؟ اصدقني يا أبا أحمد.
6: وتحفظ سري؟
5: نعم،
6: من مال تركته عندهم.
5: فقد كنت تتوقع أن تصادر أموالك؟
6: أجل، ولولا ذلك يا أبا يحيى لمت اليوم من الجوع.
5: كأنك لا تريد أن ترد هذا المال.
6: إلى أين أرده؟ إلى دار الخراج؟
5: نعم،
6: يأكله الأمين الجديد الذي حاك الدسائس ودبر المكايد ضدي، وأشبي عند السلطان فوله مكاني وألقى بي في قعر هذا السجن.
5: أنت مسؤول عن نفسك، ليس لك أن تدخل الحرام في جوفك يا رجل.
6: بعشرات البيوت التي أنفق عليها من ذوي قرباي ومن غيرهم.
5: تنفق عليها حتى الآن؟
6: نعم.
5: هل كان الإنفاق على هؤلاء من الأسباب التي دفعتك إلى كسب المال الحرام؟
6: نعم، ما كنت لأبالي كم ذا أملك لولا حرصي على إعاشة هؤلاء.
5: وكيف كانوا يعيشون من قبلك؟
6: كان والدي رحمة الله عليه ينفق على بعضهم.
5: وهل أوصاك أبوك بالإنفاق عليهم؟
6: نعم.
5: وترك لك مالا واسعا؟
6: لا، ما ترك لي شيئا، فقد بدد ثروته كلها، ولكنه قال لي عند موته: يا بني، إذا أغناك الله يوما فأنفق على الذين كنت أنفق عليهم قبل أن يذهب مالي في القمار، وإياك، إياك من القمار.
5: وكيف جمع والدك ثروته؟
6: من التجارة، فقد كان تاجرا كبيرا.

0: السلام عليكم.
1: وعليك السلام.
2: السلام. هلا.
1: هذا ابن عمي بدر، قد جاني بالطعام. بسم الله. هيا هيا، تفضل يا بيحيى. تفضل.
2: أخاف إن أكلت مثل هذا أن يوضع في رجلي مثل هذا الذي في رجلك.
1: سامحك الله يا أبا يحيى، إني أعرف ماذا يمنعك منه، إنك تعده من المال الحرام.
3: يا أبا يحيى، إن ابن عمي هذا رجل صالح كثير الصدقة، لا يعيش لنفسه أكثر مما يعيش لغيره، وهو ينفق علي وعلى عيالي وعلى بيوت كثيرة، ولا يقصده أحد في حاجة إلا قضاها له. سل عنه جيرانه في درب أبي حنيفة، وسل من شئت من معارفه يقص عليك الكثير من إحسانه ومعروفه.
2: قد علمت بذلك.
3: أسألك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تدعو الله لأبي أحمد أن ينجيه مما هو فيه، فأنت مجاب الدعوة، ليس بينك وبين الله حجاب.
2: لا أستطيع أن أدعو الله له يا بدر.
1: لماذا يا أبا يحيى؟ لقد بلغني أنك دعوت لكثير من المساجين هنا، فلما لا تدعو لي أسوة بهم؟
3: إن أبا أحمد يقوت بيوتا كثيرة، وهو أحقهم جميعا بدعائك.
2: ما يمنعني من الدعاء لأبي أحمد إلا علمي بأن الله لن يستجيبه أبدا.
3: أيأسا من رحمة الله يا أبا يحيى؟
2: كلا كلا، لا يأس من رحمة الله، ولكن لله سنة في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
4: أيها الحارس.
5: لبيك يا سيدي.
4: أحضر إلى هنا صاحب الشاتي وصاحب العجين.
5: سمعا وطاعة.
4: هذان جاران أكلت شات أحدهما عجين الآخر، فانتفخ بطنها فماتت، فاختصما وتشاجرا وتضاربا، فأصاب هذا عين صاحبه وأعماها، وأصاب هذا رأس هذا فشج.
1: وما شأننا بهما الآن؟
4: إن في قصتهما لمثلا يضرب وبيانا وحكمة وعظة. إنهما محبوسان من أجل جناية كل منهما على الآخر، وقد عرفتهما وعرفاني، فهما يعتقدان في الخير والصلاح، وأن دعوتي مستجابة.
2: ألا تتصافيان؟
6: بعدما فقع عيني وأعماها؟ كلا كلا يا أبا يحيى، هذا لا يكون.
2: وأنت؟
7: بعدما شج رأسي؟ كلا، لن أصافيه أبدا.
2: وماذا عسى أفعل لكما؟ إني كما تعلمان لا أملك لكما شيئا غير الدعاء، فليسألني كل منكما أن أدعو له على صاحبه فيما أصاب شاته أو عجينه.
6: هذا ما أريد.
2: اللهم أنت العدل ذو العدل، وأنت المنتقم ذو الانتقام، أرنا عدلك وانتقامك في من أكل عجين أبي علي النجار، وفي من قتل شات أبي النعائم. آمين.
7: الحمد لله. سترى يا هذا غدا ما يصيبك،
6: بل سترى أنت ما ينزل بساحتك.
2: أيها الحارس، أعدهما إلى مكانهما.

0: خبرني الآن يا أبا أحمد، لأي منهما يستجيب الله الدعوة على صاحبه، لصاحب الشاتي أم لصاحب العجين؟
1: أنت أعلم يا أبا يحيى.
0: دعوتان متناقضتان يا رجل، تسقط إحداهما الأخرى، فلن يستجاب لا لهذا ولا لهذا، والله أعلم.
1: لكن حالي مختلف يا أبا يحيى.
0: كلا، لا اختلاف يا رجل. تريد مني أن أدعو الله لك وأنت مقيم على ما يمنع الدعوة أن تجاب؟ فهاتان دعوتان متناقضتان تسقط إحداهما الأخرى.
1: إنما هنا دعوة واحدة يا أبا يحيى، لا دعوتان.
0: كلا كلا، بل دعوتان يا أبا أحمد، إحداهما بلسان مقالي والأخرى بلسان حالك.
1: ماذا علي أن أصنع لكي تستجاب الدعوة لي؟
0: أن تتوب إلى ربك فترد المال الذي عندك كله إلى حيث أخذته منه.
1: وإن جعت وجاعت البيوت التي أنفق عليها؟
0: وإن تقول وإن يا أبا أحمد، لا يقبل الله توبة تائب إذا اشترط.
1: وتدعو لي حينئذ يا أبا يحيى؟
0: أجل، سأدعو لك بخير الدنيا وخير الآخرة.
1: أتدري يا أبا يحيى، إن أكبر سعادة عندي أن أراك اليوم تأكل الطعام على مائدتي.
0: هذا طعام حلال طيب يا أبا أحمد، أين أجد خيرا منه؟
1: وإن أرى أبا الليث يزورني معك اليوم في بيتي.
0: الحمد لله الذي جمعنا نحن الثلاثة على الخير.
2: أحقا يا أبا أحمد، أن السلطان عرض عليك أن تعود لمنصبك في دار الخراج بعدما عزل العرقوبي غريمك؟
1: نعم، لكني لم أقبل، فقد كانت التجارة خيرا لي وأربح وأسلم. إني اليوم أملك في الحلال ضعف ما كنت أملكه في الحرام.
0: وصدقاتك
1: هي اليوم أكثر وأوسع بفضل الله. هل تعلماني ماذا فعلت الأيام بصاحب الشات وصاحب العجين؟ إن لهما فضلا علي لا أنساه مدى الدهر. لقد كانت قصتهما مفتاح توبتي إلى الله سبحانه وتعالى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
4: غدا لقاء آخر.

0: إخراج تحسين خوالدي.
1: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
3: ذكر أن الإنسان يتغير ربما للأفضل أو الأسوأ، لا يوجد إنسان ثابت لأن الحياة تتغير، لكن العاقل من يستخدم التفكير الصحيح ليتغير للأفضل. فرانس كافكا يقول أن التفكير الهادئ، التفكير البالغ، أقصى درجات الهدوء، خير من القرارات اليائسة. وكما يقول بنجامين فرانكلين أن التفكير الكثير سوف يدمر مزاجك، تنفس واترك كل شيء يذهب. من اجتهد فأخطأ فله أجر، ذلك أن الخطأ هو السبيل لبلوغ الصواب في مجال التفكير الحر. التفكير بلا خوف ولا عوائق ولا مناطق آمنة كما يريد البعض. نصر حامد. ذكر رالف وولدو إيمرسون أن ما تفكر فيه معظم الوقت هو ما تصبح عليه. فكر فيما تريده بدلا من التفكير فيما لا تريد. ويقول هيركيول بوارو: لقد أدركت الآن مدى حكمة المقولة المأثورة التي تقول إن الإنسان اخترع العمل لكي يهرب من جحيم التفكير في حياته. لم أشك للحظة في أن الموسيقى والتفكير متشابهان، بل يمكن القول أن الموسيقى هي طريقة أخرى للتفكير، وربما التفكير ما هو إلا نوع آخر من الموسيقى. أورسولا ليجوين. ألا ليت الناس يبذلون مزيدا من الجهد في التفكير، إذا لأدركوا أن الحياة لا تستحق أن نعنى بها كل هذه العناية. ميخائيل ليرمنتوف.
2: عطر الكلام.
3: يرى سيغموند فرويد أن التفكير الزائد في بعض الأمور التافهة يجعل منها مهمة، بينما لا يتطلب الأمر إلا نظرة سريعة. وفيما ذكر جورج برنارد شو أن في أغلب مشكلاتنا نتصرف دون تفكير، ونستمر في التفكير ولا نتصرف. وفي نظر آرثر شوبنهاور أن الإفراط في القراءة والتعلم يعوق المرء عن مزاولة التفكير لنفسه بنفسه. وفيما قيل أن الفلسفة ليست شيئا يمكن تعلمه، وإنما يمكن تعلم التفكير بطريقة فلسفية. يقول ألبرت أينشتاين: لا تكف عن التفكير أبدا في أسباب تصرفاتك وأعمالك وما يعتريك من لجلجة في الصدر، ولا تستطيع إلا أن تخشع حين تتبصر في ظاهرة الحياة وأسرارها التي لا تنتهي. وبقول عباس محمود العقاد نختم هذا اللقاء. ما لم يكن للشك سبب فهو زراية بالعلم، وزراية بالعقل، وزراية بأمانة التفكير.
2: عطر الكلام،
0: عطر الكلام،
2: مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري.
0: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم،

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. تجليات.
2: قال الشيخ أحمد ابن منصور ابن شهريار الصوفي: هو من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وأطعم الهوى ذوق الجفا وكانت الدنيا منه على القفا. ونخص بالذكر هنا المتصوف الكبير جلال الدين الرومي الذي ظهر في القرن السابع الهجري 13 ميلادي، وهو أصيل أفغانستان، ولكنه تربى وتعلم في بغداد وأسس هناك مذهبا في التصوف عرف بالمثنوية، وجد صدى واسعا في العالم الإسلامي، وأثرت مؤلفاته وأشعاره تأثيرا بليغا في الثقافة الأردية والفارسية والبنغالية، وقيل إنه من أكثر الشعراء شعبية في الولايات المتحدة، إذ استطاع أن يسوغ المعاني الصوفية شعرا. ومعلوم أن الإسلام والقرآن الكريم كانا من أهم عوامل التحول والتكامل الثقافي في آسيا الوسطى قبل 1400 عام. وبصرف النظر عن الهدف العام للإسلام، فقد أخذ كل مذهب بل كل شخص في هذه الربوع يسعى في حياته نحو هدفه الخاص ويقوم بأعمال تبعا لما قدر له ضمن الهداية الربانية. وفي هذا المجال ظهر جلال الدين الرومي الذي ترك التدريس والتصنيف والدنيا وسلك منهج التصوف. وإذا أردنا أن نعرض بعض خطوط طريقة جلال الدين الرومي في التصوف، فقد قال الدكتور مبروك الصادق السوسي أن هذا المتصوف كان يرى النفس هي صانعة الشرور، والشر في ذاته يمكن التغلب عليه لكن يصعب السيطرة على النفس صانعة الشر، وهذا ما أدركه جلال الدين الرومي وقاومه. أما الفناء في حب الله فهو أساس وحدة الوجود عنده، وضرب لنا مثلا بقصة ذلك الشخص الذي طرق باب صديق، فهتف الصديق من الداخل: من بالباب؟ فأجاب: أنا. فقال الصديق: ما دمت أنت فلن نفتح الباب، لأني لا أعرف من الأصدقاء أحدا اسمه أنا. وبعد زوال الأنا في قصة مولانا هذه، قال الصديق: ما دمت أنت أنا فادخل يا أنا، فالدار لا تسع اثنين، كل منهما يقول أنا. تتجلى من هذه القصة معان عرفانية مؤداها أن أساس الحب الإلهي هو أن يفنى المحب في المحبوب وتزول الإثنينية. ومن ثم فقد أثر جلال الدين الرومي على مريديه تأثيرا روحيا وجدانيا عميقا، والفضل في ذلك يرجع إلى أنه اتخذ من الإيمان سبيله إلى الإيحاء، وقد عبر عن القضاء والقدر والجبر والاختيار والإنسان والكون والوحدة والكثرة والوجد والعشق بأسلوب شعري راق. ومن أشهر مؤلفات جلال الدين الرومي المثنوي، ومنه هذا المقطع: وكيف يكون لي عقل يدرك ما أمامي وما ورائي حينما لا يكون نور حبيبي أمامي وورائي، والنفس الصافية كالمرآة الصافية تعكس ما يتجلى على صفحتها، أما النفس الكدرة فهي كالمرآة التي عليها الصدى. وحين وفاة جلال الدين الرومي عام 73 و200 و1000 دفن في مدينة قونيا، وأصبح مدفنه مزارا يعرف بمزار المولوية، واشتهر أتباعها برقصتهم الروحية الدائرية التي انتشرت في عموم البلاد التركية إلى يومنا هذا.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق، وأعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: برمجت الشركة الجوية لنقل القوافر لغاية يوم الاثنين 120 سفرة إضافية لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لهاب النظر في بكل من جفصة وسيدي بوزيد وتوزرم، أي بمعدل 10 سفرات إضافية في اليوم، ذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المباركة، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الاستغلال بالشركة صالح أجعج. تواصل مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بقبلي بالتنسيق مع البلديات السياحية العمل على المحافظة على النظافة العامة للمسالك والمواقع السياحية، إلى جانب القيام بزيارات لجميع الوحدات السياحية من وحدات إيواء ووكالة الأسفار إلى جانب وحدات التنشيطة والمطاعم السياحية، وذلك لضمان نجاح الموسم السياحي، وفق المندوب الجهوي للسياحة بقبلي ياسر صوف. وزارة الشباب والرياضة فتح 4 مناظرات خارجية بملفات تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوازع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. استقر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي، وذلك للشهر الرابع على التوالية وفق معطيات البنك المركزي التونسي. في العالم الآن، شن الطيران الحربي الصهيوني غارات على مناطق متفرقة جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 18 شخصا وإصابة عدد آخر بجروح. وأخيرا، أصدرت الجبهة الداخلية الصهيونية تعليمات جديدة اعتبارا من يوم الأحد بإغلاق جميع المدارس في البلدات الحدودية الشمالية وميرون ونهارية، وفرض قيود على التجمعات السكانية نتيجة قصف حزب الله لهذه المناطق بالصواريخ والمسيرات.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: البصرة. لعل أهم شخصية في تاريخ الزهد الإسلامي الباكر رجل جليل القدر عظيم التقوى من أبناء القرن الأول من العصر الإسلامي هو الحسن البصري الذي عاش حقبة من أهم الحقب في تاريخ الإسلام. كان مفهوم الحسن البصري الحياة الدينية الفاضلة مفهوما زهديا يقوم في أساسه على التقوى والتقشف ونبذ الحياة الدنيا. ولقد كان تأثير الحسن البصري فيما تلا من مراحل الحركة الكلامية والنزعة الصوفية على يد جماعة كبيرة من تلاميذه وأتباعه عظيما جدا. انطلق هذا التيار الجديد من التقشف والتقوى من مدينة البصرة وجذب إليه عددا كبيرا من الأتباع، فأشهر امرأة متصوفة في الإسلام وهي رابعة العدوية قضت حياتها برمتها في البصرة وزاولت التقشف ولزمت حياة العزوبية وتخلت عن حطام الدنيا، وهي الأمور التي قرنها الحسن البصري بالدعوة الصوفية الصادقة. ثم تحول مركز الحركة الصوفية من البصرة إلى بغداد وهي المدينة التي أسسها المنصور عام 762، وغرت بعد ذلك العاصمة السياسية والدينية للخلافة الإسلامية، وكان من أبرز متصوفة بغداد الأولين معروف الكرخي ومنصور بن عمار وبشر الحافي وابن أبي الدنيا. إلا أن أعظم متصوفة بغداد دون ريب اثنان هما المحاسبي الذي ولد بالبصرة ثم انتقل إلى بغداد، والجنيد الذي يعتبر من كبار الرائدين والذي شهد له الغزالي بأنه كان أحد مرشديه الروحيين البارزين. يعتقد أن أول ظهور للمعتزلة كان في البصرة في العراق، فمؤسس فرقة المعتزلة بحسب الرواية المتداولة هو واصل بن عطاء، وكان أولا تلميذا للحسن البصري، وهو شخصية بارزة في تاريخ الفقه والتصوف والفلسفة الدينية في الإسلام. وقد ذكر أن خلافه مع أستاذه الحسن هو السبب الذي التصقت بالمعتزلة هذه التسمية. نشأت في عهد البويهيين وفي مدينة البصرة جمعية فلسفية دينية سرية دعا مؤسسوها أنفسهم إخوان الصفاء، تتألف من 5 من العلماء اجتمعوا ووضعوا رسائل إخوان الصفاء، وتتكون من 52 رسالة فضلا عن رسالة جامعة. وحسب الرسالة 44 فهم جماعة من الساعين في طلب الحق يؤلف بينهم احتقار الدنيا ونبذ بهارجها وتفانيهم في سبيل الحق مهما كان مصدره. صارت الكوفة والبصرة مركزين نشيطين للحياة العلمية، ولم يكن في القرن الأول الهجري السابع الميلادي مدينة تستطيع منافستهما، ففيهما وضعت علوم العقائد والفقه من قبل الأعاجم غير العرب الذين أسلموا وتلاميذهم. ثم نشأت في كلتا المدينتين مدرسة للنحويين واللغويين، فكانت مجادلات ومناقشات بين البصريين والكوفيين. إن المقر الأكبر للثقافة العقلية كان في البصرة والكوفة، حيث التقى عرب وفرس ونصارى ومسلمون ويهود ومجوس. وهنا حيث ازدهرت التجارة والصناعة يجب أن نلتمس بواكير العقل الدنيوي، تلك البواكير التي نشأت من مؤثرات سريانية مصطبغة بالفلسفة اليونانية في دورها الشرقي. أبو نواس الحسن بن هانئ شاعر من شعراء العصر العباسي الكبار، ولد في خوز الأهواز، وقد نقلت الأم ابنها إلى البصرة وهو ابن 6 سنين، فنشأ بالبصرة وقرأ على يعقوب الحضرمي، فلما حذق القراءة رمى إليه يعقوب بخاتمه وقال: اذهب فأنت أقرأ أهل البصرة. يروي الكلابي أنه لما دخل العراق صار إلى مدينة السلام بغداد، فسأل عما بها من الشعراء المحسنين، وذلك في أيام خلافة الأمين أو عند قتله قبل دخول المأمون بيسير، فقيل له: قد غلب عليهم فتى من أهل البصرة يقال له الحسن بن هانئ ويعرف بأبي نواس. البصرة كما نقرأ لهاد الحسيني هي تلك المدينة التي أنجبت بدر شكر السياب ومحمود البريكان في 20ات القرن 20، هي ذاتها التي أنجبت سعد يوسف بعد عقد من الزمان. ومنذ القدم فالبصرة الحاضن الأول لكل اللغويين والأدباء على مر التاريخ، وما زالت حتى يومنا هذا، فلا غرابة أن يخرج من أحضانها شاعر كبير بحجم سعد يوسف الذي كرس حياته للشعر بطريقة مختلفة. ولد سعد يوسف في أبي الخصيب بالبصرة في عام 1934. من رواية بصرياثة لمحمد خضير: البصرة مدينة الأنهار الكثيرة، أحصى المؤرخون 600 نهر كبير و10,000 قناة فرعية. لا يستطيع البصري أن يبتعد عن النهر، فابتنى داره على ضفتيه وفتح النوافذ عليهما. والبصرة أرض نخل، قال عبد الرحمن بن أبي بكر غارسا أول فسيلة في رمال المدينة الممصرة. ومن البصرة نقل البستاني عكبوبة الفسائل إلى بغداد وغرسها حول داره على نهر كرخايا، كما انتقلت نخلة البرحي من بستان آل زيدان في أبي الخصيب إلى بساتين العراق. قبل هؤلاء كان النخل ينبت في أرض السواد غابات عذراء انتشرت بأيدي زراع مجهولين من سكان دلتا الرافدين، وفدوا إليها من جنوب الجزيرة العربية مع أكياس التمر والنوى. ثم لما خرج خالد بن صفوان على رأس وفد بصري قاصد الشام، وصف هذه الأرض المجهولة للخليفة عبد الملك بن مروان قائلا: بيوتنا الذهب ونهرنا العجب، أوله الرطب وأوسطه العنب وآخره القصب.
1: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. أكسجين.
2: أكسجين.
1: كيف تتحول النفايات إلى طاقة متجددة صديقة للبيئة؟
3: أثبتت تكنولوجيا إنتاج الغاز الحيوي أو البيوغاز من النفايات جدواها في كثير من البلدان، وهي تنتشر بسرعة لأنها توفر حلاً لكثير من المشاكل التي لها علاقة بالبيئة وإنتاج الطاقة.
1: ومعلوم أن هناك مردوداً اقتصادياً كبيراً لتطبيقات تكنولوجيا الغاز الحيوي لكونها تؤمن طاقة متجددة وأسمدة لإنتاج الغذاء، كما تساهم في تحسين الوضع الصحي في مواقع تولد النفايات.
3: ويأتي الغاز الحيوي من مواد حية، أي مواد عضوية أو من نفايات عضوية تحتوي على كربون، ويكون نشوؤه من فعل بكتيري في عملية التحلل البيولوجي من دون وجود هواء.
1: والتوليد الطبيعي للغاز الحيوي يعد جزءا مهما من دورة الكربون، فيما البكتيريا المنتجة للميثان هي الحلقة الأخيرة في سلسلة الكائنات الدقيقة التي تحلل المواد العضوية وتعيد المنتجات المتحللة إلى البيئة من جديد.
3: وفي هذه العملية يتولد الغاز الحيوي الذي هو مصدر لطاقة متجددة، وهو مزيج من الميثان ومن ثاني أكسيد الكربون ومن غازات أخرى كالهيدروجين وكبريتيد الهيدروجين.
1: وبالنسبة إلى خصائص الغاز الحيوي المميزة، فهي تعتمد على الضغط ودرجة الحرارة في الهاضمة وكمية الرطوبة الموجودة، ويؤثر في هذه الخصائص أي تغير في الحجم أو في القيمة الحرارية أو في محتوى بخار الماء.
3: مع الإشارة إلى أن القيمة السعرية للغاز الحيوي هي حوالي 6 كيلووات ساعي للمتر المكعب إذا تحول إلى كهرباء، وهذا يساوي القيمة الحرارية لنصف لتر من المازوت.
1: علما أن القيمة الحرارية الصافية للغاز الحيوي تعتمد على كفاءة المولدات والمواقد والأجهزة المستعملة في إنتاجه، ويبقى الميثان هو المكون القيم في مجال استعمال الغاز الحيوي كوقود.
3: ويحذر علماء البيئة من أمر يتعلق بالغاز الحيوي هذا، إذ كلما ارتفعت القيمة الحرارية أو السعرية كان التعامل مع الغاز الحيوي أكثر خطورة، وتنتفي هذه الخطورة على السلامة على الضغط المنخفض.
1: وهناك مواد ونفايات ملائمة أكثر من غيرها لإنتاج الغاز الحيوي، سنتحدث عنها بالتفصيل ونبين كيف تتحول النفايات إلى طاقة متجددة تفيد البيئة.
3: يؤكد علماء البيئة أن جميع المواد العضوية يمكن تخميرها أو هضمها لا هوائياً، وهذا يتضمن النفايات السائلة وشبه السائلة والصلبة الناتجة عن البلديات والصناعات الزراعية.
1: وينبغي أن يكون الخليط الداخلي في محطة الإنتاج الغاز الحيوي متجانساً وسائلاً، وهو يشمل الفضلات، الأبقار والأغنام والدواجن، إضافة إلى المياه المبتذلة.
3: مع الإشارة إلى أن كل نوع من المواد العضوية ينتج كمية مختلفة من الغاز بحسب درجة الحرارة والمحتوى المائي، وأكثر الأنواع إنتاجاً قش الذرة، يليه قشور البطاطا، ثم البرسيم، ثم فضلات التجذيب الأشجار، ثم فضلات الأغنام وتفل الفاكهة المعصورة.
1: والأكثر إنتاجاً للغاز الحيوي تفل الفاكهة المعصورة، ثم أوراق وفضلات النباتات، تليها فضلات المطابخ، ففضلات الدجاج والخيول، وبعدها قش القمح، ثم المياه المبتذلة، وأخيراً النفايات النباتية والنفايات المنزلية الصلبة.
3: وإذا أردنا مثلاً توليد كيلووات ساعي من الطاقة الكهربائية وكيلووات فاصلة 24 من الطاقة الحرارية كمنتج ثانوي، يلزمنا حوالي 10 كيلوغرامات من النفايات المنزلية وحوالي 6 كيلوغرامات من النفايات الزراعية.
1: وكذلك يلزمنا نحو 6 أمتار مكعبة من المياه البلدية المبتذلة أو الناتجة عن صناعات إنتاج الغذاء، ونحو 10 كيلوغرامات من فضلات الماشية.
3: كما يلزمنا التقيد بشروط ومراحل إنتاج الغاز الحيوي لنحصل على غاز حيوي مثالي وذي جودة عالية ومراع لسلامة البيئة.
1: كنتم مع
2: أكسجين.
1: أكسجين.
4: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر

توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم

الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم

0: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين. لك الحمد في الأولى والآخرة، أحي قلبي بالإيمان، وأطلق لساني بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عني، وجعلني من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن يا رحيم. لك الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا يا رب العالمين.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: صباح الخير، صباح الحب والأمل مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في باقة جديدة من باقات الصباح على موجة إذاعة قفصة. وفي هذه الباقة سنتحدث عن الأم.

الأم نفحة من نفحات الجنة، ونسمة ربيع وادعة تملأ القلب بالحياة وتملأ الروح بالأمل، وهي أقرب مخلوق وأكثر الناس عطاء، وهي الشمعة التي تفني نفسها لأجل أن ترى أبنائها أفضل الناس، وهي التي تحمل وتتعب وتنجب وتربي وتسهر، فهي الصديقة والمعلمة والطبيبة وكل شيء. فالأم عالم عصي على الوصف، ولا تستطيع الكلمات والعبارات أن تصف هذا العالم أو تحتويه، لأن في الأم سر عظيم أودعه الله في فطرتها، فجعلها ترى في أبنائها كل حياتها، ولهذا تعطيهم من قلبها وعمرها وروحها دون أن تنتظر أي مقابل. ولا عجب أن الله تعالى جعل رضاه مربوطا برضاء الأم وبرها.

جيشنا تعلمت الصبر منك يا يمه الهوى انت الهوى ومحتاجه شمك يا اغلى واعز مخلوق عندي يا ما يعيوني امي قلبها البحر امي

الأم والوفاء. الأم هي أولى الناس بالحب والرعاية والعطف والعناية، وهي أكثر من يستحق الالتفات والطاعة، ليس فقط لأنها السبب في وجود أبنائها وتربيتهم، بل إنها أكثر من يتمنى الخير لأبنائها. ولا يمكن أبدا أن يعثر الإنسان على شخص يحبه محبة خالصة كما تفعل الأم، فحب الأم يكون حبا خالصا ليس فيه أي مصلحة أو رياء، وهي بهذه تتفوق على الجميع بما فيهم الأب، إذ يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. فعطاء الأم نحو أبنائها يبدأ قبل ولادتهم، فهي تمنحهم من جسدها وصحتها منذ أن يبدأ أول يوم في الحمل، وتستمر رعايتها إلى آخر العمر.

مستمعينا الأعزاء، للأم حقوق كثيرة يجب على الأبناء أن يقوموا بها كاملة. من حق الأم على أبنائها أن يحسنوا إليها، ومن حقها عليهم طاعتها وعدم التأفف في وجهها أو التسبب لها بالأذى. من حقها أيضا أن يبروها في كل وقت، خصوصا في أوقات مرضها وعجزها، وتجنب معاملتها معاملة فظة أو غير لطيفة، لأن الأم التي منحت أبنائها كل سبل السعادة لا تستحق منهم إلا كل خير. من حق الأم على أبنائها أيضا أن يدخلوا السرور إلى قلبها في كل وقت، وأن يخففوا عنها التعب والإرهاق، وأن ينفقوا عليها إذا احتاجت إلى النفقة.

0: يا أمي.
1: إن بر الوالدين خصوصا الأم يفتح أبواب الرحمة ويزيد من بركة العمر والرزق، ويثقل في ميزان الحسنات، ويميت الأذى عن القلب، وييسر الأمور جميعها. كما أن طاعة الأم وبرها فيها امتثال لأوامر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا بحد ذاته مداعاة لبرها في كل وقت. فهنيئا لمن كانت أمه راضية عنه، وهنيئا لمن أعطاها حقها وأطاع الله فيها.

الأم أعظم من أن تصفها الكلمات وأعمق من أن تحتويها العبارات، فهي الحديقة التي يزهر بها العمر، وهي الحضن الواسع الذي يتسع لكل الكون، وهي نبع العطاء منذ أن تصبح أما حتى بعد أن تموت. فمنذ أن يكون الطفل مجرد نطفة تحمله في رحمها، تظل تمنحه من جسدها وروحها كل ما تستطيع، وتراقبه بشغف حتى يولد، ثم تتحول إلى شخص متفان ليلا نهار لا يعرف الشكوى أو الكلل أو الملل، وتستجيب لطفلها بمجرد إيماءة منه فتعرف أنه يحتاجها. فالأمومة هي الشيء الوحيد في العالم الذي لا يمكن للأم أن تأخذ منه إجازة.

0: الأم هي رمز من رموز هذا الكون، وهذا الرمز أهم من كل الرموز الوطنية والقومية والعالمية على الإطلاق، فمن ذا الذي يساوي نصف قيمتها؟ ومن ذا الذي يجرؤ على أخذ دورها لشهر فقط؟ لا أحد بالطبع، هي التي تجمع أولادها على الحب، تعدل بينهم، تقوي عزيمة وتنير قلبهم بقلبها الطيب الحنون، هي التي تذرف دمعا لغياب ابنها أو حزنه، وتضحي بأغلى ما تملك لتساعد ابنتها. هي الأم صديقة الابن ورفيقة الابن، تعامل كل ولد كما يحب، تغير من أفكارهم وتصبر على تجاوزاتهم وتنجح في كل مهامها دون أن تقصر في أي جانب، فكل قبعات العالم ترتفع إجلالا للأم. الأم هي بهجة الحياة، فهي التي يحلو بها العمر ويزداد ربيعا وتألقا وبهجة إلى ازدهارها، فالأم هي ربيع القلوب ونور الحياة ومنبع الحنان والعطاء، هنيئا لها بمكانتها العالية، وتباركت أيامها كلها، وإن كل مفردات الكون لا تكفينا لنعبر عن حبنا لأمهاتنا، إلا أن شكر الأم يفرح قلبها ويثلج صدرها وينسيها تعبها، فلا بد من صوغ العبارات المنمقة لشكرها والثناء على جهدها، فلتدم أمهات البشرية كلهن رمزا للعطاء والحب، وليبقى العطاء زينة في حياتهن ولا حرمانهن، وهن يتربعن على عرش الحب والتضحية والجود الصادق النابع من قلوب نقية صافية، ولا حرم الله ولدا من نعمة حنان الأم وعطائها وحبها.
1: تم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير أخواتي فلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفص. اليوم نتحدثوا على الاستعداد للموسم بتاع الحصاد وتعديل وصيانة آلة الحصاد. احنا توا في ابواب موسم الحصاد، ولازم بعض الاحتياطات باش ننجحوا الموسم والمصابة في احسن الظروف. يلزم الاطراف المدخلة الكل تعمل على ضرورة حماية وتأمين الصابة والوقاية من الحرائق. بالنسبة لتعديل وصيانة الماكينة بتاع الحصاد، تعديل ماكينة الحصاد من اهم المميزات اللي تأثر على كمية وجودة المحصول، ونسبة الضياع في الماكينة الحصاد ما يلزمهاش تفوت 2%. راو الضياع ينجم يكون على مستوى الاستقبال والحش، ولا على مستوى الدرس، وإلا على مستوى الفرز والتنظيف، وعلى مستوى المروحة والغربلة. باش نتجنبوا الضياع متاع القمح، يلزم القيام بالتعديلات اللازمة وصيانة ماكينة الحصاد قبل عملية الحصاد وفي وقت الحصاد. هام برشا يلزم الفلاح يتابع انطلاق عملية الحصاد مهما كانت حالة الماكينة الحصاد متاعه ومهما كانت التعديلات السابقة، ويتفقد المخلفات متاع الدرس وراء الماكينة باش يقوم بالتعديلات الإضافية إذا اقتضى الأمر. إذا كان موجود أعشاب طفيلية وإلا الأرض مهياش محضرة بالباهي، يكون قصان السبول أكثر علو. تم زاد صيانة يومية لماكينة الحصاد، يلزم ديما مراقبة مستوى الزيت في الصباح، تنظيف الفلتر متاع الهواء والأجهزة متاع التبريد، وحوض الحجارة برشا مرات في النهار. هنا نشحموا المفاصل وتزيد السلاسل ونعبوا المازوت في العشية بعد الخدمة. نخلو الماكينة الحصاد تخدم في الفارغ شوية وقت باش يخرجك البقايا متاع الحصاد. بعد الخدمة كي نكملو ونحطو الماكينة الحصاد، نهبطو المصطبة متاع القص على الأرض. بالنسبة للوقاية من الحرائق، يلزم تجهيز الماكينة الحصاد والدركتورات بالبابيز الحرائق من نوع الرذاذ المائي، نعملو غطاء على الشابمون، ما نشعلوش النار لأي سبب في المزارع وحتى بالقرب منها، والتنظيف متاع الدوائر متاع البيادر وأماكن تخزين تبن. نبدو بحصدان البلايس القريبة من الطرقات والسكة متاع التران، ونقسموا الحقول البرشة غتاع ونحرثوا خطوط عريضة تفصل بيناتهم. ديما يكون موجود عندنا الماء في الحوض وإلا في سيتيرنا، ويكون عندنا زاد جاروف. بالنسبة رقم الحماية المدنية 198، إن شاء الله ما نستعملوش. توا مبقالي كان نقول لكم وفقكم لأعمالكم، وربي يحمينا ويحمي الصابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: الأخبار.
1: السادسة صباحا باستوديوهات إذاعة جفصة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، تحية لكم متجددة في هذا العرض الإخباري الموجز. تواصل الشركة الجهوية للنقل القوافل بجفصة إلى غاية يوم غد الاثنين تأمين السفارات الإضافية لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لها بالنظر بكل من ولايات جفصة وتوزر وسيدي بوزيد بمعدل 10 سفارات إضافية في اليوم، وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك وفق إفادة رئيس دائرة الاستغلال بالشركة صالح الجعايدي. بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأحد 31 من مايو تظاهرات تنشيطية وتوعوية تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، وذلك بمختلف جهات الجمهورية التونسية. ووفق ما صرحت به للإذاعة الوطنية كهية مدير بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سماح اليحيوي، يتضمن برنامج هذه التظاهرات خيمات خدماتية وإرشادية وعروضا تنشيطية وفرجوية وأنشطة ترفيهية والعاب للأطفال، إلى جانب فقرات تحسيسية ورشات إرشادية وتوعوية متخصصة، فضلا عن موكب لتكريم الأمهات والاحتفاء بهن. تشير التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي أمس السبت للفترة جوان وجويليا وأوت 2026 إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة فوق المعدلات المناخية المرجعية. وأظهرت النماذج المناخية خلال الفترة نفسها إلى إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية في معظم المناطق، مع غياب الإشارة في بعض المناطق الأخرى. تحصلت تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل أنحاء العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال حفل وختامها مسك الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية أول أمس الجمعة. قالت وسائل إعلام إيرانية أن مسودة غير رسمية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تتضمن في أحد بنودها الإفراج عن 12 مليار دولار من أصول إيران المجمدة خلال 60 يوما، إلى جانب منح طهران صلاحية حصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة لمضيق هرمز. انتهى الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. الآن الفضاء المباشر نسائي وصباح معك نهاد الدالي، صباح الخير.
2: صباح كل الخيرات وشكرا لي هنية. بعد أقل من ساعة يتجدد الموعد مع قسم الأخبار.
3: نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
3: نسائم الصباح.
2: يا صباح الخير، صباح النور، صباح إن شاء الله تكون فيه كل الدعوات مستجابة بعدد قطرات المطر اللي قاعدة تنزل توا هكا وقاعدة ترشف بطريقة سلسة وبطريقة محلاها هادية رضية. صباح الخير لكل الناس اللي اختارت انها تكون حاضرة معانا. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم فيه بارشة خيرات، فيه بارشة بركات، وفيه بارشة اخبار طيبة واخبار مزيانة اللي تفرح قلوبكم الناس الكل. نبدو معاكم مشوارنا في صبحية لحد 4 دقائق بعد الستة، وفريق كامل باش يكون معاكم في نسائمنا حتى للتسعة. صدقي باش يكون في الإخراج الفني لهذا الفضاء كيف إبراهيم كمالة باش يكون في المراقبة الفنية، كمال باش تومي باش يأمن مكالماتنا الهاتفية، نهاد اليوم في تعويض لزميلتنا إيناس حمادي تكون حاضرة معاكم في نسائم الصباح.

خيالي الدايم ما تبخلش قال الدين. برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش.

وما ياكل فوق ظهرها يا محلى صوتها لبنين. وعلى ظهر الورد الاحمر اتمايل ونسمع ليلة وما ياكل فوق ظهرها.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين. ظهيرة، أصيل والليل.
1: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خلت أحسن
0: معاكم 24 على 24.

كل صعب في الدنيا ممكن يهون، ما فماش حتى حاجة صعيبة، ما فماش حتى حاجة مستحيلة، لا مستحيل مادام فما إرادة، مادام فما عزيمة، مادام فما هكا دعوات تستجاب إن شاء الله. 14 دقيقة بعد الستة، خلينا نمشي وإحنا توا قاعدين نسمعوا في مطيرة محلاها قوية شوية لما حالة أنا الهنية في استوديو وصلتني هكا الأمطار، وإن شاء الله تمر ولا تضر، وإن شاء الله تكون الأمطار الخير وأمطار البركة. طقسنا اليوم باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر خاصة بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية وتكون مصحوبة بأمطار، ثم تشمل بقية الجهات الشرقية، معناها الأمطار مازالت متواصلة إن شاء الله اليوم حتى بعد الظهر، وإن إن شاء الله كيف كيف بعد السبعة ناخذوا التفاصيل الكل. والحرارة القصوى باش تكون بين 27 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 32 و 36 درجة ببقية الجهات. كيف ما قلت لكم هذه فكرة صغيرة على طقسنا بالنسبة لليوم، كل مرة هكا نزيدوا شوية وين تكون فما أكثر تحيينات. نهاركم زين ونهاركم مبروك اليوم لحد 31 مايو 2026، ينهار سبيسيال، نهار استثنائي، علاش تو بعد نعرفه، هو الموافق ل 14 من ذو الحجه 1447 هجري، نهار اليوم هو رقم 151 من عام 2026. عنا 22 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا نهارين في فصل الصيف. نعطيكم زيادة فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، وين الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 29 دقيقة، العصر 8 دقائق بعد الساعة الرابعة، المغرب 37 دقيقة بعد الساعة السابعة، و18 دقيقة بعد الساعة التاسعة مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء، فتقبل الله صلاة الجميع مسبقا. يا سيدي.

صباح الخير من جديد وتحية كبيرة ليكم. كيف كيف زيدة من جديد قبيلة، قلت لكم اليوم الأحد 31 ماي، آخر أحد في ماي، هو يوم استثنائي ويوم ساعات هكا الإنسان قد يحب يحكي يحب يكتب، لكن ساعات تبقى الكلمات عاجزة على التعبير على حاجات تبدأ موجودة هكا في القلب. ومهما كانت النعم متاع الدنيا هكا محلاها، ومهما كانت نعم الدنيا جميلة، فتبقى نعمة الأم هي أجملها. فكل عام وكل الأمهات بكل خير، كل أم اللي هي الوشم، هي الماضي، هي الحاضر، هي العطر الفواح، هي أكل كلمة الطيبة، هي كليد الحنينة اللي كيف تعطيها كفك تمد الكليد بكلها، وكيف تتسند عليها وتحط هكا راسك عليها تشبعك بدعاء الخير. الأمهات اللي نحبوهم ونحبوا قعدتهم ونعشقوا تفاصيلهم ونعشقوا تجاعيد الوجوه متاعهم، على شي فيها برشا حكايات وفيها برشا روايات وفيها أكل الريحة العزيزة الغالية ذيك اللي ما تشمها حتى على حد، ما تنجمش تشمها حتى على عبد آخر. ووجودهم بركة، ووجودهم هم نكهة الحياة. إن شاء الله كل من كانت أمه يسمع فينا توا، ومن كانت أمه متوفية إن شاء الله ربي يرحمها، ومن كانت أمه مريضة إن شاء الله ربي يشفيها، ومن كانت أمه متعافية إن شاء الله ربي يحفظها. وكل عام والأم بألف خير وألف عافية.

في قلبي دليلي في المدن. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.

قلبك يا أم. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن. ده أنا مهما خدتني المدن

0: الأجندة الإذاعية. أجندتنا الإذاعية كالعادة نبدوها بنسائي من الصباح، هذا الفضل يبدأ معكم وبيكم، نبدوه معكم من 6 متاع الصباح حتى للتسعة كالعادة بمختلف الفقرات اللي تعودتوا عليها نهارة الأحد، من بعدها التسعة أكيد باش نكونوا مع وفي هذي كل كالعادة ديما القسم الرياضة يكون حاضر معكم وفيها معاه ديما الأخبار اللي تهم الأندية التونسية والأندية كيف زادة العالمية. برا عم ريم مولا تكون حاضرة معاكم من التسعة حتى للعشرة قبل ما تخلي المجال لرياضة دبوبي وأجواء الأحد اللي يتواصل حتى على امتداد ساعتين كالعادة برشا استضافات اليوم زون فنانين هكا باش يكونوا حاضرين معاكم، وتحية خاصة لكل الأمهات اليوم باش تكون حاضرة في أجواء الأحد. كيف زيدة تتواصل أجواء الأحد وبين إيدي تذهب بين مشموم الفل برشا برشا برشا برشا برامج حتى تبدأ مسجل، لكن عندها هكا وشم جميل ومرورها جميل جدا في مختلف البرامج. الأحد 31 ماي 2026 تتواصل برمجتنا الثلاثة مع الرياضة بين الملاعب، وأكيد بيشكونوا زملاء في مباشرة من مختلف الملاعب ويعطوكم كل النتائج، وبعدها يكون الحصاد الرياضي. بوارق في الأدب والحياة بإمضاء سي خير الدين زروق يبدأ معاكم المشوار في التسعة وحتى للحداش، ونختموا برمجتنا كالعادة معاكم وبيكم، وغدوة تكون فما برمجة جديدة، إيقاعات جديدة ومصفحات جديدة.
1: مهما كانت صنعة ايدك ملهاش اسوام، يبارك ربي ويزيدك يا اخويا الخدام.
2: مهما كانت صنعة ايدك ملهاش اسوام، يبارك ربي ويزيدك يا اخويا الخدام.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: الهدرة.
7: هدرتنا اليوم باش تكون غنية تعتبر أيقونة في الفن التونسي وراها قصة رومانسية كبيرة تعكس أجواء تونس العاصمة في المدينة العتيقة وبالتحديد في النصف الأول من القرن العشرين. الحكاية وما فيها والهدرة وما فيها إنه شاعر المولدي زليلة كان متعدي في أحد أزقة المدينة العتيقة في تونس وشم ريحة الياسمين. وريحة الياسمين نعرفوها احنا فوحة برشا، وفي اللحظة هذيك في نفس الوقت المحة هكا شاب وشابة تحت شجرة الياسمينة، وكانت شجرة الياسمينة هكاك كبيرة وكانوا يتحدثوا بالسر وكانوا خايفين من كلام الناس بحكم انه المقابلات العاطفية وقتها كانت شبه مستحيلة وحتى اجتماعيا كانت ممنوعة معناها في الوقت هذاك اللي كيف ما قلت لكم هو النصف الاول من القرن العشرين. فالمشهد الرومانسي هذاك كان عنده سحر ووقع خاص مع ريحة الياسمين مع جو الليل التونسي، وألهم الشاعر باش يكتب كلمات في بلاصتها، وجاء الفنان الهادي جويني ولحنها على إيقاع التانجو العالمي، لكن تانجو عالمي لكن بنكهة تونسية بحتة، وكانت النتيجة تحفة فنية عاشت لليوم. تحت الياسمين في الليل نسمة والورد محاذيني، لقصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني.

محليها أغانينا التونسية ومحليها موروثنا التونسي ومحليها طبوعنا التونسية. 55 دقيقة بعد الستة، هذا هو توقيتنا في نسائمنا الصباحية. ما زلنا في مع الأصوات التونسية، وبعد شوية نسمع يا فاطمة يا بنت العم هكا ولا صدقي هذيك هي يا فاطمة يا بنت العم، واللي باش توصلنا للسبعة الموعد ثاني مواجيزنا الإخبارية لهذا اليوم، وبعدها راجعين في جزءنا الثاني نعرفوا كيفاش باش تكون أحوال الطقس، نسمعوا الكلام الزين، نتنفسوا سبار ونتنفسوا زادة خضار ونباتات حتى للثمانية، ونعرفوا زادة أكثر الأخبار اللي كانت راجت في الـ24 ساعة اللي فاتت.

إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31

0: معتمدية سيدي عيش وسط مؤشرات بتحسن نسبي في إنتاج الزراعات الكبرى مقارنة بالموسم المنقضي، خاصة على مستوى المساحات القابلة للحصاد وطاقة التجميع. وتقدر المساحات القابلة للحصاد خلال الموسم الحالي ب 4100 هكتار من القمح الصلبة و 1000 هكتار من الشعير، وهو ما يعني إمكانية ارتفاع المحصول لهذا الموسم لأكثر من 100,000 قنطار من القمح الصلب. توصل مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بقبلي بالتنسيق مع البلديات السياحية العمل على المحافظة على النظافة العامة للمسالك والمواقع السياحية، إلى جانب القيام بزيارات لجميع الوحدات السياحية من وحدات إيواء ووكالة أصفر، إلى جانب وحدات التنشيط السياحي والمطاعم السياحية لضمان نجاح الموسم السياحي الحالي، وفق إفادة المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوف. أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد البشير السعيدي أمس السبت، أفاد بأن نتائج تحليل العينات التي تم رفعها من مختلف مكونات الوجبة التي تناولتها العائلة المتضررة من حالات التسمم بمعتمدية المكنسي ستكون جاهزة في غضون 72 ساعة. أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل إلى إيران مقترحا جديدا يتضمن شروطا أكثر تشددا لإنهاء الحرب، رغم المؤشرات التي كانت تفيد باقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق خلال الأيام الماضية. يتواصل التصعيد العسكري الصهيوني في لبنان مع تكثيف الغارات الجوية وعمليات القصف في الجنوب والبقاع، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية وأمنية تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية. من جهته أعلن المتحدث باسم الجيش الصهيوني مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة قال إنها تابعة لحزب الله اللبناني واستهدفت قوة عسكرية صهيونية في جنوب لبنان. انتهى الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، عودة ليك من جديد نهاد.
1: شكرا ليك هنية، والعودة لقسم الأخبار تكون بعد أقل من ساعة، وأولى وقفتنا الإخبارية المحينة والمفصلة.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نساء الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس،
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
2: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ هكا فما في الصباح فما مطيرة محلاها، البارح في الليل زادة كيف كيف مطيرة محلاها. هل ترى الأمطار هذه ما زالت باش تتواصل في الجنوب وخاصة في الجنوب الغربي، وإلا فما تغيرات؟ هذا هو اللي باش نعرفوه من خلال مصفحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير سليم، نهارك زين. سليم صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: نهارك زين يا سيدي، مرحبا. نهارك زين. كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ المطيره ما زالت باش تتواصل، والغيث النافع ما زال باش يتواصل، والا لا في المناطق الغربيه؟
1: بدايه من البارح كما كان متوقع، البارح في نشره المتابعه اللي اصدرناها ظهرنا ظهرت خليه رعديه اخر النهار، كانت محليه، كانت مصحوبه بامطار وتساقط البرد باماكن محدوده، بدات من المناطق الغربيه وتحديدا جهه الكهف القاصرين وقرصه، ثم شملت تدريجيا بعض الجهات الشرقيه الوسط ومرورا بالقيروان.

0: كانوا سيدي بوزيد وزغوان، وسجلنا في قائمة أولية خاصة في ولاية سيدي بوزيد، سجلنا أعلى كمية 36 ملم في ولاية حفوز. في القيروان سجلنا 25 ملم في شرادة، في سريانة سجلنا 26 ملم في عيني بوسعدية، في ولاية قف سجلنا في أم العراي 16 ملم، وفي ولاية كيف سجلنا في الدهماني 15 ملم.
1: واضح.
0: هذا في قائمة أولية. بالنسبة لليوم زاد في الصباح، صباح بكري شدنا بعض الخلايا الرعدية المحلية. اليوم زاد متواصلة اليوم العشية الخلايا الرعدية تكون مصحوبة بأمطار، تبدأ بالمناطق الغربية وتشمل آخر نهار المناطق الشرقية. وضعية جوية كلاسيكية الفترة الانتقالية هذه، تظهر الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية وتتنقل للمناطق الشرقية. الرياح تتواصل من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، والبحر هذا إلى قليل الاضطراب. بينما الحرارة اليوم في انخفاض طفيف، وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة بقية الجهات. اليوم صالة في جهة قفصة بسجل 31 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لشهر ماي. بالنسبة للغدوة كيف كيف، زاد الصباح تبدا تخف مغيم جزئين، والعشية تظهر خلايا رعدية، أما تكون بالمناطق الغربية للوسط، ماهيش تكون فاعلية كبيرة، تكون محلية. تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقيه كما سيدي بوزيد ولا القيروان. ان شاء الله تكون امطار خير على بلادنا
1: ان شاء الله.
0: بينما نهار الثلاثاء ان شاء الله يتحول الريح من القطاع الجنوبي، وبذلك نهار الثلاثاء ان شاء الله نحسوا بارتفاع في درجات الحراره. نهار الثلاثاء والاربعاء ان شاء الله ترجع درجات الحراره في ارتفاع، وان شاء الله كل شيء راكب.
1: شكرا لك سي سليمان، يعطيك الصحه، يومك سعيد.

اكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.

0: الكلام الزين.
1: وشنو أحلى وشنو أبن من أنه واحد يسمع صباح الكلام الزين والكلمة الطيبة والكلمة المزيانة اللي هكا تقولك نهارك إن شاء الله نهارك زين ولا إن شاء الله مربوحة وإلا محل زينك اليوم ولا إن شاء الله نهارك يتعدم. كلمة هكا سهلة وخفيفة ما تكلفش برشا، أما قديش تعطيك شحنة وقديش تخليك أنت حاسس أنه راي هكا فما عباد تخلي جودة حياتك خير وأحلى. هذاك علاش كل يوم في نهار الأحد يكون عنا الكلام الزين.
0: الكلام الزين، الكلام الزين،
2: الكلام الزين. تبسمك في وجه أخيك صدقة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في الكلام الزين. اليوم نحكي على أبسط حاجة في الدنيا، حاجة ما تكلف حتى شيء أما قيمتها كبيرة برشا برشا برشا، اللي هي الابتسامة. الابتسامة يا ناس هي مفتاح القلوب، هي لغة يفهمها الصغير والكبير، الفقير والغني، العربي والأجنبي. ابتسامة واحدة تنجم تبدل نهارك ونهار غيرك. تصور روحك ماشي في الطريق وتلقى واحد يتبسم لك من قلبه، تحس روحك ارتحت، الدنيا ولت أهون والهم بدا يخف عليك. والعكس زادة، لما تبدأ نهار كامل تاعب تجي لدارك وتلقى صغيرك يضحك لك، ينسيك تعب وهموم الدنيا الكل. الابتسامة مش كان تعبير على الفرح، الابتسامة هي دواء تخفف التوتر، تداوي الجروح وتبع الطاقة إيجابية في الجو. يا أخي علاش نبخلو بها على رواحنا وعلاش نبخلو بها على العباد؟ خلينا اليوم نعملوا عادة جديدة، كل ما تلقى روحك مشغول متقلق ولا حتى حزين جرب تبسم، مش كان باش تغير مزاجك انت اما زادة باش تفرح عبد اخر ماشي جنبك. الابتسامة صدقة، واللي يعطي ابتسامة من قلبه ترجع له اضعافها بحول الله. ابتسموا يا ناس، راه الدنيا ما تستاهلش. تبسموا وشوفوا روحكم في المراية قديش تولوا مزيانين وانتم متبسمين. اي نهاركم زين.
3: انا نحب فلوسي.
4: وشي الهدرة؟
3: شيف؟
4: تيرانا معملين على الله وماشيين لتونس.
3: ايوه شبيه، لحنا لقيتنا معملين على بليس. الناس الكل معملة على الله صاحب.
4: ما نوشي الهدرة؟
3: طيب احنا البارح تفهمنا، قلنا قبل ما نمشي قلنا باش تخلصنا.
4: هيا يا ما قلت لكمش تبقوا الخير تلقوا الخير.
3: يا سي عبد الكريم هذه قال لك ما تتصرفش في تونس.
4: عجبا. ما عدتوش تكلموني على هالباب خلاص. هاوين هباك الكلمة؟
3: سلام باك
5: وشي
3: يا ما فلتش خلصينا واعطينا فلوس.
5: اخي انا ما عنديش حتى دخل. شوفوا عبد الكريم.
3: يا سي عبد الكريم او شي بربي خلصنا واعطينا فلوس.
4: شوف هو باك يا رجل، شوفوا بكم الظهر.
3: تعرف كيفاش انت برا؟ شوف سي عبد الكريم وانا هنا عم نمشي نشوف باك. باك
5: وشي
3: هيا نشوف.
4: تعال نشوف يا سي عبد الكريم.
3: وشي يا سي
6: عبد الكريم،
4: ما
6: نحنا صارين تونس.
4: هاي صارين تونس. اي نعم،
6: ولازمنا نصارين في مصر. كما عارف على الواحد يحتاج كعبة حلوة، كعبة بشكوتو، كسكروت.
4: واحد جمعك
6: عبد الكريم هاك ولا لا؟
4: يشتوى لا يتكرر من الكلام.
6: هاتا تعطينا
4: رأي كماني نعرفك تاخذ رأي. برا تبقي الخير تنقل.

وفما برشا أخبار زيدة ترد الروح اللي منها تحصل تونس على جائزة لبيتم لتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج في كل العالم مشاركين في المسابقة هذية. وكان هذية خلال حفل وختامها مسك اللي نظمت وزارة الحج والعمرة السعودية. الحج هذية تم تنظيمه حسب بلاغ لوزارة شؤون الدينية في مقر وزارة الحج والعمرة السعودية تحت إشراف وزيرها، وكان حضرها زادة وزير شؤون الدينية بتونس ورئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، وكيف كيف ثلة من أعضاء المجلس المكتب وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة. وتسلم الوزير بالمناسبة الوثيقة الترتيبية الخاصة بموسم الحج المقبل إن شاء الله 1448 هجري. في سياق آخر كان زار وزير شؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس مرفوق بالرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات زاد مخيمات الحجاج التوانسة، وتحدث معهم بخصوص ظروف الإقامة والخدمات اللي مقدمة لهم. في الحقيقة الحجاج عبروا على رضاهم على الخدمات وتقدموا زادة بمقترحات باش يزيدوا حسنوها في المواسم المقبلة. الوزير تعهد بالنظر لها فيها ودراستها، واتفقد زادة كيف كيف الوزير العديد من المرافق بالمخيمات وزار البعثة الصحية، وشاف حتى الماكلة اللي قاعدين يأكلوا فيها الحجاج وهل ترى هي موافقة للحالة الصحية متاعهم وإلا لا. والتقى زادة بممثلين عن مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، وزادة كان عنده الوزير كان عنده لقاء مع العديد من الحجاج أثناء رمي الجمرات. مهم جدا أنه هذه الجائزة تكون من نصيب تونس خاصة في خدمة ضيوف الرحمن اللي إن شاء الله مشوا سلمين ويرجعوا سلمين وغنمين. 25 دقيقة بعد السبعة، بعد شوية نخلي المجال لزملائنا من قسم الرياضة، برشا أخبار رياضية تهمكم.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: اليوم بداية من ثلاثة موعدكم مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر لمقابلة الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
3: وعلى موجة إذاعة قفصة مواصلين معاكم المشوار. صباح خير فوزي.
4: صباح نور نهاد. صباح خير لكل السادة المستمعين.
3: شو أحوال الطقس البر؟ ما زلت هكا ترشف شوي كما نقولوا احنا.
4: عرس ذيب.
3: شمس ومطر. المهم فما عرس.
4: فما عرس.
3: حتى يظل حتى الماتش تاع البارح عرس كبير.
4: هاي انا كملنا في البلاتيات مازال ما كملتش.
3: انا خليت البارح في اللي خليتك ثمانية ارسلان ضيعت بلانتي.
4: ضيعت زوز في الاخر وباريس سان جيرمان واحده وهزت باريس سان جيرمان مره ثانيه على التوالي. واليوم الحدث نهائي كاس تونس ترجي الجيش ترجي الرياضي وزاد زوز احداث في رولان جاروس مش كتبعي فيها.
3: وزرت
4: رولان جاروس اول شيء صاحبة اللقب الامريكيه كوكو غوف امس خسرت خرجت من السباق. وفي الرجال باش يهز الكاس سنا اول مره في تاريخ حياته في رولان جاروس. ليش لانهم الاربعه الاولانيين خرجوا من الدوري. معنا بقوة كل واحد راه يقول لي أنا
3: هكا وكل واحد وزهرة.
4: صحيح.
3: يلا برشا أخبار رياضية. إيه معاك فوزي.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. النادي حمام النمف هو الفريق الثالث الصاعد للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بعد ما فاز يوم امس في ملعب سوسه على الملعب الجابسي 3-0 ويلتحق بتقدم ساقيه الدائر والامل حمام سوسه بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. نبقى مع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. هيئة الدرجة الأولى تتخلى عن ملف سحب النقاط من رصيد النادي البنزرتي ومستقبل جابس للمكتب الجامعي. بالنسبة لكاس تونس الدور النهائي اليوم باش يجمع الترجي الجرجيس والترجي الرياضي التونسي بملعب محمد العقربي براد سنتيلاق من الساعة 4 مساء بإدارة طاقم التحكيم نضال الطيف كحكم ساعي ساعدوا كل من خليل الحساني أحمد ذويوي سيف الدين الورتالي حكم رابع حكم احتياطي أمان الله الحجري. بالنسبة للفار مجدي بلاغة ومعاه حسني النايلي وأعمر بريدع. المنتخب الوطني التونسي في إطار استعداداته لنهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك يجري غدا الاثنين انطلاقا من الساعة 8 إلا الربع مباراة ضد المنتخب النمساوي. نبقى مع كرة اليد الآن. ترجي الرياضي التونسي يضم الكأس إلى البطولة ويفوز على نادي ساقيت الزيت في الدور النهائي 32-25 وفي السيدات نادي الرياضة النسائية بالمكنين يفوز على النادي الافريقي في الدور النهائي ب 26-25. في دورة رولان جاروس للتنس كوكو غوف الأمريكية صاحبة اللقب الموسم الفارط تغادر المسابقة. وبالنسبة للرجال أصحاب المراكز الأربعة الأوائل يغادرون رولان جاروس. على المستوى رابطة الأبطال الأوروبية البارح باريس سان جيرمان يفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي بركلات الترجيح 4-3 على أرسنال بعد نهاية المباراة في وقتها القانوني والإضافي بهدف مقابل هدف. هكا تكون نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوزي نصيب. إلى اللقاء.

صباحكم خير وفرحة وبركة وراحة بال. صباح الخيرات لكل من اختار انه باش يرافقنا في نسائمنا الصباحية ومتابعة رائقة زادة كيف كيف لكل برامجنا حتى نص الليل اليوم وكل يوم. باهي قاعدين تسألوا فينا برشا على العيد الاضحى، الحمد لله عيدتوا لباس ان شاء الله، هكا كان عيد بلا حوادث والناس كلها تتلمت في الخير وعلى الخير، والناس سواك هوايزمها تروح، اللي ماشي يقرا، اللي ماشي باش يرجع لخدمته. وبمناسبة عيد الأضحى كان فما وانطلقت هي تأمين نقل المسافرين في أفضل الظروف، وكانت برمجة الشركة الجهوية لنقل القوافل ابتداء من نهار 22 ماي اللي فات، نقل معناها سفرات إضافية على الخطوط اللي راجع عليها كلها بالنظر، سواء في قفصة ولا في توزر وإلا في سيدي بوزيد. السؤال اللي قاعدين تسألوا فينا عليه توايا، هل ترى معناها السفرات الإضافية مازالت باش تتواصل اليوم وغدوة وإلا لا؟ باش معناتها أن كل واحد يعرف روحه بالضبط على أن هي وسيلة نقل باش يروح. مازالت اليوم ومازالت غدوة، مازالت عدد السفرات الإضافية مازالت موجودة بمعدل 10 سفرات إضافية في النهار. 10 سفرات إضافية في النهار بكل الخطوط الراجعة للشركة الجهوية لنقل القوافل على الخطوط الراجعة عليها بالنظر، كيف ما قلت في قفصة وإلا في توزر وإلا في سيدي بوزيد. هذايا اللي أفادنا به رئيس دائرة الاستغلال بالشركة سي صالح الجعايدي. وكان تحبوا تعرفوا أكثر تفاصيل زادة، زميلنا أحمد الحراثي كان استعرض التفاصيل في سياق ورقة تسمعوها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك.

0: نفس نفس
1: قلبي وقف ياخد نفس.
2: نعمة وسمت الخير ودرة غنتها بإيقاع جديد وفرشت لنا طريقنا زينة وقرنفل، وإحنا دائما نحكوا على الزينة وعلى القرنفل اللي يظهر لي زلنا نحكوا على النباتات ونحكوا على الأخضار ونحكوا على كيفاش نجموا نستحفظوا على الجريدة هذيك الصغيرة اللي ساعات هكا كل مرأة تحب هكا تحل الشباك ولا تحاول تلقى الباب يقبلها الأخضار وتقبلها الزينة وتقبلها يقبلها الورد والقرنفل. علاش هذاك؟ علاش ديما في نفس تكون عنا برشا نصائح برشا توصيات خاصة بك بالأخضار هذيك وبك الجردة الصغيرة اللي احنا نحبو ردوها كبيرة. اليوم حذامي تاج مختصة في النباتات حاضرة معانا ومعاها باش نعرفوا برشا تفاصيل خاصة مع انه طقس بدا يسخن برشا. حذامي صباح النور، نهارك زين.
3: صباح النور، صباح خير نهيد،
2: نهارك الحمد لله، ان شاء الله نهارك من احلى ومن اسعد الايامات.
3: عايشك، مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين على موجات اذاعه كفه.
2: شكرا ليك، يعطيك صحه. انا نعرف انك مهتمه برشا بالنباتات وهكا حتى اختصاصك اكيد معناها انت اخترت اختصاص معين، ان شاء الله في قادم في قادم المواعيد تكون عنا باش نسلطوا عليه الضوء برشا على شيء مهم جدا زيد نبات هذايا ولا دارج برشا زيدة كيف كيف ومطلوب برشا. أما اليوم حبينا نحكو على شيء، احنا توا مازلنا غير كي دخلنا في فصل الصيف، عنا توا نهارين وهكا توا صاد في التليامات هذية شوية هكا شوية مطر، أما جايين على طقس باش يكون سخون برشا، درجات الحرارة باش وين ماشية وين تسخن، وكنباتات اللي موجودة في الدار ساعات تلقيها هكا بدت تذبل شوية، ساعات تلقي الورقة بدت تصفار شوية، فمن خلالك حبينا نعرف وكيفاش نجمو نستحفظوا على الشجره هذيك في فصل الصيف ودرجات الحراره تبدا قويه.
3: مرحبا.
2: ايش نعملوا لهم بالضبط؟
3: تركيا بالنسبه لطقسنا احنا ما هو يوصل درجه حراره معناها ياسر قويه، معناها يلزمنا عنايه خاصه للنباتات بتاعنا، خاصة احنا نساء رانا ربوا عليهم الكبد.
2: صحيح.
3: خاصة وفما اللي عندنا ياسر عطاء زادا نكثروا من العطاء. أول حاجة ننصح بها بالعكس، معناها اللي تصوروه إن ما نكثروش الماء. ساعات هكا نخافوا عليهم ما كسخانة ونحبوا هكا نزقوهم ونحبوا وين نعطشوا احنا نزقوا نباتات.
2: صحيح.
3: ذاك غلط، ما يلزمناش، يلزم كان كي تسيح التربة. خاصة كي تبدا في بركونة معناها مش طول في الشمس نهار كامل ولا في الجردة وكذا، لازم كي تطيح التربة ندخلوا هكا صبعنا في التربة تقريبا زوز ولا 3 سنتي نلقاها شايحة نزقوها، وما نزقوهاش بكميات ياسر غمر لين خاطر من أول الأسباب إنها تموت النبتة تخمر الجذور نتاعها. هذه حاجة. الحاجة الثانية بالطبيعة ما ننسوهمش زادة من الماء. نقعدوش 3-4 أيام ولا نسافر وننسوهم، وقتها نخسر نباتاتنا. فما حاجات أخرين اللي فما نباتات راهي ما تحملش الشمس أصلا، معناها فما نباتات ظلية وفما نباتات تحب الشمس طبعا. تحب حاجة معتدلة، معناها يلزمنا ماذا بينا كيف نشرو النبتة نتأكدوا منها، نتأكدوا من خصائصها هذية، اسكو تحط في الظل، اسكو تحط في الشمس، اسكو تحط ما بين بينين، شنو الاسم ده اللي لازمتها زاده. فما غلطه نعملوها نحطوا في الجرده وننسوا ضربه واحده لنسمدوا لشيء، يعني التربه تفقر هي خليها في المحبس زاده، خاصه في المحبس فما اسم ده لازمها تتعطى للنبته باش تبقى باهية باش تبقى منعنعة.
2: توا حذامي حتى معناها اكل الحاجات اللي قاعدين نزيدوها مثلا لكلامبيكا ولا نزيدوهم الحاجات مثلا راهو مش معناها مثلا كي نشروا سميد ما راهو يمشي للنباتات الكل، ثم نباتات وبالتجربه زاده فما نباتات مثلا تكون السميد اقوى منها برشا فما يساعدهاش.
3: حتى اي وحده هو لامبيكا مثلا باهي بصفه عام، لكن فما دوزاج معين
2: هكاك
3: تقوي لها تحرقها زاد. في اي حاجه نبته كيف البيبي معناها كيف الحاجه سنسيبل على الاخر يلزمها معناها الدوزاج نتاعها يلزمها، ومش يعني كي نقولوا هكا نصعبوا، بالعكس بالعكس معناها مش صعيبة حكاية اللهوة بالنباتات. أنا فما شوية ريتي دوزاج وحاجة في المويان ديما. هو حتى السقي مثلا فما شكون يسقي كل يوم، فما شكون يسقي نهار بعد نهار، فما شكون يسقي كل ثلاثة أيام. لكن الفرق أنك تبقي شدة الريتم هذاك، تحب النظام النبت.
2: على كل حاجة علاش تعودها معناه
3: هكاك تتعود
2: على تتعود. توا معناتها سؤالي الاخير ليك باش يكون بالنسبه للناس وخاصه النساء اللي هي هكا كما قلت في الاول يفرحوا معناها كيل في البيبي وتتعودي عليها. ديجا انت قلتي توا كلمه وهي حق بالحق معناها موجوده، ساعات كي انت تعطشي تمشي تشربي انت وتشربي معك النبته نتاعك. اما احسن وقت باش نشربوها اك النبته هذيك، فما شكون يقول الصباح بكري، فما شكون يقول في الجاي ابعدوا كومبليتمون معناها على انكم النبته تمسوها بالماء، وفما شكون يقول لك احسن وقت هو في الليل المخر. انا هو الوقت الاحسن باش نجموا اك النبته هذيك نسقوها،
3: هو احسن وقت الصبح بكري.
2: صبح بكري
3: لكن حتى بعد المغرب باهي زاد عادي، حتى ما ينجمش يقوم بكري معناها وما يقومش بطبيعته بكري، ينجم بعد المغرب بعدك السخانه يسقي. وفما بربي نحب ننبه لحاجه في جرفه
2: اللي هي
3: خاصة احنا في الدوالي يعني. ما انا معبينا الماء بكلنا ريزرفوارات احنا اكل ريزرفوار ولي يغلي بالماء. لازمنا ننتبهوا ننتبه حتى العشية في الصيف للثمانية يبدأ يغلي الماء في الريزرفوار.
2: فهمت معناه خلوه يبرد شوية يرتاح شوية من بعد
3: حطي في اي حطي في حاجة هبطي في حاجة خليه يبرد، وإلا ملزومين الصبح بكري. يبدأ ساعات يعني على الأقل برد يبدا الماء يغلي تسقي به سيء، وخاصه فكهه التنين اللي عندي
2: فاهم كل شيء. فكهه التنين كيف ما قلنا ان شاء الله اكيد توا ولد درجه برشا، ولد برشا عبيد ولد تحبها، وخاصه حتى امس حكينا قلنا راهو فما برشا عبيد ولد تستغل السطوحات نتاعها باش تعملها هكا ديزون فيرت وكل شيء. فاكيد ان شاء الله باش تكون عندنا لقاءات اخرى ونحكوا فيها برشا، ما دام فيها زينه وما دام فيها خضار وحاجه مزيانه اكيد اكيد باش نتبعوه، اكيد باش
3: حتى العنايه سهله برشا ما تحبش ياسر ماء
2: اخف حاجه. يعطيك الصحة يا حدامي، شكرا ليك وشكرا على مرورك. يعطيك الصحة، شكرا ليك. هذا نفس

54 دقيقة، شنو أكثر الحاجات اللي دارت البارح في الليل وال 24 ساعة اللي فاتوا؟ تقريبا ناس كلها معناها في صفحة التواصل الاجتماعي نفس السؤال اللي قاعد يتسأل في ما يخص حالات التسمم اللي كان معناها كانت موجودة في سواء في قفصة وإلا في المكناسي قبل كل شيء. السلامة للجميع، بطبيعة الحال الصحة أهم من كل شيء، ولكن راهو ما فماش، كل واحد يقول السبب وكل واحد يقول ما فهمتش منين الأخبار منين قاعدة تجي، وأكيد فما شهادات، أكيد فما متابعات، لكن الكلمة الفيصل هي للقضاء، والكلمة الفيصل هي لهيئة السلامة الصحية، لأنه التحاليل ما زلت ما خرجتش، معناها إلى حد الآن التحاليل ما زلت ما خرجتش. 72 ساعة هذا أمس، وكنا حتى حكينا فيه وصلحنا المعلومة للناس اللي قاعدة تبرتاجي في شنو السبب بالضبط. كنا صلحنا أمس المعلومة فيها تصحيح مع أحمد العقوني، وقلنا أنه راهو التحاليل تخرج بعد معناها في 72 ساعة من أمس، معناها توا ما عادش يفصلنا برشا، وباش نعرفوا غدوة معناتها إن شاء الله إذا كان أنا عملياتي الحسابية صحيحة، معناها في غدوة بعد غدوة بلوتاغ معناتها باش تكون فما النتائج متاع التحاليل، وأكيد المعلومة الصحيحة باش تلقوها عنا وباش تاخذوها من المصدر، مش كل حاجة موجودة أكيد نتبعوها، ونخلوا ديما الكلمة للتحاليل والوزارة الصحة وللقضاء هو اللي باش يقول كلمته الأخرى. حاجة أخرى زادة اتبرتاجت برشا برشا برشا، واللي هي التوقعات الموسمية اللي كانت صدرت على المعهد الوطني للرصد الجوي أمس للفترة جوان وجويليا وأوت، والتوقعات هذه اللي تشير إلى احتمال مرتفع لدرجات الحرارة اللي تنجم تفوق المعدلات المناخية المرجعية، هذا اللي ظهر في النماذج المناخية في الفترة هذه، وزاد إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية في معظم المناطق مع غياب إشارة في بعض المناطق الأخرى، هذايا اللي باش يتسم به الموسم الصيفي في الفترة ذاتها مع استمرار العوامل الجوية المعتادة، غير أنه المناطق الغربية في الشمال والوسط بستسجل كميات تساقطات أعلى نسبيا مقارنة ببقية المناطق. بالنسبة للمعدلات الموسمية لدرجات الحرارة باش تكون بين 22 و 24 درجة في المناطق الساحلية، بين 25 و 33 درجة مئوية المناطق ببقية المناطق، وتسجل أعلى درجات الحرارة في الجنوب ولا سيما في محطة توزن، معناه ثم تباين في المعدلات الموسمية للتساقطات خلال الفترة هذه، وفما تباين ملحوظ بين المناطق الكل. على كل احنا ديما السبعة وتكون عنا المصافحة يوميا، وعنا مصافحة للمعهد الوطني للرصد الجوي، بعد 8 تكون الإعادة لمن فاته الاستماع، عنا نشرة زيادة كيف كيف متابعة مسائية، ووين ما يكون فما تحيين وإلا تكون حاجة هي خارجة عن المألوف وإلا تفوق المعدلات العادية فأكيد تاخذوها معنا، وإحنا معلومتنا ديما ناخذوها من المصدر. 57 دقيقة بعد السبعة، شوية آخر نخلي المجال لزملائي من قسم الأخبار وجولة إخبارية مفصلة ومحينة.

0: فنان شادي أشهب والفنان حسن العبيدي ضيوف أجواء الأحد اليوم بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: الثامنة صباحا باستديوهات إذاعة قفصة، نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: الانطلاق قريبا في تنفيذ مكونات المشروع النموذجي المتلوي تتنافس بولاية قفصة وتحويل ساحة البلدية إلى منطقة خضراء بولاية

0: لتنفيذ مكونات هذا المشروع الهادف إلى تحويل ساحة البلدية إلى منطقة خضراء بدعم كندي. كما أشار إلى أن البرنامج يندرج ضمن مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية، وهو برنامج تنموي وطني يمتد على 5 سنوات.
1: مشروع نموذجي اللي هو ساحة البلدية اللي هي جبت في وسط البلاد، علاش سميناها المتلوي تتنفس؟ إن شاء الله المتلوي تتنفس هواء نقي. مشروع هذا متعدد الزوايا، ثم جانب يخص البلدية، ثم جانب يخص المجتمع المدني، وثم جانب آخر موجه للشباب وللمرأة باش تشارك في البرنامج هذا تحت إشراف مهندسة وخبراء جو وعملوا المعاينات نتاعهم وعملوا الدراسات نتاعهم وعطونا حتى المشروع كيفاش باش يولي. المشروع هذا إن شاء الله باش يبدأ في القريب العاجل، خاطر هم وقت اللي جونا آخر مرة شراكة مع شركة فصاد قفصة، مجتمع مدني، إدارة جهوية للتجهيز، إدارة الفلاحة، إدارة البيئة. احنا جونا خبراء عطونا طرق نتاع استغلال المياه المعالجة في المناطق الخضراء هذه، معناها ما ناش باش نستعمل المياه تاع الصناد وكذا، ثم برشا طرق للمياه الأمطار هذه، ثم مياه المستعمل إعادة معالجتها وبطرق ذكية باش نطبق نفس التمشي هذا في الساحة نتاع البلدية. احنا بعد ما صار لونسمون دو بروجي تعدينا مباشرة لإعداد المشاريع الأخرى، خاطر هو البرنامج من 24 ل 29 مازال ممتد المشروع هذا. النقطة الأولى هي المتلوي تتنفس ساحة البلدية، من بعدها باش نركزوا على المناطق الخضراء، عندنا 17 منطقة ما فيها حتى منطقة خضراء. باه ينجح المشروع هذا باش نتعدوا للمرحلة الثانية اللي هي تهيئة مساحات الخضراء، وعندنا زاد اقتراح حزام أخضر غراسة قرابة 2000 شجرة على طول الطرقات الرئيسية هذوما زاد كيف في المرحلة الثانية إن شاء الله. المشروع الآخر اللي هو استغلال مياه الأمطار واستغلال المياه المعالجة.
0: بولاية قبلي نظم مركز التدريب والتكوين المهني بيدوز بالشراكة مع دار الشباب إبراهيم بن عمر بيدوز يوما تحسيسيا للتعريف بآفاق التكوين المهني. مدير مركز التكوين والتدريب المهني بيدوز عبد السلام بن مبروك يتحدث بأكثر تفاصيل عن هذا اليوم التكويني.
2: قام المركز ببرمجة نشاطات على مستوى مدينة دوز الكبرى. البرنامج هذا يهدف إلى الإعلام والتوجيه نحو التكوين المهني من خلال يعني تبيين آفاق التكوين المهني، مسارات التكوين المهني، الاختصاصات الموجودة في التكوين المهني العمومي اللي تشرف عليه الوكالة التونسية للتكوين المهني. في دوز عندنا زوز اختصاصات في مستوى شهادة المهارة، اختصاص مساعد مركب في كهرباء البناء، واختصاص في الخياطة. هذوما مدة التكوين فيهم عام، ينتهي العام ذاك بالحصول على شهادة المهارة في الاختصاص المؤمن، وعادة ما تكون بداية التكوين في دورة سبتمبر وتكون النهاية في 30 جوان نهاية التكوين وتسليم الشهادة. هذا على مستوى دوز، ولكن هذا كله مجمع في السيت نتاع الوكالة التونسية للتكوين المهني. يعني أي شاب يحب ياخذ معلومات هذه ينجم يدخل على السيت اللي هو www.atfp.tn. السيت هذا فيه تقريبا كل المعلومات على المستوى الوطني، كل مراكز التكوين المهني، الاختصاصات اللي تأمنها، وجود المبيت أو غير موجود، ظروف اللي فيها التكوين. في نفس الوقت كل مركز تكوين مهني موجودة باج فيسبوك باسمه كما هو، ينجم التلميذ يدخل يشوف شو موجود غادي كاختصاصات وكحتى إمكانيات. صار التنسيق مع مؤسسات، خاصة صار التنسيق مع الإعداديات الموجودة بالجهة ودور الشباب الموجودة بالجهة، مشينا جهة القلعة، جهة زعفران، جهة نويل، غليسيا، المناطق المجاورة لمدينة دوز، وطبعا مدينة دوز. الشراكة مع المؤسسات هذه صارت حصص تحسيسية تهدف إلى إعلان طالبية التكوين ولا الأولياء تاع طالبي التكوين معلومات حول الاختصاصات الموجودة المتوفرة سواء بالجهة أو بالولايات الأخرى.
0: بولاية قبلي أيضا تختتم اليوم الأحد أشغال منتدى البكالوريا الذي نظمته للسنة الرابعة على التوالي جمعية التواصل للثقافة والتنمية بمنطقة فطنسة من معتمدية سوق لحد على امتداد 10 أيام لدعم قدرات التلاميذ وتعزيز مكتسباتهم المعرفية قبيل الامتحانات الوطنية. وفي هذا السياق أكد رئيس الجمعية صالح المحجوب أن المنتدى يضم 13 أستاذا متطوعا يقدمون دروس دعم مجانية في جل المواد الأساسية للعديد من التلاميذ المترشحين لاجتياز مناظرة البكالوريا في كل شعب بمختلف معاهد معتمدية سوق لحد.
3: منتدى البكالوريا هذه الدورة الرابعة التي انطلقت منذ سنة 2023. بالنسبة للمدة 10 أيام انطلقت من 20 إلى 31 مايو 2026. الأساتذة المتطوعون هم 13 أستاذ بكل المواد الأساسية. بالنسبة للفئة المستهدفة هم كل التلاميذ المترشحين للبكالوريا بكل المعاهد المعتمدية سوق لحد. بالنسبة للمكان كما إقامة المنتدى بفضاء قاعة الأنشطة المقر الجمعي، وعندنا كذلك بالنسبة للمدرسة الابتدائية بفطناصة بعد مراسلة

0: المندوبيه وتنسيق مع مدير المنسى مشكوري هي كل الشعب. بالنسبه لبعد المنتدى هذا ان شاء الله سيتنطلق منتدى تاع سيزير كيف العام الرابع اللي نعملوا فيها ان شاء الله من نهار 11 نهار 15 جوان بمقر الجمعيه وبالمجلس الابتدائي. بالنسبه من بعدها جينا منتدى النوفيم ان شاء الله يبدا من 16 الى 20 جوان 2026 وهذا شامل الاعداديات الموجودين في سوق الاحد. بالنسبه للهدف هو تحسين نتائج البكالوريا ولا سيزير ولا النوفيم وهي كانت فيها نجاعه بصراحه بعد حبينا هذه بس نموها.
1: في الجهات أيضا وبولاية سيدي بوزيد بلغ مشروع حوارنا الرقمي حقوقنا المتكافئة مرحلته الأخيرة بعد تسجيل حلقات إذاعية حول الحقوق الرقمية لذوي الإعاقة. المشروع تنفذه جمعية الفعل المسرحي بسيدي بوزيد بالشراكة مع منظمات من المجتمع المدني ويهدف إلى دعم مسار الديمقراطية الرقمية وتعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز في النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصال. رمزي عاشوري رئيس جمعية الفعل المسرحي بسيدي بوزيد يضيف:
2: النشاط هذا اللي هو النشاط الثالث يجي في خضم مشروع حوارنا الرقمي حقوق المتكافئة اللي فيه عدة أنشطة منها حلقات عن بعد على التكنولوجيا على الديمقراطية الرقمية ودي في كوس جروب حلقات تركيز مع الفئات هذه اللي يتمثل في الأشخاص ذوي الإعاقة أو المهتمين بالموضوع هذا اللي يطرحوا برشا أفكار وبرشا عوائق حسب منظورهم. المشروع هذا زاد كما قلنا هو المرحلة الأخيرة اللي هي الحلقات هذه تتم تسجيل 5 حلقات إذاعية متنوعة من بينها الحلقة حول الحقوق الرقمية لذوي الإعاقة في تونس بين النص والتطبيق. الحلقة الثانية زاد تحت عنوان الإعاقة البصرية والفضاء الرقمي من التحدي إلى الإبداع. كذلك ثم حلقة ثالثة تتمثل موضوعها موضوع مهم هو مدى حضور المرأة ذات الإعاقة في الفضاء الرقمي، هل إنه هو صوت حاضر أو فرص ضائعة. كانت ضيفتنا مروة البناني اللي طرحت تجربتها ورؤيتها لواقع المرأة ذات الإعاقة بين الطموح والحضور الرقمي والصعوبات اليومية. الحلقة الرابعة اللي تتمثل في ذوي الإعاقة والحقوق الرقمية في تونس بين الواقع والطموح. والحلقة الأخيرة موضوعها هو ذوي الإعاقة السمعية الصم بين ظفرين والفضاء الرقمي، هل إني هذه فرصة حقيقية أم أنها مثل مشاركة ناقصة. في نهاية التجربة والمبادرة هذه حوار رقمي حقوقنا المتكافئة اللي صراحة جميع المتداخلين احنا كجمعية بحبيناش يكون الأشخاص اللي هما ذوي الإعاقة يكونوا هما مشاركين فقط، بل كانوا مشاركين وفاعلين وهما الأساس.
1: في الشأن الوطني، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها أمس السبت دعت كافة الفلاحين وخاصة منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم على إثر النشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي هذا السياق أوصت الوزارة بالإسراع في نقل كميات القمح والشعير المحصودة إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين مع تأمين أكوام الحبوب الموجودة بالحقول أو بمراكز التجميع المؤقتة وتغطيتها بأحكام بواسطة أغطية عازلة للمياه. كما شددت الوزارة على ضرورة التثبت من جاهزية المخازن وإحكام غلقها وصيانة أسقفها ومنافذها لتفادي تسرب مياه الأمطار والرطوبة إلى الحبوب المخزنة، إلى جانب رفع الحبوب عن الأرض واعتماد وسائل التهوئة الملائمة للمحافظة على جودتها. ودعت الوزارة مختلف المتدخلين في منظومة تجميع الحبوب من مراكز تجميع ومهنيين إلى اتخاذ التدابير الاستباقية الضرورية لحماية الصابة الوطنية وضمان الحفاظ على جودة الحبوب خلال مراحل التجميع والخزن. كما جددت وزارة الفلاحة الدعوة إلى جميع الفلاحين خاصة بالولايات المعنية بالتقلبات الجوية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات الوقائية حفاظا على المحاصيل الزراعية وسلامة الأشخاص والممتلكات. تشير التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي أمس السبت لفترة جوان وجويلية وأوت 2026 إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية. وأظهرت النماذج المناخية خلال الفترة نفسها لإمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية في معظم المناطق مع غياب إشارة في بعض المناطق الأخرى. ويتميز الموسم الصيفي في الفترة ذاتها باستمرار العوامل الجوية المعتادة، غير أن المناطق الغربية من الشمال والوسط تسجل كميات تساقطات أعلى نسبيا مقارنة ببقية مناطق البلاد. وعادة ما تشهد هذه الفترة من السنة درجات حرارة مرتفعة، إلا أنها تتفاوت حسب المناطق حيث تكون أكثر اعتدالا على السواحل وأشد ارتفاعا في المناطق الداخلية والجنوب. بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن اليوم الأحد 31 من مايو 2026 تظاهرات تنشيطية وتوعوية تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، وذلك بمختلف جهات الجمهورية التونسية. ووفق ما صرحت به للإذاعة الوطنية كاهية مدير بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن سماح اليحياوي، يتضمن برنامج والتظاهرات خيمات خدمتية وإرشادية وعروضا تنشيطية وفرجوية وأنشطة ترفيهية وألعابا للأطفال، إلى جانب فقرات تحسيسية ورشات توعوية متخصصة، فضلا عن موكب لتكريم الأمهات والاحتفاء بهن. تحصلت تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل أنحاء العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال حفل وختامها مسك الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية أول أمس الجمعة بحضور وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي والرئيس المدير العام لشركة الخدمة الوطنية والإقامات. هذا وتسلم الوزير بالمناسبة الوثيقة الترتيبية الخاصة بموسم الحج القادم 1448 هجري. في أخبار العالم، قالت وسائل إعلام إيرانية أن مسودة غير رسمية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تتضمن في أحد بنودها الإفراج عن 12 مليار دولار من أصول إيران المجمدة خلال 60 يوما، إلى جانب منح طهران صلاحية حصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة لمضيق هرمز. ونشر التلفزيون الرسمي الإيراني وثيقة غير رسمية تتضمن ملامح مذكرة تفاهم من 14 بندا جرى إعدادها بين الجانبين عبر وسط باكستانية في وقت يستمر فيه التوتر والتصريحات المتضاربة بشأن حركة الملاحة في الممر المائي والملف النووي لطهران. وقال التلفزيون الإيراني أنه وفق نسخة غير رسمية من النص قيد التفاوض تلتزم الولايات المتحدة بمنح إيران حق الوصول الكامل إلى 12 مليار دولار من أصولها في غضون 60 يوما حتى يتسنى لها تحويل هذه الموارد وإنفاقها في البنوك وفي البلد أو البلدان التي ترغب في أن تكون وجهة لها من دون قيود. من جهتها، كشف تقرير إعلامي أمريكي أن الرئيس الأمريكي أرسل إلى إيران مقترحا جديدا يتضمن شروطا أكثر تشددا لإنهاء الحرب، رغم المؤشرات التي كانت تفيد باقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق خلال الأيام الماضية. وحسب ما أوردته نيويورك تايمز، فإن ترامب أدخل تعديلات على مسودة الاتفاق وأعادها إلى الجانب الإيراني لمراجعتها استنادا إلى معلومات نقلتها مصادر مطلعة على سير المفاوضات. وعلى الجانب اللبناني، تواصل التصعيد العسكري الصهيوني في لبنان مع تكثيف الغارات الجوية وعمليات القصف في الجنوب والبقاع بالتزامن مع تحركات دبلوماسية وأمنية تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية. من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الصهيوني مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة قال إنها تابعة لحزب الله اللبناني واستهدفت قوة عسكرية عسكرية صهيونية في جنوب لبنان. هذا وأعلنت إسرائيل عن بدء عملية موسعة في جنوب لبنان. في ختام نشرة الثامنة، نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الانطلاق قريبا في تنفيذ مكونات المشروع النموذجي المتلوي تتنفس بولاية قفصة وتحويل ساحة البلدية إلى منطقة خضراء. بولاية قبلية اليوم اختتام منتدى البكالوريا المنتظم للسنة الرابعة على التوالي بمعتمدية سوق لحد لدعم مكتسبات التلاميذ المعرفية قبل الامتحانات الوطنية. نقطة والنهاية لنشرة الثامنة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم وصدق عرفة في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا إبراهيم كملة. في الفقرة الموالية تتعرفون على أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم تواصلون بقية فقرات نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: بداية من البارح كما كان متوقع البارح في نشرة المتابعة اللي أصدرناها ظهرنا ظهرت خلايا رعدية آخر النهار، كانت محلية، كانت مصحوبة بأمطار، سقط البرد بأماكن محدودة، بدأت من المناطق الغربية وتحديدا جهة الكيف القاصرين وقرصة، ثم شملت تدريجيا بعض الجهات الشرقية الوسط، ومرورا بالقيروان وسيدي بوزيد وزغوان، وسجلنا في قائمة أولية خاصة في ولاية سيدي بوزيد سجلنا أعلى كمية 36 ملم في ولاية حفوز، في القيروان سجلنا 25 ملم في شرادة، في سريانة سجلنا 26 ملم في عيني بوسعدية، في ولاية قفصة سجلنا في أم العراي 16 ملم، وفي ولاية كيف سجلنا في دهماني 15 ملم.
0: واضح.
1: هذا في قائمة أولية. بالنسبة لليوم زاد في الصباح صباح بكري سجلنا بعض الخلايا الرعدية المحلية. اليوم زاد متواصلة يوم العشية الخلايا الرعدية تكون مصحوبة بأمطار تبدأ بالمناطق الغربية وتشمل آخر نهار المناطق الشرقية. وضعية جوية كلاسيكية الفترة الانتقالية هذه تظهر الخلايا العادية بالمناطق الغربية وتتنقل للمناطق الشرقية. الريح تتواصل من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة والبحر هذا إلى قليل الاضطراب، بينما الحرارة اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى من 23 و 28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 29 و 34 درجة بقية الجهات. اليوم صالة في جهة قفصة بسجل 31 درجة كحرارة القصوى وهي في حدود المعادلات العادية لشهر ماي. بالنسبة للغدوة كيف زاد الصباح تبدأ تخاف مغيم جزئين والعشية تظهر خلايا رعدية، أما تكون بالمناطق الغربية الوسط ماهيش تكون فاعلية كبيرة، تكون محلية تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية كما سيدي بوزيد ولا القيروان، إن شاء الله تكون أمطار خير على البلاد. أما نهار الثلاثاء إن شاء الله يتحول الريح من القطاع الجنوبي، وبذلك نهار الثلاثاء إن شاء الله نحسوا بارتفاع في درجة الحرارة، نهار الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله ترجع درجة الحرارة في ارتفاع، وإن شاء الله كل شيء راكب.

0: فنجان قهوة مع
1: قلت لي جاي زيارة حطيت الركوي على النار.
2: انتم في كل صباح انتم تكونوا سكر قهيوتنا وتخلوا صباحنا احلى. فصباح الخير لكل متتبعينا، صباح الخير لكل الناس اللي فاقت معانا، وصباح الخير للناس اللي هي مازالت باش تكون حاضره معانا على امتداد برمجتنا لليوم. من قفصه تبدا حكايات جديده ترويها الكاميرا وبالرفقه، باش نعودوا وباش نرجعوا على وعودة على أجواء مشروع الكاميرا والرفاق في ولاية قفصة على الورشات وإحدى محطات مشروع الجامعة التونسية لنوادي السينما. الكاميرا والرفاق، كل التفاصيل وتفاصيل هذا المشروع باش ناخذوها من خلال استضافتنا للسيدة إيمان سليم اللي هي منشطة بدار الشباب بالكتار وحاضرة معنا مباشرة في فنجان القهوة في نسائمنا الصباحية. صباح الخيرات سيدة إيمان، مرحبا.
3: صباح النور.
2: نهارك زين.
3: يعيشك.
2: عايشك وشكرا على قبولك الاستضافة. إذن عودة على أجواء مشروع الكاميرا والرفاق وهذا المشروع اللي فيه برشا ورشات ولقاءات شبابية.
3: تحية فعل لكل مستمعي إذاعة قفصة، وتحية لكم أنتم زادة من أجل دعمكم على هذه النشاط الشبابي وتشجيعكم. دونك باش نحكوا شويه على مشروع الكاميرا والرفاق. هو في اطار دعم الفعل الثقافي وتشجيع الشباب على الابداع والتعبير الفني. احتضنت دار الثقافه شتادي الكتار بالكتار من 8 ل 10 مايو الفارط دوره تكوينيه في مجال السينما انتمت ضمن مشروعين ثقافيين، هم نسيج حي كان من تمويل من وزاره الشؤون الثقافيه وتنفيذ الجامعه التونسيه لنوادي السينما، ومشروع الكاميرا والرفاق اللي كان من تنظيم مغرومين وتنفيذ الجامعة التونسية لنوادي السينما. والهدف من التكوين كان تكوين الشباب في تقنيات صناعة الفيلم الوثائقي بالتحديد. تكوين هذا جمع عدد من إطارات ورواد نوادي الأعلام والإبداع الرقمي بدار شباب الكتار، وعدد من رواد وإطارات دار الثقافة بالكتار. دونك احنا كمؤسسة تلقينا الدعوة للمشاركة من السيد مدير المؤسسة السيد عبد القادر جمال. شاركنا بعشرة شباب من رواد نوادي الأعلام والإبداع الرقمي حضور المشرفين على النوادي اللي هم المنشطة إيمان سليم والمنشطة جميلة علوي. الهدف العام للمشروع كان خلق فضاء حواري وتطبيقي لتطوير المهارات الفنية والتقنية في مجال السينما. وزادة تمكين الشباب من التعبير عن القصص المحلية متاعهم من خلال الدوكيومنتير
2: الوثائقي.
3: الوثائقي. المرحلة الأولى من التكوين كانت تكوين في كتابة الوثائقي واختيار المواضيع اللي سيتم تصويرها في مدينة الكتار. المرحلة الثانية كانت مرحلة التصوير، خرجوا الشباب خرجوا معنا حسب المواضيع اللي اختاروها والسيناريو اللي طرحوه، خرجوا الأماكن التصوير اللي خصيصا كانت في مناطق مختلفة من منطقة الكتار. والمرحلة الثالثة هي مرحلة المونتاج وهي المرحلة الأخيرة. الحقيقة التجربة كانت كلها حماس، كانت محلاها، تقبلوها الشباب، عجبتهم، كانت لحظات نتاع تعلم واكتشاف. الفكرة كانت جماعية معناها نابعة منهم هم، وتطورت شوي برفقة المؤثرة والمخرجة السيدة مروة تيبا.
2: يعني معناها تجربة كان جمعت ما بين التكوين، ما بين التعبير، ما بين العمل الجماعي من خلال الصورة والسينما التشاركية، بحكم أنها هي كانت فرق معناها تشارك وعملية مشاركة كانت ما بين الشباب هذية. وهذية أكيد باش يفتح معناها مشروع لفضاءات جديدة للشباب باش يرووا القصص متاعهم ويوثقوا زادة كيف كيف وقعهم، وأهم حاجة أنهم يعزوا الروابط داخل الجهات. سيدة إيمان، يعني الهدف معناتها أريد أنه من خلال هذا المشروع اكتمل الهدف، معناها أهدافكم كله وصلتوا لها من بعد هذا المشروع.
3: اي انا حسب تجربتي معناها مع الشباب شفت اللي هم معناها عاشوا كما قلت لك التجربه سمحة برشا. كانت تجربة مع ناس مختصين عاشوا التجربة كيفاش يخرج شفت بالسيناريو كيفاش يصور وزوايا التصوير كيفاش يلزم تكون في خاصة في الفيلم الوثائقي خاطر تم فرق بين تصوير الوثائقي وفرق بين تصوير مثلا الأفلام الأخرى كيما الروبورتاج كيما مثلا الفيلم أنواع الأفلام الأخرى فهمتي. كانت تجربة مسمحة برشا تعلموا كانت طريقة التعلم من خلال الممارسة خاطرهم جربوا جونا لي بروفيل الكل اللي يعرف واللي عنده المبتدأ اللي عنده فكرة اللي ما عندهش فكرة ومع بعضهم بارتاجوا التجربة متاعهم جربوا وكما قلتكم مع المخرجة جربوا لي رول الكل ثم قسموا بعضهم الشباب كل واحد وين شاف روحه مثلا ثم شكون اختار يكون مخرج ثم شكون اختار يكون كاتب السيناريو ثم شكون اختار المصور مساعد المخرج تجربة محلاها
2: محلوة برش
3: أنا فعليا شفت الأثر الأثر الديركت مع الشباب في حماسهم وفي تعامل مع بعضهم والأثر الثاني اللي هو معناها ما نجموش نشوفوه تو كيفاش معناها هم ينجموا يكونوا يكتشفوا في رواحهم مواهب تنجم تكون هي مثلا مهن المستقبل مرة أخرى
2: يطوروا مهاراتهم معناها هكا تنجم تكون مجرد موهبة من خلال التكوين هذية ولا من خلال المشروع هذية يكتشف في روحه نقطة مثلا مضيئة وإلا يشوف في روحه حاجة اللي هو كان غافل عليها وإلا كان عنده هكا فكرة بسيطة عليها فيطور ينجم يطور مهاراته خاصة أنه فما في دار الشباب نادي الأعلام وتطوير المهارات ونصور عنده دور زادة كبير برشا النادي هذية في أنه الشباب يواصل إبداعه يواصل حماسه وتكون الأجواء خاصة كي تكون شبابية وتكون فما عمل جماعي نصور الأجواء تكون حماسية أكثر وفيها برشا طاقة
3: فيها برشا طاقة ديجا هما شباب بعد ما كملوا الفورماسيون
2: أي
3: بقوا متواصلين مع بعضهم جبت برشا أفكار جديدة ولو يحبوا معناها يتلموا وقت تكون عندهم فكرة يحبوا يتلموا باش يطبقوها ديجا عندنا كما قلت النوادي متاعنا تنشط في دار الشباب نادي تطوير المهارات والإعلام ونادي الإبداع الرقمي والتربية على وسائل الإعلام والمعلوم نخدموا في هذا في المجال هذا معناها نحاولوا أن نطوروا مهارات الشباب في المجال الرقمي ونعاونوهم باش يخلوا الأثر اللي هو المحتوى اللي يكون محتوى معناها مؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة
2: يعطيكم الصحة شكرا ليك وأنا في الحقيقة معناها ندعموا كل الشباب اللي عنده موهبة اللي عنده شغف وكانت حتى زادة ما نجموش نمر عليها مرور الكرام فما في دار الشباب كان في 24 ماي هكا علاش معناتها وقتها كانت ذاكرة تم تسليط معناها تنشيط الذاكرة شوية ورجعت شوية السنوات التالي وبالتحديد 10 سنوات التالي والأولاد دار الشباب بالكتار وذي حاجة مهمة جدا إنه هكا بعد 10 سنين نفس الأولاد وإلا نفس الشباب نفس الفئة يرجعوا ويجمعهم تجمعهم دار الشباب من جديد وتجمعهم زادة صور ولحظات لا تنسى داخل نادي الفوتوغرافيين الشبان بدار الشباب هكا فما برشا صور موجودة برشا فيها برشا حب اختزنت برشا ضحكات برشا تفاصيل برشا أحلام فكانت صورة جميلة جدا في الحقيقة معناها تتعاود بلمسة جديدة
3: تتعاود بتقنية جديدة 10 سنوات كاملة تعدت الحقيقة كانت تجربة سمحة برشا وحبوا يعاودوا يعملوا فيها روح جديدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي كانوا الحقيقة تحت تأثيري أنايا عاونتهم باش يعملوا معنا لقاء جديد باش يعاودوا يحيوا الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي بطريقة جديدة بطريقة يحيوا بها حتى الذكريات نتاعهم
2: هذا هو يحفظوا ما يحفظوش الذاكرة فقط إنما يصنعوا زادة واقع جديد بتقنيات جديدة يعطيك الصحة شكرا ليك من خلالك سيدة إيمان تحية إلى كل المنشطين تحية إلى كل الفاعلين في دار الشباب بالكتار دمتم ودام إبداعكم يعطيك الصحة شكرا ليك
3: يعطيك الصحة مدام شكرا لكم أنتم زاد
2: شكرا

هاي طلت الباهية وما فماش ما أبهى وما فماش ما أحلى من الأم، وإحنا نحتفيه اليوم بعيد الأمهات في آخر أحد من ما يحكي لي عليها صباح، وعماد عبد الحليم غني لها صباح، وإحنا في كل وقت في كل لحظة هكا نغنوا لها ونحتفيه بها ونفرحوا بها، وكل الدعوات لها هكا باش تبقى ديما لباس وتبقى ديما حية، اللي هي البلاصة الوحيدة، هي الملجأ الوحيد اللي ما يتعبش منك، وحتى لو كان تبين لك انها هي تعبت منك وتبدأ هكا زي ساعات تبدأ تعيط ولا تدعي ولا اي حاجة، اي حاجة تدعي بالبي، وساعات كي تغششها تدعي حتى هكا اما كي يقول واحدة مين هي تتغشش، معناها انا على شيء مش خارج من قلبها هذاك علاش. فتحية الى الاستثناء الوحيد في العالم هذايا، تحية الى الركن الهادي، تحية للمحمي، تحية إلى أجمل قصيدة في الكون. ربي يرحم كل ميمة توفت، وربي يشفي كل ميمة مريضة، وربي يحفظ ويخلي كل أمهاتكم في عيدهم، مش اليوم بركة، مش في عيدهم بركة، اليوم وكل يوم. محليك يا أمي منورت لي الدار، هي الغنية اللي تربينا عليها واللي نحبوها واللي ديما موجودة، ويمكن أكثر من الأغاني اللي حتى الأمهات يحبوا يسمعوها. صباحكم أم.

شكرا على تفاعلكم، وان شاء الله ربي يخلي لكم اميتكم الناس الكل، وتحيه ليكم وين ما كنتم وين ما يوصلكم بثنا زيدا كيف كيف. انا توا باش نمشي بكم مباشره الى سوق لحد، واليوم يختتم معناها منتدى البكالوريا اللي تواصل هذا المنتدى اللي نظمته للسنه اللي ينتظم للسنه الرابعه على التوالي، واللي جمعيه التواصل للثقافه والتنميه بمنطقه فطناسه من معتمديه سوق لحد تابع لولاية قبلي، واللي فيها كان دعم لقدرات التلامذة وكيف كيف زاد تعزيز مكتسباتهم المعرفية قبل الامتحانات الوطنية. قلنا إنه هو اليوم يختتم المنتدى هذايا، وخاصة إنه في ولاية قبلي رينا إنه فما انعكاسات كبيرة للتظاهرة هذه على نسب النجاح خلال السنوات الفايتة. توا بالناس قلنا كملنا الباك، جماعة زيدة كيف كيف باش يكون فما متطوعين من المعلمين زيدة اللي باش يحرصوا على دعم المكتسبات المعرفية وحسن اعداد بيداغوجي ونفسي، اهم حاجة خاصة لاجتياز منظرة السيزيام. وافادت معناها الجمعية انه باش تنطلق من نهار 11 حتى نهار 15 جوان الجايين في تنظيم منتدى السيزيام بالنسبة للصغيرات هذوكم اللي باش يكون فيهم معناها اللي باش يعدوا المناظرة، وباش تكون فيها معلمين متمكنين متطوعين اللي باش يفهموكم الحاجات اللي ماكش فاهمينها، باش يزيدوكم حويجات مكتسباتكم المعرفية. تبدأ من نهار 11 حتى لنهار 15، تفكروا بالكدا باش تهزوا صغيراتكم. وعلى فكرة ما هوش باش يكون القسم معبي برشا، علاش كل قسم باش يكون بمعدل 5 ولا 6 تلامذة على كل قسم، معناها وهذوما باش يكونوا في المدارس الابتدائية في فطناسة وفي بشري وفي الزوية من معتمدية سوق لحد. ومن بعد ما يكملوا مع السيزيام باش يكون زادة فما منتدى نتاع النوفيام. المنتدى نتاع النوفيام باش يكون في كل المدارس الاعدادية، واللي باش يكون من نهار 16 حتى لنهار 20 جوان. معناها نكملوا اليوم الباك، نبدو نهار 11 جوان حتى 15 جوان ان شاء الله السيزيام، نكملوا السيزيام نهار 15 تنطلق دروس زادة، والمنتدى منتدى النوفيام المرة هذية من 16 حتى 20 جوان. إن شاء الله بالنجاح وإن شاء الله بالتوفيق. أحرصوا على أنكم تكونوا موجودين، نحكي لهنا على ولاية قبلي وبالتحديد على معتمدية سوق لحد. حاولوا أنه صغيراتكم وإلا شب والناشئة متاعكم يكونوا موجودين في هذا المنتدى على الأقل، باش تكون هكا مكتسباتهم المعرفية تقوى أكثر، وفي نفس الوقت أكل حسن الأعداد النفسي أهم حاجة. إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق.

هكا نكون وصلنا معاكم نهاية مشوارنا اليوم من نسائمنا صباحية، مشوار بديناه معاكم من 6 تاع الصباح. شكرا لكل مستمعينا، شكرا على تحياتكم، شكرا على تصبيحاتكم وحتى اختياراتكم الغنائية زيدا اللي كانت حاضرة معنا اليوم في إصباحنا. كل الشكر كيف كيف زاد لزملائي من مختلف المواقع، صدقي كمال إبراهيم كل الزملاء. بعد شوية ريمولة تكون حاضرة معاكم، أنا معدي جدد معاكم إن شاء الله غدوة في مساء الأنس. من هنا لك الوقت، دمتم ديما بخير وبلباس، باي باي.

0: الفنان شادي أشهب والفنان حسن العبيدي ضيوف أجواء الأحد اليوم بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: يوم، وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك وفق إفادة رئيس دائرة الاستغلال بالشركة صالح الجعايدي. يحتفل تونسيون اليوم الأحد 31 من مايو 2026 بعيد الأمهات الذي يوافق الأحد الأخير من شهر مايو من كل عام. وبهذه المناسبة تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأحد تظاهرات تنشيطية وتوعوية تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، وذلك بمختلف جهات الجمهورية التونسية. ووفق ما صرحت به للإذاعة الوطنية كهيئة مدير بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سماح اليحيوي، يتضمن برنامج والتظاهرات خيمات خدماتية وإرشادية وعروضا تنشيطية وفرجوية وأنشطة ترفيهية ولعبا للأطفال، إلى جانب فقرات تحسيسية ورشات توعوية متخصصة، فضلا عن موكب لتكريم الأمهات والاحتفاء بهن. يكون الطقس اليوم الأحد 31 من مايو 2026 مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية، والحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات حسب نشرة محينة للمعهد الوطني للرصد الجوي. أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي مساء أمس السبت أن الحصار البحري على إيران سينتهي سواء بالمفاوضات أو عبر التحرك العسكري لإنهائه، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إيرانية. أعلن الجيش الصهيوني بدء عملية عسكرية واسعة في عدة قرى جنوب لبنان، فيما نقلت صحيفتها إرس عن ضباط صهاينة حديثهم عن قلق داخل المؤسسة العسكرية من احتمال الانسحاب من لبنان في ظروف قتالية، إلى جانب استياء من غياب إطلاع الجيش على تفاصيل المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. انتهى الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. الآن الفضاء المباشر براعم الأثير مع كريم مولا. صباح الخير.
1: صباح النور هنية، تحية لك ولكل مستمعين الكرام. لقاء مع قسم الأخبار يتجدد في تمام العاشرة.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: هيا يا أطفال،
4: براعم الأثير.
5: براعم الأثير.
6: مرحبا أصدقائي.

0: براعي مو
1: براعم الأثير.
2: مرحبا بكم مستمعينا، صباح الورد صباح النور، مرحبا بكل أطفالنا في كل مكان. اليوم 31 ماي 2026، اليوم آخر أحد من شهر ماي، اليوم نهار مميز، اليوم باش نحتفلوا مع بعضنا ومع صغيراتنا بعيد الأمهات. إن شاء الله كل عام هم حيين بألف خير، إن شاء الله ممتعين بالصحة والعافية، إن شاء الله ربي يخليهم لنا. كل عادة نحتفلوا بعيد الأمهات معاكم في الجزء الأول من الحصة، والجزء الثاني نخصوه لباقي الفقرات، فقرة محلها بلادي وفقرة قصة وعبرة، وإلى جانب الأغاني والأناشيد والعزف متاع صغيراتنا اللي حاضرين معنا وبش ينورونا اليوم في الأستوديو في براعم الأثير. نحييهم صغيرات الكل اللي يسمعوا فينا واللي حاضرين معنا، ونحيي كامل فريق البراعم. صدقي عارفة في الأخراج الإذاعي، إبراهيم كميلة في الأخراج الرقمي، كامل التومي في قاعة موزع الهاتف، ريمولة تحييكم من أمام الميكروفون. مرحبا بكم الكل.

0: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. كيف ما ذكرت منذ بداية اللقاء، اليوم 31 ماي 2026، آخر أحد من شهر ماي. نهار اليوم نهار مميز على خاطر نحتفله بأغلى إنسانة موجودة على وجه الكون، هي الأم إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير. نتمنوا لها الصحة والسعادة والعافية، إن شاء الله ديما العائلة ملمومة حول الأم والأب، زادا نذكروه اليوم، إن شاء الله ديما ملمومين حول والديهم. أصدقائنا منورين اليوم الاستوديو مليان معبي بصغيراتنا، يحبوا يحتفلوا بأمهاتهم، يحبوا يفرحوا بأمهاتهم معانا. رحبوا بيهم ونتعرفوا عليهم بالواحد بالواحد. صباح النور، مرحبا.
1: اسمي صباح خير، اسمي أمان الله الكافي، نقص نزات ونتصحيب وقاب.
0: مرحبا بيك معانا أمان. كلمة للأم قبل ما نمشوا.
1: نحبك يا ماما، أنت أغلى كنز في حياتي.
0: واليوم العازف بالجيتار وبش نغنوا لها هكا ولا لا أمان؟ مرحبا بيك معانا. مرحبا،
2: اسمي أحمد أيان كافي،
0: أي
2: نقرأ سنة رابعة في مدرسة حيب وقابة زروق.
0: مرحبا بيك معانا، شو نقول لها ماما اليوم؟
2: نحبك برشا
0: قوي ديما الصوت،
2: نحبك برشا ونقدم مجهوداتك
0: نقدم مجهوداتي وبش نفرحك هكا ولا لا؟ تحبوا تفرحوهم بالأعداد المرة هذه هكا ولا لا؟ باهي نكملوا مع صغيراتنا. مرحبا بيك.
3: مرحبا، اسمي إيلان الكافي، نقرأ ثانية جيم في مدرسة حي بورقيبة زروق.
0: ومرحبا بيك معانا ماما، شنو نعطاها بوسة في الميكرو؟ شنو نقولوا لها؟ قلب
3: برشا يا أغلى الأم، أغلى الناس،
0: يا أغلى الناس، يعطيك الصحة. نوصلوا مع صغيراتنا رزين. مرحبا.
4: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين الصغار والكبار مع برنامجكم البهيش براعم الأثير. يسعدني اليوم أنا رزين جمودي تلميذة بالسنة الثالثة من مدرسة الحسام بوزيان أن أشارك معكم هذا الصباح بقلب مليء بالحماس والعطاء.
0: لطف عليك.
4: أهلا وسهلا بكم ومرحبا في برنامجكم براعم الأثير، حيث الكلمة الطيبة والصوت الجميل.
0: مرحبا بك معنا. رحب محمد أمير حكا ولا لا؟ صباح الورد محمد أمير.
5: صباح الخير والاسمين، اسمي محمد أمير عكرمي، نقرأ في مدرسة نهر ميلود ثانية.
0: مرحبا بك معنا، جينا اليوم باش نحيي أمهاتنا. شنو مكتوب فيها هذه؟ شنو مكتوب فيها؟
6: أحبك يا أمي.
0: أحبك يا أمي، تحبها برشا ماما؟
6: نحبها برشا.
0: قد شنو؟
6: قد المجرة كامل.
0: يعطيك الصحة، صفقة لي. يعطيك الصحة محمد أمير. تعرف على أخت محمد أمير، مرحبا بيك.
7: مرحبا، صباح خير، اسمي ريتاج عكرمي، نقرأ سنة سادسة في في مدرسة نهج ميلو حسن وزين.
0: مرحبا بيك معنا. مرحبا بيك معنا. أختهم زادان تعرف عليها. مرحبا.
8: صباح الخير، اسمي سارة عكرمي، نقرأ ويتيام في ابن سينا.
0: مرحبا بيك معنا، كملوا نتعرف على صغيراتنا. تفضل وليد.
9: صباح النور والسرور والبركة والورد المنور، صباح يفيض بالأمل ويشرق بالتفاؤل. اللهم اجعل هذا اليوم يوما تتبدل فيه الأحوال من ضيق إلى فرج ومن عسر إلى يسر. صباحكم أمنيات محققة وابتسامات لا تغيب وراحة بال تسكن قلوبكم. صباح الخير والسعادة.
0: صباح الخير والسعادة اللي كنت زادة وليد. حنين تفضلي خذي الميكرو.
10: صباحكم أنيق كنسمة الفجر وعامر بالرضا كنور الشمس حين تلامس نوافذكم. لكل مستمعينا الأعزاء نقول يومكم مبارك وخطاكم موفق وأيامكم مزهرة بالبشائر. أصبحنا وأصبح الأمل يرافقنا، فافتحوا قلوبكم للفرح وأذانكم لما يسر الخاطر. مع تحياتنا لكم من قلب إذاعة قفصة، يومكم سعيد.
0: يومك أسعد حنين، مرحبا بيكم. شكون ينطلق معانا اليوم باش يحيي الأمة وباش نحتفلوا مع بعضنا بعيد الأمة هيت؟ شكون ينطلق معانا اليوم؟ ننطلقوا بغناية ولا ننطلقوا بالكريم؟ شنو تحب؟
11: بالغناء.
0: بالغناء. شكون باش يغني معانا؟
11: أنا.
0: شكون أنا؟
11: محمد أمير عكر.
0: نقوى شوي في الصوت وننطلقوا بالغناء. محمد أمير عكر متفضل.
5: أمي جنة الله يقول، أمي علمتنا الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي دنيا وبيها طوف. أمي جنة الله يقول، أمي علمتنا الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي دنيا وبيها طوف. أمي دكتورة وجوا، أمي عز من الهوى، أمي ما تعرف حقد، أمي أحلى من الورد، أمي دكتورة وديا، أمي قبلها كوني حول العمر إلها كوني موتا قبلها أمي من جوعنا كل من يديها شقد أحب سوالف أمي.
0: قال محمد أمير
5: من
0: يعطيك الصحة محمد أمير.
6: هي
0: مازالت مازال برشا نكملوا بعد شوي ميسالش يعطيك الصحة. وشنو نقولوا لها ماما بعد الغناية هذه الكل؟
5: نحبك برشا وقدم لها أكبر تحية.
0: يعطيك ألف صحة يعيشك. نتواصلوا مع الأغاني اللي باش نقدموها للأم. مرحبا من جديد.
1: اسم أمان الله الكافي.
0: مرحبا بك يا أمان الله. باش أغنية بالجيتار هكا ولا لا؟
1: أغنية ريمي.
0: ريمي تفضل. أنت باش تعزف وشكون باش يغني معاك؟ شكون الفنانين؟ أخوتك الزوز ريان
1: أيان وإلاف.
0: أيان وإلاف نعطوهم الميكرو. تفضل تفضل. تفضل.

0: نبضل الحنان.
1: صفقة عليهم إن شاء الله. كل عام وأمهاتنا حيين بألف خير. رزين مرحبا بيك من جديد، فضلي.
2: نقف اليوم لنتحدث عن أعظم إنسانة في الوجود، عن الأم. هل فكرنا يوما كم تعبت من أجلنا؟ أمنا حملتنا في بطنها 9 أشهر، تحملت فيها الألم والتعب بصمت وابتسامة، ثم ولدتنا فعاشت أوجاعا لا يعلمها إلا الله. ولما نظرت إلينا نسيت كل شيء وابتسمت.
1: لطف عليك.
2: ثم سهرت ليالي لا تحصى ونحن نبكي، فلم تنم حتى ننام، وأطعمتنا قبل أن تأكل، ودفأتنا قبل أن تدفأ، وفرحت بنجاحنا أكثر مما فرحت بأي شيء في حياتها. كم من مرة تألمت صامتة لئلا نحزن، وكم من مرة حرمت نفسها لتسعدنا. ولهذا كله أمرنا الله سبحانه وتعالى ببرها وطاعتها، فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: من أحق الناس في بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك. فما أقل ما نستطيع أن نقدمه لها كلمة أحبك يا أمي تفرح قلبها، والمساعدة في البيت تريح جسدها، والتفوق في الدراسة يملأ عينيها بالدموع، دموع الفرح، والابتسامة في وجهها صدقة، وطاعتها عبادة. يا أمي الغالية، أعدك اليوم أن أكون عونا لك لا عبئا عليك، وأن أسعدك كما أسعدتني، وأن أكون قرة عين لك في الدنيا والآخرة. كل عام وأنت يا أمي تاج فوق رأسي.
1: يعطيك الصحة، ألف شكر. شكرا لك رزين. نواصلوا مع صغيراتنا، نمشوا لك وليد، مرحبا بك من جديد، تفضل.
3: عيد الأمهات أو يوم الأم هو تلك المناسبة الدافئة التي تخصص لتكريم الأمهات والاحتفاء بدورهن العظيم في بناء الأسرة والمجتمع. إنه اليوم الذي نحاول فيه ولو برمزية بسيطة أن نرد جزءا صغيرا من جميل لا يمكن رده. بما أننا في تونس نحتفل بهذا اليوم في آخر أحد من شهر مائي، وهذا اليوم نكرم فيه الإمرأة العظيمة التي حملتنا 9 أشهر في بطننا، التي سهرت عند مرضنا، التي فرحت لنجاحنا وحزنت من أجل فشلنا، وتشجعنا وتحفزنا، تعلمنا من أخطائنا. هو الشخص الوحيد الذي لم يكرهنا، بالعكس الذي أحبنا وأدفأنا رغم برودة الظروف، الذي أطعمنا في جوعنا، روانا في عطشنا. فأقدم تحية حارة لأمي وأقول لها: أحبك يا أمي، أحبك يا نبع الحنان.
1: يعطيك الصحة، صفقة لي حنين. ديما نقول كل عام وأمهاتنا حيين بألف خير. حنين، شنو حضرتينا لعيد الأمهات؟
4: حضرت خاطرة العيد الأمهات.
1: خاطرة العيد الأمهات، نذكروا إن حنين تحب برشا المطالعة، تمشي للمكتبات العمومية، وهي أنت المكتبة اللي تمشي لها بالضبط؟
4: المكتبة العمومية لقصر.
1: المكتبة العمومية لقصر، هي سنة سادسة وعندك خواطر تكتبي فيهم، هذه من الخواطر اللي كتبتي فيهم، هكذا لا؟ تفضلي نسمع مع بعض.
4: كم ينشرح صدري عندما أتحدث عن الأم التي كانت لنا سندا وقت شدتي. أمي، لقد كنت سندا وقت شدتي وأمانا وقت الخوف، وملجأ يوم لا ملجأ لي غيرك. أمي، أنت نبض قلبي والأفراح، فيك الأمان ومأوى الأحلام الوضاح. كل يوم معك هو عيد، وبصوتك ينشرح الصباح والأرواح. أنت نجمتي في سماء الظلام، بك تشرق أجمل الأحلام. فأمي، وإن طال الزمان سندي ورفيقتي في الحزن والضحكات، أمي، وإن هجر الجميع مرابعي بقيت تزرع في هشيم رفاتي، أمي، وإن نسي الجميع ملامحي بقيت تناجي الله في صلواتي، أمي أجمل من أن تصفها الكلمات وأرعى من أن تحتويها القصائد. ستظل الأقرب لقلبي وروحي مهما طال الزمان، مهما تعرفت على ناس جدد، ستظل هي المميزة التي لا تأخذ مكانها أحد، وستظل هي أجمل وردة في بستان العمر. وبين مساحة قلبي تبقى أمي البصمة والسند الذي تستقيم به الأيام، ومهما كتبنا عن الأم ستبقى الكلمات أقل من قدرها في القلوب. ختاما أرفع دعائي إلى الله أن يحفظها ويكرمها كما قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك حنين، خاطرة ممتازة جدا، خاطرة معبرة، يعطيك الصحة حنين. نواصلوا مع صغيراتنا، نرجعوا لك محمد أمير.
0: السلام.
1: مرحبا بيك. السلام، مرحبا بيك معنا. شنو نجمو نعطوا للأم، شنو نجمو نقدموا لها في الإذاعة في براعم الأثير؟
0: نقدموا لها أكبر تحية وأختي سارة هاي عندها.
1: قدم لنا أختك سارة، تفضل.
0: أختي سارة هي مغرمة بالقصص، تكتب قصص وتقرأ قصص، وعندها
1: تكتب خواطر
0: مش نيدة، أما هي تكتب في قصص.
1: وشنو باش تقدم لنا أختك سارة؟ قول لها شنو باش تقدم لنا اليوم.
0: تقدم لنا
4: قصة عيد الأم العالمية.
0: عيد العالمي.
1: باهي، تفضلي سارة. قدمك محمد أمير، خوك الصغير يقرأ سنة ثانية. تفضلي معنا.
4: انطلقت الفكرة الحديثة في الولايات المتحدة بفضل الناشطة أنا جارفيس عام 1908، التي أرادت إقامة احتفال لتكريم والدتها الراحلة، وحملت لولاء المطالبة بتخصيص يوم رسمي للأمهات، وهو ما تحقق عام 1914.
1: معناها هذا تاريخيا الأصل، الوقتاش يرجع عيد الأمهات عام 1900. ذكرت هي العام عام 1900. شكون شد معنا العام عام 1900 وقديش؟ 1908. يعطيكم الصحة. أي تفضل محمد أمير.
0: أنا في الإذاعة المدرسية عملت هل تعلم، وكان فيها هل تعلم أن أول احتفال رسمي بعيد الأم كان في الولايات المتحدة عام 1908.
1: يعطيك الصحة. والإذاعة المدرسية وقتش قدمت فيها هذه؟
0: قدمت فيها أمس.
1: أمس وين بالضبط؟
0: في مدرستنا،
1: في مدرسة ميلود. في مدرسة نهج ميلود، مدرسة نهج ميلود، عملت حفلة كبيرة، حفلة محلاها، حفلة ممتازة على عيد الأمهات، وكان محمد أمير حاضر غادي وقدم لهم برشا معلومات هكا ولا لا محمد أمير؟ يعطيك الصحة، أنا كنت حاضرة وشفت محمد أمير قديش متميز وصغيرات كل محلاهم هكا ولا لا محمد أمير؟ نرجع لسارة هكا ولا لا؟ عاود قدم لنا سارة. نرجع كيفاش في الإذاعة المدرسية، شو نقولوا من بعد؟ نرجع الآن
0: لسارة عكرمي.
1: تفضلي سارة عكرمي.
4: تنقدم طرق الاحتفال. يعتبر هذا اليوم فرصة للتعبير عن الحب والامتنان، وتتنوع مظاهر الاحتفال لتشمل تقديم الهدايا الرمزية وباقات الزهور، وإرسال بطاقات المعايدة وكلمات الشكر والتقدير، والتجمعات العائلية، وإعداد وجبات خاصة والاحتفال بها.
1: يعطيك الصحة. شنو رأيك محمد أمير في تقديم سارة؟
0: تقديم أختي سارة سمح
1: به، خاطرها أختك ولا لا؟
0: لا، خاطرها أختي الكبيرة،
1: معناها لازم نحترمها ونقدرها أختي الكبيرة. يعطيك الصحة سارة عكرمي. محمد أمير قالك يعطيك الصحة، وأنا زي ما قلك يعطيك الصحة. خلينا نرجع، شكون مازال عنده ما يقدم، شكون مازال يحب يحيي أمه؟ تفضل.
3: هناك طرق لكي نعبر عن حبنا للأم في هذا اليوم. مثل أن الاحتفاء بالأم لا يحتاج إلى تكاليف باهظة، فالأمهات يسعدنا بالاهتمام الصادق قبل كل شيء. وإليكم بعض الأفكار البسيطة والمؤثرة.
1: معناها باش تعطينا أفكار نتاع هدايا نجم اليوم نخلطه ونوصلهم لأمهاتنا.
3: الكلمة الطيبة والمشاعر الصادقة قبلة على جبين الوالدة، مع عبارة ربي فضلك لينا أو كل عام وانت جنتي، تعاد لدى الأم كل هدايا العالم. جمعة العائلة، إعداد وجبة الغداء أو العشاء بدلا عنها، وإعطاؤها راحة تامة طوال اليوم لتدليلها. الهدية الرمزية باقة ورد أو عطر تفضله، أو قطعة ثياب مريحة، أو حتى شيء كانت تحتاجه للمنزل وترغب فيه. صناعة ذكريات، قضاء وقت ممتع في الحديث أو الخروج معها في نزهة دافئة في الطبيعة، همسة دافئة. في هذا اليوم لا ننسى أيضا أن ندعو بالرحمة والمغفرة لكل أم غادر دنيانا.
1: يعطيك الصح.
3: وأن نتذكر أن بر الأم لا يحده يوم واحد في السنة، بل هو رحلة كل العمر.
1: ان شاء الله ربي يرحم الامهات اللي غادرونا، وان شاء الله ربي يخلينا امهاتنا ربي متاعهم ان شاء الله بالصحه والعافيه، ان شاء الله ربي يطول في اعمارهم، هما ديما تاج فوق روسنا. يعطيكم الصحه. شكون مازالت عندها اضافه في عيد الامهات؟ برشا اضافات هكا ولا لا؟ تفضلي حنين.
4: نحب نقول اللي حتى احنا عملوه احتفلنا بعيد الامهات في المدرسه.
1: مدرسه اي مدرستك باه؟
4: احتفلنا بيه في المدرسه. كان صاحب الفكره مسيو محسن. حاب نحيي كل ام ونحيي حتى الاباء ننسوهمش.
1: باه، تحيه كبيره للاباء، جيكم من حنين. نمشوا لكريتاج. مرحبا بيك.
5: مرحبا.
1: تفضلي.
5: نقدم قصه مع عبره.
1: ما زلنا في عيد الامهات، القصه تبع الامهات هكا ولا لا؟
5: فيها طرف من الامهات وطرف من المحافظه على البيئه.
1: القصه ان شاء الله باش نجاها بعد قليل، نسمعوا القصه ونرجعوا لكريتاج. خليك تو اعطينا كلمه حلوه لميمتك، وشنو تنجمي تقدمي لها؟ شنو تنجمي نقولوا لها ماما اليوم؟
5: نحب نقول لها ربي يخليك ليا، وان شاء الله كل عام وانت احلى ام في حياتي.
1: يعطيك الصحه ريتاج. نمشوا لفقره اخرى. فقره اخرى قبل ما نمشوا للفقرات، شكون ما زلت عندها كلمه بمناسبه عيد الام؟ الفضاء مفتوح اليوم، شكون ما زلت عندها كلمة؟ الورود هذه شنية؟ هذه الورود الحمراء، هذه وردة حمراء، هذه من عند شكون الوردة الحمراء؟ من عند إيلين. هذه الماما الوردة
2: اللي كانت.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك. ثم وردة حمراء أخرى زدا في الاستوديو، من شكون الوردة هذه؟
2: من محمد أمير عكر.
1: هذه الورود جت اليوم للاستوديو بمناسبة عيد الأمهات، محلها ريحة الورود. يعطيكم الصحة صغيراتنا الكل، وإن شاء الله مستمعينا رأي وصلتكم الريحة هكا. نكملوا هكا، نسكروا الموضوع بتاع عيد الأمهات، ولا ما زلنا نهار كامل الاحتفال؟
2: نهار كامل الاحتفال،
1: عام كامل الاحتفال
2: 24 ساعة.
1: علاش ما يجيش عام كامل محمد أمير؟ النجم نخلوه عام كامل؟
2: النجم إن شاء الله بقدرة رب.
1: به عام كامل نحتفل بأمهاتنا، وإحنا تو نمشوا نواصلوا مع فقراتنا. نمشوا لفقرة محلاها بلادي من أعداد وتقديم مريم عكرمي وغياثة ليلي. نسمع مع بعضنا وين بش ياخذونا في ربع تونس الخضراء اليوم.
6: محلاها بلادي،
7: محلاها بلادي.
6: بأصدقائنا متتبعين في كل مكان مع رحلة جديدة في ربع تونس الجميلة.
7: في مدينة تستور المتفردة المعمار والتراث نحملكم اليوم.
6: تم تأسيس مدينة تستور في أواخر الفترة التاريخية الحديثة، وهي المدينة الوحيدة التي ما زالت محافظة على هويتها الأندلسية في الشمال الغربي من البلاد.
7: تنتشر في تستور الأسواق والدكاكين، ومن أبرز معالمها الجامع الكبير والحمام والكتاب.
6: يعد جامع تستور الكبير من أبرز معالم باجة، حيث يقع الجامع في الساحة الكبرى في مدينة تستور في ولاية باجة، ويعود تاريخه إلى عام 1631 للميلاد.
7: يحتوي جامع تستور الكبير في داخله عن مكانين للصلاة، حيث يقع المكان الأول في الجزء الشمالي من الجامع، وهو أكبر من المكان الثاني الذي يقع في الجزء الغربي.
6: يمتاز المكان الشمالي بالأعمدة والتيجان التي يرتكز عليها والمصنوعة من الحجر الجيري، وفي الجهة الشمالية الشرقية من الجامع ترتفع المأذنة.
7: مع تحية مريم عكرمي وغياث الكيلي.
6: محلاها بلادي.
1: كانت هذه فقرة محلاها بلادي. خذونا مريم عكرمي وغياث تليلي اليوم إلى مدينة التستور الجميلة العريقة. نواصلوا مع فقراتنا، نمشوا لفقرة أخرى مهمة في حصتنا، فقرة قصة وعبرة من تقديم مريم قضومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. نسمع مع بعضنا
6: قصة وعبرة.
8: مرحبا يا أطفال، قصتنا بعنوان سأسامحك هذه المرة، تأليف أنوار الضاوي، تصميم شيراز البعاني. لم تكن مريم طفلة عادية، كانت عيناها تلمعان كلما أمسكت فرشاة الرسم أو قصاصة من ورق ملون في ركن صغير من غرفتها. كانت تصنع عالما من الجمال، مزاهر أنيقة من علب الحليب الفارغة، وورودا زاهية من أوراق مهملة، وأعمالا يدوية تبهر كل من يراها. كانت أمها ومعلماتها يفتخرن بها ويشجعنها على تنمية موهبتها،
9: ولكن كان هناك أمر واحد لم تكن مريم تتقنه، التخلص من بقايا العمل بطريقة صحيحة. ذات يوم بعد أن أتمت مريم أحد أعمالها، جمعت ما تبقى من قطع وقصاصات وهمت بالخروج، فقالت لها أمها: ضعيها في حاوية النفايات في المطبخ. لكن مريم لم تعر الكلام اهتماما ورمتها في الشارع، فنادتها أمها قائلة: أخشى عليك من غضب الطبيعة، فكما نحافظ على أجسادنا وملابسنا ومنازلنا نظيفة، يجب أن نحافظ على الشوارع والمحيط نظيفين، لأن الطبيعة إذا غضبت لن ترحم أحدا. وبالرغم من تحذير أمها المتكرر، واصلت مريم عادتها إلى أن جاء يوم الاثنين، يوم العودة إلى المدرسة. وفي طريقها هبت عاصفة شديدة، وكأن الطبيعة قد ثارت. أخذت الرياح تحمل معها أكياسا بلاستيكية وعلبا فارغة ومخلفات متسخة، ورمتها على مريم من كل جهة. أرادت أن تلتجئ إلى باب أحد المنازل، فإذا بتلك القطع تتبعها كأنها تطاردها، فصاحت مريم: ما لك أيتها الطبيعة؟ انفجر الصوت كالرعد الغاضب: إني غاضبة منك يا مريم. فقالت مريم بندم: أعلم خطأي، فسامحيني هذه المرة. فأجابت الطبيعة: سأسامحك ولكن بشروط. قالت مريم: أقبل كل شروطك، المهم أن تسامحيني. قالت الطبيعة: جميل أن تستغل أوقات فراغك في أعمال مفيدة، وقد أعجبني إعادتك تدوير علب الياغورت والحليب وغيرها، ولكن أغضبني إهمالك لنظافة البيئة. ألم تحذرك أمك من غضبي؟ فلما لا تطيعيها؟ من لا يطيع أمه يلقى متاعب كثيرة. فاحذري يا مريم يا ابنتي، سأمنحك فرصة لتتخلي عن سلوكك السيء تجاه الطبيعة، لأني أعلم أنك طفلة طيبة. انتهت القصة يا أطفال، أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء في قصة جديدة وعبرة.
10: قصة وعبرة.
1: هذه هي قصة اليوم، سأسامحك هذه المرة، للكاتبة أنوار الضاوي، تقديم مريم قضومي، أمينة المكتب المتجولة 2 بقفصة. مشكورة. نمشوا لقصتنا. شنو رأيكم أصدقائي في قصة اليوم؟ ناخذوا العبرة والقضايا المطروحة من قصة اليوم. نمشوا لك حنين، مرحبا بك، شنو رأيك في قصتنا اليوم؟
4: تبرز هذه القصة أهمية المحافظة على البيئة من خلال شخصية البنت، فبرغم موهبتها لم تكن تتمتع بسلوك بيئي سليم. إذا اعتادت رمي الفضلات في الطبيعة والتي بدورها أعادتها لها وغضبت منها، مؤكدة على ضرورة الحفاظ عليها وطاعة الوالدين. وهكذا تقدم القصة درسا تربويا هادفا ينمي لدى الأطفال روح المسؤولية واحترام البيئة، ويؤكد أن حماية الطبيعة تبدأ من السلوك الفردي اليومي. القضايا المطروحة: دعم وتشجيع وصقل مهمة الطفل، رسكلة البلاستيك وإعادة تدويره، التلوث البيئي، دور الأسرة في توعية الأطفال وتوجيههم، أهمية تحمل المسؤولية منذ الطفولة. العبرة: تعلمنا القصة أن احترام البيئة والعناية بها يعكسان وعي الإنسان وتحضره، فكل إنسان مسؤول عن أفعاله، لذلك احذروا غضب الطبيعة فقد يكون قاسيا أحيانا.
1: يعطيك الصحة حنين. وليد تفضل.
3: بالنسبة للقصة كانت مليئة بالعبر التي تستطيع نفع الأطفال في الدراسة أو في يعني في التوسع الذهني. فالقصة تعلمنا أن رمي القمامة أو الفضلات في غير الأماكن المخصصة لها قد يكون خطر محدق بالطبيعة، وأيضا على الشخص ذاته، فقد تغضب الطبيعة وتعيد لنا
11: ترد لنا الساعة ساعين وأيضا يجب أن نحترم رأي الوالدين ونتبعه، لأن كل شيء يخرج من فم الأم أو الأب فيكون منفع لنا، فيجب احترام رأيهم والاتباع به.
1: باهي، زمان نحترم الأمهات في عيد الأمهات اليوم، هكا ولا لا؟
11: دائما، مش كيما يعني مش كان اليوم في عيد الأمهات، ديما
1: لازم ديما نسمعوا
11: كلام.
1: يعطيك الصحة. نمشوا لريتاج، مرحبا بك ريتاج، أول مرة باش تشاركي معنا في القصة، هكا ولا لا، في فقرة قصة وعبرة، تفضلي.
12: العبرة: علينا المحافظة على الوسط البيئي الذي نعيش فيه، وسماع كلام أمهاتنا فهم يريدون لنا الأفضل.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك ريتاج. رزين تشاركي معنا اليوم في القصة، تفضلي رزين.
2: العبر المستخلصة من القصة: احترام البيئة والطبيعة، المحافظة على نظافة المحيط واجب وليس اختيارا، فرمي النفايات في الشارع يضر الطبيعة ويعود بعواقب سلبية على الإنسان نفسه، طاعة الوالدين، من لا يطيع أمه يلقى متاعب كثيرة، فنصائح الأم تنبع من الحب والخبرة، وتجاهلها يجلب العواقب، إعادة التدوير والإبداع، الموهبة الحقيقية تقترن بالمسؤولية، فإعادة تدوير المواد القديمة لصنع أشياء جميلة أمر رائع، لكن يجب التخلص من البقايا بطريقة صحيحة، الاعتراف بالخطأ والتوبة، الاعتراف بالخطأ والندم عليه هو أول خطوة نحو الإصلاح. مريم حين أقرت بذهنها نالت العفو وفرصة جديدة. الطفل المبدع الحقيقي هو من يجمل العالم بموهبته ولا يلوثه بإهماله.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك رزين على كل العبر اللي خرجتيهم من قصة اليوم. سأسامحك هذه المرة للكاتبة أنوار الضوي. نرجع لصغيراتنا، مشكورين على كل الإضافات اللي قدمتوها لنا اليوم في الحصة. نرجع لك محمد أمير، مرحبا بك من جديد.
13: مرحبا بكم.
1: أول مرة باش تحضر معنا في الحصة وإلا ثاني مرة؟
13: ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة
1: في الإذاعة كاملة. لما برامج الأثير أول مرة،
13: ثاني مرة في
1: الإذاعة.
13: أنا أول مرة في برامج الأثير.
1: أول مرة في برامج الأثير، هذاك علاش أنت قدم؟ شنو تحب وشنو تحب تكمل تقدم معنا؟
13: نحب نقدم فقرة هل تعلم ماذا في الإذاعة المدرسية.
1: تفضل نسمع مع بعضنا.
13: هل تعلم أن أول احتفال رسمي بعيد الأم كان في الولايات المتحدة عام 1908 ميلادي؟ هل تعلم أن الأم هي أول مدرسة للطفل، ومنها يتعلم القيم والمبادئ الأساسية للحياة؟ هل تعلم أن مشاعر الأمومة هي المشاعر الأكثر صدقا على الإطلاق؟ هل تعلم أن ما يكتسبه الطفل من أمه يظل ثابتا لديه ولا يمحى أبدا؟ هل تعلم أن دعاء الأم لأطفالها مستجاب، ولذلك يقال دعواتها نجاة وأقدامها جنة؟ هل تعلم أن الأم تستطيع التعرف على صوت طفلها وتمييزه من آلاف الأصوات؟ هل تعلم أن الأم تذكر اسم طفلها حوالي 30,000 مرة خلال سنوات طفولته؟
1: يعطيك الصحة، نصفق عليها على كل المعلومات اللي عطاهنا اليوم، برشا معلومات مختزلة في فقرة هل تعلم. يعطيك الصحة، هذه اللي قدمتها في فقرة في الإذاعة المدرسية، هكا ولا لا، في مدرسة نهج ميلود. يعطيك الصحة في الحفل المقام اللي احتفلتوا به بعيد الأمهات. مشكور محمد أمير. اهدائتكم لشكون؟ نبدو بيك محمد أمير، لشكون تهدي؟
13: نهدي تحية لماما، تحية لماما لخطرها ضحت برشا على جيل، وهي زيت تعمل برشا حوايج باش تخلينا نحنا نفرحوا، وتخلينا نفرحوا قبل ما هي تفرح، وتعملنا برشا حوايج سمحة. ونحب نشكر زيد عمتي زهرة لخطرها هي كانت تعلم كانت تقري فيها ساعات في كي نبدأ نتفاضي نمشي لها تقري شوية حوايج
1: حوايج ما كش فهمهم في القراية معنا تعاون فيك
13: أتعاون فيها
1: يعطيك الصحة ونقدمو لها
13: ونقدم لها أكبر تحية ونزيد نحب نقدم مامي نحب نقدم مامي أم ماما لخطرها الساعات كي نسألها أسئلة تجاوبنا عليهم بكل صراحة وزيد كي نسألها أسئلة أنا مش نعرف إجابتها تعطيني الإجابة الصحيحة وذكرها
1: يعطيك الصحة شكرا ليك ولكل من يعرف محمد أمير يقدم له تحية اليوم نمشو لك رزين مرحبا بيك إهدائك لشكون بمناسبة عيد الأمهات
2: نقدم تحية لكل يد العاملة في إذاعة قفص
1: يعطيك الصحة
2: ونقدم تحية لك أني سليم
1: تعيشك
2: والماما ونقول لها عيد سعيد ونقدم تحية لأنيسة أمان والكل يعرفون
1: كل عام وهم حيين
2: خير.
1: بخير يعطيك الصحة مرحبا بيك من جديد تفضلي
14: نقدم تحية كبيرة
1: اسمك دي ما ذكري مرحبا بيك يا سارة
14: نقدم تحية كبيرة لماما وللأمهات الكل ونقدم تحية لمامي زاد
1: باهي يعطيكم الصحة نمشوا لكريتاج تفضلي
14: نقدم تحية لماما والمامي خاطرهم ضحوا ياسر على جيلنا والجميع الأمهات خاطرهم ديما يوقفوا مع أطفالهم
1: يعطيك الصحة ريتاج وليد
3: نقدم تحية لأمي ونهنئها بهذا اليوم خاطرية كافحت وناضلت من أجلنا وسهرت الليالي في المرض وترقد حتى نرقد نحنا ويعني تاكل كان كي نشبعوا احنا ونقدم تحية زادة لجديتي أمها خاطر هي زادة كانت تحبنا برشا وديما يعني
1: تحب تفرق اليوم راه ام ما يزمن نقدموا جدياتنا رمز الزوز راه جدياتنا هكا ولا لا باهي الزوز نقدموا لهم نعاودوا
3: نقدموا تحيه لامي وجدتي
1: وجدتي الاخرى
3: وجدتي الاخرى
1: باهي
3: وكل يعني الامهات في العالم خاطر يكافحوا ويناضلوا من اجل صغيراتهم ونقدم تحيه للناس كل كدي مدام ريم
1: ونعم
3: صدقي والناس كل
1: يعيشك وليد تتفضلي حنين
15: نحب نقدم تحية شكر وإجلال وتقدير لجميع الأمهات ونحب نقدم زادة تحية لكل الآباء والأمهات بمناسبة عيد الأم نحب نشكر كل أم نارت من أجل أطفالها ونختم بالآية الكريمة ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تنهرهما ولا تقل لهما أفا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: صدق الله العظيم يعطيك الصحة حنين نمشي نواصل مع صغيراتنا اهدائتكم لشكون تفضلي
2: سلام اسمي إيلان الكافي قدم تحية لماما قدم تحية لماما وأماني اللي هي أول عيدة ضيا جاها أم جديدة وولدة طفلة اسمها لولو وأنا نحبها برش
1: باهي وشكون يعرفك الكل وأنيساتنا وناس الكل اللي يعرفوك هكا ولا
2: أنيساتي
1: باهي
2: معلمي
1: نمشوا الليين مرحبا بيك تفضل هدائك لشكون
16: هدائي ماما والجدتي عايشة الله يرحمها
1: الله يرحمهم وينعم
16: كانت أم عظيمة والجدتي جميلة نحبها برشا واليوم مونيا كان هي ربتنا احنا صغار ونساع مومتي وبناتهم الكل واللي نعرفهم الكل
1: يعطيك الصحة نمشوا للأخوك مرحبا بيك
17: اسمي أمانة الكافي قدم تحية لماما جدي عائشة الله يرحمها كانت أم عظيمة جدة جميلة نحبها باشا ويما مونيا اللي ربتنا احنا صغار وما زالت توا تحبنا وتدلل فينا ونقدم تحية لنساء عمومتي وبناتهم وقدم تحية لعماتي وبناتهم
1: يعطيكم الصحة
17: وعبالي عفوي كل
18: يعطيكم الصحة، شكرا لكم. ثم تحية صغيرة من عند محمد أمير. نسينا شكون محمد أمير قبل ما نختمو الحصة، شكون نسينا اليوم في الأهداء؟
13: نسينا أنيسة، أنيستي أنيسة نجوى فالطوم. نحب نشكرها برشا على خطرها قريتني وفهمتني برشا حوالي وهي والاخر مره جت فيها اللي ذاع لهنا هي جت معايا ونحب نشكر اخواتي سارة وريتائج على خاطرهم ساعتي فهموني ونحب وذكرها.
18: يعطيك الصحة
13: وانتي زي الطريق.
18: يعطيك الصحة، نعاود ونحلو شوي البرنامج وكمل لي انا وريم زادة هكا ولا لا. يعطيك الصحة، شكرا ليك، تحية ليك محمد أمير. محليك الحصة باهية تعدت محمد أمير، شو رأيك اليوم؟
13: تعدت باهية وسمح
18: باهي. يعطيك الصحة، شكرا ليك، كانت هذه شهادة محمد أمير. شكرا لكم صغيرتنا الكل، هكا نوصل إلى ختام مشوارنا اليوم في براعم الأثير. إن شاء الله الاستفادة والمتعة تكون حصلت من لقانا اليوم. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة كفصة. نشكر كامل فريق صدقي عارفة في الإخراج الإذاعي، إبراهيم كمالة في الإخراج الرقمي، كامل التومي من قاعة موزع الهاتف، ريمولا وصغيرة الكل. حيكم من أمام الميكروفون، إلى اللقاء. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة كفصة.

0: المراية اللي تتكلم. الحملة الوطنية للنظافة بكامل تراب الجمهورية التونسية، حماية وتحسين المشهد البيئي بمختلف مناطق البلاد مسؤوليتنا. إذاعة قفصة محبة دينا. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي اليوم في الاربعاء الدور النهائي لكاس تونس لكره القدم في ملعب حمد العقربي براد الترجي جرجيس مع الترجي الرياضي التونسي باداره الحكم نضال الطيف، خليل الحساني، احمد ذوي، وسيف الورتاني، وفي الفار مجدي بلاغه وحسن الليلي وعمر بريدع. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يجري غدا في 8 غربة مباراة ودية في النمسا في بودابست ضد المنتخب النمساوي. على المستوى الأوروبي والعالمي بالنسبة للدور النهائي لكأس انجلترا، برايتون في 3 مع مانشستر سيتي. في المباريات الودية للمنتخبات، سويسرا اليوم مع الأردن، جمهورية تشيك مع كوسوفو، الرأس الأخضر مع صربيا، بولندا مع أوكرانيا، ألمانيا مع فنلندا، الولايات المتحدة مع السنغال، برازيل مع بنما. ومنتخب يهمنا برشا هو المنتخب الياباني، يلعب مع إيسلندا بعد ساعة من الآن. وكوريا كانت فازت على ترنادو توباغو بخمسة مقابل صفر، والإكواتور فازت على السعودية 2-1. بالنسبة للتنس، دارت رولان غاروس في الدور الربع النهائي للسيدات، الآن تنطلق مباراة كوستيكوت الأوكرانية مع إسيوا سواتيك البولونية. وفي الأحداش ودرجين، الأوكرانية ستيفولينا مع السويسرية بيلينيتش. بينما في الرجال اليوم، في الآن ينطلق لقاء الروماني كريستيا مع الصيني وونغ، وفي ماضي ساعة غير درجين البيلاروسي أندرييفا يلعب مع توشنيمان السويسرية. نهاية هذا الملعب الفلاش سبور، نلتقي معكم في موعد رياضي لاحقا. مع تحيات فوز نسيب، إلى اللقاء.

0: حبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
1: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
2: اشهار الفنان شادي أشهب والفنان حسن العبيدي ضيوف أجواء الأحد اليوم بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة واحدة وثلاثين سبعة وثلاثين سبعة وستين ثلاثة وثلاثين مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة وصل صوتك ابدي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
4: العاشرة صباحا باستديوهات إذاعة قفصة تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز أفاد منسق المشروع النموذجي المتلوي تتنفس بولاية قفصة شكري إبراهيمي بأنه من المنتظر الانطلاق قريبا في تنفيذ مكونات هذا المشروع الذي يهدف إلى تحويل ساحة البلدية إلى منطقة خضراء بدعم كندي كما أشار إلى أن البرنامج يندرج ضمن مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلدية التونسية وهو برنامج تنموي وطني يمتد على 5 سنوات يحتفل التونسيون اليوم الأحد 31 من مايو 2026 بعيد

0: حساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي في أريانا. الدكتورة سونيا معالج اليوم الأحد أكدت أن أعداد المدخنين في تونس في ارتفاع متواصل، خاصة في صفوف النساء والأطفال. تميز الطقس خلال 24 ساعة المنقضية بتساقط كميات هامة من البرد بالقصرين الجنوبية وفوسانة من ولاية القصرين وأيضا بولايتي الكيف والقيروان. وحسب نشرية للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأحد، سجلت منطقة أولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد أعلى كميات الأمطار ب 36 مليمتر. تواصل اليوم الأحد التصعيد العسكري الصهيوني في لبنان مع تكثيف الغارات الجوية وعمليات القصف في الجنوب والبقاع، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية وأمنية تستضيفها الولايات المتحدة، حيث من المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات بين ممثلين عن لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الدفاع الأمريكية بعد اجتماع أمني سابق عقد نهاية الأسبوع. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. منتخب من المونديال.
2: تأسس الاتحاد النرويجي لكرة القدم سنة 1902 وانضم للفيفا سنة 1908 وللاتحاد الأوروبي سنة 1954. تأهل المنتخب النرويجي للنهائيات 4 مرات، أولها سنة 1938 ووصل إلى الدور 16 في نهائيات فرنسا 98، مسجلا فوزا تاريخيا على البرازيل 2-1. وتأهل المنتخب النرويجي لنهائيات كأس العالم 2026 بعد تصدره للمجموعة 9 في التصفيات الأوروبية، ويقود في التدريب ستالي شوبلانكي، ويضم في صفوفه من ألمع نجوم العالم كالمهاجم إيرينغ هولاند مانشستر سيتي ومارتن أوديغارد بأرسنال. ويتواجد المنتخب النرويجي في النهائيات ضمن المجموعة 9 إلى جانب كل من فرنسا السنغال والعراق، ويتبارى يوم الثلاثاء 16 جوان ضد العراق، ويوم الاثنين 22 جوان ضد السنغال، ويوم الجمعة 26 جوان ضد المنتخب الفرنسي.
1: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة في تمغزة شبيكة وميداس على 96.00. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: جاهزين؟ يا رب. اسمع مثلا باش نقولوا
4: اجواء الاحد.
3: يا ولدي لا، اسمع منيح،
4: اجواء الاحد.
5: اهي غبت عليا يا اخي،
3: اي اخويا هي جديده.
6: عملت برشا جو انا وامي، عملنا برشا جو.
7: ديما يعمل جو، اهم حاجه يعمل جو.
4: اجواء الاحد
8: والله بدلنا الجو.
9: أجواء الأحد،
4: أجواء الأحد
8: روعة.
9: ألعاب،
4: مسابقات،
9: هدايا
4: ومفاجآت.
9: أجواء الأحد
10: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: ماشي لنا ليا ولا علي صباحي
9: على موجة إذاعة قفصة.
4: أجواء الأحد، أجواء الأحد.
13: لحد 31 مايو 2026 مستمعي مستمعات إذاعة قفصة، صباح الخير، صباح الورد الأحلى مستمعين والأغلى الناس. اليوم آخر أحد من شهر مايو، نحتفل معكم بعيد الأمهات، عيد الحنينة، نقول لها ربي فضلك لينا يطول في عمرك اللي تعبت وشق وشقت باش تكبر، واللي حنانها ما يتشرب مال الدنيا، هي البركة متاع الدار، دعوتها اللي مسهلة طريق الناس الكل ومقفة صغار على ساقيهم. ربي لا يحرمنا من ريحتها، من ضحكتها اللي تهز النفس والروح، ومن كسرة الخبز من يدها اللي ما يذوق بنتها حد. ربي يخليها تاج فوق الروس.

يشفيها ويعطيها الصحة والوقت الطيب. ألف رحمة ونور على كل أم فرقتنا، إن شاء الله يا ربي مثواها للجنة. بوسة كبيرة وباقة ورد لكل أم اليوم حابين نكرموها معانا اليوم في أجواء الأحد على إذاعة قوس منتاو حتى للماضي ساعة. الفريق الكل يسلم عليكم، رياض دبوبي قدام الميكرو في الأعداد والتنشيط، رافقني صدقي عارفة في الإخراج الفني والتقني من القاعة الفنية المركزية، مراقبة سلامة البث وفي الديجيتال على الدين رضواني. كمال التومي باش يستقبل مكالماتهم الهاتفية على 31 376 730 وإلا 76 229 600. مرحبا بكم، هذه هي أجواء الأحد على إذاعة قوس منتاو.

0: إذا عاد قصة معكم في منوعة أجواء إلى حد مرحبا بكم تتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذا عاد قصة www.facebook.com/radio-gafsa وإلا 31-376-730 بعد شوي باش نعطيكم الشارع وقتش نجموا تتصلوا بينا وتشاركوا وتلعبوا وتربحوا معنا الكادوات. تكرموا زادة لحنينة أغلى إنسانة في الكون هذية لميمة لحنينة، شنو تنجموا تقولوا لها تبوحوا لها اليوم وتكرموها معنا في أجواء الأحد. مرحبا بكم الكل، رقم التليفون 31-376-730 وإلا 76-229-600. نواصلوا مع احتفالنا بعيد الأمهات، نقشة نقشة لكل أم بقلم إناس حمادي اليوم معاكم في أجواء الأحد.
1: أنا وهي بها منها ومعها نعيش، حياتي من غيرها والله ما تجيش.
2: لما تشنشينا
3: شنشينا
1: لهي تشنشينا ولا حجيت جدود، اسمها في قلبي في عقلي محفور ومنقوش.
2: في قلبي يا أمي
1: هي لميمة لحنينة، يكفيني حظا إنك أمي.
2: يا ريتك تاخدي قلبي تعيشي فيه سنين،
1: اللي حملتني وتحملتني، اللي سهرت معايا وكبرتني، رويحتي وريحة الدار، رضيتك عليا هي أعز فار.

0: أميمتي عينيا وعزمة ليا، يرحم اللي فارقت صغارها تبقى ذكرى عايشة معاهم. للأم الحاضرة والغايبة، كل عام كل يوم كل لحظة وانت حياتي، بالماضي والحاضر والآتي، يخليك ليا.
1: كان أحلى شعور بالدنيا.

شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي بتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين الأسطورة والمعلم، قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي من

0: محلى تملكم يا سلم حيط الله سر الهدرة سر الهدرة انغام ضيوف وحكاية المشاهير حكاية المشاهير أجواء الأحد مع رياض جنة حتير
1: 22 دقيقة بعد العشرة على إذاعة جوسة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا في أجواء الأحد. باش نمشوا معكم لعبة أنت المفتش. أنت المفتش باش تركز مليح معانا مع كل كلمة مع كل تفصيلة نجم توصلك للحل متاع اللغز هذايا. إذا كانك مفتش شاطر تنجم توصل للحل. بمناسبة عيد الأمهات اليوم جمعية خاصة موجودة في تونس حبت تختار امرأة ملحومة المنحة لقب الأم المثالية العام 2026 مع جائزة مالية باهية تعينها على الدنيا. أنت المفتش قعدت مع ثلاثة أمهات مترشحات في نفس الحومة، كل واحدة حكت على تضحياتها وظروفها مع أولادها. ركز مليح يا سي المفتش في كلامهم وثبت شكون اللي تضحياتها بالحق حقيقة ومنطقية، وشكون اللي قاعدة تزيد من عندها وتصنع في شوية هكا شجاعات هكا وكلام ماهوش واقعي، وشكون اللي تستحق الجائزة. جائزة الأم المثالية العام 2026 به الأمهات المرشحات. المترشحة الأولانية هي الأم زكية أم لثلاثة أولاد، قالت يا سيدي المفتش أنا عشت عمري الكل نجري على أولادي بعد ما توفى باباها ليل نهار وانا نخدم في الخياطة ونطرز الملاحة في القفصية والحمد لله كبرتهم وقريتهم، وتوا عندي ولدي الكبير يقرأ في السنة السادسة طبيب جراح في كلية الطب في تونس وعمره ما عاد عاود العام وديما هو لولاني. هذه الأم لولا ليا اللي هي الأم زكية. نمشوا الأم مبروكة شنو تقول؟ هي أم لأربع أولاد، قلت أنا يسخيلوني عايشة في الراحة أما أنا نعاني في صمت، ولدي الأربعة الكل قريتهم وخرجوا يخدموا البرة في فرنسا وإيطاليا والحمد لله كل شهر يبعثوا لي في الحوالات المالية باللورو بالدولار وأنا نصرف منها على روحي وعلى جيراني الزواولة والناس الكل تشهد بخيري والتضحية متاعي. هذه الأم مبروكة. نمشوا الأم صالحة، هي أم الولد وبنية، قلت يا سي المفتش أنا نخدم فلاحة في السواني من الفجر لليل بداية وبطون بطين للأرض باش نخلص قراية ولادي. بنتي الكبيرة تخرجت السنة مهندسة وولدي الصغير يقرأ ويسوق في الكاروسة في الكهرباء بعد القراية باش يعوني على مصاريف متاع الدار، وعمرنا ما مدينا يدينا لحد اللحظة والحمد لله كبرت ووصلت. السؤال يا سي المفتش ركز في الحكاية، شكون الأم اللي دخلت في كلامها وكذبت، وشكون الأم اللي تسحق اللقب والشهادة عن جدارة بامتياز؟ شكون الأم المثالية حسب رأيك؟ الأم زكية ولا الأم مبروكة ولا الأم صالحة؟ إذا كان عرفت الإجابة هز التليفون وطلبنا 31 376 730 وإلا 76 229 600.

0: مرحبا بك يا سيدي، مرحبا بك.
1: ولا وزقعدت لك يا مرحبا.
2: السلام عليكم.
3: أهلا وسهلا.
2: شو لما لما عائلية أحلاها لما الله مصلي على النبي
4: مع أجواء الأحد.
5: إذا قاسة معكم في أجواء لحد 30 دقيقة بعد العشرة، ولعبتنا أنت المفتش. حسب رأيك شكون الأم اللي تحكي بالصحيح واللي تستاهل أنها هي تكون الأم المثالية لسنة 2026 من ثلاثة أمهات اللي حكى معاهم المفتش. أول اتصال حاضر معانا، صباح النور.
6: ألو، صباح الخير في رياض.
5: نهارك زين، صباح النور، مرحبا بيك.
6: الله يعيشك. لذاري إبراهيم من عديم الدخلة.
5: مرحبا، شنو الاسم؟
6: لزاري إبراهيم من عديم الدخلة.
5: مرحبا سي لزاري.
6: مش هاك لباس؟
5: عايشك الحمد لله. أي سي لزاري؟
6: هذا تو إن شاء الله مبروك عليك من العيد.
5: الله ينورك أخوي، كل عام وأنت حي بخير.
6: الله يعيشك.
5: عايشك.
6: هم أسمعني، هم ثلاثة في رياض بهيم، الله يرحم والديك ووالديهم.
5: أي.
6: بقينا صليحة.
5: تقول صليحة. صليحة هي الأم المثالية. باي سيلة زهري، شكرا لك. نمشوا للاتصال الثاني، صباح النور. صباح الخير، مرحبا بك.
7: تحياتي لك وكمال.
5: مرحبا، شكون معنا؟
7: حفناوي.
5: سي حفناوي الأخضر. أي سي حفناوي، أي الإجابة؟
7: صليحة.
5: تقول الأم صليحة، شكرا لك يا سي حفناوي، بسلامة. نمشوا للاتصال الثالث، نهارك زين.
8: ألو،
5: صباح الخير، مرحبا بيك.
8: أهلا بيك، واش حالك؟
5: عايشك الحمد لله. كنت نقص في الراديو باش نجمو نسمعوك بالباهي. شنو هو الاسم؟
8: محمد صالح. شكري من مزيلة.
5: هاي سي محمد صالح، هاي
8: نقول لأم صالحة.
5: لأم صالحة هي اللي تستاهل الجائزة.
8: نعم.
5: باه، شكرا ليك. نمشوا للمكالمة الرابعة، صباح النور. صباح الخير، مرحبا بيك، نهارك من أسعد الأيام.
9: كل عام وأنت حي بخير.
5: عايش، كنتي بألف خير يا ربي.
9: ربي إن شاء الله بأمثاله. وتحية لإذاعة القصة، راضية بالهوشات مرديف.
5: راضية؟
9: بالهوشات مرديف.
5: مرحبا أختي راضية.
9: أنا أشوف إنهم هما الأمهات الثلاثة، يعني زكية هي الأولى والثانية هي مبروكة والثالثة هي صالحة. أنا أشوف لولا سمى شوية طرش، لكن ما تصورش إنها معناها باش تخي بالغرض حياطة. وباش تقري طبيب وتوج الراح مرحلة ثانية.
5: حسب عليك شكون الأكثر تستاهل؟
9: أي الثانية كلامها مش منطقي، حتى طرح شوية ربما 25%. أما الثالثة شوية فيها منطقية وبهي وتحسها معناها صعبة.
5: الأم صالحة. شكرا لك يا راضية، سجلنا الاقتراح متاعك. البرنامج برنامج بمساهمة مصاغة الهادي العجمي، الشراء وتبديل المصوغ، مصاغة مجدي أيمن عبد الناصر. تنجموا تدخلوا للصفحة الرسمية متاعهم على الفيسبوك، مصاغة بيجوتري مجدي العجمي، شارع فرحات حجاد قبالة تيليكوم قفصة، وكذلك ناج محمد خدومة قبالة جامع سيدي عبلة قفصة، والمتلوي شارع رئيسي قبالة الجامع الكبير، مصاغة الهادي العجمي. المستشارين معانا اليوم في برنامج أجواء إلى حد، وكانت هذه فقرة إشهارية. يلا نواصل معاك، نمشوا الاتصال رقم خمسة، صباح النور.
10: أهلا وسهلا، صباح
5: الخير، مرحبا بيك، شنو معانا؟
10: وين؟ لاباس، عايشك الحمد لله.
5: إن شاء الله كل عام وأنتي حي بخير، سنين دايمة.
10: إن شاء الله معك زينة بوليس.
5: مرحبا أختي زينة، إن شاء الله كل عام وأنتي حي بخير.
10: إن شاء الله.
5: إن شاء الله. أنتِ أم قداش من صغير يا زينة؟
10: أم تبارك الله ستة.
5: ما شاء الله ما شاء الله. ربي يبارك.
10: ثلاثة ذكور وثلاثة أناث.
5: إن شاء الله يا ربي. وميمتك أنت أكيد تبقى ديما في القلب.
10: إي لما لا لا أم أم.
5: إي. هاكا. هاي أختي زينة. يلا الإجابة متاعك.
10: الاحتمالات ترى.
5: لأم زينة ولا لأم مبروكة ولا لأم صالحة؟
10: أنا نقول لأم صالح.
5: صالح، تقول هي تستحق الجائزة.
10: إي تستاهل.
5: باه باه. شكرا ليك، يعطيك الصحة. نمشوا لاتصال من بعدها، صباح النور. نهاركم زين، صباح الخير. ألو، صباح النور، مرحبا. نمشوا المكالمة اللي بعدها، نهارك زين، مرحبا بيك.
11: ألو، عسلامة.
5: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
11: صغيرة حماد.
5: مرحبا أختي صغيرة.
11: بيك
5: عايش. هاي صغيرة.
11: لم صليح.
5: لم صليحة، شكرا لك يا صغيرة، بسلامة. نمشوا المكالمة الموالية. ألو، نهارك زين، صباح النور. يلا نمشوا للاتصال من بعد. نذكر بعد شوية باش نمشوا نتحدث معكم على كواليس تصوير فيلم قاعد يتصور حاليا في قبصة، عنده توا أسبوعين تقريبا، حديث برش عليه الفيلم هذي، شنية الكواليس متاعه، شنية الجنسية متاع الممثلين، شنو الموضوع متاع الفيلم هذي اللي قاعد حاليا يتصور ما بين حي الأفران وسط مدينة قفصة. اليوم موجودين في ضحية سيد أحمد زروق قفصة، قاعدين يصوروا في بعض المشاهد اليوم حصريا في برنامج أجواء الحد، باش نتابع معاكم كواليس تصوير الفيلم هذية، فيلم تهمينة، اسمه تهمينة، فيلم عالمي، التصوير والموقع متاعه من مدينة قفصة. التفاصيل كل بعد شوية. نرجع للمكالمات. ألو،
3: صباح النور خويا رياض.
5: نهارك زين، مرحبا بيك.
3: عايشك. معك إيمان قاسمي من حي عمر بن سليمان القصر.
5: مرحبا إيمان.
3: مبيك يا عايشة.
5: هاي إيمان.
3: نورمال منقول الأم صالحة.
5: الأم صالحة.
3: بالله يا ندلل عليك خويا رياض، تعدينا أغنية جواهر الله على دعوتك يما. نهديها لأمي ونقولها ربي يطول في عمرك وربي يطول في عمر كل الأمهات ويرحم اللي مات إن شاء الله.
5: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. الله يرحمهم إن شاء الله الكل. شكرا لك يا إيمان. بسلامة، نمشي المكالمة اللي بعدها. أهلا وسهلا.
12: ألو،
5: نهارك زين، صباح النور.
12: صباح الفل والياسمين.
5: مرحبا، شكون معانا؟
12: عزيزة فجران مسلو.
5: مرحبا أختي عزيزة،
12: وينك لبس عليك؟
5: عايشك ربي فضلك. هاي عزيزي،
12: الحمد لله.
5: آمين يا رب. هاي عزيزي، اللي جاب متاعك خطر نوعية الصوت ما يشبه، اللي جاب متاعك؟
12: صالح.
5: الأم صالحة، شكرا ليك. سلامة، نواصل معاكم، فما مكالمة أخرى؟ يلا هاي نمشي نعطيكم الإجابة الصحيحة. شكون الأم المثالية اللي تستحق الجائزة؟ يلا خلنا ناخذ مكالمة مدام خلطت للأستوديو. ألو
13: ألو، هسلم.
5: صباح النور، نهارك زين.
13: صباح الخير، عيدك مبروك.
5: نهارك زين، مرحبا، شكون معانا؟
13: وبيك جميلة من المذيل.
5: مرحبا جميلة، لقب
13: روابح.
5: أي أختي جميلة،
13: يعيشك. الأم صالحة.
5: الأم صالحة،
13: ونقدم تحية بربي مناسبة العيد، صلاة العيد مبروك. واللي يعرف جميلة كل اخواتي واخويا وبنات اختي، ونقول لك صلاة العيد مبروك، كل عام وانتم بخير.
5: عايشك ربي فضلك يا جميلة، شكرا عايشك. شكرا. نمشي المكالمة اللي من بعدها. اهلا وسهلا
14: رياض. الو،
5: صباح النور، مرحبا بيك.
14: كل عام والامهات بكل امك انت وخالتي وكل امهات وكل بخير يا رياض.
5: كل يا ربي ان شاء الله ربي يفضلهم،
14: كل بخير والامهات بخير جدهم ان شاء الله يا رب، وديما طيب ديما بصحة جيدة وديما يعطيهم ان شاء الله الصحة والقوة والاعانة يا رياض.
5: ان شاء الله يا ربي.
14: اي هي امي امتنا وشفاها طول عمرها يا رياض الغالي.
5: ان شاء الله يا رب. اي سميرة، سميرة طبيبي
14: من صالحة يا ام صالحة،
5: قول صالحة هي تسحق. شكرا ليك، بسلامة. نمشي الاتصال بعدها. اهلا وسهلا.
15: عسلامة رياض.
5: صباح الخير، عسلامة.
15: صباح النور،
5: كل نهارك من اسعد الايام.
15: نهنيك بعيد الامهات كل عام.
5: ربي يفضلك، ربي يفضلك. عايش
15: معك عايشة.
5: مرحبا يا عايش. اي اختي عايشة.
15: ام صالحة هي هم الكل الامهات خدموا. امك تستحق هي ام صالحة.
5: باهي، شكرا لك. نمشوا الاتصال بعدها. اهلا وسهلا.
16: صباح الخير. اهلا اخوي، معك نجات حرشان.
5: مرحبا اختي نجات، منين تكلفينا يا نجات؟
16: الام صالح.
5: الام صالحه، منين يا نجات؟
16: ربي تنعمل اهداء لامي الحاج محبوبه حرشاني.
5: أي.
16: ومحب العبيد حرشاني ومحمد صغير حرشاني. أي. واختي الحاج بركان وعائلتها.
5: باهي باهي اختي نجات، منين تكلفينا؟
16: محب حرشان.
5: ان شاء الله. منين تكلفينا نجات؟
16: نجات من سيدي علي بن عون.
5: سيدي علي بن عون، شكرا ليك اختي. شكرا ليك. يلا كانت هذه المكالمات الهاتفية. يلا خليني مش نعطيكم الإجابة الصحيحة. أنت المفتش. باه، خليني نثبتوا في الكلام الكل متاع ثلاثة أمهات، أم زكية، الأم مبروكة، والأم صالحة. باه، الأم صالحة، الأم نبدو بالأم زكية. زكية حبت تظهر أن ولدها عبقري، وقالت أنه يقرأ في السنة السادسة طبيب جراح، وعلميا وقانونيا في تونس طالب الطب يقرأ الجراحة العامة وإلا الاختصاص في مرحلة المقيم ريزيدانا بعد ما يكمل 6 سنين طب عام وينجح في مناظرة الإقامة. مستحيل يكون طالب في السنة السادسة مرحلة التربصات العامة مختص طبيب جراح. يعني زكية قاعدة تزيد في الكلام وبش تغلط اللجنة اللي بش تختار، يعني ما هيش الأم زكية. نمشوا اللالة مبروكة. مبروكة ولدها قاعدين يخلصوا ويبعثونها في الفلوس بالعملة الصعبة الأورو دولار، وعايشة في خير ونعمة. لقب يتمنح للأم اللي عانت وضحت وناضلت في ظروف قاسية مش اللي أولادها قايمين بها وتعيش في رفاهية، وزيد المفاخرة بالفلوس تنحي روح المثالية. نمشوا معاكم الأم صالحة. صالحة حكت بمنطقة تضحية الحقيقية، تخدم في الفلاحة بداها، ولدها يقرأ ويعاون فيها، وبنتها تخرجت بعرق جبين أمها. كلامها واقعي نابع من قلب السواني، وتستحق اللقب والفلوس بامتياز. الإجابة صحيحة اللي كلكم جاوبتوا صحيح، اللي هي الأم صالحة تستحق جائزة الأم المثالية. وانا نقول كل أم عندها دورة، كل أم عندها بصمتها، كل أم عندها حكايتها وتضحيتها. ربي يفضلكم لينا.

0: ما يسهل أحد كان مع إذاعة قفصة في أجواء الأحد معكم ريان دبوبي.
1: وين وين وين
2: فاكس على كوستيمك؟
1: مش نعمل بيه انا كوستيم
2: وليدي. خدك تبين ازاقك.
1: ها على جفتي.
2: لا وليدي على بنت خالتك محبوبة.
1: واختياراتي؟
2: اختياراتك انتي دمرتك حياتك. انت برام قدامي بلا قال اختياراتي ويختش تعرف تختار انتي خير مني.
3: وش بها بطاط العروس؟
4: بطاط؟ هاي الروح
2: تيجي هنا ولد هاي حضر هاي نصبر باركة ورزب.

0: شلزينة مع أجواء الأحد.
1: شلزينة وديما ديما دابا
0: مع أجواء الأحد. إن شاء الله زينة.
2: إذاعة جوسة معاكم في منوعة أجواء الأحد 47 دقيقة بعد العشرة. تحية كبيرة برشا ليكم وين ما كنتوا. ننتظروا في تفاعلاتكم معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة جوسة www.facebook.com/radiogوسة وإلى كيف كيف على www.radiogوسة.tn. هذا السيت أوفسيال متاعنا. تنجموا زادة تسمعونا على الابليكاسيون الخاصة بالإذاعة التونسية. مرحبا بكم معنا. البرنامج بمساهمة مصاغة الهادي العجمي الثقل الأمانة للإتقان موجودة في الشارع الرئيسي قبالة الجامعة الكبير في المتلوي, وكذلك موجودة في شارع فرحات حشيد قبالة التليكوم قفصة, ونهج محمد خدومة قبالة جامعة سيدي عبلة قفصة. رقم التليفون 98-625-421. كانت هذه فقرة إشهارية. مواصلين معكم في أجواء الأحد على إذاعة قفصة. باش نمشوا معكم الفقرة كواليس. كواليس اليوم باش هزنا لحكايات وتفاصيل فيلم قاعد يتصور المدة هذه في مدينة قفصة في عدة أحياء منها حاليا موجودين في ضحية سيد أحمد زاروق قفصة. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الفيلم هذا. فيلم تهمينا برشا حكايات وناس تصور وبرشا زادة وجوه كومبارس من مدينة قفصة قاعدين يشاركوا في هالفيلم هذايا. باش ناخذوا أكثر تفاصيل عليه اليوم حصريا معاكم في أجواء الأحد على إذاعة قفصة مع منتج الفيلم التونسي الفيلم أفغاني فما إنتاج كندي كذلك. تفاصيل كل باش يقدمهم لنا المنتج مليك الكشباطي. أهلا وسهلا بك مليك.
3: السلام عليكم.
2: مرحبا, شنحوالك؟
3: تمام بكل مستمعين راديو قفصة.
2: اهلا وسهلا بيك, مرحبا بكم, نورتونا في قفصة مليك انت والفريق العمل الكل.
3: عايشك بارك الله فيك. بالفعل احنا قاعدين نصوروا في فيلم تهمينا في قفصة. هو التصوير تم بين تونس وقفصة طور هذا الجمعة 7 نتاع التصوير.
2: اي
3: والفيلم هو فيلم اخراج ابو زار امين اللي هو مخرج افغاني مقيم في هولندا.
2: اي
3: والإنتاج مشترك بين هولندا وكندا وتونس. وفريق العمل يعني متكون بطبيعة هولنديين كنديين أكثر أغلبيتهم توينسا.
2: أي.
3: وشوية من بولونيا وشوية من العديد من البلدان. يعني بالحق فريق تقول دولي نتاع عمل. وإحنا فرحانين برشا اللي نصوروا في قفصة. لقينا الحقيقة برشا تسهيلات سواء مع الإدارات المحلية وإلا حتى المواطنين قفصة دي كانوا متعاونين معنا برشا باش يسهلونا التصوير.
2: علاش كل اختيار على مدينة قفصة تصوير مشاهد من الفيلم هذا؟
3: أي هو الحكاية نتاع الفيلم صايرة في كابول في أفغانستان.
2: أي
3: والحق أنا كيف اتصلوا بي يعني المنتجين في المرحلة الأولى قالوا لي عنا فيلم حكاوا لي شوية على القصة وقالوا لي كنا باش نصوروه في أوزبكستان وما عطاوناش رخصة التصوير وعنا مشاكل هذوما. يعني عطاوني شوية لبارامتر نتاع الخدمة نتاع المشاكل. وانا الحقيقة قفصة نعرفها من قبل بطبيعة كتونس يعني نعرفها دينا نعرفها وديما تظهر لي الشكل نتاعها كيما مدينة كابول من قبل. من كيف قالوا لي عنا تصوير خاطر كابول دايرين بها الأجبال. قالوا لي عنا حكيوا لي على القصة وعطوني شوية تفاصيل. أنا خممت بطريقة مباشرة لفيلم ينجم يكون يتم تصويره في قفصة. نوك قنعتهم باش يجيوا لتونس وباش يزوروا بطبيعة تونس العاصمة وقفصة وجهة جهة جهة الجنوب التونسي وتقنعوا للدرجة أنه المخرج نتاع الفيلم يحس روحه كأنه بالحق يدور في مدينة كابول. في قفصة وكيكا قنعناهم باش يجيوا يصوروا في تونس وفي قفصة ويعني عملنا اشتراكة في الانتاج وبشوية بشوية حضرنا تصوير وجمعنا الفريق وعملنا بطبيعة الـ يعني عمليات اللي غوبيغاز نقول لهم يعني معاينة.
2: من وقتاش هذيا صارت المعاينة مليك؟
3: بدينا أول معاينة بديناها في شهر ديسمبر
2: 2015.
3: يعني هي الفيلم نخدم عليه توا هما خاطرين اتصلوا بيا في تنجم نقول آخر مرحلة.
2: اي
3: هما الفيلم السيناريو نتاعو تكتب تقريبا عنده 7 سنين أو 6 سنين،
2: مم.
3: واحنا نخدموا يعني معاهم التوانسة نخدموا مع الفريق هذا عنا تقريبا 9 أو 10.
2: مم. شو نجم نعرفوا عليه العمل هذا من ناحية الإنتاج، كيف بالنسبة للإخراج، الفريق العمل، الممثلين، الجنسيات اللي مشاركة فيه؟
3: اي هو المخرج هذا اول فيلم اللي يصوره، هو مختص في الوثائقي
2: اي
3: ومخرج معروف، يعني شارك في مهرجانات كبار وخذ برشا جوائز، والافلام نتاعو يعني تعرضت في العديد من البلدان الوثائقيه.
2: مهم.
3: وده اول فيلم روائي يعملوا قصه يعني صعيبه شويه، تو نحكيو عليها من بعد كانت حل.
2: بي
3: الفريق العمل هو بما انه الفيلم يتصور في تونس اغلبيه التقنيين توانسه،
2: اي
3: واحنا تعرف توانسه يعني الشكل نتاعنا متنوع برشا،
2: اي
3: يعني لقينا برشا توانسه، يعني عندنا برشا ممثلين توانسه وكما قلت انت كومبارت توانسه اللي هما يشبهوا شويه الافغان، دونك عندنا برشا توانسه يمثلوا في الفيلم هذا. يعني
2: لقيتوا البروفيل نتاع الممثلين معناها في موجودين في تونس؟
3: اي بالضبط،
2: موجودين
3: برشا برشا ممثلين بطبيعه الادوار الرئاسيه افغان،
2: اي
3: والدور الرئاسي اللي هو تهميمة بالكازاخستان.
2: تهميمة هو اسم الشخصية
3: الممثلين
2: الرئيسية في الفيلم. تهميمة هو اسم الشخصية الرئيسية.
3: يعطيك صحة، هذيك
2: أي.
3: المرأة يعني هي شخصية رئيسية، أما الأدوار الثانوية الكل، أدوار ثانوية الكل توانسة توانسة، وتعلموا يحكيوا يعني تعلموا الديالوج نتاعهم بالفارسي، خاطر الفيلم أفغانستان يحكي بالفارسي. ويمثلوا في الفيلم يعني برشا كما تعرف احنا تبارك الله علينا توانسه في اللغات في برشا حاجات، عندنا برشا مواهب، دونك ما لقيناش صعوبه باش نلقاو ممثلين نص ما يشبهوا الافغان وينجموا زاده يقولوا كلام بالفارسي والجمل وطريقه طبيعيه.
2: مليك، الفيلم تاريخي يحكي فترة معينة وإلا كابول اليوم، معناها شنو بالضبط النجم نعرف على
3: كابول
2: القصة
3: اليوم.
2: من غير ما نحرقوها؟
3: كابول اليوم هو باش نعطي بالحق هكا رؤية بسيطة نتاع الفيلم، هو كيما فرانكنشتاين شوية، القصة نتاعو كيما فرانكنشتاين، هي قصة تهمينة هذيا اللي هي تستغل يعني في نظافة الشوارع في كابول، وعندها ابن واحد اللي هو يموت في عملية انتحارية، وهي ترفض موت ابنها وباش تحاول تحيي يعني ترجع لحياة ابنها يتركب يعني تراث نتاع جسد نتاع عباد اخرين ماتوا في عمليات انتحارية.
2: اي
3: يعني القصة صعيبة شوية، هي
2: احداث حقيقية ولا مستلهمة من الخيال؟
3: اي فوالا شوية فانتاستيك، يعطيك صحة، ثم شوية فانتاستيك في الفيلم، وقصة صعيبة، قصة أم ترفض موت ابنها، هي هذيك قلب القصة.
2: احكينا شوية على الأجواء متاع الكواليس اللي قاعدة توصلك، وخصوصا في مواقع التصوير مع الظروف اللي الكل مع زادة تفاعل السلطات الجهوية المركزية، قبول الناس اللي هنا في جهة قبصة للفيلم هذا، شنو تنجم تحكينا في هذا؟
3: والله قبول جيد برشا، جيد برشا.
2: أيه.
3: الحقيقه لقينا برشا اعانه وتسهيلات من السلطات الجهويه اللي هما بطبيعه يفهموا زادا فاهمين شنو الانتيغي نتاع تصوير افلام في الجهات في المناطق نتاع تونس، لانه اقتصاديا بطبيعه فما حاجات ايجابيه اقتصاديا كي يصير التصوير نتاع فيلم في جهه، لانه يحرك شويه الاقتصاد بطبيعه، يعني نستهلكوا برشا حاجات محلية ونخدموا زادة عبيد كسوا دي كومبارس وإلا ساعات تقنيين وإلا يعني محلات وإلا نزول كيما توا مثلا، دونك فما أنا تجي اللي السلطات فاهمينه، والحقيقة كانوا متفاهمين معنا برشا وسهلونا الأمور وعاونونا ونشكروهم برشا. وكيف كيف يعني سكان قرصة زادة صورنا مثلا في جهات ولد صغار يعني أول مرة يحضروا التصوير، وكانوا فاعلين برشا معنا وفرحانين ويسألوا هذي عباش وهذي كيفاش، يعني احنا هكاك زادة بلكشي منهم فما عباد باش تطلع عندهم رغبة باش يخدموا مثلا في الفن ولا في السينما، يعني حاجات هذوكم إيجابية كيف يصير تفتح جديد للأطفال وللشباب.
2: به برشا. شو
3: والحقيقة
2: ما
3: احنا
2: أي؟
3: أنا نعتبر سامحني قفصة تنجم تكون بالحق قطب، قطب مهم مهم في السينما العالمية للتصوير أفلام أفغانستان. لأنه يعني احنا عنا أفغان معنا وعندهم هما قفصة بالحق يشوفوها كما كابول في الـ في الـ في المنظر. يعني النجم نتصور واللي إن شاء الله الفيلم هذايا يكون يشجع مشاريع أخرين باش يوليو يتوجهوا لتونس وخاصة منطقة قفصة باش يوليو يصوروا أفلام سايرين في كابول، لأن يعني التصوير في كابول مستحيل.
2: هو الحقيقة حتى كي نرجعوا تاريخيا شوية مليك في فترة السبعينات الثمانينات يحكونا حتى عندهم علاقة بالسينما أنه كانت قصة توزر خصوصا كانت قبلة للمنجين السينمائيين باش يصوروا فيها. للمعلومة شو مازال فيه التورناج إن شاء الله، وهل فما بعض المشاهد باش يصوروها في توزر؟
3: ألو احنا مازال عندنا ايامات نكملوا ان شاء الله 4-5 ايام اخرين تصوير في قفصه ونقفلوا زاد التصوير الكل، يعني خاطر صورنا في تونس قبل ما نجيو لقفصه. صورنا في توزر وصحيح توزر خاصه منطقه توزر معروفه برشا في التصوير. اما قفصه تنجم زاد تكون تجلب برشا برشا مشاريع. انا نامن اللي قفصه تنجم تجلب برشا مشاريع لانه بالحق المنطقه حلوه برشا وفيها يعني عديد من الأماكن اللي نجموا يهموا مشاريع دولية أما همش معروفين. وأنا إن شاء الله المشروع هذا كيف يكمل ويتعرض وإن شاء الله يكون ناجح زادة وبشدة تبقى فيه البصمة نتاع تونس على الإنتاج وزادة على أماكن التصوير.
2: نعم
3: مكان تصوير رئاسي ما صوروا في حتى بلاصة أخرى. يعني نأمن اللي منطقة قفصة تنجم حتى هي تكون قطب مهم التصوير العالمي. في توزر صورنا في عنق جمل، يعني جيت عنق جمل يعني بحث الديكور نتاع ستار وارز، وصورنا في سيدي بوهليل زادا. والحقيقة
2: واحنا قاعدين نشوفه في الكواليس نتاع الفيلم هذايا تلقوه على ستريمينج لايف. مليك كوشباتي منتج الفيلم تهمينا نورتونا وان شاء الله بالتوفيق لكم ويخرج العمل هذايا ونشوفوه. وقفصه موقع للتصوير الفيلم العالمي هذايا. شكرا لك مليك.
3: ان شاء الله بارك الله فيك.
2: شكرا نورتنا.
0: اجواء الاحد. اجواء الاحد.
4: اشهار. نحب كفايق يهديك باش شيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملاعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
5: نحب كفايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملاعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
4: إشهار.
6: بداية من ثلاثة موعدكم مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر لمقابلة الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
7: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
8: تمام الحديث 10 صباحا.
9: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تواصل شركة الجهوية للنقل القوافل لغاية يوم غد الأثنين تأمين سفرات إضافية لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لها بالنظر بكل من قفصة سيدي بوزيد وتوزر بمعدل 10 سفرات إضافية في اليوم، وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك. بولاية قبلية تختتم اليوم أشغال ومنتدى البكالوريا الذي نظمته للسنة الرابعة على التوالي جمعية التواصل للثقافة والتنمية بمنطقة فتناسة من معتمدية سوق لحد على امتداد 10 أيام لدعم قدرات التلاميذ وتعزيز مكتسباتهم المعرفية قبيل الامتحانات الوطنية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين غرة جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. تتواصل الجهود على المستويين المركزي والجهوي من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية والمؤسسات المتدخلة بهدف تأمين عودة سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. يكون طقس اليوم مغيما جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب المناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية والغربية حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي التي نشرها على موقعه الإلكتروني اليوم. درجات الحرارة ستسجل انخفاضا طفيفا تتراوح القصوى ما بين 3

0: Yasin. Ya Rab.
1: اسمع مثلا باش نقولوا
2: اجواء الاحد.
1: يا ولدي لا اسمع اسمع منيح
2: اجواء الاحد.
3: اه هدبت عليا يا
1: فايده. اي اخويا هديك
4: عملت برشا جو. انا وامي عملنا برشا جو. ديما يعمل جو اهم حاجه يعمل جو.
2: اجواء الاحد
5: والله بدلنا الجو.
6: أجواء الأحد.
2: أجواء الأحد
5: روعة.
6: ألعاب
2: مسابقات
6: هدايا
2: ومفاجآت.
6: أجواء الأحد
5: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: ماشي لنا ليا ولا علي صباح
6: على موجة إذاعة قفصة.
2: أجواء الأحد. أجواء الأحد.

0: إن شاء الله زينة مع أجواء الأحد.
1: إن شاء الله زينة وديما ديما دابا
0: مع أجواء الأحد. إن شاء الله زينة.
2: إذا عاد جلسة معكم في منوعة أجواء الأحد، تحية كبيرة برشا لكم وين ما كنتوا على موجاتنا. تحية لكل مستمعين تنجموا تتابعونا على الستريمينج لايف متاعنا. خليني نرحب بضيفنا الفنان حسين العبيدي. أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك رياض.
4: مرحبا بك رياض، ومرحبا بكل مستمعي راديو جفصة. مرحبا بالجميع ومرسي على الاستضافه اخويا.
2: مرحبا بيك. شنو
4: عايشك؟ والله الحمد لله.
2: شنو الوالده؟
4: يا ربي ولك الحمد.
2: لباس.
4: والله تدعي لك بالخير.
2: كي جيت خارج اليوم شنو هي الدعوه اللي دعتها لك؟
4: الدعوه
2: اي
4: هي هو حتى مجرد هي حتى كلمه عاديه منها أي. بالنسبه لي عباره دعوه
2: أكثر
4: خير.
2: اكثر كلمه هكا تبقى
4: ديما ربي يوجهك خير.
2: ربي يوجهك
4: خير. ربي يوجهك خير. ربي يفتح لك البيبان.
2: مرضى حسين؟
4: الحمد لله يا ربي.
2: الحمد لله
4: يا ربي ولك الحمد.
2: الكادو
4: هو شوف سامحني هذه الكلمه اللي قلتها تو، على قد ما تتعامل مع والديك راك تتسمى ديما ما وفيتهمش حقهم وديما ثم نقص، فهمت؟ الحمد لله. يعني الواحد كيفاش يقولوا فيها هانا كيما عطاه ربي من جهد، هانا يحاول ديما يرضي ويحاول ديما يخلق جو مزيان.
2: فرحت اليوم كادو ولا؟
4: والله الحق لا
2: زلت
4: الحق لا، اما فقت بكري، فقت بكري قول 5:30 كيك متاع الصباح، صلي على النبي. الدنيا جابت ما عندهم تورات مطر خيرات من عند ربي وانا قاعد نضحك انا وما الصباح ونحكوا على المطر وكل شيء. عرفت كي عارش حسيتها هذاك احلى كادو، يعني كي فقت على على على شوفتها وكل شيء فرحت برشا واكيد باش نعمل كادو.
2: الحمد
4: يعني.
2: لله باهي برشا. يا سيدي مرحبا بيك. بعد شوي نغنوا في عيد الامهات. عم نمشوا معاكم الميكرو ستار نوردو الفنان التونسي ورحمه محسن يجمعهم ديو جديد سري وجعنا يتحدثوا عليه.
5: نورد كان اللقاء غريب.

0: القصة صارت عندها توا شهر،
1: والفكرة كانت من عند محمد حمدي المنتج، هو اللي كلمني في التليفون وقال لي نوردو في أغنية وماذا بنا تكون موجود فيها. الحقيقة ملو الغنية ما كانتش موجودة، رحمة جوست بعثوا لي الموسيقى وغنيت وفرحت برشا كي جات رحمة معايا في الغنية. الحقيقة فرحت برشا ونحب صوتها بالكدي بالكدي، وهي إنسانة متخلقة ومتربية.
2: كنا مين يا زمان وبقينا مين؟
3: انا الموضوع يعني لما سمعته في الاول كده اتخضيت شويه، بس حبيت الموضوع جدا، وهي كانت اكسبيرينس مهمه جدا بالنسبه لي. لما كمان غنينا انا اتفاجئت ان اللون اللي طالع ومن الحكايه، والاغنيه كمان حلوه قوي قوي قوي، لون جديد. يعني الناس عارفه ان انا بغني شعبي، وطبعا اللون اللي هو بيغنيه غير اللون اللي انا بغنيه خالص،
4: صح؟
3: فكان اللقى غريب، بس الحمد لله حلو جدا.
1: مش شعبي ومش راب، حاجة مختلفة جدا. تلحين أحمد الزعيم اللي هو صاحبي وشريك نجاحي وأخويا بالحق، وتلحين عجبني برشا برشا. حتى محمد كي بعث لي الملحن أنا شلقت بصوته، قلت له ذي الزعيم، قال لي كلمت الزعيم، وقلت له يعطيك ألف صحة وراني فرحان برشا باش نعاود نعمل حاجة أخرى معاك، وإن شاء الله ربي يوفقني يوفق حاجة دراما ومختلفة علي أنا. وذي ثاني تجربة عندي إني نغني بالمصري، غنيت مع رامي جمال زاد تحية كبيرة خطاف أول مرة، مش تلحيني ومش كلماتي، وذي كيف زاد مع رحمة محسن مش كلماتي مش ألحاني. فرحان برشا بالتجربة ونجرب ونجرب ونجرب.
5: ميكروستار.

0: ما يسهل حد كان مع إذاعة جفسة في أجواء الأحد معكم رياض دبوبي. صندوقك صندوقك وانت بليلك ملاك
1: قتلك وبليلك ملاك قتلك
2: صندوقك وانت دليلك ملك. عنا 20 صندوق من 1 حتى 20 مرقمين. كنت حبوا تلعبوا تربحوا معنا الكادوات تطلبون على رقم 31-376-730 وإلى 76-229-600 وتختاروا الصندوق متاعكم، صندوق اللي نجم يمكنكم الترشح معنا لعملية القرعة وتربحوا واحدة من هدايا منوعة أجواء الأحد على إذاعة قصة. مرحبا بكم، نبدو مع أول اتصال حاضر معنا في لعبة صندوقك وانت دليلك ملك. مرحبا. وعليكم السلام، مرحبا بك. تقوي صوتك شويه، شكون معانا؟
3: اهلا بك.
2: الاسم؟
3: حسام الاسود من سيدي بوزي.
2: مرحبا سي حسام.
3: بيك عايش.
2: هاي سي حسام، تكرم الوالده.
3: تحيات، الله يرحم لما يأتي كله تحيات كل
2: جديد. امين يا رب. هاي حسام، اي رقم الحظ متاعك؟
3: رقم 5.
2: نشوفوا رقم 5، اي اضغط على الزر رقم 5 في تليفونك. باي هانت انا ضغطوا احنا، يلا رقم 5.
4: هيو مبروك علينا هذه البداية ونزل مساء.
3: خويا رياض بالله.
2: نعم حسام. اي نعم
3: ربي يغنيك نجمك يا رب مهمل في القلب.
2: باي شكرا لك يا حسام. رقم 5 يخليك تترشح معنا لعمليه القرعه. ننتظر الاتصال المولي. الو.
5: الو، اهلا اخويا رياض.
2: اهلا، صباح النور.
5: صباح النور، تحيه لك اخت ثانيه كافة الفرق والمستمعين.
2: مرحبا. عايشك. مرحبا سي مبروك.
5: عايش.
2: مبروك بن سعيد من حزوه. اي سي مبروك، اي شنو رقم الحظ نتاعك؟
5: رقم 9.
2: رقم 9، يلا اضغط على الزر رقم 9 في تليفونك ونشوفه معاك الزهر نتاعك. يلا الصندوق رقم 9.
6: ليه خي؟
7: لا بدنا نروح.
6: لا لا لا حنان،
7: بدنا نهدى شوي بعد نروح.
2: لا لا يا سي مبروك، ان شاء الله في فرصة اخرى. نعم
5: نعم كانت
2: اي تفضل. اي
5: حبيت نقدم تحية لأمي ونحب نهدي لها أغنية ذكرى محمد إلى حضني أمي.
2: إلى حضني أمي، شكرا لك يا سي مبروك. سلامة، نمشي للمكالمة اللي بعدها. ألو، مرحبا بيك معنا في أجواء إلى حد. مرحبا بيكم على موجة إذاعة قصة، توقيت متاعنا 20 دقيقة بعد الأحداش. مرحبا، بعد شوية فنانة حسين العبيدي بشي غني لكم برش غنيات خاصة بالأم. يمشي غني بشي غني على الأم ويهدي لها أحلى غنيات. يلا مكالمة أخرى. ألو. ألو.
8: الو، السلامه.
2: عسلامه، مرحبا بك. مرحبا، شكون معانا؟
8: عبد الوهاب الزيدي.
2: سي عبد الوهاب
8: حدادي.
2: حدادي
8: هاي
2: منين سي عبد الوهاب؟
8: بولير دياس.
2: هاي سي عبد الوهاب، اي رقم الحظ نتاعك؟
8: 10.
2: يلا اضغط على الزر رقم 10 رقم 10 في تليفونك وخلينا نشوفوا شنو هو مخبي لك الصندوق. شكرا لك يا سي عبد الوهاب، تترشح معنا القرعة. نمشوا للمكالمة اللي بعدها. ألو.
9: ألو،
2: مرحبا بيك.
9: أهلا بيك.
2: مرحبا، إيش كنا معنا؟
9: هادي محفوظ القصري.
2: هاي سير هادي. هاي
9: رقم 4.
2: رقم 4، يلا رقم 4 اضغط على الزر رقم 4 يا سي الهادي. يلا رقم 4 في تليفونك ونشوفه معك الحظ.
10: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل. عليه
11: انا اللي نقول لك عليه.
2: شكرا لك يا سي الهادي، ان شاء الله في فرصه اخرى. نمشي الاتصال من بعد. الو، مرحبا بكم. 31-376-730 وإلا 76-229-600 عندكم كيف كيف في الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة www.facebook.com/radio-قفصة. اليوم عنا جوائز خاصة اليوم بمناسبة عيد الأمهات، باش نفرحوا بالميمة لحنينة. مكلمة. ألو.
12: ألو،
2: نهارك زين، مرحبا بيك.
6: زيك اكثر اخوي، عيدك مبارك.
2: عايشك وانت بالف خير يا ربي. شكون معانا؟
6: خليفي محمد الاخضر من العرايب.
2: اه يا سي محمد، اي
6: رقم واحد.
2: الاسم محمد خليفيه؟
6: محمد الاخضر خليفيه.
2: محمد الاخضر خليفيه باهي. اي سي محمد الاخضر، اي
6: رقم واحد.
2: يلا اضغط على الزر رقم واحد في تليفونك، ركز مليح في الارقام يا سي محمد، وان شاء الله زينه يا ربي.
6: هاك هو قرفنا.
2: شكرا لك يا سي محمد، ان شاء الله في فرصه اخرى نواصلوا معكم. اتصال اخر. الو،
11: اهلا وسهلا.
2: يا مرحبا، مرحبا بيك.
11: بيك اكثر محمد صالح، شكري من مذيل.
2: هاي سي محمد صالح، هاي
11: رقم 13.
2: رقم 13، يلا اضغط على زر رقم 1-3 في التليفون. يا سي محمد صالح
11: عايش خويا،
2: عطانا نضغطوا احنا. يلا ترى 1-3 فلطه.
12: ليه يا ولدي ليه؟ ليه ليه
13: ما تغضبش،
2: ما تغضبش يا سي محمد صالح، ان شاء الله في فرصه اخرى. شكرا لك. يلا نواصلوا مكالمه اخرى. الو
14: الو، اهلا سريان.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
14: بيك اكثر.
2: مرحبا مدام ربح.
14: سلم لي على الوالد.
2: ربي فضلك. ربح يحيوي من القصرين، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا ربح.
14: عايشك وانت بالامس وكل كل اذاعه قف
2: ان شاء الله. ايش تحب تسمع بعد شويه من عند حسين؟
14: والله تحب تسمع زعما وخيالك طلة وامه ذيك بيه،
2: وخيالك طلة وامه
14: رغم انها ما عادتش تطل مشت البر.
2: الله يرحمها وينعمها ان شاء الله. هاي هاي اختي ربح، هاي شنو رقم الحظ نتاعك؟
14: وما عنديش الارقام راه خايف
2: مثال شيء. هاي عطانا نضغط احنا من هنا رقم 15. رقم 15، ادخل معانا للقرعة يا أمي ربح. شكرا لك. نمشي المكالمة بعدها. ألو،
15: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، مرحبا بيك.
15: عمك علي، علي متلون.
2: مرحبا سيد علي، لبس عليك.
15: تحية لك كبيرة ياسر البرامج والهدالية التليفون.
2: الله يخليك. أي سي علي، أي
15: 14.
2: شوفوا معاك رقم 14. يلا تقرس انت على الأرقام. 1-4.
15: واحد
2: 4. واحد 4.
16: في الشباك حتانو، في الشباك حتانو، ما خطرتش على بالو، ما خطرتش على بالو،
2: ما خطرتش على بالو. سيد علي تدخل معانا للقرعة، برافو عليك يا سيد علي، شكرا لك. يلا نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو
17: يمي، يمت الغالية.
2: الله

0: علي الايام لعبت بي وكواني الفراق وكواني الفراق طال غيابي طال طال بالترحال ندمت على هالحال دمع صغية يا محرقة الاشواق يا محرقة الاشواق يا
1: ما الله الله الله مرحبا بيك
2: العيد صباح الخير خويا رياض وكل عام وزوجتك وميمتك بألف ألف خير إن شاء الله وكل أمهات تونس إن شاء الله الحيين إن شاء الله والميتين الله يرحمك
1: ربي يفضلك
2: وكل الله يرحمك على قد شوقي ليك وعلى قد إن شاء الله نشد روحي باش ما نبكيش اليوم
1: إن شاء الله
2: صبحت عليها ثلاثة ونص وقت توضيت وصليت وعملت تصويرتها في البورتاب وقلت الله الله يرحمك يا ميمتي وإن شاء الله عيدك في الجنة
1: الله يرحمها
2: على قد شوقي ليك وعلى قد محبتي ليك إن شاء الله ويرحم أمهات المسلمين كله إن شاء الله يبقى الحيين يا ربي
1: إن شاء الله يا رب شو الاسم شكون معانا
2: فتيحة حتيوش من المتلو
1: مرحبا يا فتيحة
2: عايش
1: هاي أختي فتيحة يلا شنو هو الرقم الحظ متاعك
2: 20
1: يلا نشوفه معاك رقم 20 هاي هاي تضغطي انت على الرقم يلا 20 واحد اثنين صفر
3: هذاك علاش حبي تتقوى عليا غطرق لي الدويني والناس اش نقول لهم وساعات اش باش نعمل فيه وانت تفيش عليا
1: ما تقول لهم شيء ما كهو مش كاتب مش كاتب وكهو بيا فتيحة إن شاء الله في فرصة أخرى وإحنا استمتعنا الحقيقة بصوتها في ميمتي الغالية فما مكالمة أخرى ألو
4: ألو عسلامة
1: عسلامة مرحبا بيك
4: عسين
1: مرحبا زين مرحبا شكون معنا
4: معك إشراق زديدي من الرزايق
1: إشراق
4: زديدي
1: زيدي
4: جديدي جديدي
1: جديدي هاي أختي إشراق هاي
4: 11
1: يلا نشوف معاك رقم 11 يلا اضغط على الزر رقم 11 مرتين يلا
4: اوكي
3: مرحبا مرحبا شوفي جنابي فارغة والله ما لبسها بحد شيء
1: شكرا لك يا اشراق ان شاء الله في فرصة اخرى شكرا لك عنا مكالمة اخرى الو عسلامة
5: مرحبا بك تحية ليك في رياض وكيف الفريق العامل معك
1: مرحبا مرحبا بك ناجية أهلا وسهلا
5: ناجية من قفص
1: هاي أختي ناجية
5: تحية الروحي في عيد الأمهات والأم زميلة إن شاء الله ربي يفضلها يطول في عمرها
1: إن شاء الله يا رب
5: والرحم على حماتي جد الله يرحمها حتى هي كانت أم طيبة برشا والكل أمهات من صديقاتي وأقاربي الكل
1: إن شاء الله يا ربي شنو أحساسك وأنت أم أحساس الأم شنو هو اليوم
5: فيه فرحة وفيه مسؤولية وفيه خوف ومزيج معناها من برشا حاجات خاطر مش مهمة سهلة معناها مش رسالة سهلة بالكل ربي يقدرنا على المسؤولية إن شاء الله
1: يا رب هيا ناجي بحضن الفنان حسين العبيدي شنو تقترح عليه بعد شوي يغنينا على الأم
5: هي أكثر حاجة ست الحبايب يا حبيبة والعماد عبد الحليم مهما خدتني المدن
6: والله فنانة في اختيارات
5: حاجات لي مسوني أكثر معناها بالحق ويأثروا فيه
1: أي ناجي يلا نشوفوا الحظ متاعك
5: رقم 8 إذا مازال موجود
1: مازال يلا اضغط على الزر رقم 8 في تليفونك وخلي نشوفوا زهرك معانا اليوم يلا

0: نجي ان شاء الله في فرصه اخرى. شكرا لك، ترى ربي يفضلك صغيرات. يلا انا مكالمه اخرى سي الهادي. يلا الو.
1: صباح الخير خير. يلا
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك، نهارك زين.
1: وبيك يا شيخ فتحي بعزيز سيدي وزير، تحيه كل امهات ويا رب نترحم نروح لوالدتي
0: الله يرحمها وينعمها ان شاء الله.
1: يعيشك ربي.
0: فتحي ابو عزيز.
1: نعم.
0: منين؟
1: من سيدي ابو زيد.
0: هاي سي فتحي هي.
1: رقم 10 ولا خرج؟
0: رقم 10، خرج رقم 10.
1: رقم 12.
0: نشوفه معاك رقم 12، يلا اضغط على الزر رقم 1 2 يا سي فتحي ونشوفه معاك زهرك اليوم كيفاش؟
2: الله الله الله الله الله. ياك تشوف اللي دور شو كلي.
0: إن شاء الله في فرصة أخرى يا سي فتحي، شكرا لك. فما مكالمة أخرى؟ يلا، هذه مكالماتكم، نكتفي بالقدر هذايا من المشاركات ولعبة لعبة صندوق كنت تدليلكم. لكن احنا تو باش نمشوا نسمع معكم غنية، غنية جديدة لأول مرة باش تبث معنا في ذاعة القفصة، ناس الجنوب بصوت الفنان نور شيبة ويرافقوا عدد من الفنانين في غنية ناس الجنوب معنا اليوم، تتبث لأول مرة في إذاعة القفصة معنا لليوم.

0: ما يشغل حد كيف مع إذاعة قفصة في أجواء الأحد معكم ريان دبوبي.
1: معكم ديما في منوعة أجواء الأحد على إذاعة قفصة.
2: ما لقيت شيء أكبر من حضنك

حكايات عايز احكيها لك، وانا بين احضانك يا امي، عايز احكي لك على غربتي، عايز احكي لك على وحدتي، عايز احكي لك على غربتي، عايز احكي لك على وحدتي. وحشتني بسمتك، وحشتني قبلتك، وحشتني

0: الفنان حسان العبيدي ضيفنا اليوم باش يغني في عيدهن في حوار خاص اليوم. مرحبا بك حسان.
1: عايشك، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين، وميرسي رياض على الاستضافة مرة أخرى في هالمناسبة اللي أنا مش تفرحني بركة، تخليني طاير يعني. فمش ما أحلى من مناسبة
0: عيد اليوم الأم. انترفيو سبيسيال. وقت اللي نذكروا كلمة أمي، شنية أول صورة وإلا أول لحن وإلا أول كلمة تخطر على بال الفنان حسن العبيدي؟
1: عاود لي السؤال بعدك.
0: وقت اللي نقولوا كلمة أمي، أول لحن ولا أول غناية ولا أول صورة تجي على بالك؟
1: هي شوف يعني بوجهة نظر متاعي، أي. الأم ما تنجمش تحصر حب الأم في لحن أو في صورة أو في غناية أو في لقطة من مشهد من فيلم أو مسلسل. خاطر الأم حبها بحر، وإحنا مهما تنوصفه ممكن نوصفه نقطة فك البحر. يعني ما نجمش نعطيك الصورة كما الجواب متاعي مش باش ينجم يكون.
0: كيفاش كانت والدتك تقرأ الشغف بتاعك بالموسيقى والفن في بدايتك؟ هل كانت من أول المشجعين وإلا كانت تخاف عليك على طريق الفن المليء برشا تحديات؟
1: بالمناسبة نقدم لها تحية.
0: شو اسم الوالدة؟
1: تاج فوق راسي، اسمها عكري.
0: تحية لها.
1: هذيك تاج فوق راسي. هي وبابا الزوز يشجعوا فيا. لنهار جو ضدي.
0: أي.
1: في كشفوا إن يعني اكتشفوا إن عندي موهبة الغناء. بالعكس هم شجعوني ودخلت نقرأ كونسيرفاتوار وكل شيء يعني، ويشجعوا فيا ويفرحوا كي عملت أنا إنتاجات وسمعتهم وكل شيء وقتها يفرحوا لي. لكن الحاجة الوحيدة اللي ما صارت ليش يعني وباش نقولها تو على الملأ، إنهم ما حضروا ليش حتى مرة في حفلة
0: جملة.
1: تمنيت
0: كان جيك الوالدة، كان جيك مثلا الوالدة أول غنية تغني هالها ونسمعنا منها مقطع تو إهداء لكل الأمهات وخاصة والدتك، كان جي تحضر لك هي الحفلة من حفلاتك؟
1: المفيد شوف ثم غنيات على الحب يعني ما تذكرش فيهم اسم الأم، لكن هم بكثر ما كلهم حب وكل شيء يعني. عرفت تحس ديما كان الأمك مش باللازم ديما الحبيبتك ولا الأختك.
0: يلا سمعنا هاي مقطع. يلا
1: حاجة لعبد الحليم.

مهما تنسى حبيبي والله حبيبي، عمري ما انسى حبيبي والله وبقى

0: حاول حاول يا ميمتي الغالية، حبك
1: بفكرك
0: برشا.
1: بدعي وتخير.
0: آمين.
1: خلينا في الدعاء متاع الأم. يقال أنه دعاء متاع الأم هو بوصلة النجاح.
0: أكيد.
1: شو هو الموقف ولا المحطة في مسيرتك اللي حسيت فيها بشكل ملموس بأنه دعاء الوالدة هو اللي يفتح لك الأبواب المسكرة؟
0: والله بكل صدق، هي ما فهمش حاجة في حياتي قاعدة تمشي، ولا قاعدة كما نقولوا احنا ماشية كما نحب انا، ولا كما نتمنى انا، الا برضاها ودعوتها هي. ما اي حاجة من اللي نخرج من باب الدار، من اللي نتوكل على ربي ونمشي نخدم، وبيان نمشي لأي بلاصة مهما كانت، اذا هي مش راضية، اذا هي مش اكيد باش تصير حاجة سفابا، فهمت؟ لا قدر الله.
1: إذا طلبنا منك أنه توصف الوالدة في جملة واحدة وإلا عنوان متاع أغنية، شنو تختار؟
0: روحي
1: روحي، سمعنا منها روحي.
0: ما فهمش
1: عنوان متاع أغنية، أي عنوان متاع أغنية هيك
0: روحي
1: توصف بها الأم،
0: عنوان أغنية نوصف بها الأم. يميمتي الغالية،
1: يلا نسمع منها مقطع يميمتي الغالية.

0: يما
1: يما. حسين، الاغنيه التونسيه ولا العربيه ذكرت باعمال خالده على الام كما اعمال الشيخ امام مرسال خليفه ولا حتى في التراث التونسي، برايك كفنان شنو السر اللي يخلي اغاني الام تعيش العقود دون ان تفقد البريق نتاعها ولا تاثيرها العاطفي؟
0: لان الام حاجه عظيمه وحاجه كبيره، واي اغنيه باش تتغنى على الام راهي اوتوماتيكمون باش تمسك في قلبك. يعني الحاجه اللي احنا دي معروفه، احنا الانسان في الدنيا هذه مربوط بالذكريات، مربوط يعني الذكريات اللي انت تلم فيها في الحياه وتجمع فيها اللي يعني هي اللي تمسك اكثر حاجه تمسك. يعني ماكش تتلم الذكريات الكل انت. لذلك يعني كي تسمع اغنيه على الام اللي امك اللي جابتك شيء طبيعي باش الاغنيه هذيك تفكرك بها. مقطع في فيلم بار اكزومبل، حوار يدور ما بين فنان وفنان ويعني وهو امه وكل شيء، شيء طبيعي باش تتذكر كانك انت اللي قاعد تمثل في المشهد هذاك، فهمت؟ يعني الام هي حاجه كبيره وحاجه عظيمه، وشيء طبيعي باش تتخلد الغنيات والالحان اللي كنا نحكوا عليها تو باش تتخلد عبر العصور، لان هذيك تمثل الحاجه اللي احنا حيين تصور، حيين برضاها، حيين بحبها، حيين بدعواتها.
1: الأم هي أصناف، كل واحدة أم في مجالها. الجدة اللي هي زادة أم وربت وكبرت، غنينا غنية مقطع كيجي لبالك لكل جدة اللي هي أم وصنعت أجيال،
0: بالمناسبة
1: تبقى هي الأم الأصل.
0: بالمناسبة هذه نحب نترحم على جدايتي
1: الله يرحمها،
0: خاطر نحبها بارشة بارشة الله يرحمها وينعمها. عندي جدايتي أمي ما زالت حية ربي يطول في عمرها، لكن جدايتي أم بابا كنت قريب منها برشا، كانت ديما تدعي لي، وكان ديما ثم كلمة تعز في نفسي لتو يعني نسمع كي نذكرها توجع، تقول لي حسن إن شاء الله نلحق الفرحك. يعني تذكرها ربي و... الله يرحمها إن شاء الله.
1: شنو تهدي لها وتهدي لكل الجدات؟
0: الله إيش باش نقول لك، يعني منيش ما نستحضرش أغنية على الجدة. ما مو اصلا
1: سبيسيال للام وخصوصا للجدة.
0: والله وتذكريني بدعواتك يا ميمتي، وتذكريني فصلاتك يا ميمتي. ما فهمش ما احسن من الغناء هذا تاع شكري بوزيان.
1: مهما نسافروا ومهما نبعدوا، خاصة المتغربين، مهما خذتني المدن لهنا للمتغربين الكل، واللي ما نجموش يكونوا قراب من أمهاتهم، اللي ما نجموش يهدولها في نهار كما اليوم يكونوا بحذاها ويبوسوها من جبينها، شو تنجم تهدي لهم؟
0: مهما خذتني المدن
1: هي
0: شوف. أنا باش أن يعني هذه باش تكون اول مره نغناها، خاطر ما غنيتهاش قبل. وديجا طلبتها منا شكون قباله،
1: اي
0: تحيه له وتحيه للناس الكل. نجربه
1: يلا. مهما خذتني المدن، واحده من احلى واروع الاغنيات. اي عماد عبد الحليم.
0: مهما خذتني المدن وخذتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي ودليلي في المدن. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي ودليلي في المدن. أطوي المدن وجيكي عطشان لنور عينيكي، أطوي المدن وجيكي عطشان لنور عينيكي.

0: مود دايما صورتك في قلبي ودليلي في المدن، ده انا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي ودليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي ودليلي في المدن.
1: الله عليك حسين. فما فئة أخرى حبوا زاد نهدولهم اليوم أغنية ونكرموهم
2: اليوم باش تدور على جميع الفئات.
1: نحاولوا متزوجة وحاولت أنها تكون أم، ما كتبش أنها تجيب صغيرات وصغار الحومة صغار إخواتها تحسبهم أنها هي الأم متاعهم، هذيك حاجة ربي. شنو الغنية اللي تجي لبالك توا كتكريم للنساء هذوما اللي ما سالهمش ربي باش يجيبوا صغيرات؟ واكيد الصغيرات كما قلت نتاع الحومه ومتاع العائله الكل هي حسبتهم اولادها.
2: والله شوف يعني رياض، مع احترامي للطلب نتاعك، هو لو شوف هي ما فهمش غنية باش تجي
1: للمرأة، غنية للمرأة، غنية للمرأة، غنية للمرأة،
2: غنية للمرأة،
1: اي غنية المرأة خصوصا نهدوها احنا للنساء هذوما. يلا
2: اش حاجة للصابر يعني،
1: يلا اكزامبل مثلا
2: تحدى العالم،
1: تحدى العالم ولا يهون الليل ولا
2: لازم تكون هي تتحدى في العالم.
1: اي مثلا
2: فور اكزامبل فتحدي
1: مثلا،
2: اصلا الموضوع فيه تحدي.
1: اي
0: وانا بين يديك

0: وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك. قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك.
1: ان شاء الله ربي يعطيهم الكل، ان شاء الله ربي يحرم حد من نعمة الأمومة.
2: هو ثم حاجة بالنسبة للفئة اللي تحكي عليها، يعني مش نجم توجه لهم أغنية أكثر من أنك أنت توجه لهم كلام
1: رسالة.
2: الرسالة أحلى، الرسالة أحلى. شوف، هي الحاجة هذية من عند ربي، إن يعني أنعم بها على عبدة أو حرمة منها. في الحالتين الكل رزق من عند ربي،
1: هذا هو.
2: الواحد ديما يحمد ربي ويشكره،
1: الحمد لله.
2: خاطر سامحني كي نجيو نتعمقوا أكثر في الحكاية، ينجم يجيك طفل، تجيب طفل وتطلع تربيته سافابا، ويعمل لك يوصلك المواصل أنت في غناء له. كيما يجيك وليد ولا بنية يخلولك راسك مرفوع وعالي وكل شيء. احنا ما نعرفوش يعني، كل في علم الغيب وكل شيء، كل في علم
1: الأم. اللي ربت ولا اللي ولدت حسب رأيك؟
2: اللي ربت الأم، اللي ربت.
1: بيه فمش غنية أخرى من اللي محضرهم وتحب تهديهم للأم، ونختم بها اللقاء اللي نورتنا اليوم حسين، حبيناه اليوم، هي باقة ورد لكل أم.
2: غنية
1: يلا.

0: نورتنا حسين، برافو عليك، يعطيك الصحه. بعد شويه فوزي نصيف في فلاش سبور.
1: محلى طلقم يا سمح الله، سر الهدره، سر الهدره، انغام، ضيوف وحكايا المشاهير. حكايا المشاهير، اجواء الاحد مع رياض جنح وطير.

0: Flash Sport.
1: Flash Sport.
2: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. اليوم الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 4 مساء في ملعب حمد العقربي بيرادس في الشيش مع الترجي جيرجيس بالترجي الرياضي التونسي بإدارة الحكم نيثار الطيف، خليل الحسني كمساعد أول، مساعد ثاني أحمد الذويوي، الحكم الرابع سيف الدين الورتاني وحكم احتياطي أمان الله الحجلي. بالنسبة للفار مجدي بلغة كحكم أول، مساعد حسني النايلي والمساعد ثاني أعمر إبريدع. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يجري غدا انطلاقا من الساعة 8:15 مباراة ودية ضد المنتخب النمسا في النمسا. هيئة الدرجة الأولى تتخلى عن ملف سحب النقاط من رصيد النادي الرياضي البنزرتي ومستقبل جابس للمكتب الجامعي. على المستوى العالمي اليوم دور نهائي انجلترا باش يجمع برايتون بمانشستر سيتي. بقية المواعيد الرياضية اليوم في كرة القدم، المباريات الودية تحذيرا لكأس العالم الرأس الأخضر مع صربيا، بولندا مع أوكرانيا، ألمانيا مع فنلندا، الولايات المتحدة السنغال، البرازيل مع بنما، الإكواتور فازت على السعودية 2-1، كوريا فازت على ترينيداد وتوباغو 5-0، المكسيك فازت على أستراليا 1-0. نصف ساعة من الشوط الأول اليابان متعادل مع أيسلندا، ويهمنا المنتخب هذا في مجموعة تونس. اليابان 0-0، سنغافورة مع منغوليا، سويسرا الأردن، جمهورية التشيك مع كوسوفو. بالنسبة لكرة المضرب دورة لانغاروس للتنس، الآن تجرى مباراة الرومانية ككريستيا بالصينية وونغ بنتيجة شوطين، شوط مقابل 0 والشوط الثاني نتيجته 6-6. بعد قليل ينطلق لقاء الأوكرانية سيفولينا مع الأسترالية مع السويسرية بينيتشا. بالنسبة للرجال الآن يدور لقاء الأوكراني كوستيوغ اللي متقدم بزوز أشواط 0-0 على البولندي سيواك. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوزي نسيب، إلى اللقاء.
0: إشعار.
3: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي. ملافيق ومشي لأقرب بوتيك
0: عندك أورانج. إشعار.

0: نحتفل يوم الأحد 31 من ماي من سنة 26 و2000 بعيد الأمهات، وبهذه المناسبة السعيدة نخصص حلقتنا من برنامج بوارق في الأدب والحياة لموضوع الأم. الأم في الدين واللغة والأدب، الأم قصص وقصائد، صورة الأم ودورها في قيمنا وحياتنا. نتابع الليلة برنامج بوارق في الأدب والحياة من الساعة 9 إلى الساعة 11 مع خير الدين زروق.
1: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 63 33.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
3: نلتقي من جديد، أهلا بكم إلى موعد منتصف النهار.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تميز الطقس خلال الساعة الماضية بتساقط كميات من البرد بولاية القصرين، خاصة بالقصرين الجنوبية وفوسانة. وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم في نشرة متابعة بأن منطقة ولاية حفوز بولاية سيدي بوزيدة سجلت أعلى كميات من الأمطار المتساقطة، وكانت بحدود 36 مليمتر. تشير توقعات الموسمية الصادرة على المعهد الوطني للرصد الجوي لفترة جوان جويلية أوت 2026 إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية. وأظهرت النماذج المناخية خلال الفترة نفسها إلى إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية في معظم المناطق، مع غياب إشارة في بعض المناطق الأخرى. أكدت الإدارة العامة للديوان الجاهزية لاستقبال الوافدين خلال الموسم الصيفي، ودعت التونسيين المقيمين بالخارج لاستعمال التطبيقات الرقمية الموضوع على ذمتهم على غرار تطبيقة رخصتي وأمتعتي، بما يسمح باستمتاع أو باستكمال عدد من الإجراءات قبل الوصول إلى تونس. يخوض المنتخب التونسي لكرة القدم اختبارا وديا مع نظيره النمساوية يوم غد بداية من الساعة 7:45 بالعاصمة فيينا، ضمن التحضيرات لنهائيات كأس العالم المقررة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك بداية من 11 جوان. ويستهل المنتخب التونسي مشواره في المونديال بمواجهة السويد يوم 15 جوان بالمكسيك. كثف الطيران الصهيوني من غاراته على عدد من بلدات جنوبي لبنان صباح اليوم، في وقت نفذ فيه جيش الاحتلال أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من 25 سنة، إلى ما أعلن حزب الله تنفيذ هجمات على مواقع تجمعات عسكرية صهيونية على الحدود. نهاية هذا الموعد الإخباري لمنتصف النهار، شكرا وإلى اللقاء.
5: بابا

0: أنا المراية اللي تتكلم.
1: جاهزين؟ يا رب. أسمع مثلاً باش نقولوا
0: أجواء الأحد.
1: يا ولدي لا أسمع أسمع منيح.
0: أجواء الأحد.
2: هي تبت علي يا
1: أخي. أي أخوة هي جديدة.
3: عملت برشا جو أنا وأمي، عملنا برشا جو.
4: ديما يعمل جو، أهم حاجة يعمل جو.
0: أجواء الأحد
5: والله بدلنا الجو.
6: أجواء الأحد.
0: أجواء الأحد
5: روعة.
6: ألعاب،
0: مسابقات،
6: هدايا
0: ومفاجآت.
6: أجواء الأحد.
5: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: ماشي لنا ليا ولا علي صباحي.
6: على موجة إذاعة قفصة
0: أجواء الأحد. أجواء الأحد.

0: بتعب.
1: مرحبا بك يا سيدي، مرحبا بك.
2: ولنا وزقع قعدت لك ليام.
3: السلام عليكم.
4: لما عائليه احلاها لما اللهم صل على النبي
5: مع اجواء احد.

0: اديني لي شاب لا حل الباب خلاص. هاي صح اديني لي.
1: شنو رايك في الميكانيكا؟
0: لا حلو جديده زي
1: هاي
0: هاي لا ظاهر هاي لا جديده هاي
1: شويه دينا برك مهنا كلمت جماعه
0: هاي ناقصه كان هذيك
1: اترك نعمل بك دوره في السواني.
0: تعم بيا دوره في السواني بكرهبه الحاكم الديناري
1: ايش هذا المشكل الكهرباء لازم تيني تيني قلت انت اول واحده انت شنو هالكهرباء دي
0: هيا هيا مقوى سعد كان سيما
1: هيا ارقد انت تيني نحب نعيشك في العز ني
0: موني هنا الديناري نحب تمرمي هكاك خلقني ربي نحب تمرمي
1: هبتي خدمي مخ كان سيما تيني راه والف من يتمناني
0: وانت سيبتهم للف وجيتني لي انا
1: طب شترقي ولا
0: لا
1: راني كان حطيت لها كاترياب وندهت ريم عشان نجم نحبس راضي
0: فيها كاترياب مزايا تنادي
1: هاي
0: تراور
1: هات لها شوف شوفك الكراسي وشوف فيك البطة فيتاس
0: الله حلو
1: ها وين هادي شي شي
0: ياسر ياسر لا هم جاء هم جاء كي كي كي هاي تلقاني في السوين يخلط علي الديناري
2: يتحل
3: مرحبا يا سيد ديناري
2: انا مرة ما طلعت ما شاء الله
3: نخدم
2: لا حلو ياسر انت وضعيه مطابقه للمواصفات القانونيه
3: بالطبيعه
2: لو نحن عاد كيفاش نجمو نعرفوها مطابقه ولا
3: منين نعرف
2: لازمنا نعينو
3: عندك اذن قضائي
2: ساعه ولا نساء الخدامه وهم لابسين كاسك شوفك الريوس كلها عريان هذه مخالفه على الكاسكر
3: عليك في النرويج احنا
2: في النرويج ولا ماناش في النرويج يا يوسف الله انت وضايا او معوج هذا بتاع الشباك يا اخي انت بتقتل التلامذة سي يوسف
3: ماهوش معوج هذاك هو مازلنا نخدمو فيه
2: مخالفة على الله انت هاي سيدي
3: يا خبير انت تعباني تو
2: بالله الحيط وضايا
3: اش بيه
2: يا خيخ هذا
3: انت تتك عليه تعرفو خيخ
2: هذا الحيط خيخ كانت تيح على الخدامة تكسر لهم روس مخالفة على الحياة الخايخ بس يا استناني الساحة ساحة العلم وين هي ساحة العلم وين هي
3: هذوما الأقسام مازال الساحة
2: أخي عامل مدرسة من غير ساحة العلم يا يوسف وتلاف ذوي مشو يعدي وساحة العلم مخالفة على ساحة العلم بس يا أنت هاك بادي بحث الشجرة يا يوسف
3: ايش دخلنا فيها هذيك؟
2: ايش مش دخلنا فيها انت؟ قانون حماية النباتات يا اخي الشجرة هذيك واش باش تكبر وباش تنمو والعروق نتاعها باش تمشي وتتفرع تلقى البنية حايزتها تموت العروق تموت الشجر ها وين هذا اللي ماتت؟ ها وين ماتت اصلا؟ وخالفة خالفة على الشجرة هاي سيدي اش عندنا الحسبة تو؟
3: دينار دينار
2: اش بيك؟
3: اش بيك كبسها تو انت الدنيا لكن نهار وانا سهرين بحذاك وجو ودنيا وامور شيخه
2: ما تدخلش شعبان في قعبان يا يوسف لا مع الخدمه ما نعرف حد طوالين السلامه تعرف الرحله اللي جاي هز ثلاث لوحات اللوحه الاولى كاي المترو ودقها مليح باش ما تطيحش التيل اللوحه الثانيه حطها في الوسط الثالثه عملها اللوطه كل بلينت باش المعون ما يطيحش على الخدام وما تنساش لجنه فهمنا
3: سهلة وممكن وما تكلف شيء أعرف
2: لما لا تبق أنا هاني كتبت التقرير متاعي توضعي كل وأنا راجع البلدية باش نعاود نكتب التقرير ونبته وخلي السلطات المختصة هي اللي تقرر واضح ولبس مكسكوات هكاك روس الروس كلها عريان
4: ولنا وش قاعد هتلك ليام
5: سليم عليكم
6: سليم
5: لما عائلية أحلىها لما الله مصلي يعني بي
7: مع أجواء أحد
8: 13 دقيقة بعد نص النهار على موجة إذاعة قابسة تحية لكم سيسر واحكم وانتم في الطريق إن شاء الله فنية زينة للجميع اللي يتسائل توا خاصة في ضحية سيدي أحمد زروق قابسة شنية الحكاية بعض الحركية نعطيكم فكرة كما كان يتحدث معنا اليوم منتج فيلم تهمينة ثم تصوير بعض مشاهد من الفيلم هذية دونك العملية حاليا قاعدة تصير كواليس لتصوير فيلم جديد في ضحيه سيد احمد زروق قبصه. بالنسبه للناس اللي متعدين من الطريق هذاك ويتسالوا شنو صاير بالضبط في زروق، خلينا نرحب بالكابتن باسم النفطي. اهلا وسهلا كابتن.
6: اهلا وسهلا بك اخويا رياض، اهلا وسهلا بكل مستمعي اذاعه قبصه،
8: ونقول
6: معكم مبروك مره اخرى
8: ان شاء الله يا ربي. اليوم عيد الامهات، الوالدة مشيت بستراسها اليوم.
6: والله ما زلت آخر كنت بطبيعة معيد بهذا ثلاثة أيام، هذا نرجع لها اليوم.
8: وكل نهار ونهار العيد وحده، وفما اليوم عيدها.
6: لا لا، هي بطبيعتها تبدأ تلمح لي، تطلب من التليفون وينك لباس، تستنيك أنت باش تقول.
8: كرمها اليوم معانا اليوم.
6: من الموقع هذا نحب نكرمها ونقولها ربي فضلك. كما تعرف الأم ديما تشوف معنا مال الحياة اللي فيش صعبة كل شيء، مجهودات وتعب وكل شيء، نقولها ربي فضلك وربي فضل كل أمهات تونس إن شاء الله.
8: شارير. في حديثنا سبور لليوم بعد شوية شنو عن عناوين؟
6: أول حاجة باش نحكو على لقاءات الأمس، كاكسوا نهائي رابط الأبطال الأوروبية وبراج الرابطة المحترفة الثانية. كذلك باش نحكوا شويه على لقاء اليوم المرتقب بين الترجيين التونسي والجرجيسي. وبالطبيعه في الفقره الثانيه باش نعطيك خويا رياض لمحه على اغرب الرياضات او بالاحرى من اطرف الرياضات حول العالم، ممكن برشا الناس ما تعرفهاش كل شيء، باش نكتشفوها مع بعضنا ان شاء الله.
8: باهي، تعال نشوف الغرائب والعجائب نتاع الرياضه. نمشي معاكم الفقره اشهاريه اليوم. المستشار نتاعنا مصاغه الهادي العجمي مجدي عبد الناصر وايمن لبيع وشراء وتصليح جميع انواع المصوغ، موجودين في شارع فرحات حشاد قبل التليكوم قبصه، ناج محمد خدومه قبل الجامع سيدي عبله قبصه، والمتلوي الشارع الرئيسي قبالة الجامع الكبير. تنجموا تلقوا احدث موديلات وغيرها من الحاجات خاصة اللي تخص أفراحكم ومناسباتكم. تنجموا تتصلوا بالرقم 98-625-421. وكانت هذه فقرة إشهارية. اليوم يوفرونا مجموعة من الجوائز الخاصة بعيد الأمهات. احنا نخرج ونغم ونواصل معكم في أجواء لحد توقيتنا توا 16 دقيقة بعد نص النهار، ما تبدلوش الموجة.

0: محلى تملكم يا سمحة سر الهدرة. سر الهدرة أنغام ضيوف وحكاية المشاهير. حكاية المشاهير أجواء الأحد مع رياض جنة حتير.
1: 20 دقيقة بعد نص النهار على إذاعة قسم، واصلين معكم المشوار باش نمشوا لفقرة ميكرو ستار، وين باش نتابعوا معكم مهرجان كان السينمائي، وين كانت حاضرة الممثلة التونسية عزلة سليماني تحدثت على مشاركتها في مسلسل خطيفة عندها زاد كيف فيلم تونسي رعب تحدثت عليه، وإطلالتها على الريد كاربت في مهرجان كان السينمائي. ميكرو ستار
2: ميكرو ستار. I'm so excited. فرحانة برشا، أول مرة في كان فيلم فيستيفال. I'm so excited. أظن هذا حلم يعني كل ممثل ولا حتى المودلز بيحبوا يمشوا على الريد كاربت تبع كان فيلم فيستيفال، فأكيد كان حلم من أحلامي إني نمشي على الكاربت. الصراحة بحب أختار اللوك عملوه لي خصيصا فينا، وحبينا إنه يكون اللوك ديب وفيه شيء مربوط بالكان فيلم فيستيفال، أوماج للأيكونيك فيمينيست موفي تلما أند لويز. So that's why we choose the black and the pink. So it's the black like the independent strong woman, and the baby pink is like the freedom and the femininity.
3: حسب رايك مش تطير من الفرح، ولدها صادم على دار الناس وزعمل وصل للموت وهي صبح التبح.
2: كانت طفلة اللي مثلت دور زينب. زينب طفلة متواضعة برشا، الشعر مختلف، شعر طويل لون مختلف، حتى طريقة اللبس، طريقة المشي، طريقة الكلام، كل شيء كان مختلف، وكأنه نلعب في شخصية أخرى مختلفة تماما. لا بشوف زينب لأنه أنا بحب I'm obsessed with the short hair، يعني ما بحب شعر طويل، فكنت لازم شعر طويل، وحتى اللبس مش أنا، وكل شيء كان مختلف. سويرد. نحب نشكر المخرجة سوسن الجمني اللي ديما أفكارها تكون حلوة ومزيانة. المسلسل هذا كان تشالنج لأنه خرجت من الكومفورت زون متاعي وقدمت شخصية مختلفة تماما على الشخصيات اللي قدمتهم. بنت بسيطة عادية من المريف تعاني في مشاكل عائلية والطلاق. It's really interesting وفرحانة أنه الناس عجبهم برشا. نوردو is the best. نوردو يعني بحبه كشخص وبحبه كمغني وكممثل مثل كارتست. كانت صدفة حلوة، أول مرة إحنا نمثلوا مع بعضنا، أول مرة نلتقي أنا ونوردو، وكانت الأجواء نار. لليوم يعني صرنا أصحاب وأصدقاء أكثر وقربنا بالتصوير.
4: وبعد هالمسلسل اللي جاي هو فيلم،
2: خلصت الفيلم قبل ما يجي الكان، يطلع إن شاء الله في أكتوبر في الهالوين تونسي لكن راح ينعرض في تونس وخارج تونس. هو مش بس رعب، هو سايكولوجيك كمان، ففي استوار، في حكاية، في تروما، فيشد الناس. مش الرعب الكليشي ولا الرعب الكرنج، في حاجة تشدك حتى الاستوار الستوري تشد المتفرج.
0: ميكرو ستار.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: جاهزين؟ يا رب. أسمع مثلاً باش يقولوا
1: أجواء الأحد.
2: يا ولدي لا أسمع أسمع منيح.
1: أجواء الأحد.
3: آه غبت عليا يا
2: طيب. أي أخويا هزيك
4: عملت برشا جو. أنا وأمي عملنا برشا جو.
5: يبا يعمل جو، أهم حاجة يعمل جو.
1: أجواء الأحد
6: والله بدلنا الجو.
7: أجواء الأحد.
1: أجواء الأحد
6: روعة.
7: ألعاب،
1: مسابقات،
7: هدايا
1: ومفاجآت.
7: أجواء الأحد.
6: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: ماشي لنا ليا ولا علي صباح يتحد.
7: على موجة إذاعة قفصة.
1: أجواء الأحد. أجواء الأحد.
2: بنينا سي با مال. اسمع تعطيني القرصه قرصه. سي انت ديما تاكل معاهم فوق الطاوله ولا في رمضان برك؟ اسمع يا اسمك مش بيه لو قال الراجل واحد يكلمك وانت ما تجاوبوش. اسمع قهوتي نحبها فيتخ مش كافي تركي. واو ابيض.
10: اتفضل سيدي استديت ليا.
2: شنو
10: اتفضل سيليس ناديت ليا.
2: شنو
10: اتفضل سيليس ناديت ليا.
2: شبيك تيح خباتي حضر
10: هاو قري.
2: اسمع ماما في فرنسا وقت اللي جي سيدي رمضان تعملنا البوزة انا وخويا فوزي.
10: شوفوا سيديان
2: هلا اخويني البوزة.
10: يعني انت تو تحب مين دني ليك البوز
2: إذا كان ما يقلقكش قال الرجل.
10: بيه سيدي
2: أسمع وفي ساعة خاطر باش نخرج.
10: الله يبارك سيدي الله يبارك.
2: سي با فغي. يا مفيدة يا مفيدة راني باش نخرج. جيت الحمد لله عليك. سي با تخطو ما
10: بلا قلت لي تحب البوزة سيدي.
2: اي والصبات زاد
10: وتحب هيك في الدنيا هيك ماما.
2: اوه انت تحكي ياسر انت. وفين البوزة؟
10: هاك الصبات.
2: شنو تتخصص عليا
10: انت اللي تغص بالبوزة منين قلب لبلادي.
2: كيسك صار دي خسر
10: صافي دير
2: طب
10: صافي دير هذا صافي دير هذا صافي دير هذا صافي دير هذا صافي دير
2: انت بابا
10: صافي دير هذا
2: جو سوي دو سكور
10: صافي دير هذا
2: يا بابا
10: يا مرخي يا خي سندينك يا خي
2: سندينك
10: هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي البوز هاي

0: وتوا بشمشوا معاكم مع باسم مع فقرة أحديثنا سبور.
1: أحديثنا سبور.
0: يلا كابتن باسم، مرحبا بجديد.
2: مرحبا أخوي رياض. كالعادة باش نبدو بلقاءات الأمس. أولها كان لقاء نهائي رابط الأبطال الأوروبية. نادي باريس سان جيرمان يواصل تألق أوروبيا ويفوز بلقب رابط الأبطال الأوروبية المرة الثانية على التوالي بعد فوزه على بطل البريمير ليج نادي أرسنال الإنجليزي ضربات الجزاء 4-3 بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لهدف. مباراة الحقيقة كانت متكافئة برشا 50-50، لكن ضربات الحظ تبتسم من جديد للنادي الفرنسي ومدربه لويس أريكي اللي بصراحة يقوم بعمل كبير على رأس الفريق الباريزي منذ توليه هذه المهمة. ولكن للأسف كالعادة احتفالات الجماهير الباريزية كانت مشحونة أكثر من اللازم. 140 شخص تم توقيفهم، منهم 45 شخص في الجاردا فيو، واعتداءات بالأسلحة البيضاء وحرق محلات. والشيء هذا مش غريب على جماهير بي اس جي بعد ما صار نفس الشغب في اللقب السابق.
0: شو حسوا بالظلم معناه؟
2: لا لا، معناها تتخلط الجماهير في بعضها وكل شيء، تصير سرقات، حرق محلات كذا. معناها صار ديجا في
0: الشامبيونز وين في باريس؟
2: أي
0: في قلب باريس معناها. كتصير
2: صارت حتى في بودابست وين تلعب بالنهائي، صارت بعض الأجواء المشحونة
0: يصير معناتها في أغلب وأكبر البلدان.
2: بالطبيعة يصير ساعات يقولوا في تونس تفرج تفرج، معناها
0: تعصب رياضي إذا ظهري ما عندوش جنسية ولا لونة.
2: إيه بالطبيعة، ثم عباد تصطاد في الماء العكر تلقى
0: حتى من تونس زاد شفنا في برشا مقاهي وكانت لهم متابعة كبيرة للقاء.
2: إيه بالطبيعة، نهاية رابط الأبطال ناس كل باش تفرج عليه، توقيتها كان نجم تكون معناها نجم الناس كل تفرج عليه عشان يتثبت كل شيء. لقاء صحيح ما كانش معناها في برشا اهداف وكل شيء، لكن تقعد ديما المتعه شكون تهز اللقب وكل شيء. كل عاده زاد تفرجنا على مقابله في البطوله التونسيه، شفنا زاد احتفالات كبيره امس للجماهير الهمامه بعد عوده نادي حمام الأنف للرابطة المحترفة الأولى بعد ما فاز على الملعب الجابسي بثلاثية نظيفة في مباراة البراج.
0: بعد قديش؟ بعد
2: قعد مدة طويلة معناها حمام الأنف في الرابطة الثانية. تزامن هذا الصعود بعودة الرئيس السابق منش بحر اللي نعرفوه الناس كل معناها صاحب الفدلكة والطرائف وكل شيء. تزامن الصعود هذا بانتصار كبير كان ضد الملعب الجابسي اللي حقيقة ما قدمش مقابلة ممتازة كما نعرفوه. حمام الأنف كان واقعي أكثر، تمكن من تسجيل 3 أهداف نظيفة مكنتها من العودة للرابطة المحترفة الأولى. إن شاء الله مزيد تألق وحظ أوفر للملعب الجابس والفرق اللي مصعدتش.
0: توا باش نمشي معكم للصحيح، نمشوا للرياضات تغريبة ماهيش موجودة ولا هي موجودة لكن ما نسمعوش به. عطينا ترى الرياضة الأولى.
2: هي رياضات موجودة ممكن احنا ما نتبعوهاش ولا ما نعرفوهاش الجملة، وساعات هي بعيدة عن الرياضات المعروفة كما نعرف احنا كرة القدم ولا كرة السلة ولا التنس، فما رياضات أخرى
0: أفهمنا أفهمنا كابتن.
2: وتقام لها بطولات زادة
0: بطولات.
2: نبدو بالرياضة الأولى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ثم رياضة اسمها عد الأغنام.
0: عد الأغنام
2: يعملوا كما نقولوا سياج كبير وحطوا فيه على ليش مثلا نقولوا يتشبوا لبعضهم شوي بيض في أوروبا هذا. ويبدو مثل متبارين يحسبوا في على ليش، على ليش ما يتتحرك كل شيء. أنا اللي طلع النمبر الصحيح هذاك هو هي تعتبر معنا الأكثر اللعبة الأكثر ملل في العالم. هي يعتبرها
0: هذه عاملين بطولة
2: عاملين بطولة ومتبارين وجوها من كيف تنهى العالم.
0: شنو القوانين متاعها؟
2: القوانين متاعها انك معنا سياج كبير ذاك حاطين فيه نومبر معين متاع ليش، يبدو في نفس اللون مثل بيض الكل كل شيء، يبدو قصار ما تعرف ليش اوروبي انا نشوفه ساعات
0: ومتشابهين
2: متشابهين كما حطوا نومبر معين ما يدروش عليه المتبارين. وهنا يقعد من بعيد شوي يعطوه مسافة معينة، انا يحسب لا لا ليش لا لا ليش ما يتدخلك وتتحرك برشا كل شيء. انا شكون اللي يطلع معنا العدد الصحيح يختار العلوش لي
0: يزل العلوش
2: يختار العلوش
0: علاش ما تصيرش في تونس هذه؟
2: تصير في تونس احنا علينا شك تشوف تلقاه مربي يعرف قديش يحسبوا لنا ليش مازالوا في الكرم.
0: نمشي اللعبه الثانيه.
2: اللعبه الثانيه هذه ممكن كان عملوها في تونس ممكن تنجح اللي هي الجري بالزوجه.
0: الجري بالزوج يعني هي خاصه كان بالكوبلوات المتزوجين
2: اي بالطبيعه
0: يهز زوجته شو فوق ظهره
2: فوق ظهره ولا فوق كرومته انت والوزن فهمت اللعبه هذه
0: وين وين الرياضه ذي؟
2: الرياضه ذي بدت في فنلندا ما
0: تقولش توسعت وانتشرت معناها
2: توسعت واصبحت مسابقه رسميه في اوروبا
0: مسابقه رسميه في اوروبا
2: مسابقه رسميه
0: حمل الزوجه
2: وكذا
0: وين باش تحملها وين باش تهزها
2: يعملوا سيركوي مثال هما تقسم ديما تشوف ديما مطر وكذا تقسم سمكي تقسم تلقى سيركوي تلقاهم عاملين دي براج نتاع ماء مثال طين حاجه يصفوها كذا معناها المسافه وهنا كل واحد يهز زوجته هو وزنه بطبيعه شكون يربح
0: اي
2: وهنا انا يشقوا اثنيه واللي يوصل الاول في اسرع وقت هذاك هو الفائز
0: فما مع تحدياتك
2: اي تحديات ثم اللي يطيح ثم تكون زوجته معناها رزينه ثم معناها ثم اجواء نتاع متعه وجو وكذا يخلقوها وبطبيعه احتفالات معاها وكل شيء هذه الرياضه الثانيه
0: تقريبا قديش المسافه
2: حكاية مش كبيرة برشا يقول 200 متر وكذا أنا اللي نجم راح أنا ينتصر
0: يهزه البطولة
2: يهزه البطولة
0: بطولة رياضة حمل الزوجات
2: وثم رياضة أخرى اللي هي ملاكمة الشطرنج
0: ملاكمة الشطرنج
2: ملاكمة الشطرنج هذه بدت في جنوب لندن أول بطولة دولية لها معناها عملوا لها بطولة دولية لها في برلين عام 2003 معناها الرياضه هذه بدت من 2003 شوفوا قديش لينا معناها وهي فيها بطوله عالميه
0: اي
2: تتكون من 11 جوله 6 جولات شطرنج وخمسه ملاكم
0: اي
2: معناها كما تنجمش تروح في الشطرنج تنجم تروح في الملاكم يعملوا لهم رينج هكا نتاع بوكس
0: شو معناها كيفاش دمجوا الشطرنج بالملاكمه
2: عملوا يعملوا كما نقولوا رينج نتاع الملاكمه كما
0: فما ملاكمه بالتفكير بالمخ شويه تكتيك والكل من بعد تمشي تستعمل
2: هي كل جوله عندها 3 دقائق معناها يبدو بالشطرنج هي يعملوا لهم رينج نتاع بوكس فما طاوله يلبسوهم الخوذه والقفازات يحطوهم على جنب هانم يلعبوا 3 دقائق شطرنج تنجم تربح راهو معناها في الشطرنج كل شيء تسمى ربح
0: فهمت
2: والا تنجم تربح بالضربه قاف معناها واحد معناها يبدا يربحك معناها في الشطرنج تنجم كي تمشي للملاكمه وكذا تعطيه ضربه قاضية تنجم تنتصر انت انا ما عملوا ما بينات الملاكمه بالشطرنج ولا الملاكمه بالضربه القاف هذه رياضه ما تعرفهاش
0: يا ما نعرف ما نعرفوهاش ما نعرفوهاش
2: وثم رياضه اخيره هي ثم برشا رياضات اخرى
0: تاكل برا كان نعملوا لهم طلع
2: الرياضه الاخيره اللي اخترتها اليوم هي رياضه قذف الاقزام
0: قذف الاقزام
2: ايه. الرياضه هذه يعملوا اول حاجه فريش خاص معناها بلاستيك ولا اللي هو يبدا كبير كل شيء وجو متبارين ويبدو يهزوا القزم مثال يدوروا كما نقولوا احنا رمي القرص ولا كذا
0: اي
2: يشد القزم ويدور بيه يدور بيه ويطيشه معناها هو بطبيعته تيجي في الفريش هذاك وهنا تينتصر اللي تيقذف القزم اكثر واحد
0: يستمتع القزم يستمتع اللي باش يلعب
2: هي
0: فما فما جيزه
2: مجنونه اكثر
0: أي رياضه المجنونه اي
2: اما انا مت على القزم انا طاير في الهواء مت على المت
0: لا ما جرى له شيء معناتها وقت اللي
2: لا لا هو كي يطيح بطبيعه عاملين امك تعرفهم يعملوا الحمايه وعاملين معناها كيما نقولوا شبكه كبيره دايره كان مسابقه رمي القرص ولا كذا يبدا يدور ومن بعد تالي طايش ويمشوا يحسبوا كل قزم وين وصل معناها ومن بعد تالي يشوفوا شكون اكثر واحد معناها طايش القزم معناها في المسافه وهذاك هو الفائز
0: وين هذه فينا بلاد؟
2: والله هم بدت كالعاده تعرف ديما المانيا انجلترا بدوا ذمكيه خاصه الانجليز الانجليز ما ساعات قلت انت ما عندهم سبت واحد ديما تقول انت عطله تامه كل شيء ديما يخلقوا اجواء نتاع رياضات كيما هكا هانم فيها متعه وفيها اجواء وديما يكتشفوا في
0: رياضات يلجوا على الطرف نتاع الفكره
2: اي الطرف نتاع الفكره يعملوا لها مساق ويقدموا دوسيات كذا معناها عملوا لنا معناها كيما نقولوا ترى للفكره هذه وديريكت انت ماك تعرفهم ديريكت غير معناها شعبهم يتفرهد وكل شيء. هاني رياضات
0: تعطي السعادة وال
2: بالطبيعة، وفما رياضات أخرى ما جبتلكش عليها مثال الكي
0: تنجو تنجو تا كل مرة عملنا لنا
2: نقول احنا انا
0: واحدة من الرياضات كابتن يعطيك الصحة
2: يعيشكم يعيش ان شاء الله يكونوا متعناكم بالحلقة اليوم.
0: توا ديريك تمشي للوالدة تبوسها من جبينها وتنزلها الكادو نتاعك هز حاجة في يديك.
2: انا كلمتها تو ما زدتش ان شاء الله تكون مش متغشة.
0: لا لا تقول مش تجيني لازم يجيني.
2: لا لا هي كاو. هي راهي المناسبات هذه لا تليفون لا شيء
0: لا لا يزم
2: تمشي, تمشي وتقابل امك وتبوسها رام يحبوا معنا الجيست معنا الجيست يكون راه حتى بالكلام ولا كذا تبين لها انك انت معناها متذكر متذكرها ومتذكر عيد الامهات كل شيء. هذيك عندها هي حاجه كبيره ياسر.
0: اللي تسمع فينا اعمل كيما باسم وامشي لامك طل عليها كان هي قريبه كان هي مساج حتى بعيد عليك شويه كيلومترات مسالش ما يغلى حتى شيء على الام. مازال الوقت اليوم ها توا المدي ساعه غير درجين مازال عندكم نهار كامل تمشوا وتهنوا وتعيدوا على امهاتكم وتقولوا لهم ان شاء الله ربي يفضلكم لينا.
2: وبالطبيعه ما ننسوش معنا اللي عنده والدته متوفاه نقولوا له ربي يرحمها.
0: هذا هو
2: ايه نقولوا ربي يرحمها و وكهو الله يرحمه ونعم
0: يلا.

57 دقيقة بعد نص النهار، وهكا نوصل معكم لختام مشوارنا لليوم من أجواء الأحد. شكرا لكم الكل على المشاركة. بعد عملية القرعة راضية بالهشات، راضية بالهشات فايزة معنا بجائزة مهداة من مصاغة العجمي بقصة أبنائه أيمن عبد الناصر ومجدي. شكرا لكم الكل على المتابعة، مازالت الأجواء ومازالت الكادوات كل نهار أحد. شكرا لكم، هذه تحياتي رياب دبوبي الهدي غويل كمال عبادي على أدين رضواني كمال التومي وسامي حراثي. شكرا لكم الكل، شيء طيب الجميع وبسلامة.

0: اليوم بداية من ثلاثة موعدكم مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر لمقابلة الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
2: الموعد يتجدد مع قسم الأخبار ظهيرة طيبة للجميع. في عناوين نشرة الوحيدة: بولاية قفصة تهيئة البنية التحتية بحي عمر بن سليمان أبرز المشاريع الخاصة بمعتمدية القصر المدرجة ضمن المخطط التنموي. برمجة سلسلة من الأيام الإعلامية والتحسيسية لمكافحة ومقاومة آفة عنكبوت الغبار في قطاع الفلاحة البيولوجية بولاية قبلين. جيش الاحتلال يوسع عملياته العسكرية داخل الأراضي اللبنانية ويعلن مقتل جندي صهيون وإصابة آخرين في هجمات لحزب الله. السلام عليكم مستمعينا الكرام، ظهيرة طيبة للجميع. أفاد رئيس المجلس المحلي بالكسر بولاية قفصة كمالة ليجاني في تصريح للإذاعة بأنه من الأولويات المدرجة ضمن المخطط التنموي 2026-2030 والخاصة بمعتمدية الكسر إنجاز مشاريع البنية التحتية ومن بينها مشروع حماية المدينة من الفيضانات، إلى جانب مواصلة تهذيب حي عمر بن سليمان وتهيئة طريق جديدة لفك العز عن الحي الذي يضم أكثر من 6000 ساكن.
3: حي عمر بن سليمان ما خداش حظه طيلة السنوات اللي فات. هو في مخطط التنمية طالبين أول حاجة هي تهذيب الحي، وعنا ممر فوقي جسر فوقي يربط حي عمر بن سليمان بطريق جبس اللي هو هذا مطلب شعبي قديم ومتجدد، جسر فوق السكة لأنه هو حي عمر بن سليمان 7000 و 8000 ساكن يمروا كل تحت نفق معاناة، معناها لا حتى مع الوسائل الصحية، معناها أمبولانس ولا باش تدخل الداخل دور على طريق المضير، معناها تاخذ وقت. المطلب هذا موجود ضمن مخطط التنمية، هو يلزم تدخل على مستوى على السلطة، على خطر علاش لا ميزانية المحلية ولا الجهوية تسمح بإنجاز هذا المشروع 2017-2018. دراسة تقول معناها أنه تكلفة ما يقارب مليار و100، وأخرا زدنا طلبنا دراسة أخرى من عند التجهيز باش تشوف لنا التكلفة والاتفاق بلسك بالإجماع أنه حي عمر بن سليمان أولوية مطلقة. وفي آخر لقاء مع السيد ولي قفصة ثم إجماع من كل السلطة الجهوية والمحلية أنه حي عمر بن سليمان ذات أولوية. من أهم المشاريع هي اللي توا معناها اللي تسطر على النور قريبا هي حماية معتمدية قصر من الفيضانات، مشروع قديم قاع المصادقة عليه مؤخرا تشمل معتمدية قصر، مش يشمل مناطق المروج 1 و2 و3 والرقوب، يشمل معناها لالة وفي جزء باش يشمل حي عمر بن سليمان. بقية العمادات على في عمادة عمرة هي منطقة كما تعرف منطقة

0: موجهة للطفل بتوزر نشرة تحسيسيا حول دور الأم في الأسرة والمجتمع. رفقة المستعين مديرة المركز الجهوي الإعلامي الموجهة للطفل بتوزر تتحدث:
1: نشاطنا اليوم هو بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات. إن شاء الله كل أمهات العالم بخير وبسعادة وصحة وعافية دائما إن شاء الله يا ربي. حاولنا من خلال هالمناسبة هذه نعرفوا بأهمية دور الأم في المجتمع وفي الأسرة من خلال عرض فيديو توعوي لتحسيس الأطفال. الفيديو تمثل في حكاية توعوية يستقي منها الطفل العبرة ويتعلم منها كيفاش يكون طفل فاعل في أسرته وفي المجتمع، إضافة إلى أعمال للأطفال عبر محامر رقمية برمجيات اللي تعلموها لهنا في المركز وخدموا عليها كيما الوورد كيما سكراتش كيما المونتاج. خدموا الأطفال ملصقات ومضاد تحسيسية كلها تصب في نفس الموضوع، هو دور الأم، أهمية الأم، أهمية الأسرة تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي.
0: وحيدة مبارك واكبت التظاهرة وتحدثت العدد من الأطفال المنخرطين بالمركز حول هذه التظاهرة.
2: اليوم 31 ماي هو يوم عيد الأمهات، قررنا أنه نعمل كتقديم عن موضوع عن عيد الأمهات، وهنحكو عن أهمية الأم ودورها في المجتمع وفي الأسرة، وعملنا فيلم مصغر، وبعد منها عملنا فقرة أسئلة للتوعية عن دور الأم وشنية هي تمثل معناها في مجتمعنا. الأم معناها بالنسبة لي تمثل لي هي الأساس الحياة، تمثل لي اللي هي نبع الأجيال، تمثل الأخت الصديقة الأم جدة، تمثل الأهل كامل، معناها هي تعوض لي الأسرة كاملة وتعوض لي الدنيا كل. نقولها يعني نحبك برشا وربي يخليك ليا.
3: نشاط حول معناها كيفاش نجمو أن نهدو لأمهاتنا حاجات معناها على قد ما هي تعبت معانا، كيفاش هي اللي جابتنا للحياة وسببها هي ما كناش موجودين احنا. نحنا مثلا شفنا أول حاجة فيديو كيفاش أن العائلة عندها دور كبير، خاصة الأم عندها دور كبير لحمايتنا مثلا، وهي مدرسة على تعليم وتربية وكل شيء. بعد شفنا أسئلة حول الأمة وشي تتضمن في حياتنا في كل شيء. إن شاء الله ربي يخليك وما يبعدكش عليا وإن شاء الله يطول في عمرك.
4: اليوم نحب نحتفل بعيد الأم أخ أحد في مي، وزاد عملنا في الإعلامية الجهوية بتوزع عملنا رسائل بالأم مش نعطوهم في أخ أحد في مي، نعطوهم لأمهاتنا. نحب نقول لماما ربي يخليك ليا ويطول في عمرك وإن شاء الله تربينا على أحسن تربية.
0: في إطار دعم منظومة التمور بولاية قبيلية المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قسم الفلاحة البيولوجية بهذه الجهة تنظم سلسلة من الأيام العالمية والتحسيسية حول تنفيذ البروتوكول الصحي لمقاومة عنكبوت الغبار في قطاع الفلاحة البيولوجية، وتنطلق يوم غرة جوان. منسق عملية الإرشاد الفلاحي بقبيلية هشام بريك والتفاصيل التالية.
5: في إطار تطبيق البرنامج السنوي للإرشاد الفلاحي بمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، تعتزم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي تنظيم سلسلة من الأيام الإعلامية والتحسيسية حول تنفيذ البروتوكول الصحي لمقاومة عنكبوت الغبار في قطاع الفلاحة البيولوجية. الغاية منها هي شنية؟ إنه حافظوا على المكانة المتقدمة اللي تحتلها التمور التونسية البيولوجية في الأسواق العالمية الكبرى. نعرفوا اللي عنكبوت الغبار فيه مرحلة أولى استباقية وقائية، ثم مرحلة علاجية في المنظومة البيولوجية، فما مبيدات خاصة بيولوجية مصادق عليها من طرف الإدارة العامة لمصلحة حماية النباتات ومراقبة المدخلات الفلاحية، اللي إن شاء الله باش تكون الحملة التحسيسية هذه موجهة مباشرة لجميع المجامع التنموية داخل الولاية، وكذلك الشركات التعاونية والشركات المصدرة للتمور البيولوجية، وكذلك بدرجة أولى جميع فلاحي الولاية المهتمين بقطاع التمور. تنطلق الرزنامة التحسيسية يوم 1 جوان بمعتمدية رجيم معتوق في مجمع مع الفوز برجيم معتوق، ثم يوم 5 جوان لمعتمدية قبلي الشمالية وقبلي الجنوبية بمقر بلدية قبلي، ويوم 8 جوان بمعتمدية الفوار بمقر دار الخدمات، ثم يوم 11 جوان لمعتمديتي دوز الشمالية ودوز الجنوبية بمقر الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي بدوز، وتختتم يوم 12 جوان بمعتمدية سوق لحد بمقر معتمدية سوق لحد.
0: يتضمن مخطط التنمية 2026-2030 إنجاز 43 مشروعا بيئيا خاصا بولاية القصرين، تتركز 90% منها في قطاع التطهير بكلفة 270 مليون دينار. ومن المنتظر خلال هذه السنة إنجاز الدراسة الفنية المتعلقة بمشاريع التطهير بمعتمديتي مجرب العباس وحاسي الفريد، ويتم طرح طلبات العروض والشروع في تنفيذ قبل نهاية العام الجاري. وتمت برمجة مشاريع لربط 6 أحياء شعبية بشبكة تطهير بالإضافة إلى إدراج دراسة متقدمة ضمن المخطط

لإحداث مركز لتثمين النفايات. في الأخبار الوطنية، يصادف اليوم 31 من مايو من كل عام اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ضمن مناسبة أقرتها منظمة الصحة العالمية للتوعية بالمخاطر الصحية للتبغ، وحث المدخنين على الإقلاع عنه لحماية صحتهم. في هذا الإطار أكدت رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي الدكتورة سونيا معالج أن أعداد المدخنين في تونس في ارتفاع متواصل، حيث أشارت دراسة تعود لسنة 2024 أن 14% من الأطفال بين 13 و 15 سنة يتعاطون السجائر. أكدت الإدارة العامة للديوان الجاهزية الكاملة لاستقبال الوافدين خلال الموسم الصيفي، ودعت التونسيين المقيمين بالخارج لاستعمال التطبيقات الرقمية الموضوعة على ذمتهم على غرار التطبيقتين رخصتي وأمتعتي، بما يسمح باستكمال عدد من الإجراءات قبل الوصول إلى تونس. إلى أخبار العالم، كثف الكيان المحتل اليوم من غاراته على عدد من بلدات جنوب لبنان، في وقت نفذ فيه أيضا جيش الاحتلال أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ ربع قرن، بينما أعلن حزب الله تنفيذ هجمات على مواقع وتجمعات عسكرية صهيونية. الغارات الصهيونية استهدفت مدينة صور والبلدات المحيطة بها، فيما طالت غارات أخرى محيط بلدتي النبطية والشرقية جنوب لبنان، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. أضافت الوكالة اللبنانية أن فرق الإنقاذ انتشلت عدد من الجثث، في حين ما زال عدد آخر تحت الركام. في غضون ذلك، سيطرت القوات الصهيونية على قلعة شقيف التاريخية قرب مدينة النبطية في جنوب لبنان، فيما يعد أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن. من جهته، أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمع لآليات وجنود الاحتلال في بلدة البياضة جنوب لبنان، كما استهدف بمسيرة تجمعا عسكريا في مهبط مروحيات بمستوطنة نهارية. هذا وأعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة 4 آخرين في معارك ضارية جنوب لبنان مع قوات حزب الله. إلى التذكير بعناوين الواحدة. بولاية قفصة، تهيئة البنية التحتية بحي عمر بن سليمان أبرز المشاريع الخاصة بمعتمدية الجزر المدرجة ضمن المخطط التنموي. برمجة سلسلة من الأيام الإعلامية والتحسيسية لمقاومة آفة عنكبوت الغبار في قطاع الفلاحة البيولوجية بولاية قبلي. جيش الاحتلال يوسع عملياته العسكرية داخل الأراضي اللبنانية، ويعلن مقتل جندي صهيوني وإصابة آخرين في هجمات لحزب الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: إيديه تذهب
1: يوفى مالش الزين وتبقى صنعت لبين.
0: إيديه تذهب
2: أضوى على حرفنا التقليدية.
0: إيديه تذهب
2: تراث وابتكار.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من إيديه تذهب، رحلتنا مع الجمال، الإبداع، الإتقان والحرف اللي نحاول ننطقوها في كل مرة من مجالات مختلفة. اليوم الرحلة باش تكون مع حرفية شابة طالبة في مقتبل العمر وتصنع أشياء امتزج فيها الجمال بامتلاك الآليات متاع الحرفة هذية. منعرفش المنتوج اللي تقدمه متنوع، فيه تحف، فيه حاملات المفاتيح، فيه الأشياء ربما الجميلة اللي نتخيلوها. دعاء زيتوني، مرحبا بك دعاء.
4: عسلامة، مرحبا، فرحانة برشا اللي أنا موجودة معكم، مرسي بكو على انفيتاسيون مزيانة. أنا نعمل برشا حاجات تسكي ريزين كسوة في
3: الناس اللي يسمعوا فينا دعاء، كيفاش نفسروا لهم الريزين؟ خطرهم ينجموا يشوفوا الحاجة ذي وما يعرفوش الاسم التقني نتاعها ولا نشروها في برشا حاجات. معنا
4: هي تشبه ياسر البلاستيك أما مهيش بلاستيك، هي
3: وتأكل حاجة اللي تشبه للبلاستيك والبلار في نفس الوقت. هي مش بلار،
4: هي مزيج ما بينيتهم،
3: مزيج. أيوة،
4: هي برودوي شيمي. اختير شوية يزمك تعمل الوقاية متاعك الكوليكية، الماسك اوبليغاتوار، لي غون.
3: نرجع نحكو على التفاصيل نتاعها وعلاقتك انت بها وكيفاش تحولت من حاجه انت حبيتيها وتغرمتي بها حتى لوين وليتي تصنعي فيها، تبيعي ما شاء الله، تبيعي عن بعد، الناس ولات تعرفك، تلوج عليك، تطلبك في حويجات خاصه وفي مناسبات خاصه. هات نتوقفوا مع الموسيقى وبعد راجعين نسمعوا لطفي بوشناق، هاموا بسمره وشقره وهمتوا بالتونسيه.

0: مع تونسية دعاء زيتوني. نرجع نتعرف عليك بأكثر تفاصيل دعاء. أنا أول مرة شفتك معناها شفت الحاجات اللي تنتجي فيها في بالي أنت معناها كملتي قرايتك وتخصصتي. يا أخي نلقاك طالبة أما هذايا حكاية محبة وغراء.
1: أنا طالبة نزلت صغيرة عمري 20 سنة دزيام سنة إن شاء الله.
0: شنو تقل؟
1: جيني إلكتريك.
0: هاي تقليل هنا في قفصة.
1: في إزيت قفصة.
0: هاي في إزيت قفصة.
1: الحقيقة بديت في الأول هكا في نفس الوقت اللي هو باش يكون مورد رزق، ومن بعد ولت نحبهم برشا خاطر نتفرج في من كل فيديو من كل كرياتور يحببك في الحكاية هذه على الأخر. فيها عالم آخر، إنك تغطس في عالم آخر برسمي حاجة كل مرة تجيك حاجة.
0: انت حكيتي على زوز حاجات مهمين برشا، حكيتي على الغرام وعشقة معناها انك حبيتي حاجة، وحكيتي على انه طالبة يكون عندها دخل معناها كانت الفكرة من هنا وهي اللي خليتك تتعلقي اكثر بالمجال هذا وبالقطاع هذا. ايوة
1: صحيح، هي ما هيش ياسر دخل حقيقة كبير، اما
0: بالنسبة لطالبة
1: ياسر حاجة واو. الحقيقة يعني اصلا انك تخليك تحكي مع العبيد هكا تكومنيكي مع العبيد اكثر. أي. تتعرف تدخل مجال هكا شويه يعني في وسط العبيد تتعرف تخرج من الكونفور زون نتاعك، على خاطر صحيح فما باش الريتور بوزيتيف كيف ما فما باش نيجاتيف. يصير فما نقد في الاول اللي تتعرض له، من نقد هذاك حاولت انه
0: طبعا
1: نتقدم ما نبقاش حابسه. جتني الحقيقه باش نقول لك ما جتنيش، جتني انه باش نحبس شنو انا نعمل برشا عبيد شنية هذا يعني هكا يسخفوا بالحكاية على الأخر. وبالرغم من هذا الكل فما بارش عبيد شجعوني صحابي عائلتي.
0: باش نحكي على عائلتك دعاء في علاقة بالقراية، مجهودك يمشي للقراية خير، كمل قرايتك وبعد الحاجة ذي كم شهر كان سهل باش تقنعيهم؟
1: لا الحقيقة كي حكيت معهم وكل شيء قالوا لي فازي بركو فا يعني كملي في اللي تحبي عليه. شوية شوية ديما يعني قرايتك الأولى قبل كل شيء، يعني تخمم في قرايتك قبل ما تبدأ تعمل في البروجي نتاعك خاطر ياخذ وقت. هو صحيح
0: خاطر الصناعة متاع الحاجات هذية تطلب تركيز،
1: خاطر باش تخرج حاجة بيرسوناليزي أوريجينال ماهيش كيف ما كل حاجة تخرجها يعني. وكل كل كليون يحب حاجة بطبيعة تكون مزينة وبيان بيان فيه.
0: نسمع صبر الباعي ومن بعد راجعين نتحدثوا على الوقت وكيفية معناها إدارة الوقت. نتحدث زادة شوي حنين دعاء، أول حاجة صنعتيها، أول مرة فكرتي باش تصنعي حاجة، شكون الجمهور الأول اللي فكرتي فيه، شكون المستهلك الأول، شكون أول حاجة شرم أول واحد شرم عندك حاجة؟
1: أول واحد شرم عندي عائلتي أقاربي يعني
0: عائلتي. نسمعوا الغناية وبعد راجعين.

0: وصلنا الأول قطعة خدمت وشكون شراها تذكريها؟
1: نتفكر إنه عائلتي الحقيقة فهم صنعت برشا قطعات أما هم ما همش يعني ياسر واو الحقيقة توي
0: مثلا ناقصين شوي في ميسيون
1: ناقصين على الأخر الحقيقة
0: أما شجعوك
1: أما شجعوني عرفتك اللي مش هكا في وجهي أما شجعوني ياسر محلية وهي رميش محلية برشا أما من بعد
0: ما أحوجنا للناس هكا في حياتنا
1: ياسر يلزم يكونوا فما عبيد باهين في حياتك باش أنت تقدم باش تعطي البلوس يعني والكل في حياتك خاطر بالحق العبيد هكا محليهم بخلاف إنه فما عبيد لا أراك الله أما الحمد لله الواحد ديما يبقى
0: أي
1: والله ديما الواحد يبقى يعني مأمن بالحلمة متاعه يقدم يحاول أنه يقدم ديما القديم
0: قديش عندك من اللي عملتي أول حاجة؟
1: 5 شهور
0: أي؟
1: 5 شهور من اللي عملت البروجي نتاعي بون الحقيقة سما سافا الحمد لله ماهوش موجود برشا برشا هو ماهوش معروف برشا
0: أي باش نتوقفوا عند شوية موسيقى نسمعوا نعمة هادية المتعدي وبعد ذلك نتحدث في محور آخر.

0: نرجع معك دعاء باش نتحدث توا على كيفاش تعلمتي تكوينك كان عن بعد.
1: عملت فورماسيون ان ليني برشا فما دي شين عاونوني على الاخر سور يوتيوب تعلمت الحقيقه بهم اكثر واكثر. فما صعوبه في ليمول، فما صعوبه على الاخر في تونس ماهمش
0: القوالب معناها اي
1: ماهمش موجودين برشا برشا، وكان موجودين يكونوا ياسر غاليين ياسر غاليين على الاخر. بون البرودوي ماهوش ما يسمش غالي برشا، اما يلزمك تركز فيه خاطر ماهوش ساهل، فما زوز يعني فما فما
0: نوعين
1: يلزمك تخلطهم مع بعضهم، وفي الميزان يلزمك تركز فيها الحكايه على الاخر خاطر
0: المقادير مهمه.
1: اي خاطر كي مش تزيد ولا باش تنقص باش تفسد، باش تجيك
0: اي مش باش تعطيك النسيج ولا الخليط ولا المزيج اللي حاجتك
1: بيه، تتكسر تنجم تتكسر لك فراجيل تولي والكل.
0: يعني الوقت الوقت مثلا
1: في حاجه تشد وقت باش تشيح تبقى 24 باش تشيح ولا اكثر انت واللي ميديتي خاطر هي يعني تحب ياسر السخانه والكل كي البرودوي باش تبقى والكل تشيح لك في ساعه يزم في راحتها تبقى في راحتها تعطيها وقتها.
0: المواد الاوليه موجوده في الجهه؟
1: لا الحقيقة نعدي كوموند يعني مش موجودين برشا برشا حاجات ما همش موجودين يعني.
0: والانتظار مثلا في ساعة توصل الحاجات هذه
1: أي الحقيقة سرعة التوصيل ما شاء الله
0: باهي
1: يعني
0: باهي على الأقل معناها ما تنجمش ما تخليكش تستني كيف في أي أي أي
1: سافا الحقيقة هكاك. أما نحب نعمل حاجات أخرين أوريجينال أما ما همش موجودين اللي في تونس يعني الكل خاطر فما برشا حاجات نشوفوا فيهم برشا حاجات ما شاء الله فما برشا عباد يعملوا في الحكاية هذه ياسر محلاها والكل. أنا نحب نكون نعمل في حاجة
0: مختلفة
1: هكا تكون خاصة بيا يعني والكوليكي الحقيقة نولي نعدي من برا والكوليكي باش نولي نجيب حاجة جديدة.
0: نسمع سيرين ميلاد في كوكتيل تونسي وراجعة معاك دعاء احكي لنا بالضبط شنو هتعملي بالضبط.

0: الحاجات اللي تنتجها دعاء أشنهم؟ حاملات مفاتيح،
1: فما حاملات المصحف القرآن، فما
0: نقرأ معنا،
1: فما السيبور يعني بتاعه الكل، فما متاع لبورت كلي كسسوا بالألفابي وإلا بالتصوير، تكون هكا عندك تصوير عزيز عليك يعني تحب تخليها ديما معاك ديما تشوفها والكل. فما زادا
0: أطباق
1: أي بون، فما أطباق متاع الخطوبة والحاجات هذوكم زايدة، وإلا ورد متاع الخطوبة، وإلا ورد عزيز عليك تحب تستحفظ عليها يعني نعمل هيلك والكل.
0: ومطلوب بالسيرفيس هذا، الخدمة هذه مطلوبة، إن الناس ولت تحب تخلي
1: حاجة سيفينير هكا والكوليكيات، تبقى ديما حاجة هكا خاصة بيك يعني، مش كيف حاجة تتعدى وتنسيها مع الوقت والكل. نولي نحاول انه نكون في بالضبط كما يحب.
0: شفت زاد مزيج ما بين مواد اخرى دعاء كما حبه القهوه، حكينا شويه على الفكره ذيك محلاها.
1: هذيك فما برشا حاجات، فما بالحلوى زاد عملت بالحلوى، عملت بالقهوه، عملت بالورد نتاع القرنفل، عملت برشا وردات اخرين. الحقيقه حاجات هكا تكون بيرسوناليزي اكثر يعني المحبين القهوه والكل، حاجات يعني هكا كان في الحاجه هذيك والكل.
0: به الحاجات هذه تعملي مجموعه من المنتجات وتخليها، والا اغلب الاحيان تحت الطلب،
1: تحت الطلب الحقيقه اكثر، خاطر البرودوي يعني الحقيقه يكلفك والكل، كي خاطر حاجه باش تعملها والكل هكا تكون تحت الطلب، عندي حاجات يكونوا موجودين والكل، اما الاكثريه سير كوموند.
0: هكاك يقابل خير،
1: هكاك يساعدني خير، ونبدا كي نتفنن في حاجه وكي نضيع وقتي على حاجه ونعمل جو عليها والكل، ما تمشيش هكاك، خاطر يعني كي تعمل بورتكلي والكل بالالفابي تنجم يكون ما يحبش الانسان هذيك الحاجه هذيك، اما هكا نعطيه يعني شوف والكل. عندي خاطر كونت انستغرام اسمه دودو ارت، في برشا حاجات هكا يختار، ولكن تبع عنده فكرة نحاول انه نعمل هيلا نطبقها والكل، هكا يكون خير ليا والكليون والكل.
0: باه نسمعوا نبيها كراولي هاي طلت الباهية، وبعد راجعين نحكوا على أهمية التسويق عبر المواقع التواصل الاجتماعي.

0: حكينا على انستغرام وأهمية إنها الناس تعرفك. أنا أمس وأنا نحكي أنا وياك في الكواليس قلتي لي ثم كمانديت قاعدة تخرج حتى خارج حدود الولاية. معناها
1: أي أنا عندي كمانديت برا والكوليكية اللي الأسبوع اللي فات بركة تعدت واحدة الحمد لله. هكا قاعدة نحاول إنه يعني عن طريق الانستغرام نحاول إنه نبين برشا العبيد الآخرين اللي ما همش من جهة والكل، فما برشا تشجيع من برشا عبيد الحقيقة. نحب نشكر برشا صحابي خاطر في الفاك متاعي عملوا لي جيست ياسر محلاها، الكود كيير متاع الكونت متاعي خرجت نلقيه موجود في فاك كاملة.
0: نسلموا عليهم برشا،
1: نسلموا عليهم برشا، معلقينه في الفاك كاملة، شجعوني على الاخر، بنيت في الفوي حطوا لي في كل بلاصة الحقيقة. ياسر محلاهم الحقيقة، جيست هذيك ياسر عجبتني وكل
2: النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
6: تمام، وثانية بعد الظهر.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الأخباري. أفاد رئيس المجلس المحلي بالقصار بولاية قفصة كمال التليجاني في تصريح للإذاعة بأن من الأولويات المدرجة ضمن مخطط التنمية 26-2030-2000 إنجاز مشاريع البنية التحتية، من بينها مشروع حماية مدينة القصار من الفيضانات ومواصلة تهذيب وتهيئة حي عمر بن سليمان. تشير التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي أمس للفترة جوان وجويليا وأوت 26 و2000 إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات الحرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية، وأظهرت النماذج المناخية خلال نفس الفترة إلى إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية في معظم المناطق مع غياب إشارة في بعض المناطق الأخرى. نشر ديوان الطيران المدني والمطارات برنامج مرحلة الإياب للرحلات الجوية لموسم الحج لهذا العام وصولا إلى المطارات التونسية، وأشار الديوان في بلاغ له إلى أن هذه الأوقات قابلة للتغيير من قبل شركات الطيران. هذا وتصل غدا أول رحلة عودة إلى مطار قرطاج الدولي من مطار جدة. أكدت الإدارة العامة للديوان جاهزيتها لاستقبال الوافدين خلال الموسم الصيفي، داعية التونسيين المقيمين بالخارج إلى استعمال التطبيقات الرقمية الموضوعة على ذمتهم على غرار التطبيقين رخصتي وأمتعتي، بما يسمح باستكمال عدد من الإجراءات قبل الوصول إلى تونس. أخيرا، يتواصل اليوم التصعيد العسكري الصهيوني في لبنان مع تكثيف الغارات الجوية وعمليات القصف في الجنوب والبقاع بالتزامن مع تحركات دبلوماسية وأمنية تستضيفها الولايات المتحدة، حيث من المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات بين ممثلين عن لبنان والكيان المحتل في مقر وزارة الدفاع الأمريكية بعد اجتماع أمني سابق عقد نهاية الأسبوع. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. منتخب من المونديال.
8: تأسست الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسميا يوم 7 جويلية 1956 وانضمت للاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي سنة 1960، وتأهل المنتخب المغربي لنهاية كأس العالم 7 مرات، أولها سنة 1970 بالمكسيك، وكان يخرج من الدور المجموعات في الدورات السابقة، ولكن تبقى مشاركته في 2022 التاريخية، إذ حقق المركز الرابع عالميا وفاز على منتخبات كبيرة كإسبانيا والبرتغال، ليصبح بالتالي كأول منتخب عربي إفريقي يصل إلى الدور النصف النهائي. ويعد اللاعب يوسف النصيري لاعب الاتحاد السعودي حاليا هدفه التاريخي بثلاث أهداف في النهائيات. وفي النهائيات حقق المنتخب المغربي 5 انتصارات منهم 4 في دورة قطر 2022. ويعد الحارس بدو زكي وعزيز بودربالة ومصطفى حاجي من أبرز لاعبي المنتخب المغربي تاريخيا، ويضم الآن من أبرز نجوم العالم في كرة القدم كأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، وسفيان مرابط لاعب فينيرباتشا التركي. وترشح لنهائيات كأس العالم 2026 بعد تصدره لمجموعته في التصفيات الإفريقية، ويدربه حاليا المدرب محمد وهبي خلفا لوليد الرقراقي. ويتواجد المنتخب المغربي في النهائيات ضمن المجموعة الثالثة مع البرازيل واسكتلندا وهايتي، وتدور مبارياته يوم 13 جوان بنيويورك ضد البرازيل، يوم الجمعة 20 جوان بملعب بوسطن ضد اسكتلندا، ويوم الأربعاء 25 جوان بملعب أتلانتا ضد هايتي.
2: منتخب من المونديال.

0: نورداته بطبوع محلي نغماته
1: يا دايخة ناكي النوم يا
0: المزمون وسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق مشموم الفن.
2: مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من مشموم الفن، موعدكم على الأغنية التونسية الأصيلة.

فيما مضى كانت الموسيقى عند العرب تتجسد في الغناء، ومن بعد اتطورت ولا المغني عاود اللي غناه أنجدو بالعزف على العود، وهكا ظهرت أولى المعزوفات الموسيقية واللي كانت تتسمى في المغرب العربي بردان الجواب، وفي الشرق المحاسبة. والنوع الثاني من المعزوفات هو اللي يبرر من جمل الموسيقية مرتجلة وقت تعديل الفنانين الآلاتهم، فيطلق عليها في الشرق التقسيم أو التقسيم، أما في تونس تتسمى عندنا بالاستخبار.

انطلقت جهود جمع التراث الموسيقي التونسي بعد تأسيس جمعية الرشيدية عام 1934، وقت اللي عرف المشرفين عليها أهمية هالتجميع حتى يغذوا برامج الفرقة الموسيقية اللي تكونت بعد التأسيس، خصوصاً أن الموسيقيين اختلفوا في أداء النوبات وما كانش الاختلاف منحصر في الأسلوب بل تعداه للبناء اللحني. هذاك علاش شاف مصطفى الكعاك بعد ما تولى رئاسة الجمعية سنة 1941 أنه يعطي المسألة جمع التراث اللي تستحقه من عناية، طبعاً خوفاً من تعدد القراءات أو التحريف وربما حتى ضياع الصياغة الأصلية للمألوف. وبالتالي تقرر تكليف خميس ترنين بالإشراف على جمع التراث المتكون من النوبات والموشحات والأسجال، والمحمد التريكي بتدوينها بالترقيم الموسيقي، وللحبيب العامري مهمة تنظيف الكتابة الموسيقية، وتم الاستعانة بمجموعة من الشيوخ من بينهم المنوبي بوحجيلة وعلي بنواس والصادق الفرجاني، وهذا الكل طبعا تحت إشراف خميس ترنين.

أسس الجمع وتدوين التراث الموسيقي التونسي ابن سقبطي من سنة 1941 ل 1949، واخذ صلاح المهدي المشعل فتكفل بترقيم البشارف التونسية، وتعزز هالعمل بتسجيلات المألوف اللي تم إنجازها في الإذاعة التونسية وإذاعة باريس. وتعتبر تسجيلات النوبات وعدد من الموشحات والأسجال اللي نفذتها الفرقة الموسيقية اللي تكونت في إطار الإذاعة التونسية مرجع مفيد ومكنت من تقديم قراءة للمألوف، هي ثمرة تعاون بين واحد من أهم شيوخ المألوف خلال النصف الأول من القرن العشرين، ونقصد طبعا الشيخ خميس ترنين وعبد الحميد بن علجية، أحد تلاميذة الرشيدية اللي تم تكليفه بقيادة الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. وتواصل تسجيل المألوف خلال السنوات الفاصلة بين أواخر الخمسينات وبداية الستينات من القرن العشرين في الإذاعة التونسية.

بعد الاستقلال نشرت كتابة الدولة للتربية القومية الجزء الأول من التراث الموسيقي التونسي وتضم البشارف والسماعيات التونسية اللي تم تدوينها بالترقيم الموسيقي في إطار الرشيدية. وبعد طويلة نشر الملوف في مجموعة أسفار أصدرتها الوزارة المكلفة بالثقافة بعد أحداثها وبلغ عددها 9 نشريات تحت عنوان التراث الموسيقي التونسي، وتضمنت جانب هام الملوف واللي فيه تحديداً مجموع النوبات التقليدية مع نوبات حديثة التلحين وموشحات وأسجال وفندوات. وتعتبر القراءة الموسيقية لهالتراث خلاصة المحفوظات أبرز الشيوخ من رواة الملوف خلال النصف الأول من القرن العشرين، جمعتهم الوزارة المكلفة بالثقافة بمناسبة مؤتمرات انعقدت بغرض تسجيل مختلف الروايات اللي تسجلت على الحفظة من رواة، ومنهم خميس ترنين ومحمد التريكي وعبد الرحمن المهدي ومحمد الغربي والحاج محمد بن اسماعيل وأحمد بن اسماعيل وجيلين الملاف ومحمد بودية وحمودة الزرقة والطيب الرايس وغيرهم.

خلال هيك الفترة بذلت السلطات العمومية جهد النشر الملوف، فأدرجت نماذج منه في برامج التعليم في المعاهد الثانوية وفي معاهد الموسيقى الوطنية منها والجهوية، وفرت المناسبات العرض أهمها مهرجان تستور للملوف اللي تم تنظيمه بنسق شبه منتظم من 1967، والمهرجانات الجهوية للموسيقى اللي تحتضنها بعض ولايات الجمهورية، والدعم هالتوجه خلال التسعينات بإعطاء الدولة لجمعية الرشيدية كل الإمكانيات المادية، واعتبرتها مؤسسة مرجعية في مجال التراث الموسيقي التونسي، وساهم أيضا إحداث مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء في بداية التسعينات في نشر الملوف من خلال تنظيمه للأنشطة العلمية من جمع ودراسة وتوثيق وأنشطة فنية مختلفة من عروض للملوف تقدمها أبرز الفرق التونسية المتخصصة في المجال. ويمكن اعتبار اللي يقوم بها المركز امتداد للي أنجزه البارون رودولف ديرلانجي صاحب قصر النجمة الزهرة اللي خصه خلال الربع الأول من القرن العشرين كمركز لجمع التراث الموسيقي التونسي ودراسته ونشره.

من الحاجات اللي يمكن ما تمش ذكرها في الكتب المنشورة والمتعلقة بالتاريخ الحديث للموسيقى التونسية إنه عدد المحاولات سبق أنها رأت النور في تونس في مجال تدوين المألوف، فمكتبة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية تعج بالمخطوطات اللي تضمن التدوين بالترقيم الموسيقي لعدد من نوبات وغيرها من قوالب الموسيقى التراثية التونسية في روايات غير مسموعة للشيخ خميس ترنين وبخط الشيخ علي الدرويش الحلبي اللي جاء من سوريا لتونس بدعوة من رشيدية لتعليم الترقيم الموسيقي والعزف لتلاميذة الجمعية الحديثة التأسيس.

شكرا مستمعينا، نوصل معكم الختام موعدنا اليوم من مشموم الفل موعد الأغنية التونسية الأصيلة. إلى الملتقى في مواعيد قادمة، مع تحيات إنس حرافي.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام الثالثة المواد مستمعين الكرام، الآن مع موجز أكبر. نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم سلسلة من التظاهرات بكامل مندوبيات شؤون المرأة والأسرة بأنحاء الجمهورية، احتفاء بالعيد الوطني للأمهات الموافق لآخر يوم أحد من كل شهر ماي من كل سنة. نشر ديوان الطيران المدني والمطارات برنامج مرحلة الإياب للرحلات الجوية للحجيجة وصولا إلى المطارات التونسية، وأشار إلى أن هذه الأوقات قابلة للتغير من قبل شركات الطيران. وفي هذا الإطار من المنتظر وصول رحلة حجيج ولايتي توزر وقبلي وعدد من حجيج ولاية قفصة يوم 3 جوان على الساعة 6:05 إلى مطار توزر نفطة الدولية، في حين تصل رحلة حجيج قفصة يوم 5 جوان في حدود 6:05 إلى مطار قفصة قصر الدولية. تشير التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي للفترة جوان جويليا أوتا إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجة حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية، وأظهرت النماذج المناخية خلال هذه الفترة إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية في معظم مناطق الجمهورية. سجل قطاعي النسيج والملابس وضعا مقلقا فيما يتعلق بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2023، وأخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرضى بشكل عام منحة تصاعديا متواصلا، إذ ارتفعت بنسبة 25.1% سنة 2023 مقارنة بالسنة التي سبقتها وفق معطيات إحصائية للكنامة نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية. وفي العالم، شن الطيران الحربي التابع للاحتلال الصهيوني فجر اليوم غارة جديدة على مناطق متفرقة جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 18 شخصا وإصابة آخرين بجروح، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان والمتواصل إلى 3355 شهيدا وأكثر من 10,000 جريحا وفقا لآخر الإحصائيات اللبنانية الرسمية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والموعد الآن مع النقل الرياضي، معك أحمد.
3: شكرا منير، نلتقي مع الأخبار في تمام الساعة 4.
4: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نحتفل يوم الأحد 31 من ماي من سنة 26 و2000 بعيد الأمهات، وبهذه المناسبة السعيدة نخصص حلقتنا من برنامج بوارق في الأدب والحياة لموضوع الأم. الأم في الدين واللغة والأدب، الأم قصص وقصائد، صورة الأم ودورها في قيمنا وحياتنا. نتابع الليلة برنامج بوارق في الأدب والحياة من الساعة 9 إلى الساعة 11 مع خير الدين زروق.
1: إذاعة قفصة معك،
2: راديو قفصة.ان.
3: بين الملاعب. أهلا وسهلا بالجميع في بين الملاعب. اليوم اختتام الموسم الرياضي ل 2025-2026، بطبيعة الحال الموسم الرياضي يختتم بنهائي الكأس، نهائي كأس تونس لكرة القدم، مع إمكانية أن يكون ثم سوبر كأس ما بين صاحب البطولة وصاحب التتويج لكأس تونس، صاحب البطولة النادي الإفريقي، إمكانية تكون ثم سوبر كوب اللي بتجمع النادي الإفريقي مع الفائز اليوم في مباراة نهائي كأس تونس لكرة القدم الموسم الرياضي 2025-2026، باش ينطلق في الأربعاء، إن شاء الله بعد في الأربعاء باش نكونوا حاضرين معاكم

التحكيم كذلك تشكيل زوز فريق وكذلك اللاعبين الاحتياطيين للزوز الجمعيات. نذكر كذلك انا حكيت على الدور النهائي لكاس تونس اللي هو في اختتام الموسم الرياضي، لكن فما بطوله لحد الان لم تنتهي بعد، مازالت بطوله وحيده ما كملتش، كل البطولات انتهت ما عدا الرابطه الجهويه لكره القدم بسيدي بوزيد لم تنتهي بعد الرابطه، بما انه مرحله البلاي اوف تسمى مرحله البلاي اوف اللي هي باش تنطلق الاسبوع القادم. مرحله البلاي اوف باش تدور الاسبوع القادم على العديد من المراحل، شوف الفريق اللي باش يصعد للرابطه الثالثه المستوى الثاني. نعطيكم الرابطه الجويه لكره القدم سيدي بوزيد مرحله التتويج تسمى مرحله التتويج، ثلاثه فرق باش تلعب من اجل التتويج. الجوله الاولى بتاريخ 6 جوان اولمبيك العيون مع نادي فوسانة وملعب المكناسي معفى. الجوله الثانيه 11 جوان نادي فوسانة مع الملعب المكناسي اولمبيك العيون معفى، والجوله الثالثه 14 جوان ملعب المكناسي مع اولمبيك العيون نادي فوسانة معفى، والجوله الرابع 20 جوان نادي فوسانة مع اولمبيك العيون ملعب المكناسي معفى، والجوله الخامسه 24 جوان ملعب المكناسي مع نادي فوسانة اولمبيك العيون معفى، والجوله الاخيره 28 جوان الجوله السادسه اولمبيك العيون مع الملعب المكناسي نادي فوسانة معفى. من هذه الجوله من خلالها باش نعرفوا الفريق باش يصعد للرابطه الثالثه المستوى الثاني. كما ذكرت البطوله الوحيده الى حد الان لم تنتهي بعد هي البطوله الجويه لكره القدم بسيدي بوزيد، كل البطولات انتهت لفسح المجال للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم اللي يستعد لكاس العالم 2026 باش يسافر المنتخب التونسي الى المكسيك اللي باش تحتضن مباريات المنتخب التونسي في هذه البطوله اللي تجمع ثلاثه دول المكسيك الولايات المتحده الامريكيه وكندا. المنتخب التونسي قبل ما يسافر المكسيك سافر الى اوروبا، النمسا عنده مباراه ضد المنتخب النمساوي غدوه في 8:15 تاع الليل توقيت تونس بطبيعه الحال، ثم مباراه وديه ثانيه في بلجيكا ضد المنتخب البلجيكي يوم 6 جوان يوم السبت 6 جوان في الساعتين، ثم يرجع المنتخب التونسي الى تونس ويتحول كما ذكرت مباشره الى المكسيك لخوض كاس العالم لكره القدم. اول مباراه المنتخب التونسي باش تدور ضد منتخب السويد يوم الاثنين 15 جوان على الساعة الثالثة صباحا توقيت بطبيعة الحال بما أن المباراة تدور في أمريكا الشمالية، الثالثة صباحا مباراة تونس والسياد، ثم يوم الأحد 21 جوان في الخامسة صباحا مباراة المنتخب التونسي ومنتخب اليابان، والمباراة الأخيرة في المرحلة الأولى المنتخب التونسي ضد منتخب هولندا يوم الجمعة 26 جوان في منتصف الليل. مباراة الدور نص الليل يعني المباراة الأولى في ثلاثة تاع الصباح ثم الخمسة تاع الصباح ثم نص الليل مباراة الثالثة المنتخب التونسي لكرة القدم اللي يستعد لكأس العالم لكرة القدم 2026.

0: بين الملاعب. فاصل معكم في بين الملاعب في انتظار مباراة كأس تونس لكرة القدم الدور النهائي للمباراة اليوم في ملعب راز الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي في هذا النهائي بين الزوز فرق. نعطيكم تشكيلة الزوز فرق وكذلك طاقم التحكيم قبل انطلاق المباراة تحديدا ب 40 دقيقة أو تحديدا ب 39 دقيقة في تشكيلة الفريقين. نبدأ بفريق الضيف الترجي الرياضي التونسي، أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي، حمزة جلاسي، ياسين مرياح كقائد فريق، نضال العيفي، حسام تقا، حمزة رفيعة، عبد الرحمن كوناتي، كوسيل أبو عالية، جاك ديارا وفلوريون دانهو. هذه التشكيلة الأساسية لفريق الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لإحتياطي الترجي في حراسة المرمى، محمد صديق الدبشي، على الدين الدربالي، أنوشو أوكبولو، خليل القنيشي، معز الحاج علي، شهاب جبالي، هيثم ضوء، يان ساس، وأشرف الجبري، المدرب كريستيان براكوني، مدرب الترجي الرياضي التونسي اللي باش يواصل مع الترجي إلى نهاية الموسم، يعني إلى مباراة اليوم، ومن بعد باش نشوف المدير الترجي الرياضي التونسي شنو باش تصرف بالضبط في مدرب الفريق. بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي اللي هو الفريق اللي يستقبل الترجي الرياضي التونسي في ملعب رادس في حراسة المرمى، سيف الدين الشرفي كحارس مرمى، ثم في راس غومة يسري الدفلاوي، دافيد نيونغي، بابي ديالو، غسان المحرسي، الكوني خلفة، خليل قصاب، لمجد رجيلي هو قائد فريق، مؤمن الرحماني، أشرف بن ذياب. هذه الملاعبين الأساسيين اللي باش ينزلوا على الميدان لمواجهة الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لإحتياطي فريق الترجي الرياضي الجرجيسي، حمزة الغانمي، أدي بوغ أولموانغي، جاسم بن كيلاني، أمير التجوري، محمد مختار الزيدي، محمد ياسين العريض، آدم قرب، صديق ياكوبو، والهادي جرتيلا. المدرب هو المدرب منصف مشارك، مدرب فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. موسم متميز في الحقيقة للترجي الرياضي الجرجيسي هذا هذا الموسم 2025-2026، لجانب بطبيعة الحال وصوله إلى كأس تونس، كذلك حتى في البطولة رتبة مشرفة خاصة في بداية الموسم، شوية تراجع مع نهاية الموسم، لكن في بداية الموسم كانت نتائج متميزة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. بالنسبة لطاقم تحكيم هذه المباراة، الحكم الرئيسي نضال بالطيف، الحكم المساعد الأول خليل الحسين، المساعد الثاني أحمد الضويوي، المساعد الرابع سيف الدين الورتيني، الحكم الرئيس بالنسبة للفار مجدي بلاغ، الحكم المساعد الأول للفار حسني النيلي، حكم الاحتياطي أمان الله الحجري، حكم المساعد الثاني للفار عمر بريدة، ومراقب المباراة سامي دربال وماجد رحومة. هذه ورقة مباراة الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي باش تتلاقى شلا بعد شوية في الدرابة، باش يكونوا حاضرين معك في نقل مباشر لهذه المباراة. تسمعونا مع الإذاعة الوطنية وإذاعة قفصة.
1: Have an earthquake a few

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: بين الملاعب.
3: أجواء كبيرة في ملعب رادس قبل 12 دقيقة من انطلاق نهائي كأس تونس لكرة القدم، الدور النهائي اللي باش يدور بعد قليل في الأربعة في ملعب حمادة العقربي برادس، ما بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي بطاقم تحكيم تونسي 100%، طاقم تحكيم تونسي وكذلك طاقم الفار، الحكم الرئيسي نضال الطيف وحكم الفار مجدي بلاغة. في الدور النهائي نذكر مرة أخرى بورقة المباراة بالنسبة لفريق الترجي، الملاعبين الأساسيين اللي باش يلعبوا اليوم في مباراة الترجي أمان الله مميش حارس مرمى، محمد بن علي، حمزة جلاسي، ياسين مرياح قائد فريق، نضال العيفي، حسام إتقاء، حمزة رفيعة، عبد الرحمن كوناتي، كسيل أبو عالية، جاك ديارا، فلوريون دان. هو بالنسبة لاحتياطي فريق الترجي الرياضي التونسي محمد الصدق الدبشي وعلى الدين الدربالي، أونيشو أوغبيلو، خليل القنيشي، معز الحاج علي، شهاب جبالي، هيثم ضو، يان ساس، أشرف الجبري، وكريستيان براكوني هو مدرب فريق الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي، ترجي الجنوب في حراسة المرمى سيف الدين الشرفي، فراس غومة، يسري الدفلاوي، دافيد ليونغي، بابي ديالو، غسان المحرسي، الكوني خلفه، خليل قصاب، لمجد الرجيلي كقائد فريق، مؤمن الرحماني، أشرف بن ضياف. بالنسبة لإحتياطي فريق الترجي الرياضي الجرجيسي، حمزة الغانمي، أدوبو أوليوالس، اسمه طويل برشا اللاعب، أدوبو أوليوالسون، جاسم بن كيلاني، أمير التجوري، محمد مختار الزيدي، محمد ياسين العريض، أدم قرب، صديق ياكوبو، الهادي جرتيلا، والمدرب هو المنصف مشاري. كما ذكرت أجواء كبيرة في ملعب رادس لجماهير الفريقين، نفس الألوان زوز جمعيات ونفس الأسامي كذلك الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي، ونفس الألوان للزوز فرق. أكيد باش نشوفوا أنه الترجي الرياضي التونسي ترجي العاصمة هو اللي باش يبدل اللون تاعو، بما أنه الترجي الرياضي الجرجيسي هو الفريق اللي يستقبل الترجي الرياضي التونسي، وفي القانون يقول لك الفريق الضيف هو اللي بدل الألوان تاعو. هم زوز عندهم نفس الألوان، يعني ترجي باب السويقة هو اللي باش ينزل بألوان أخرى، وترجي الجنوب باش ينزل بالالوان نتاعو الاصليه، الاصفر وكذلك الاحمر. قبل 9 دقائق من انطلاق المباراه نهائي كاس تونس، نرجوكم ان شاء الله لنقل مباشر لهذه المباراه مع زملاء من الاذاعه الوطنيه.
4: ميرسي ميرسي لكم. هنا جو شونتي فروت اوماج ا كيتا كي نوزا كيتي او 94 s'appelle Cheb Hasni. Je vais chanter une chanson à lui.

0: Merci. Bravo.
1: تمام الساعة الرابعة موعد الأخبار مع منير، بعد نرجع لكم لنقل مباراة كأس تونس الدور النهائي لكرة القدم، الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. موعد الأخبار مع منير، مرحبا بك.
2: شكرا لك أحمد.
3: 31 37 67 33، مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: حلقتكم بكل خير. تستعد ولاية قفصة لافتتاح موسم الحصاد يوم الرابع من جوان من معتمدة سيدي عيشة، وسط مؤشرات بتحسن نسبي في إنتاج الزراعات الكبرى مقارنة بالموسم الماضي، حيث تقدر المساحات القابلة للحصاد خلال الموسم الحليبي 4100 هكتار من القمح الصلب و1000 هكتار من الشعير. في قفصة أيضا أفاد رئيس المجلس المحلي بالقصر كمال التليجاني بأنه من الأولويات المدرجة ضمن المخطط التنموي القادمة إنجاز مشاريع البنية التحتية من بينها مشروع حماية مدينة القصر من الفيضانات، إلى جانب مواصلات تهذيب حي عمر بن سليمان. تواصل المصالح المندوبية الجهوية للسياحة بقبلي بالتنسيق مع البلديات السياحية العمل على المحافظة على النظافة العامة للمسالك والمواقع السياحية، إلى جانب القيام بزيارات لجميع الوحدات السياحية من وحدات إيواء ووكالات الأسفار إلى جانب وحدات التنشيط السياحي والمطاعم. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الغد جلسة استماع لممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كوناكتا بطلب من اللجنة في إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. استقر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي، وذلك الشهر الرابع على التوالية وفق البنك المركزي التونسي. في أخبار العالم، وجه الجيش الصهيوني إنذارا بالإخلاء لسكان جنوب لبنان خصوصا السكان الموجودين جنوب نهر الزهرانية، كما شن غارات عنيفة على مدينتي سور والنبطية. وأخيرا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي. نهاية الموجز مسامعنا الكرام، وعودة للنقل المباراة النهائية بين الترجيان، ومعك أحمد.
1: شكرا منير، نلتقي مع الأخبار في تمام الساعة الخامسة.
2: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة.
3: ألو. استعمال الهاتف الجوال في السيارة يمثل خطر كبير، لأن السائق مطالب بالتركيز والانتباه والنظر بصفة مسترسلة إلى الطريق، وإذا يزيد ينشغل بالهاتف الجوال مهما كانت ثقته في نفسه يضيع التركيز وتنقص درجة الانتباه متاعه بنسبة 50%، لأن التفكير ورد الفعل ينقسموا بين السياقة والكلام، ويضاعف احتمال وقوع الحادث 4 مرات.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
6: بين الملاعب.
1: عودة إلى بين الملاعب، عودة إلى نهائي كأس تونس لكرة القدم الدور النهائي اللي دور الآن في رادس الدقيقة الثالثة من المباراة من الشوط الأول، والنتيجة لحد الآن 0-0 بين الترجريين، الترجري التونسي والترجري الجرجيسي. في الحقيقة الترجري الجرجيسي هو اللي استقبل الترجري التونسي في ملعب رادس لحد الآن، لحد الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، وباقي نتيجة 0-0 بين الفريقين. وهذا هجوم للترجي الرياضي الجرجيسي، كما حكيت يعني قبل المباراة أن الترجي الرياضي الجرجيسي هو الحامل الأزياء الرسمية للجرجيس، يعني الأصفر والأحمر. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي أزياء زرقاء، بما أنه هو فريق الضيف فأنه يغير في ألوانه. فريق الترجي بأزياء زرقاء والترجي الرياضي الجرجيسي بالأزياء العادية للترجيين. بطبيعة الحال الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي الأحمر وكذلك الأصفر. كانت فرصة للترجي الرياضي الجرجيسي، تخرج ركنية تتوزع داخل منطقة الجزاء، اختير الكرة تتوزع، لكن ما ثمش أي مهاجم من الجرجيس في استقبال هذه الكرة، وترجع مرة أخرى للترجي الرياضي الجرجيسي في ضغط على حامل الكرة في وسط القص من دفاع الترجي، وتخرج من الجهة اليمين للترجي التونسي كسيل أبو عالية اللي قسيله مدافع الترجي جرجيس مؤمن الرحماني يضع الكرة في التماس في الجهة اليسار لجرجيس من قريبة شوية من الدفاع الترجي الجرجيسي. كما ذكرت الدقيقة الخامسة من الشوط الأول 0-0 بين الفريقين، وهذه هجمة الترجي الرياضي التونسي تتقص من دفاع جرجيس ويطول الكرة في مناطق الترجي الرياضي التونسي. باش نحكي الترجي يلزم نلقى لهم زوج أسماء، نقولوا الترجي الجرجيس والترجي الرياضي التونسي باش نجموا فرق ما بين زوج ترجيات، الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. كرة الان في وسط الميدان لترجي باب سويقه وترجي الجنوب. ترجي باب سويقه اللي عنده الكره يرجعها للمنطقه الخلفيه في رسم الهجمه لملاعبي ترجي باب سويقه.

0: من الشوط الاول باقي نتيجه 0 مقابل 0 بين الفريقين. شوف الحكم شنو باش يقرر، مخالفه للترجي او للترجي للجرجيسي، مخالفه للترجي باب سويقة قريبه شويه من وسط الميدان، وكذلك حتى قريبه كذلك من حارس مرمى جرجيس سيف الدين الشريف اللي كانت تلعب قصيره، المخالفه ما توزعتش داخل منطقه الجزاء وترجع الى منطقه الخلفيه لدفاع الترجي، حمزه جلاسي الى محمد بن علي الى نضال العيفي تتقصله من دفاع جرجيس، وتمشي رمية تماس لترجي الجنوب قريبة من وسط الميدان على الجهة اليسار لترجي جرجيس. المقابلة لحد الآن مازلت ما بنتش بالضبط شنو يعني خطط زوز مدربين، المنصف مشارك وكذلك كريستيان براكوني. لحد الآن بطبيعة الحال كل مدرب يخفي أوراقه في بداية المباراة، نعرف مباراة كأس ما تخضعش حتى منطق وكذلك حتى إحصائيات، في انتظار دقيقة 90 اللي باش تبين شكون الفريق اللي باش يفوز، وحتى كذلك نجم نترجعوا إلى الحصص الإضافية. نرجوكم إن شاء الله بعد قليل لمواصلة نقل هذه المباراة ما بين الترجيين جرجيس وكذلك ترجي باب سويقة.
1: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة جرصة، وصل صوتك ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: كواليس المباريات، أجواء الملاعب، جديد الجمعيات، نتائج، تصريحات. خليك سبار مع إذاعة قفصة.
1: بين الملاعب.
2: عودة إلى نهائي كأس تونس، دقيقة 11 من الشوط الأول، باقي التعادل 0 مقابل 0 بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. إصابة أحد لاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي، دافيد يونغي هو اللي أصيب واللعب متوقف الآن. نمشي زملائنا في إذاعة الوطنية وصلوا معهم هذه المباراة.
3: بنك البدلاء، حارس مرمى الثاني حمزة الغانمي، 15 أدي بوجو، 12 جاسم بلكيلاني، 27 أميرة تاجوري، 24 محمد مختار سيدي، 3 محمد ياسين العرايض، 13 آدم قرب، 14 صديق ياكوبو، و10 الهادي جرتيلة. حكم المباراة هو نضال الطيف، مساعد أول خليل الحساني، مساعد ثاني أحمد الذويوي، والحكم الرابع سيف الدين الورتاني، وحكم احتياطي أمن الله الحجري، حكم الفار مجدي بلاغة، مساعد أول الفار حسني نايلي، والمساعد الثاني الفار عمر بريد عرفقي.
4: كورة لجاك ديارا من جانب الترجي، ديارا خارج أرضية الميدان، تمشي ضربة مرمى للترجي الجرجيسي في توقيت 12 ثقة لعب. دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين، ضربة مرمى للترجي الجرجيسي، يمشي التنفيذ سيف الدين الشرفي. سيف الدين الشرفي أول حارس مرمى يلعب النهائي مع ثلاثة نوادي مختلفة، لعب نهائي مع اتحاد بنقردان، عمل زوز نهائيات مع النادي الافريقي، ونهائي اليوم مع الترجي الجرجيسي، رابع نهائي مع ثلاثة أندية تونسية مختلفة. نرجع للمباراة، أجمل الترجي الجرجيسي، البحث على أشرف بن ضياف، ياخذها حمزة رفيع بين ثلاثة ملعبية إلى حسام تقا، كوسيل أبو عالية يطلب فلوريون دانو، دانو عنده الكرة، يعمل الترويض، التوزيع، ويتدخل دفاع الترجي الجرجيسي، التماس للترجي العاصمة، تماس مقابل المدرجات الرئيسية، الملعب رادس مش بعيدة على زاوية تنفيذ الركنية. إن شاء الله سلامات للاعب الترجي الجرجيسي، بقى ملقى على أرضية الميدان، إن شاء الله سلامات للاعب الترجي الجرجيسي في الكرة الأخيرة، ودخول النقالة لإسعافه لإخراجه من أرضية الميدان في توقيت 14 دقيقة لعب. دائما التعادل دون أهداف، طبعا التغطية متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية للحدث للدور النهائي، بلاتو سبيسيال مباشرة من ملعب رادس كما تابعتوا، مع شهير الكافي، مع ثنائي التحليل محرز حسني وسالح حمزالي، والتغطية متواصلة إن شاء الله، الوصف والتعليق، وأيضا نرجع للبلاتو ما بعد نهاية الفترة الأولى وما بعد الدورة النهائي بعد المباراة. من سيتوج بلقب الكاس؟ هل يكون اللقب رقم 16 للترجي بعد الاستقلال، أم الثاني للترجي الجرجيسي؟ محمد بن علي في تنفيذ رمية التماس إلى حسام تقا، حسام تقا يرجع لحمزة جلاسي أمام مؤمن الرحماني، رحماني ياخذها ياسين مرياح، كره لنزار العيفي، كوناتي، والركنيه كان قريبه. الترجي الرياضي التونسي من التسجيل، تضرب في دفاع الترجي الجرجيسي، والكره تمشي ركنيه على يمين سيف الدين الشرفي في توقيت 15 دقيقه لعب في الفتره الاولى، باقي التعادل دون اهداف لطفي بين الترجيين، بين ترجي الجنوب وترجي العاصمة.
3: كانت فرصة خطيرة للترجي الرياضي التونسي. عبد الرحمن كوناتي كان على الكرة جيب ركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي. في المقابل نشاهد في دافيد نيونغي ملقى لأرضية الميدان إن شاء الله سلامات يطلب التغيير. نشاهد فيه زميله غسان المحرسي بحذاه قاعد إن شاء الله سلامات للاعب الترجي الرياضي الجرجيسي. ممكن سيكون تغيير اضطراري بعد قليل بسبب الإصابة. في فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. النسخة 69 من نهائي كأس تونس هذا اليوم منذ الاستقلال كما يقول لي زميلنا عماد الكيلاني. الترجي النهائي رقم 24 في 23 نهائي سابق توج ب 15 مرة بكأس تونس آخرها الموسم الماضي. في المقابل الترجي الرياضي الجرجيسي هذا النهائي الثاني توج بالكأس منذ 21 سنة في نهائي ماي شهير 2005. ننتظر تغييرات ترجي الرياضي الجرجيسي. لعب متوقف بسبب الإصابة. أجواء حماسية في المدرجات أيضا بين الجماهيرين جماهير الترجي وكذلك جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي. وننتظر التغيير بعد قليل بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي. زوز تغييرات في نفس التوقيت في حسابات المدرب منصف مشارك. ننتظر التغيير. نشاهد في أميرة تاجور رقم 27 وكذلك أيضا رقم 15 ديبوجو أولوينز. ديبوجو أولوينز مكان دافيد نيونغي بسبب الإصابة. هذا تغيير اضطراري وننتظر تغيير ثاني. أميرة تاجور موجودة لحافة الميدان أيضا. زوز تغييرات إلى حد الآن بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي. في المقابل يحافظ المدرب كريستيان براكوني على التشكيلة. هي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. وصلنا لدقيقة 18 من هذا الشوط الأول هنا في ملعب محمد العقربي. بيرادز الركنية الترجية شاهد في كوسيلة بوالية في انتظار التنفيذ. بوالي ينفذ كورة بالرأس مقطوعة من الدفاع مرة أولى وترجع من جديد من أدي بوجو. التغطية موجودة في دفاع الترجي الرياضي التونسي. كورة تمشي لكوناتي ترجع لحمزة جلاسي رجع لنزار العيفي. عيفي ترجع كورة لصالح الترجي الرياضي التونسي. شاك ديارا يتسرب على الرواق اليسار. شاك ديارا حب يوزع. شاك ديارا يرجع ترجع كورة لصالح الترجي مقطوعة مرة أولى ثم ترجع لعبد الرحمن كوناتي موجود ككتلة دفاعية. نشاهد وقت الكورة توصل لملاعبية الترجي انضباط تكتيكي نشاهد فيه من ملاعبية الترجي الرياضي الجرجيسي. حمزة رفيعي رجع لحمزة الجلاسي. لمسة لمحمد بن علي على اليمين. محمد بن علي يطلب حمزة رفيعة. رفيعة عنده الكرة ومقطوع. هذا اللي حكيت عليه قلت أنه ثم انضباط تكتيكي على مستوى الدفاع في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي. إلى حد الآن رفقي صفر مقابل صفر. طالت فترة جس النبض إلى حد الآن مشاهدناش حاجة كبيرة. فرصة كانت للترجي الرياضي الجرجيسي وتسديدة أشرف بن ذياف كانت بجانب القائم الأيسر. ما عدا هذا ممكن فرصة عبد الرحمن كوناتي اللي جابت ركنية منذ قليل.
4: وفي توقيت 19 دقيقة لعب دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين. وضربة مخالفة بإشارة الحكم نزار الطيف حكم المباراة يدير ثالث مباراة ضمن مسابقة الكأس. كان أدار مباراة الترجي الجرجيسي والاتحاد المنستيري ريفاس فيها الترجي الجرجيسي بركلات الجزاء. وكان أدار مباراة الترجي الرياضي والبعث الرياضي ببوحجلة. كرة من كوناتي إلى حمزة الجلاسي بدينا نقرب من الدقيقة 20. كرة لي محمد بن علي فلوريون دانو. دانو بعيدة قبل هذا ضربة مخالفة. لفلوريون دانو ضربة مخالفة للترجي قريبة من خط ال 18 مش بعيد على خط التماس في مناطق الترجي الجيجيسي مقابلة المدرجات الرئيسية لملعب رادس مجنبة جي على يسار سيف الدين الشرفي يمشي للتنفيذ الجزائري العائد للتشكيلة الأساسية كوسيلة بوعالية اليوم كوسيلة بوعالية يرجع للتشكيلة الأساسي كيف كيف حسام تقا يرجع للتشكيلة الأساسية واللي لاحظوه يتواصل وجود أوكبيلو على بنك البدلاء الملاعب النيجيري اللي كان لاعب أساسي باستمرار في تشكيلة الترجي يواصل وجوده في بنك البدلاء مع الثقة الكاملة لحمزة رفيع المتألق في المباريات الأخيرة مع الترجي الرياضي. كرة بين حمزة رفيع وكوسيلة بوعالية في توقيت 21 دقيقة لعب ضربة مخالفة لصالح الترجي يخليها البوعالية بوعالية بوعالية تضرب في الدفاع والركنية تسديدة قوية من الجزائري ويتدخل دفاع الترجي الجرجيسي يحط الكرة في الركنية على يسار سيف الدين الشرفي ركنية للترجي الرياضي يمشي لتنفيذها كوسيلة بوعالية وسيلة بوعالية طبعا هذه الكواليس والهوامش تحية لكل الزملاء نادر الكميدي سيف الترابلسي شهير الكافي والمحللين نتاع الإذاعة الوطنية هذا اليوم محمد بن علي داخل منطقة الجزاء ترجع من دفاع الترجي الجيسي هجمة سريعة إلى أشرف بن ضياف خليل القصاب صاحب هدف التأهل في الطيب المهيري أمام السياساس يعاود ياخذها القصاب كرة لي في راس غومة ياخذها أشرف بن ضيف يفكها بن علي صراع على الكرة عديدة هي الصراعات والثنائيات في منطقة وسط الميدان أديبو جو ما ياخذهاش الانزلاقية من خليل القصاب والمطالبة بضربة مخالفة عاهدته هادي أن براكوني في اللقطة هذه غضب نرفزة ولكن النقطة الإيجابية يطلب الاعتذار من المساعد الأول خليل الحساني برافو لمدرب الترجي كريستيان براكوني في توقيت 23 دقيقة لعب الفترة الأولى دائما التعادل لطفي دون أهداف ومؤشرات نهائي واعد وممتاز الحقيقة
3: نهائي حتما سيكون واعد حتى في المنطقة الفنية موجود يعني الحوار بين منصف مشارك مدرب الترجي الرياضي الجرجيسي وبراكوني من جانب الترجي الرياضي التونسي كرة للترجي الرياضي الجرجيسي مقطوعة من حمزة جلاس ما يخذش دانو كرة والتغطية موجودة خليها تمشي الكرة لسيف الدين الشرفي في المقابل كان استدام عفوي للأمانة كان على الكرة استدام في اللعب الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي إن شاء الله سلامات إن شاء الله لباس للاعب الترجي الرياضي الجرجيسي وكذلك لاعب الترجي الرياضي تونسي محمد بن علي وكذلك ايضا لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي اشرف بن ذياف اعتقد او غسان المعرسي تو نثبتوا ان شاء الله المهم يبقى سلامات لانه نشاهد فيه قاعد يتلقى في الاسعافات على ارضيه الميدان ونذكر انه تعرض لإصابة دافيد نيونغي أجبر المنصف مشارك أنه يغيره بأديبو جو يقوم سلامات لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي وكذلك أيضا محمد بن علي أيضا يقوم سلامات المهم سلامة اللاعبين قبل كل شيء في هذه المباراة الدورة النهائي مباراة رهانها كبير التتويج بالأميرة التتويج بالكأس نجاح الموسم بالنسبة سواء للترجي الرياضي الجرجيسي أو كذلك للترجي الرياضي التونسي أشرف ابن ضياف يقوم لباس هو اللي تعرض لإصابة حامل قميص رقم 7 مش يرجع لاستئناف اللعب حكم المباراة نذكر نضال الطيف أو نضال بالطيف كما يقول لي ديما عماد الكيلاني يعطيك الصحة عماد نضال بالطيف عملية إسقاط مش يرجع الكرة للترجي الرياضي الجرجيسي الوقت يمر 25 دقيقة لها في هذا الشوط الأول. دائما تعادل صفر مقابل صفر. كرة طويلة البحث على مؤمن الرحماني نجم الترجي الرياضي الجرجيسي. كرة مقطوعة من جانب الترجي الرياضي التونسي. استلام من حمزة جلاسي. جلاسي يضغط أشرف بن ذياف. استلام من حمزة رفيعة. يفكاله بن ذياف. يفكاله لمسة كرة أدي بوجو. كرة خطيرة تسديدة ومقطوعة من ياسين مرياح. التسديدة من غسان المعرسي. يصبح هناك الكونتر اتاك. ديارا ديارا وخرجت كور. خرجت الكور وحماسية ارتفعنا سقى المباراة بعد ما كانت الكورة للترجي الرياضي الجرجيسي. اصبحت فرصة هناك رفقي لجاك ديارا لكن سبق كورته اكثر من لازم. خرجت كورة رمي التماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. هذا المطلوب انه المباراة يرتفع فيها النسق انه نشاهدوا كورة في طقس جميل هنا في رادس. ارضية ممتازة للامانة كما قاعدين نشاهدوا ونشاهدوا مباراة يا نادر ممتازة جدا.
4: في توقيت 26 تقال عام نجدد التحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية لكل متابعي الصفحة الرسمية أيضا للإذاعة الوطنية متابعة بأدق التفاصيل لنهائي كأس تونس الموسم الحالي بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي. 26 تقال عام ودائما التعادل بين الفريقين دون اهداف. كره لحسام تقاء يغير على اليمين الى محمد بن علي ياخذها عبد الرحمن كوناتي. حاول المرور لمسه من اديبو جو لكن يحافظ على كورته. كوناتي الى حمزه رفيع. حمزه كوناتي اختيار التمرير لحمزه الجلاسي. حمزه الجلاسي امام مؤمن الرحماني الى محمد بن علي. كسيل ابو عاليه لا ينجح في الترويث. تمشي رمي التماس لصالح الترجي الجرجيسي. قلت اشرف او سيف الدين الشرفي حارس مرمى يواجه الترجي الرياضي اليوم في رابع نهائي مع ثلاثه انديه مختلفه. مشكور جدا زميلنا عماد الكيلاني يقول الانجاز هذايا والرقم هذايا ايضا حقه. اشرف كرير مع ثلاثه نوادي. أشرف كرير مع النجم الرياضي الساحلي مع الأولمبي الباجي ومع النادي البنزرتي. نرجع لمباراة النهائي. نرجع لمواجهة مثيرة مشوقة بين الترجيين بين ترجي الجنوب وترجي العاصمة. مواجهة اليوم في 31 ماي 2026 ترجعنا بالذاكرة 21 عام تحديدا ماي سنة 2005 دور نهائي كأس تونس في نفس هذا الملعب في ملعب رادس. والغلبة آنذاك كانت للترجي الجرجيسي بثنائية محمد علي الغرياني ومحمد بوزميتا. ضربة مخالفة للترجي الجرجيسي. رفع الكرة من باب جيالو. الرحماني الرحماني التسديدة بعيدة ضربة مرمى. التسديد على حدود منطقة الجزاء مع ابن الترجي الرياضي التونسي. لعب سبق له انه لعب مع الترجي الرياضي التونسي في السابق في اصناف الشبان. اللاعب الحالي للترجي الجرجيسي مؤمن الرحماني. تسديدها مشات ضربة مرمى بسرعة للترجي الرياضي. نزار العيفي. عيفي ياسين مرياح. كوناتي يعطي الاسبقية نزار الطيف. حسام تقاء. حسام تقاء العائد للتشكيلة الأساسية. يتباطى حسام تقا يعطي حمزة الجلاسي وسهلة عن سيف الدين الشرف.
3: سهلة الكرة تمشي لحارس مرمى الترجي الرياضي الجرجيسي. سيف الدين الشرفي مؤمن الرحماني كان ممكن يباغت منذ قليل. تسديدة كانت جانبية من مؤمن الرحماني. هدف الترجي الرياضي الجرجيسي. مباراة 50-50 إلى حد الآن. مباراة 50-50 نهائي بأتم معنى الكلمة. عجبتني وقفة الترجي الرياضي الجرجيسي للأمانة بصراحة. حسابات قاعد يفكر منصف مشارك. انضباط تكتيك على مستوى الدفاع. كرة تخرج من وسط للهجوم. يعني وتمركز دفاعيا وهجوميا إلى حد الآن ماشية صحيحة بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي. إلى حد الآن مباراة واقف كما يلزم الترجي الرياضي الجرجيسي. ترجي وكان كان كان حاول في مناسبات انه يسدد من بعيد من اشرف ابن ذياف ومن الرحماني خليل القصاب. ترجع كرة وهجمة لجاك ديارا، هجمة لصالح الترجي الرياضي التونسي اللي ما زال يبحث على فك شفرة الدفاع. الترجي الرياضي الجرجيس حسام أتقى، استلام من كوسايلة، يمرر كرة محمد بن علي، بن علي يمر والمخالف، المخالف يرفع الراية. المساعد الأول خليل الحسان يتفتن حكم المباراة نزال بلطيف ويعلن عن مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. بين خط الركنية وخط التماس كرة قريبة من منطقة الترجي الرياضي الجرجيسي، كرة ليسار الحارس سيف الدين الشرفي، وفي التنفيذ يستعد موجود كوسيلة أبو عالية وكذلك حمزة رفيع. ننتظر التنفيذ. كل ملاعبية الترجي في البوكس في مناطق الترجي رياضي الجرجيس ما عدا عبد الرحمن كوناتي وكذلك أيضا نيثال العيف. ننتظر التنفيذ. كوسيلة أم حمزة؟ كوسيلة أو حمزة؟ في انتظار تنفيذ المخالفة. الحكم قاعد ينبه باحترام الأمطار القانونية لخليل القصاب. شاهد فيه على مستوى الخط الدفاعي وقف صحبة زميله كذلك غسان المحرزي. ننتظر التنفيذ. كوسيلة أم حمزة رفيع؟ كوسيلة. القادمون من الخلف، شاهد في مرياح وكذلك حمزة جلاس. ننتظر التنفيذ. كرة ليسار الحارس سيف الدين الشرف، مخالفة. ننتظر كوسيلة من يسار، وزع كرة بعيد، يلمسها سيف الدين الشرف ويخرج ويرجح، واستلام من العيف. العيف يحب يرجع، يوزع كرة داخل منطقة الجزاء دون عنوان، خارج الميدان. تمشي ضربة مرمى للترجي الرياضي الجرجيسي. وصلنا لدقيقة رفقي 33 من هذا الشوط الأول، 0-0 لحد الآن بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي تونسي.
4: وضربة مرمى للترجي الجرجيسي، يمشي لتنفيذها سيف الدين الشرفي. سيف الدين الشرفي يتولى تنفيذ ضربة مرمى. نذكر في توقيت 33 دقيقة لعب، دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين. كرة تفوت خط وسط الميدان بالراس، حمزة رفيع إلى كوسيلة أبو عالية، فلوريون دانو، فلوريون دانو لا وجود لضربة مخالفة بقرار من نزال الطيف. ترجع لدفاع الترجي الجرجيسي كما جات إلى أديبو جو. أديبو جو خليل القصاب، لمسة في محور الدفاع وين موجود غسان المحرسي، ومن دفاع الترجي الجرجيسي إلى دفاع الترجي حمزة جلاسي، محمد بن علي في الترويث، ثم تمرير لحمزة رفيع. حمزة رفيع محمد بن علي يعاود ياخذها حمزة رفيع، التمرير لياسين مريح يقرب من دائرة وسط الميدان، يخير على اليسار والموجود نزار العيفي. كرة لعبد الرحمن كوناتي، نزار العيفي إلى حسام تقاء، حسام تقاء حمزة الجلاسي، لمسة لمحمد بن علي يطلب التدرج بالكرة. المدرب براكوني نشاهد فيه في المنطقة الفنية، ازداد تعليمات والنصائح للاعبيه. أيضا على الطرف المقابل منصف مشارك يزد التعليمات ضرورة غلق المساحات أمام لاعبي الترجي. نزار العيفي، عيفي فما جاك ديارا يطلب حسام تقاء، حسام تقاء إلى نزار العيفي بعيد عليه. تمشي ضربة مرمى للترجي الجرجيسي، ضربة مرمى للترجي الجرجيسي، ضربة مرمى لزملاء سيف الدين الشرفي. كانت التمريرة من حسام تقاء في اتجاه نزار العيفي كانت بعيد عليه، مشيت خارج أرضية الميدان. ضربة مرمى لصالح الترجي الجرجيسي. أكيد نذكركم بمشوار الفريقين قبل الوصول للدور النهائي. نذكر الترجي الجرجيسي في الدور 16 كان زاح النادي القربي بركلات الجزاء 4-3. الترجي الرياضي في الدور 16 انتصر في الحامة على وداد الحامة بخماسية نظيفة في الدورة الثمنة النهائي. الترجي الجرجيسي قبل هذا كورة لمؤمن الرحماني، هذه خطيرة داخل منطقة الجزاء وينجح ياسين مرياح في إبعادها الكورة، لكن الكرة الثانية تبقى للترجي الرياضي الجرجيسي. فكا حسام تقى يربح ضربة مخالفة، يقول ما فما شيء. نزار الطيف كورة محمد بن علي، بن علي يبحث على فلوريون دانو، تضرب في كوسيل أبو عالية، البحث على جاك ديارا لكن قبله في راس غومة، ترجع كما جاءت في دفاع الترجي. ياسين مرياح إلى نزار العيفي، عبد الرحمن كوناتي يدور بالكرة، كوناتي يفوت خط وسط الميدان إلى جاك ديارا، كرة لي ديارا، كوناتي مرة أخرى البحث على المساحة الشاغرة، يرجع الحمزة رفيع، يرجع على اليمين محمد بن علي، يعطي التمريرة، شو يعمل بن علي؟ شو يعمل محمد بن علي؟ الفلوريون دانو، دانو، دانو داخل منطقة الجزاء، دانو تضرب فيه الكرة وضربة مرمى، تضرب الكرة في دانو ضربة مرمى. قلت الثمن النهائي، الترجي الجرجيسي يزاح بركلات الجزاء الاتحاد المنستيري، الترجي الرياضي في الثمن النهائي أزاح، نجم المتلوي في المتلوي، ثلاثة أهداف مقابل هدف. وفي ربع النهائي الترجي الجرجيسي فاز في جرجيس أمام نادي البنزرتي بثنائية نظيفة، الترجي الرياضي في ربع النهائي أزاح البعث الرياضي ببو حجلة، انتصر عليه ثلاثة أهداف دون مقابل. وفي نصف النهائي الترجي الجرجيسي فاز في المهيري على السي اس اس واحد بلاش، والترجي في زويتن انتصر على الشبيبة تر عمران هدف دون مقابل. هذا مشوار الفريقين قبل المباراة النهائية. والسؤال مطروح لطفي مرة أخرى، من سيتوج بلقب الكاس بلقب اليوم؟ هل يكون ثاني ألقاب الترجي الجرجيسي أم اللقب رقم 16 للترجي الرياضي التونسي؟
3: حسب ما قادرين نشاهدوا فنيا الى حد الان 50-50 بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، اللي غابت عليه الحلول الهجوميه مع وقفه ممتازه دفاعيا سواء لفراس غوما او كذلك باب ديالو في محور دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي. كوره لعبد الرحمن كوراتي، ما يسلمش نضال العيفي، ترجع كرة بين ياسين مرياح وحمزة رفيع، ياسين إلى حمزة جلاسي، جلاسي وصلنا لدقيقة 38 من هذا الشوط الأول، دائما التعادل 0-0 في هذه المباراة الكبيرة نهائي كأس تونس هذا الموسم. عبد الرحمن كونتي ذكي العملية، ديارا ديارا يوزع كرة لدقا ومقطوعة الكرة، وفما لمس يد، فما لمس يد من جانب حسام تقى من جانب لاعب الترجي الرياضي التونسي، يربح المخالفة فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. كانت عملية ذكية بين عبد الرحمن كوناتي وتمريرة ممتازة لجاك ديارا في مناطق الجزاء، كان فرصة تكون خير من هكا بالنسبة لملاعبية الترجي الرياضي التونسي، ممكن أبرز فرصة خطيرة نوعا ما، لكن كان ثابت في دفاعه الترجي الرياضي الجرجيسي. ترجع كرة من جديد، كرة لمؤمن الرحماني إلى غسان المحرسي، غسان عمل كبير على مستوى الرواق اليسار مع مؤمن الرحمن، وهذه رمية التمس، كرة تخرج محمد بن علي، اللمسة إلى حمزة رفيع، حمزة رفيع لمسة كرة للمحور إلى ياسين مرياح. اقتربنا من نهاية الشوط الأول هنا في ملعب محمد العقربي برادس، والنتيجة ما زالت بيضاء. يا جاك ديارا عنده الكرة الآن، ديارا يمر، ديارا عنده الكرة، فكر في التوزيع، وزع كرة إلى دانو، كرة مقطوعة من ديالو، مقطوعة الكرة من ديالو في محور دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي. أشرف بن ثياف على الكرة، ياخذ الكرة، الحكم يقول ما ثماش مخالفة، يطلب اللاعب حكم المباراة، توزيع في العمق، البحث على مؤمن الرحماني، في عزلة مؤمن الرحماني مع الكرات الطويلة، ما ياخذش كورته بين ياسين مرياح وكذلك حمزة جلاسي، يعني في كل مرة تمريرات طويلة إلا ويربح الديال سواء مرياح أو حمزة جلاسي بطول القامة على مؤمن الرحمن. ترجع كرة ترجية بالنسبة للترجي التونسي، كرة لمحمد بن علي، كوسايل بوعالية لمسة تمريرة خاطئة ما يخذاش بن ذياف، ترجع كورة لياسين مرياح، مرياح كورة لنزال العيفي، هجمة للترجي الرياضي التونسي، عبد الرحمن كوناتي، كوسيل كوسيل بوعالية لمسة إلى حمزة رفيع، حمزة عنده الكور قاعد يدور في الكورة، قاعد يجبدوا في ملاعبي الترجي الرياضي الجرجيس، جاك ديارا على مرة أولى ومرة ثانية يدخل الدفاع، ديارا قوية باليمين كان ممكن يسجل، يتصدى الحارس سيف الدين الشرفي، كونتر اتاك مؤمن الرحمن، الرحمن الرحمن ويربح المخالفة مع انذار، يجبر عبد الرحمن كوناتي على ارتكاب الهفوة وياخذ انذار، لاعب الترجي الرياضي التونسي عبد الرحمن كوناتي. كونتر اتاك بعد ما كانت تسديده من جاك ديارا يتصدى لها بصراحه، تصدي كان ممتاز بالنسبه لسيف الدين الشرفي، يبقى من احسن الحراس رفقي الموجودين في البطوله التونسيه.
4: والمخالفه للترجي الجرجيسي في توقيت 41 دقيقه، لاعب دينا نقربوا من نهايه فتره اولى لم ترتقي ممكن للمأمور فنيا، ولكن المؤشرات واعدة إن شاء الله يتحسن الأداء في الدقائق القادمة أو في الفترة الثانية، نعرف قيمة الرهان أكيد التتويج، الضغط مسلط على الفريقين لأن الترجي الجرجيسي بإقصاء لمرشح في حجم النادي الرياضي الصفاقسي بالتأكيد الطموحات تكبر، والهدف المنشود التتويج، هذه المخالفة بعيدة دون عنوان تمشي ضربة مرمى، أيضا الترجي الرياضي اللي خسر لقب البطولة، خسر لقب البطولة أمام النادي الإفريقي يريد الخروج بلقب هذا الموسم، والترجي اللي يملك الرقم القياسي في عدد التتويجات، عدد الألقاب في مسابقة الكأس، يبحث اليوم في 24 نهائي ليه على اللقب رقم 16 تاريخيا، بينما كما ذكرنا الترجي الجرجيسي يريد اللقب الثاني. كرة ترجع لأمان الله من ميش، من ميش لياسين مرياح، ياسين مرياح يغير لنزال العيفي، نزال العيفي يبحث على كوناتي توصله، يعمل الترويض باهية إلى فلوريون دانو، دانو مع ديالو، إيش يعمل فلوريون؟ فلوريون يا شرفي يا رايع، يا شرفي يا رايع، كانت قوية من فلوريون دانو، وسيف الدين الشرفي حاضر، سيف الدين الشرفي متفتن، يقذ يبعد الاخطر، يتمكن من التسدي، الكرة قوية من الفرنسي الإيفواري فلوريون دانو، ترجع للترجي كوناتي، كوناتي إلى حسام دقا، لمسة الحمزة رفيع، جاك ديارا، حمزة رفيع عاود ياخذ كورته، حمزة رفيع دائما الامتلاك للترجي الرياضي، ياسين مرياح، ياسين مرياح إلى حمزة جلاسي بين زوز ملعبية، يرجع لأمان الله من ميش، يرجع الحارس مرماه من ميش اللي يواصل حراسة مرمى الترجي الرياضي في ظل خروج بشير بن سعيد عن دائرة الحسابات للإطار الفني، صدقي الدبشي هو البديل، كرة من حسام دقا باهي البوعالية إلى محمد بن علي، بن علي بن علي بن علي، العرضية ياخذها سيف الدين الشرفي، ياخذها سيف الدين الشرفي في توقيت 44 دقيقة لعب في الفترة الأولى، دائما التعادل دون أهداف بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي.
3: واقتربنا من نهاية هذا الشوط الأول، النتيجة بيضاء 0-0، وسيف الدين الشرفي بطل هذا الشوط الأول حارس مرمى الترجي الرياضي الجرجيسي، تصدى لكرة قوية لجاك ديارا، وتصدى لكرة ثانية لدانو، فلوريان دانو، كانت قوية الكرة، تصدى لها كذلك سيف الدين الشرفي بامتياز، عمل شوط أول محترم جدا حارس مرمى الترجي الرياضي الجرجيسي، نشاهد فيه ملقى لأرضية الميدان إن شاء الله سلامات، ننتظر كم سيضيف كوقت إضافي حكم المباراة في هذا الشوط الأول 0-0. نذكر حكم المباراة هو نزال بالطيف، وفي غرفة الفار موجود مجدي بلاغة في هذه المباراة الكبيرة، مباراة نهائي كأس تونس، مباراة حسابات بامتياز تغات على الفترة الأولى بين براكوني والمنصف مشارك، ولأنه انضباط تكتيكي أفضل بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي، كسب أنه يعمل شوط أول محترم سواء دفاعيا أو كذلك هجوميا، لأنه قلق أيضا على مستوى الهجوم دفاع الترجي. 6 دقائق كوقت إضافي في هذه الفترة الأولى، بالمقابل أن الترجي كانت له عديد التسديدات، خلينا نقوله تسديدة من جاك تيارا، كذلك تسديدة من دانو، أيضا شاهدنا عبد الرحمن كوناتي في الربع ساعة الأول متاع هذا الشوط الأول، لكن بقت بالفشل سواء كانت جانبية أو تصدينا الحارس سيف الدين الشرفي اللي يرجع. سيف الدين الشرفي يقوم سلامات، نلعب في الدقيقة الأولى في هذا الوقت الإضافي. 6 دقائق أضافهم الحكم، نذكر نلتحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، تتابعون صوتا وصورة مباراة الدور النهائي لكأس تونس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. كورة براس من حمزة رفيعة إلى دانو، دانو يدخل ديالو، الدخل ديالو ياخذ صفر، التدخل كان من باب ديالو على فلوريان دانو، وصفرة لباب ديالو. دانو مازال ملقى على أرضية الميدان، وصفرة لباب ديالو، ولا مخالفة في توقيت بالضبط 3 دقائق في الفترة الإضافية أو الوقت الإضافي، خلينا نقول ظهر لي ماشي الحصص الإضافية مازال برشا وقت في الوقت الإضافي، 6 دقائق مش شوية رفقي. كذلك تبوا العملية هذه معاك ونكملوا معاك الشوط الأول، تبقى النتيجة 0-0.
2: الحكم كان أضاف 6 دقائق، تلعبت منها الآن 3 دقائق إلى حد الآن، وباقي نتيجة عادل 0-0 بين الترجي العاصمة والترجي الرياضي الجرجيسي. هذه هجمة للترجي الرياضي التونسي داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة وترجع من دفاعات جرجيس كما ذكرت، الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. الحكم كان أضاف 6 دقائق، تعبت منها 5 دقائق، باقي دقيقتين قبل نهاية توقيق على أقصى تقدير قبل نهاية الشوط الأول اللي عرفنا فيه منافسة كبيرة ما بين زوز فرق في الحقيقة، مثلاً فريق سيطر على الآخر 50-50 كما ذكروا الزملاء في الرفقي وكذلك معز. لحد الآن فما ورقة صفراء وحيدة في هذه المباراة كانت منذ لحظات للعب الترجي الرياضي الجرجيسي باب ديالو اللي كان عرق اللعب فلوريون دانو لعب الترجي، حصل ورقة صفراء. بالنسبة لي التغييرات، زوز تغييرات اضطرارية بسبب الإصابات، الملاعبين من الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي لحد الآن لم يجري أي تغيير، كان إصابة دافيد نيونغي اللي عوضوا أدوبو، وكذلك إصابة يسري الحفلاوي وعوضوا أمير التجوري في بداية المباراة. إذن لحظات ثواني قبل نهاية الشوط الأول من لقاء الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، باقي التعادل 0-0 بين الفريقين في نهائي كأس تونس لكرة القدم موسم 2025-2026. الكرة للترجي الرياضي التونسي في وسط الميدان، ترجع لدفاع الترجي لمحمد بن علي، ثم إلى حمزة الإجلاسي، إلى نضال العيفي على الجهة اليمين، يتقدم بالكرة يفوت نصف الميدان إلى حمزة رفيعة، كرة قصيرة ما بين لاعبي الترجي الرياضي التونسي في مناطق الجرجيس، وترجع مرة أخرى إلى جهة دفاع الترجي في رسم لعملية هجومية أخرى، توزع الكرة إلى جهة اليسار مرة أخرى الترجي، يوزع نوع في العمليات التاعه الترجي للتونسي، وذي كرة خطيرة لترجي العاصمة، ثم ترجع من دفاعات جرجيس لحظات ما ذكرت ثواني قبل نهاية هذه المباراة في شوطها الأول، تعود مرة أخرى إلى الترجي التونسي، ثم إصابة للاعب جرجيس لكن الحكم طالب بمواصلة اللعب، تقص من دفاع جرجيس، كان هجوم خطير للترجي العاصمة لكن تتقص الكرة من دفاع ترجي جرجيس وتمر إلى هجوم معاكس لجرجيس ومخالفة أو رمي التماس للترجي الجرجيسي في مناطق الترجي التونسي، ترجع لدفاع ترجي العاصمة إلى حمزة رفيعة، حسام إتقاء، نضال العيفي يوزع الكرة داخل مناطق الجرجيس لكن تتقص من الحارس سيف الدين الشرفي حارس الترجي الرياضي الجرجيسي، وفي هذه الأوري ظلي حكم بشي زفر نهاية المباراة في شوطها الأول بعد ما منح 6 دقائق، لعبنا أكثر من 6 دقائق في الحقيقة، هو أعطى 6 دقائق وقت بدل ضايع لكن لعبنا منهم 9 دقائق أو 7 دقائق تحديدا، والحكم لحد الآن لم يعلن عن نهاية الشوط الأول من لقاء الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، لحد الآن دقيقة 51 وتعادل 0-0 بين الترجيين، والهجوم معاكس للترجي التونسي، هجمة خطيرة الترجي في مناطق جرجيس لكن ترجع لدفاع الجرجيس في هجوم معاكس مرة أخرى جرجيس، في الحقيقة الكرة لعب متميز، لعب فما كرة فما فرجة بين الفريقين، وهذه تسديدة خطيرة للاعب ترجي الجرجيس مؤمن الرحماني لكن صدرها أمان الله من ميش بامتياز ويوقظ مرماه من هدف كمحقق لجرجيس، وعلى إثر هذه الهجمة المعاكسة لجرجيس ينهي الحكم المباراة في شوطها الأول بالتعادل 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيس، ونعود إن شاء الله مع انطلاق الشوط الثاني.

لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على

0: تمام، الساعة الخامسة قبل ما نرجع للشوط الثاني من نهائي كأس تونس ما بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجيجيسي اللي انتهى الشوط الأول سبير سبير. واقفة مع الأخبار مع ابتسام، بعد نرجع لكم. مرحبا بك ابتسام.
1: تحية لك أحمد ولكافة المستمعين. أفاد رئيس المجلس المحلي بالكسر بولاية قفصة كمال التليجاني بأن من الأوليات المدرجة من المخطط التنموي 2026-2030 إنجاز مشاريع البنية التحتية من بينها مشروع حماية مدينة الكسر من الفيضانات إلى جانب مواصلة تهذيب حي عمر بن سليمان وتهيئة طريقة جديدة لفك العزلة عن الحي. نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بيت وزر بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات فقرات تنشيطية وتوعوية متنوعة بمؤسسات الطفولة ووزارة الأمهات حديثات الولادة بقسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بيت وزر. أكدت الإدارة العامة لديوان جاهزيتها لاستقبال الوافدين في الموسم الصيفي ودعت التونسيين المقيمين بالخارج لاستعمال التطبيقات الرقمية الموضوعة على ذمتهم على غرار التطبيق رخصتي وأمتعتي بما يسمح باستكمال عدد من الإجراءات قبل الوصول إلى تونس. تشير التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي السبت للفترة جوان وجويلية وأوت 2026 إلى احتمال مرتفعة لتسجيل درجات حرارة تفوق المعادلات المناخية المرجعية. وأظهرت النماذج المناخية في نفس الفترة الإمكانية هطول الأمطار تفوق المعادلات العادية في معظم المناطق مع غياب إشارة في بعض المناطق الأخرى. قال رئيس البرلمان الإيراني إن بلاده لن توافق على أي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني، وأكد أن طهران تتمسك بمطالبها قبل الوفاة بأي التزامات مقبلة. قالت الجبهة الداخلية الصهيونية إن سفارة الأنظار دوت في شوميرا شمال فلسطين المحتلة إثر رصد تسلل مسيرة من لبنان. شكرا لكم على المتابعة، العودة ليك أحمد مجددا.
0: شكرا ابتسام، نلتقي مع الأخبار في نشرة مفصلة في تمام الساعة السادسة.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: من المونديال.
1: تأسس الاتحاد النرويجي لكرة القدم سنة 1902 وانضم للفيفا سنة 1908 وللاتحاد الأوروبي سنة 1954. تأهل المنتخب النرويجي للنهائيات 4 مرات، أولها سنة 1938 ووصل إلى الدور 16 في نهائيات فرنسا 98، مسجلا فوزا تاريخيا على البرازيل 2-1. وتأهل المنتخب النرويجي لنهائيات كأس العالم 2026 بعد تصدره للمجموعة التاسعة في التصفيات الأوروبية، ويقود في التدريب ستالي شوبلانكي، ويضم في صفوفه من ألمع نجوم العالم كالمهاجم إيرينغ هولاند مانشستر سيتي ومارتن أوديغارد بأرسنال. ويتواجد المنتخب النرويجي في النهائيات ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب كل من فرنسا السنغال والعراق، ويتبارى يوم الثلاثاء 16 جوان ضد العراق، ويوم الاثنين 22 جوان ضد السنغال، ويوم الجمعة 26 جوان ضد المنتخب الفرنسي.
0: منتخب من المونديال.

0: بين الملاعب. نرجع لنهائي كأس تونس الشوط الثاني 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. انطلق الشوط الثاني عنده تقريب 3 دقائق، باقي التعادل 0-0. بالنسبة للتغييرات، ثم التغييرات صارت في الشوط الأول خاصة بالترجي الرياضي الجرجيسي، زوج تغييرات بسبب الإصابة كنا علينا لها قبل نهاية الشوط الأول، دخول أمير الطجوري وكذلك أدوبوغو في مكان دافيد يونغي وكذلك اللاعب يسري الحفلاوي. بالنسبة للترجي منذ قليل دخول الترجي في الشوط الثاني بثلاثة تغييرات، ساس مكان بوعالية وأوبيلو مكان تقا وجبالي مكان كوناتي. سبر سبر في اللقاء ما بين الترجيين الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي.
1: لكل القاعدين يسمعوا
0: مخالفة للترجي الرياضي التونسي في مناطق الجزاء بعد شوية عن منطقة الجزاء، في الحقيقة يعني تقريب متر أو زوز أمتار للترجي الرياضي التونسي تتلعب وتخرج الكرة خارج الميدان. كانت هجمة خطيرة للترجي الرياضي التونسي وكانت مخالفة قريبة شوية مناطق الجزاء، لكن الكرة تخرج وترجع مرة أخرى الترجي في هجوم آخر. الترجي يبدأ بقوة في الشوط الثاني لحد الدقيقة 49 ودقيقة 50 تحديدا، 0-0 في الشوط الثاني. وفي المباراة كذلك ما بين الترجيين ترجع طول الكرة الترجي على الجهة اليمين في هجوم معاكس، جاك ديارا عنده الكرة يوزع داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة وخارج المرمى بعد الكرة اللي تصدرها دفاع فريق الترجي الرياضي الجرجيسي اللي هو ديالو باب ديالو، كان أنقذ فريقه من كرة كانت صدرها وكان اعترضها وخرجت في ضربة زاوية. ضربة زاوية للترجي الرياضي التونسي تتنفذ كرة رأسية خارج الميدان وتمشي 6 أمتار للحارس شرف الدين او سيف الدين الشرفي. بعد هذه استمرار ثم اصابه لزوج من اللاعبيه، لاعب الترجي وكذلك لاعب جرجيس. لاعب الترجي اصيب داخل منطقة الجزاء ومن لاعبيه الترجي يطلبوا في بركلة جزاء. لاعب تحديدا فلوريو دانو اصيب بعد هذه الكرة اللي كانت ضربة زاوية وتنفذت ويتصدى لها دفاع جرجيس، وثم وقتها إصابة لفلوريون دانهو والترجي يطالب بركلة جزاء. على كل باش نوصل معكم مع الزملاء من الإذاعة الوطنية.
1: إصابة إن شاء الله سلامات للاعب الترجي شاهد فيه قاعد يتلقى في الإسعافات فلوريون دانهو مهاجم الترجي الرياضي التونسي. شاهد كذلك ايضا ثم لاعب من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي ان شاء الله سلامات. ايضا حكم المباراة موقف اللعب نزار الطيف قريب من كوكبة اللاعبين. نذكر انه تابعوا فينا على موجات الاذاعة الوطنية التونسية مباراة الدور النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم، مواجهة بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. هل تكون رقم 16 للترجي الرياضي التونسي ويكون الكأس الثاني على التوالي أم الثاني للترجي الرياضي الجرجيسي بعد نهائي وتتويج سنة 2005؟ يقوم لباس فلوريون تانو مش يخرج أو تلقى الإسعافات داخل الميدان، كذلك هو الشأن بالنسبة لمدافع ترجي الرياضي الجرجيسي فراس غومة، ومش ترجع الكرة لسيف الدين الشرف. سيف الدين الشرفي حارس مرمى ترجي الرياضي الجرجيسي اللي تصدى لزوز كرات كانوا ممكن يكونوا في اشتباك، كرة جاك ديارا وكرة فلوريون دانو. أرجع كرة بضربة مرمى سيف الدين الشرفي في تنفيذ ضربة المرمى للترجي الرياضي الجرجيسي. دائما 0-0 صرنا لدقيقة 52 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ربط كذلك مع الزميلة إذاعة الكف. 0-0 في هذا الثنائي في هذا النهائي في هذا الحوار الثنائي بين الجرجيس والترجي الرياضي التونسي. وهذه كورة خطير خطير أمان الله مميش أمان الله مميش ياخذ الكورة بعد تالونات من أدي بوجو. أرجع كورة استلام من جاك ديارا لمسة إلى حمزة رفيع حمزة إلى ياسين مرياح مرياح عنده الكورة ياسين يحط الكورة لساق اليمين لمسة مع حمزة رفيع رفيع كورة لنزال العيفي نزال استلام من أبو بكر أو جاك يوزع هذه الكورة خطيرة يتسدى الشرفي يتسدى الشرفي بل كورة ولو أنها كانت تسلل ولو أنها كانت تسلل لكن ذكية العملية كانت من جاك ديارا والتوزيع وارتماء من فلوريون تانو براس رغم هذا سدلها سيف الدين الشرف صحيح موجود في التسلل تانو لكن امتياز يبقى للشرف اللي تصدى لهذه الكرة رفقي
2: والكرة ترجع بمخالفة هي دفاع الترجي الجرجيسي ولكن الهجمة الآن للترجي الرياضي كالعادة البحث على فلوريون تانو كرة ياخذها عبد الرحمن كوناتي عبد الرحمن حمزة رفيع إلى نزار العيفي يغير حمزة رفيع اتجاه الكرة على الجهة اليمين إلى محمد بن علي محمد بن علي شق الملعب بالعرض ما فماش ضربة مخالفة هجمة سريعة خطيرة للترجي الجرجيسي 3-3 يطلب أشرف بن ضياف إلى الرحماني مؤمن الرحماني داخل منطقة الجزاء إيش يعمل الرحماني إيش يعمل أدي بوجو قريب من التسجيل أدي بوجو ضربة مرمى كانت قوية أرضية كان قادر الترجي الجرجيسي على التسجيل ولكن الحقيقة الملاعبي اللي أقلق راحة دفاع الترجي في هذا الدور النهائي ملاعبي بفنيات ملاعبي بسرعة ملاعبي بنشاط ملاعبي بمخزون فني محترم جدا أتحدث على مؤمن الرحماني ابن الترجي الرياضي التونسي اللعب الحالي للترجي الجرجيسي كرة ترجع بضربة مرمى أمام الله مميش ستأتي تغييرات براكوني بعد قليل كريستيان براكوني سيجري تحويرات وتغييرات وشاهد في حديث مع المساعد إيهاب المباركي الترجي سيغير لأنه شفت ملاعبية قربه من المنطقة الفنية شهاب الجبالي رقم 31 من جانب الترجي الرياضي ويان ساس بالإضافة الأوكبيلو كرة تمشي لنزار العيفي عيفي إلى حمزة رفيع حمزة رفيع لحسام تقا حسام تقا الهجمة للترجي كرة لمحمد بن علي كوسيلة أبو عالية كوسيلة بين ثلاثة ملاعبية إيش يعمل التمرير لمحمد بن علي محمد بن علي حسام تقا كوسيلة أبو عالية يرفع الكرة جاك ديارا يعمل الترويب ديارا معها التاجوري ديارا معها التاجوري يفتكها التاجوري يعاود ياخذها ديارا كرة من نزار العيفي يتدخل دفاع الترجي الجرجيسي والكرة ترجع بركنية للترجي الرياضي ثلاثة تغييرات سيجريها كريستيان براكوني أوكبيلو يانساس وشهاب الجبالي هل ستجرى تغييرات قبل تنفيذ الركنية أم بعد ننتظر القرار الركنية تجي على يمين سيف الدين الشرفي أجواء كبيرة في مدرجات ملعب رادس الهتافات الصيحات الهزيج كل جمهور يريد اللقب في مباراة اليوم يغادر عبد الرحمن كوناتي اليفواري يغادر ياخذ مكانه أوكبيلو الجزائري يترك مكانه للبرازيليان ساس هذا زوج تغييرات وشهاب الجبالي يغادر حسام تقا يغادر حسام تقا ياخذ مكانه شهاب الجبالي ثلاثة تغييرات يقوم بها كريستيان براكوني قبل تنفيذ ركنية قلت تجي على يمين سيف الدين الشرفي والتنفيذ بأقدام البوركيني جاك ديارا ديارا على الكورة على يمين الشرفي في 57 ثقلة ننتظر التنفيذ. جاك ديارا يطلع بالراس دانو ما يخوهش ياخذها سهلة سيف الدين الشرفي.
1: سهلة لسيف الدين الشرفي الكرة الأخيرة والركنية الأخيرة للترجي التونسي. نذكر أنه ثلاثة تغييرات في نفس التوقيت قام بهم براكوني منذ قليل، يانساس مكان الجزائري، كوزيل أبو عاليا.
0: نذكر بالتغييرات الترجي التونسي اللي قام بها المدرب كريستيان براكوني، شهاب الجبالي، يانساس وأوبلوكا دخلوا في مكان الجزائري كوسيلا بوعاليا وكوناتي وحسام تقاط. ثلاثة تغييرات في نفس الوقت إلى حد الآن، دقيقة 58 من المباراة وتعادل 0-0 بين الفريقين مع أفضلية طفيفة ونسبية للترجي الرياضي التونسي اللي بدأ ياخذ في الحقيقة في زمام الأمور في هذه المباراة. حتى لاعبي الجرجيس رجعوا تاني شوية للدفاع. الكرة رمي التماس للترجي الرياضي التونسي على الجهة اليمين لحارس مرمى جرجيس سيف الدين الشرفي. تمشي الكرة للترجي، ترجع لوسط الميدان إلى نظام العيفي، ثم ترجع مرة أخرى إلى المنطقة الورائية للترجي في بناء الهجوم. إلى جهة اليمين محمد بن علي إلى حمزة الإجلاسي، وزع الكرة داخل منطقة الجزاء، اختيرها وترجع من دفاع الجرجيس في راس غوما كان رجع الكرة. ومرة أخرى الكرة الثانية دائما للاعبية الترجي، تصويبة وتصدى لها الحارس سيف الدين الشرفي وتخرج ركنية للترجي الرياضي التونسي. تتلعب بسرعة الركنية للترجي، توزع داخل مناطق الجزاء، تبحث عن رأسية لكن تخرج من دفاع جرجيس قريبة من التماس، لكن يخطأ لها اللاعب نضال العيفي لاعب الترجي ويمرر الكرة لزميله حمزة رفيعة إلى الوراء. مرة أخرى إلى ياسين مرياح، مرياح إلى محمد بن علي، ويرجع الكرة مناطق الخلفية إلى المدافعين، إلى محمد بن علي مرة أخرى، إلى حمزة جلاسي، ثم ياسين مرياح، ثم حمزة رفيعة. كرة تقصيرة ما بين لاعبي الترجي تحكم كما ذكرت شيئا فشيئا في المباراة. وأخر بعض الشيء من لاعبي جرجيس إلى الدفاع يمكن يكون إرهاق، بما أنه المباراة يعني انطلقت بقوة ما بين الزوز فرق. في الحقيقة فريق جرجيس كان في الشوط الأول قوي مع الترجي نسبة 50% ما بين الزوز فرق، لكن يمكن العامل البدلي خلى لاعبي جرجيس يرجعوا شوية في اللعب، وهكا الترجي ده شيئا فشيئا ياخذ في زمام الامور. الكره مره اخرى عاد الترجي في هجوم عن طريق اللاعب جاك ديارا. جاك ديارا على الجهه اليمين يتوغل يراوغ، ثم يعطي الكره الى حمزه رفيعه وداخل منطقه الجزاء، وتتقص من دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي. مره اخرى ترجع الى لاعبيه الترجي الرياضي التونسي وتتقص مره اخرى من دفاع جرجيس في مناطق الترجي الرياضي الجرجيسي. ترجع اختيرها تتقص الكره، وكانت امكانيه تاع هدف للترجي الرياضي التونسي. في الحقيقه خطا فادح، خطا كبير من دفاع جرجيس في راس غوما، قصت له الكره وجاك او دانو كان خذا الكره وسدد، لكن الحارس بامتياز سيف الدين الشرفي كان وجه لوجه لاعب الترجي وحارس المرمى سيف الدين الشرفي، وحارس المرمى يتصدى لها ويخرج الكرة إلى زاوية ضربة الزاوية. كانت كرة سهلة بالنسبة للاعب ومدافع الترجي الرياضي الجرجيس، لكن تتقص له من مهاجم الترجي وترجع مرة أخرى صعيبة وقوية ياسر الكرة وتسديدها داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة في الشباك للترجي الرياضي التونسي. هدف الأول للترجي، حمزة رفيعة سجل هدف الأول للترجي التونسي دقيقة 70 من المباراة، وتحديد دقيقة 61 للترجي التونسي. حمزة رفيعة يفتتح النتيجة للترجي في دقيقة 61 من المباراة، واحدة بلاش للترجي. حمزة رفيعة بعد بهتة من دفاع فريق جرجيس، وترجع الكرة بعد رجعة الكرة من الركنية وسط كوكب من اللاعبين، حمزة رفيعة يتمكن من التسديد داخل الشباك ويسجل الهدف الأول للترجي في الدقيقة 61 من المباراة، مع إصابة لحارس الترجي الرياضي الجرجيسي سيف الدين الشرفي اللي كان أصيب في خلال هذه العملية. وإلى حد الآن الترجي متقدم على جرجيس بهدف مقابل صفر، هدف حمزة رفيعة الدقيقة 61 من المباراة. توقف اللعب لإسعاف حارس مرمى الترجي الرياضي الجرجيسي اللي أصيب خلال هذه العملية اللي سجل فيها هدف الترجي، هدف الترجي اللي جاء عن طريق حمزة رفيعة. ولاعبين جرجيسي طالبوا بالعودة إلى تقنية الفار، حسب نشوف لاعبين الجرجيس يتناقشوا مع الحكم ويطالبوا فيه بعودة لتقنية الفار. في الحقيقة كانت الكرة الركنية وترجع من دفاع جرجيس وتكون الكرة أمام اللاعب حمزة رفيعة على بعد حوالي 20 متر، يسدد بقوة وتكون داخل الشباك. وبعدها كان سقط حارس مرمى جرجيس مصاب، وإلى حد الآن اللعبة متوقفة بما أنه لا الحارس مصاب، حارس الترجي الرياضي الجرجيسي. نعود للزملاء في الإدارة الوطنية.
3: مش موجود به، تو يتدخل نادر نادر الكنيدي. قلت الترجي سجل منذ قليل أولى أهداف المباراة، كانت ركنية نفذها لعب الترجي شيبة الأجبالي، خرجها بالبوكس سيف الدين الشرفي، جي قدام حمزة رفيع باليمين، سدد حمزة رفيع دخلت الشباك. الترجي الرياضي الجرجيسي كرة كانت جميلة جدا وقوية جدا باليمين من حمزة رفيع.
4: في دقيقة لطفي الهدف
3: في دقيقة 60
4: في دقيقة 60
3: ويحتسب الهدف بعد مشاورات في ميدان بلطيف ومجدي بلاغة حكم الفار، يحتسب الهدف الآن للترجي الرياضي التونسي. تتغير النتيجة، تتغير المعطيات في هذه المباراة، في هذا الدور النهائي. شاهد في فرحة كبيرة جدا من جانب أنصار وحباء الترجي الرياضي التونسي، هدف رائع جدا للأمانة. لاعب صناعي الملاعب رجعت للفورمة المقابلات الأخيرة. نحكي على حمزة رفيع، نحكي على حمزة رفيع. قدر رفقي،
4: رفقي ما نعرفش الصوت نتاعك، ما نعرفش فات نحاولوا الناس، ما نعرفش إذا رفقي معانا في المباشر. لطفي تفضل.
3: اي نسمع فيه حبيب،
4: نسمع فيك، الصوت الصوت ناقص شوية. لا لا رفقي، لطفي لطفي نسمع فيك بالهاتف توا، ما نعرفش إذا الأمور تقنية حاضرة، ما نعرفش تقول لي فاتن فاتن من عرش حاضر. لطفي لطفي
5: ملعب رادس،
4: نسمع فيك رفقي.
5: ملعب رادس،
4: تفضل رفقي.
5: ملعب رادس في توقيت 65 دقيقة لعب، نذكر منذ 5 دقائق تقريبا حمزة رفيع نجح في تسجيل هدف الأسبقية للترجي الرياضي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وتم تثبيت الهدف بقرار من حكم المباراة نزار الطيف اللي يقصي يقصي واحد من الإطار الفني للترجي الجرجيسي، يقصي لاعب من أو من الإطار الفني. غضب كبير، غضب كبير الحقيقة، مشاهد ما نحبوش نشوفوها للأمانة، اللي موجود في المنطقة الفنية من جانب الترجي الجرجيسي خذاء حمراء ويتفاعل ويحب يضرب ويحب، مش معقول للأمانة. هذايا الحقيقة يبقى معناها نقطة سلبية قاتمة، صورة قاتمة في هذا الدور النهائي، لأنه قبل الورقة الحمراء نتاع المرافق أو الموجود ضمن الإطار الفني الأمور كانت على العال، مباراة فنية نظيفة بالملاعبية في الجمهور في المدرجات، ما فهمش علاش للأمانة نشوفوا هالصور هذه راهو مالها إلا مباراة صحيح رهانة تتويج بلا قب، لكن تبقى مباراة عادية، مباراة دور نهائي لا موجب للسلوك اللي شفناه الحقيقة من المرافق أو اللي موجود ضمن الإطار الفني للترجي الجرجيسي. على كل ورقة حمراء يتوقف اللعب، معد بدني نتاع الترجي الجرجيسي، معد البدني أو مرافق الفريق زوز زوز ورقة حمر، أيضا ورقة حمراء في البنك الترجي. الحقيقة معد بدني أو المرافق يغادر غضب كبير يخرجوا الأمن يمشي للتونيل وصورة العادة اللي تعودنا بها القوارير يعني من كل مكان على أرضية الميدان. أيضا واحد من الليتار الفني للترجي يغادر أيضا خذاء حمراء يمشي للتونيل أيضا يغادر أرضية الميدان. إلى حد الآن تقريبا 67 دقيقة لعب والترجي الرياضي سجل منذ دقائق هدف الأسبقية بفضل هدف حمزة رفيع. قلت التسويب القوية انت حمزة رفيع تذكرني بهدف انتصار الترجي الموسم الفارض ضد الملعب التونسي والكل يتذكر تسويبة قوية جدا من أوكبيلو في مرمى الملعب التونسي. غادر سيف الدين الشرفي اللي تعرض للإصابة وحمزة الغانمي ياخذ مكانه. حمزة الغانمي ياخذ مكان سيف الدين الشرفي أيضا 22-32 و 12 جاسم بالكيلاني ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية للترجي الجرجيسي. مكان رقم 28 لمجد الرجيلي. جاسم بن كيلاني ياخذ مكان لمجد الرجيلي. نلعب في 68 دقيقة لعب برشا وقت ضائع. أكيد ما نعرفش أكيد النسق الأمور لأنه يبدو أنه النشرة تاع الستة بالتأكيد ممكن تجي في وقت استثنائي حتى يستكمل الدور النهائي ونتابعوه على موجات الإذاعة الوطنية لأنه برشا وقت ضائع ومازلنا ننتظروا استئناف اللعب يعني نقرأ الأمور هذه نقرأ حسابنا لأنه مباراة دور نهائي أكيد ولا نا الحقيقة نسبة متابعة كبيرة واللي يسمع فينا نوجه لهم التحية على موجات الإذاعة الوطنية. لازلنا لطفي نتابع مباراة دور نهائي متقدم فيه إلى حد الآن الترجي هدف دون مقابل هدف دقيقة 61 عن طريق حمزة رفيع.
6: يعني بعد تسجيل الهدف قعدنا قرابة 7 دقائق باش استأنف اللعب يعني واضحة. رجعنا في دقيقة 69 من المباراة هدف مقابل 0 للترجي الرياضي التونسي. حمزة رفيع كان سجل أولى هدف المباراة في دقيقة 61 كرة نذكر كانت ركنية رجعها في مرة أولى سيف الدين الشرفي جات قدام حمزة رفيع من بعد قرابة 27 متر باليمين سدد كرة في شباك الترجي الرياضي الجرجيسي. نذكر اللي حمزة الغامي دخل مكان سيف الدين الشرفي وجاسم بالكيلاني دخل مكان القائد لمجد الرجيل. هذه كرة ترجع للترجي الرياضي الجرجيسي. خليل القصاب ونشاهد في ديارة ملقى لأرضية الميدان لاعب الترجي الرياضي التونسي شال لاباس يمشي له نضال بالطيف يطمن على حالته الصحية. نلتحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 1-0 لصالح الترجي الرياضي التونسي أمام الترجي الرياضي الجرجيسي في مباراة الدور النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم. هدف كان سجله حمزة رفيع في دقيقة 61 فرحة كبيرة نشاهد فيها في مدرجات ملعب حماد العقربي برادس من جانب انصار وعباء الترجي الرياضي التونسي. هذه كرة من خليل القصاب يرفع الكرة يرجعها حمزة تمشي الكرة لجاك ديارا او فلوريون دانو ياخذ الكرة في انتظار عودة جاك ديارا اللي اصيب منذ قليل. رمي التمس كرة ما ياخذهاش دانو ارجع كرة لديالو حكم يقول ما ثم شيء يلعب كرة. خليل القصاب ياخذ الكرة خليل استلام من اشرف بن ذياف يرجع لي ديالو الى في راس غومة غومة وزع كرة في العمق البحث على مؤمن الرحماني بالراس ياسين مرياح استلام حمزة رفيع لمسة لجاك ديارا ديارا ديارا ديارا ينطلق ديارا ينطلق ديارا يدخل منطقة الجزاء والركنية والركنية لصالح الترجي. سريع الرواق اليسار جاك ديارا دينامو هو القوة الضاربة على الرواق اليسار. نحكي على جاك ديارا من نقاط قوة الترجي الهجومية خاصة لما ياخذ الكرة وينطلق السهم على مستوى الرواق اليسار يجيب ركنية وينفذها هو ديارا مش ينفذ كرة على يمين الحارس حمزة الغان جاك ديارا في تنفيذ الركنية من جانب الترجي. قاعدين تسمعوا في الفرحة وهزيجة الترجي الذي توصل الكرة والتنفيذ بالرأس. خليل القصاب مرة أولى ثم التوزيع من أديبو جو في العمق إلى مؤمن الرحماني والحكم ماذا يقول؟ فما مخالفة مع إنذار ضد لاعب الترجي رياضي التونسي نضال العيفي. نضال العيفي كان على الكرة في حواره مع مؤمن الرحماني. وصلنا لدقيقة رفقي 73 من المباراة، 1-0 لصالح الترجي رياضي التونسي. حمزة رفيع في الدقيقة 61.
5: وتغيير ساحب أجمل هدف في مسابقة الكأس هذا الموسم هيثم ذو، الكل يتذكر هدف هيثم ذو في بوحجلة أمام البعث الرياضي ببوحجلة والإزدواجية المثالية، وهدف رائع جدا مشيخ مكانه في التشكيلة الأساسية في الدقيقة 73. تغيير آخر يقوم به كريستيان براكوني، هيثم ذو قبل تنفيذ ضربة المخالفة، بعد التنفيذ تتواصل المباراة ويتواصل الحوار بين المدربين براكوني من جانب الترجي الرياضي التونسي والمنصف مشارك من جانب الترجي الجرجيسي. من سيغادر؟ هيثم ذو سيأخذ مكانه. تتنفذ ضربة المخالفة قبل التغيير، كورة لي في اتجاه مؤمن الرحماني، تمشي رمية تماس لصالح الترجي الرياضي، رمية التماس في مناطق الترجي الرياضي التونسي. يغادر جاك ديارا، يغادر ديارا مع تشجيع وتحية جماهير الترجي الموجودة في المدرجات الرئيسية للعبها البركيني. يغادر جاك ديارا، ياخذ مكانه هيثم ذو. براكوني المعروف أنه مكون بالأساس يعطي ثقة لبعض الأسماء، منها هيثم ذو لأنه في وقت مش بعيد هيثم ذو ما كانش ضمن الخيارات أو ضمن حسابات الإطار الفني، أصبح يحظى بثقة براكوني. تكوينه كمدرب أكيد ألقى بظلاله المدرب اللي صرح قل كان مانيش مدرب، وكانوا لمحوا انه مش باش يواصل مشواره مع الترجي لانه مكون بالاساس. على كل ننتظر بعد الدور النهائي، ننتظر قرار اداره الترجي هل نبحث عن مدرب جديد ام اعطاه الفرصه لبراكوني. الحقيقه نتائجه ممتازه جدا سواء في فتره ما قبل الفرنسي بومال او ما بعد بومال، نتائج ممتازه لبراكوني. كيف كيف منذ قدوم المنصف مشارك من جانب الترجي الجيسي تحسنت كثيرا نتائج ترجي الجنوب في البطولة، وأيضا تمكن من نيل ورقة العبور لنهائي كأس تونس. هيثم ذو ياخذها حمزة رفيع صاحب هدف الأسبقية. حمزة رفيع يأكد مستواه الممتاز في المباريات الأخيرة، يأكد من خلال تسجيل هدف رائع جدا في مباراة اليوم بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. يتواصل الدور النهائي، يتواصل الحوار بين الترجيين، بين الشقيقين، بين الكبيرين، الترجي الرياضي والترجي الجرجيسي. ذكر أسباقية أبناء براكوني هدف دون مقابل، هدف دقيقة 61 عن طريق حمزة رفيع. وصلنا تقريبا للدقيقة 76، باقي أسبقية الترجي الرياضي التونسي، هدف دون مقابل. كرة تمشي لدفاع الترجي الجرجيسي، تنطلق من محور الدفاع في رأس غومة، ضغط من جانب يانساس البرازيلي، مقطوعة الكرة قبل هذا الراية مرفوع، المساعد الثاني رفع رايته، المساعد الثاني أحمد الذويوي رفع الراية، هو اللي احتسب الخطأ اللي ارتكبه حسب تقدير المساعدة الثاني يان ساس، وبالتالي ضربة المخالفة للترجي الرياضي الجرجيسي. لمسة كرة الأشرف بن ضياف، خليل القصة في الاستلام ثم التمرير، غسان المحرسي البحث على أديبو جو، سهل الأمان الله مميش حارس مرمى الترجي الرياضي التونسي في توقيت تقريبا 77 دقيقة ولا سباقية للترجي الرياضي التونسي. هدف دون مقابل لطفي، نذكروا هدف دقيقة 61 عن طريق حمزة رفيع.
6: إذن 1-0 تستمر المباراة هنا في ملعب حمد العقل ببلادس، هدف مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي امام الترجي الرياضي الجرجيسي. كره ترجع بالراس من خليل القصاب، استلام من اوكبيلو. اوكبيلو من منذ دخوله مع التغيير اللي قام به براكوني عدل الاوتار على مستوى وسط الميدان النيجيري اوكبيلو. ارجع كره برمي التمس، نزال العيفي في تنفيذ رمية التماس لصالح الترجي. نزال هيثم ذو يطلب في الكرة، نزال العيفي ينفذ رمية التماس، ياخذ هيثم ذو كرة كنترول ممتاز والتمريرة ما تمرش. ترجع من جديد للترجي، استلام من شهاب الجبالي وتخرج كرة للتماس للترجي الرياضي الجرجيسي. 1-0 التحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية للترجي الرياضي التونسي، هدف حمزة رفيع في دقيقة 61. هذه كرة ياخذها دانو، دانو عنده الكرة قدامه ديالو، قدامه باب ديالو، لمسة لهيثم ذو. ترجع كرة لنزال العيفي قاعد يدور في الكرة الترجي. وقبلو استلم من ياسين مريح، وقبلو لمسة مع حمزة جلاسي استلام من شياب جبالي إلى وقبلو، يدور في الكرة الترجي الرياضي التونسي، قاعد يدور في الكرة، قاعد يلعب. هذه كرة لحمزة رفيع، حمزة ساحب الهدف الوحيد لحد الآن مع هيثم ذو، لمسة كرة ذكية إلى حمزة رفيع. هذه كرة والتمريرة والتوزيعة كانت بشكل فني، حبة تمشي صحيحة لكن خرجت الكرة تمشي ضربة مرمى. مهارات فنية لحمزة رفيع لكن مشيتلوش تخرج تمشي.
5: لقطة كواريزما البرتغالي معروف باللقطة هذه واللي معروف بها في
6: محمد جديد،
5: محمد جديد
6: يذكره بالخير،
5: اللي عملها زاد ماهر الصغير
6: صحيح
5: في ملعب باجة بطولة الموسم
6: صحيح مع النجم الرياضي الساحلي صحيح.
5: يظل يقربنا السؤال،
6: واضحة واضحة واضحة جدا. أرجع كرة وهذه كرة وثم لاعب ملقى لأرضية الميدان. إن شاء الله سلامات من حمزة جلاسي، قاعد ملقى لأرضية الميدان، إن شاء الله سلامات. مدافع الترجي الرياضي التونسي، 1-0 لصالح الترجي. نشاهد في فرحة كبيرة في مدرجات الترجي الرياضي التونسي، والكل واقف يعني ينتظر من جانب أنصار وأحباء الترجي الرياضي الجرجيسي الموجودين لنا بأعداد محترمة للأمانة. تنقلوا لملعب محمد العقربي برادس لمتابعة هذه المباراة وتشجيع فريقهم. هذه كورة والمخالفة هيثم ذو، المخالفة لهيثم ذو، المخالفة لهيثم ذو أمير التاروز تاجوري، أمير التاجوري في اعتراض لهيثم ذو يربح المخالفة. حمزة رفيع استلام من أوكبيلو، أوكبيلو تمشي الكرة لمحمد بن علي على اليمين، محمد بن علي، بن علي ما تمرش الكرة، ترجع لصالح الترجي الرياضي الجرجيس، يطول وين من الرحماني لكن مقطوعة من حمزة الأجلاسي. كرة خاطئة تمريرة ديبو جول، حكم ماذا يقول؟ ثم مخالفة، ثم مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي ضد ديبو جول. وصلنا لدقيقة 81 في عمر هذه المباراة، اقتربنا من نهاية الوقت القانوني لمباراة الدور اللانهائي، والترجي متقدم. نحكي على الترجي الرياضي التونسي متقدم، هدف مقابل صفر، هدف كان سجله حمزة رفيع في دقيقة 61. اقبلوا على الكرة في تنفيذ المخالفة، نهائي كأس تونس نذكر. اقبلوا لمحمد بن علي، بن علي على اليمين، رجع كرة لأقبلوا، أقبلوا يضغط أشرف بن ذياف، أقبلوا عنده الكرة الآن، حمزة رفيع ذكية العملية التمرير لشهاب جبال، كرة لصالح الترجي الرياضي لتوس تمشي لهيثم ذو على رواق اليسار، ذو حب يوزع لا، ترجع كرة لحمزة رفيع ذكية العملية، تمشي الكرة لنزال العيف، نزال ومقطوعة الكرة من أميرة تاجور، انزلاقية من أميرة تاجوري، يخرج كرة للتماس ويخرج 15 ويدخل 10، ويخرج 15 ويدخل 10، 15 ديبو جو يخرج
0: تغيير لفايت الترجي الرياضي الجرجيسي، اللاعب الهادي جرتيلا رقم 10 يدخل للمباراة مكان خليل قصاب. إذا ترجع الكرة للترجي الرياضي الجرجيسي في هجوم معاكس، كانت الكرة للترجي الرياضي التونسي، فراس غومة عنده الكرة تتقصله من دفاع الترجي الرياضي التونسي في هجوم معاكس للترجي، حمزة جلاسي إلى ياسين مرياح على الجهة اليمين، ترجع الكرة في كرة تقصيرة ما بين زوز ملاعبين، نضال العيفي يرجعها إلى مناطق الخلفية للترجي في تهدية اللعب. الترجي التونسي قاعد يتحكم في اللعب، يرجع للحارس أمان الله مميش، مميش إلى حسام تقاء، إلى نضال العيفي، نضال العيفي إلى وسط الميدان، لعب ياسين مرياح، ياسين مرياح مر الكرة للجهة اليسار، محمد بن علي رجع الكرة الجهة اليمين، تقص من دفاع الترجي الجيجيسي إلى مؤمن الرحماني، لاعب ناشط مؤمن الرحماني في الحقيقة قدم مباراة قوية برشا مؤمن الرحماني إلى حد الآن، إلى حد الدقيقة 84 نتيجة هدف مقابل صفر للترجي التونسي، هدف حمزة رفيع اللي كان سجله في الدقيقة 61 من المباراة. ترجع الكرة للترجي الرياضي التونسي في هجوم معاكس لفلوريون دانو، عنده الكرة فلوريون دانو يتواغل داخل منطقة الجزاء، قصله من دفاع جرجيس من فراس غومة اللي يحط الكرة في الركنية. ونرجع لزملائنا في الإذاعة الوطنية نشوفوا معهم ركنية الترجي الرياضي التونسي.
2: في الدقيقة 61 دانو وحوار مع دانو ينتهي بضربة ركنية للترجي الرياضي، الركنية على يمين حمزة الغارمي، نذكر كان خذا مكان سيف الدين الشرفي اللي غادر بعد قبوله للهدف. الركنية هيثم ذو، التنفيذ الثنائي مع حمزة رفيع، حمزة رفيع بين زوز ملاعبية اش يعمل الى هيثم ذو، باهي من هيثم ذو حاول المرور يعطي التمريرة لحمزة رفيع، يطلب بيلو، فما نزال عيفي توصل لوك بيلو، باهي الكرة داخل منطقة الجزاء، حمزة رفيع ممتاز في التحكم بالكرة، فنيات كبيرة ومكسب للترجي بالتأكيد. ضربة مخالفة واضحة، ضربة مخالفة للترجي قريبة من زاوية تنفيذ الركنية وأيضا قريبة من خط التماس، باب ديالو يتدخل، ممكن مطالبة بإنذار لباب ديالو لأنه في رصيده إنذار مدافع الترجي الجرجيسي، حمزة الجلاسي هو اللي ياخذ الإنذار بسبب الاحتجاجات، مدافع الترجي اللي كان طالب حكم المباراة نضال الطيب بضرورة إشهار الإنذار الثاني لديالو، تشنجت شوية الأعصاب، لا داعي لمثل هالتصرفات هذه. قلت مباراة نحبوها نظيفة وتكمل نظيفة، مباراة بين زوز فرق، علاقات كبيرة تاريخية بين الفريقين، ما فماش علاش تتوتر الأعصاب، ونشوف المشاحنات هذه والمشادات، والحقيقة يلزم يتدخل مرياح أو نشوف فيه قائد الترجي الرياضي يقرب من كوكبة اللاعبين لتهدية الخواطر، يلزم تهدى الأمور، قلنا ما فماش علاش الحقيقة تصير مثل هالتصرفات هذه، يلزمها تكمل نظيفة المباراة مهما كان الرهان. وصلنا تقريبا 86 دقيقة لعب في المباراة، ونعود نذكر أنه الترجي متقدم هدف دون مقابل، هدف دقيقة 61 عن طريق حمزة رفيع، في انتظار تنفيذ المخالفة من جانب الترجي الرياضي، المخالفة قريبة من خط التماس على يمين حمزة الغانمي، انذار نظار الطيف يشهر انذار اخر للاعب من الترجي الجرجيسي غسان المحرسي، 33 ياخذ الانذار قبل تنفيذ ضربة المخالفة اللي قلت قريبة من خط التماس، ايضا مش بعيد على زاوية تنفيذ الركنية، المخالفة اللي تجي على يمين حمزة الغانمي، هو التنفيذ لهيثم ذو ابن مدينة جرجيس، هيثم ذو لعب الترجي الرياضي التونسي، هيثم ذو خذا مكان جاك ديارا
5: يستعد للتنفيذ داخل منطقة الجزاء براس وياخذها سهلة حمزة الغانمي. حاول فلوريون دانو ولكن متفتن حمزة الغانمي. الدقائق الأخيرة درنا نقربوا من الدقيقة 90، ما فماش مخالفة، مخالفة المرة هذه للترجي الرياضي بقرار من نضال الطيف مع احتجاجات من لاعبين الترجي الجرجيسي. طبعا في توقيت 87 دقيقة لاعب لطفي أكيد وأنه نضال الطيف باش يحتسب بعض الدقائق وقت ضاع باعتبار أنه بعد برشا وقت ضاع باعتبار وأنه بعد تسجيل الهدف توقف اللعب 7 دقائق. أكيد الحساب عندك لطفي مع الوقت تاع التغييرات أكيد ممكن فما 10 12 14 دقيقة. تفضل لطفي.
6: يعطيك الصحة رفقي. بو 6 في توقيت 88 دقيقة لعب. ثم قاعد يحكي حكم نزال بلطيف مع حكم الفار مجدي بلاغة. ثم حوار كان منذ قليل في محور دي في منطقة الجزاء في فريق الترجي الرياضي الجرجيسي بين فلوريون دانو وكذلك ما ثم شيء. حكم المباراة يقول ما ثم شيء مع ديالو. كان الحوار بين دانو وديالو ما ثم شيء. هو المخالفة لصالح الترجي وتمشي الحكم ماذا يقول. ثم انذار ضد اوغبيلو او بن علي محمد بن علي ياخذ انذار في اللقطة الأخيرة. هذه كرة والمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. حمزة جلاسي في التنفيذ. حمزة جلاسي في تنفيذ المخالفة. نذكر التحق من الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الترجي الرياضي التونسي متقدم هدف مقابل 0 أمام الترجي الرياضي الجرجيسي. هدف كان سجله حمزة رفيع في دقيقة 61 بتسديدة يمينية قوية مشات زاحف الكرة في شباك الترجي الرياضي الجرجيسي. أرجع كرة للترجي الرياضي الجرجيسي. تنفيذ المخالفة. اقتربنا من نهاية الوقت القانوني للمباراة في انتظار كم سيضيف وقت إضافي في هذه المباراة حكم المباراة نزال بلطيف. يضرب كرة براس حمزة رفيع. استلام في وسط الميدان. ترجع كرة للترجي الرياضي الجرجيسي. كرة من خليل القصاب تمشي لأمير التاجور. تاجور يا أمير. أمير أمير التاجور. تاجوري حافظ على كورته بين زوزم لعبية والحكم ماذا يقول. ثم مخالفة للترجي الرياضي الجرجيسي لأمير التاجور. الحكم المساعد الأول هو اللي يرفع الراية. خليل الحساني يرفع الراية ويشير لحكم الرئيسي نزال بلطيف أنه فما مخالفة لأمير التاجوري. حط الكرة خليل القصاب في تنفيذ. خليل القصاب في تنفيذ المخالفة للترجي الرياضي الجرجيسي. كرة بين خط الركنية وخط التماس. كرة ليسار الحارس أمن الله ميميش. خليل القصاب في تنفيذ المخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. دقيقة 90 وما شاهدتش اللوحة رفقي. رفعها وما شاهدتش الأمان ليه في المخالفة. على كل تو نعرفوا قداش اضاف الحكم وقت اضافي. خليل القصاب في تنفيذ المخالفة. خليل القصاب ننتظر التنفيذ. ينفذ كورة داخل منطقة الجزاء بالراس مرة أولى مرة ثانية وازدواجية عالية. ازدواجية عالية من فراس غومة مدافع الترجي الرياضي الجرجيسي. تمشي ضربة مرمى لأمان الله ميميش للترجي الرياضي التونسي. تبقى النتيجة على حالها هدف مقابل 0 لصالح الترجي الرياضي التونسي. وثمانية دقائق قل لي شهير الكافي. 8 دقائق بعد التأكد على مستوى التلفاز الموجود لهنا. 8 دقائق رفقي في هذا المباراة في هذا الدور النهائي. والترجي الرياضي التونسي متقدم هدف مقابل 0.
5: تكهناتنا بعيدة شوية على الوقت. على الوقت اللي أضافوا نضال الطيف يضيف 8 دقائق نكملوهم طبعا ونفسح المجال فيما بعد لزملائنا في قسم الأخبار بطبيعة الحال. ولنا عودة أيضا مع استوديو تحليلي مباشرة من ملعب رادس مع زميلنا شهير الكافي، مع محرز حسني، مع صالح مزاري طبعا. الاذاعه الوطنيه تعيشكم اجواء الدور النهائي لحظه بلحظه، نربو تقريبا في 90+2، مازالوا 6 دقائق على نهايه الوقت اللي قدروا نضال الطيف، 8 دقائق ركنيه للترجي الرياضي، ركنيه تجي على يسار سيف الدين الشرفي، او عفوا حمزه الغانمي، شرفي غادر بعد تسجيل حمزه رفيع الهدف في الدقيقه 61 بسبب الاصابه، يغادر سيف الدين الشرفي والبديل حمزه الغانمي. نذكروا انه حكم المباراه نضال الطيف كان رجع للفار، خذ المعلومه من حكم الفار واقر بشرعيه هدف الترجي الرياضي، تسديده قويه من حمزه رفيع استقرت في شباك سيف الدين الشرفي اللي تعلق، وان شاء الله سلامات لحارس مرمى الترجي الجرجيسي. هذه خطيره، تسديده بعيده، التسديده كانت من هيثم ضو بالساق اليسار ولكن ما كانتش معطره، كانت بعيده، تمشي ضربه مرمى للترجي الجرجيسي. حمزه الغانمي يستعد للتنفيذ، حمزه الغانمي يرفع الكره، حمزه الغانمي تفوت خط وسط الميدان بالراس، اوكبيلو مقطوع الكره من جانب الترجي الجرجيسي، ما تفاداش رميه التماس هيثم ضو، كره تمشي لغسان المحرسي ايضا متكون في الترجي الرياضي، كم هي عديده الاسماء اللي تقمصت زي الفريقين تاريخيا بالتاكيد، حمزه الغانمي واحد منهم، ابن الترجي الرياضي التونسي، كره البحث على مؤمن الرحماني ياخذها بن علي كما جات، حمزه الجلاسي يامن التغطيه الدفاعيه، يحط الكره في التماس بسرعه التنفيذ، يرجع حمزه رفيع، ممتاز جدا حمزه رفيع، ممتاز جدا، حتى الدور الدفاعي يقوم به على اكمل وجه، تكتيكيا ملاعبي مهم، لاعب مفتاح في تشكيله الترجي، على مستوى التمرير، على مستوى تمشيط ارضيه الميدان، المساحات اللي يخلقها، ايضا على مستوى التحكم بالكره، حتى على مستوى المسانده الدفاعيه، ممتاز جدا حمزه رفيع، احسن لاعب في تشكيله الترجي وفي مباراه الدور النهائي، ايضا معاه سيف الدين الشرفي الحقيقه اللي قبل خروجه تألق بشكل لافت، ضربه مخالفه للترجي الجرجيسي في مناطق الترجي بين خط وسط الميدان وخط ال 18، اشرف الضياف بوكسينج من ميميش كما جات، كره الى يانساس، يانساس عنده الكره، ساس نضال الطيف يقول ضربه مخالفه على الكوني خلف، كان حوار بين ساس كوني خلفه ونضال الطيف يعطي المخالفه للترجي الجرجيسي، تقريبا بدنا نقرب من الدقيقه الخامسه بعد التسعين، ونذكر انه نضال الطيف كان اضاف 8 دقائق وقت ضائع، كره للترجي الجرجيسي يصعد للهجوم، هذه التسديده داخل منطقه الجزاء، مميش حب يتفادى الركنيه والركنيه للترجي الجرجيسي، كره كانت قويه، ضربت في الدفاع وكره داخل للترجي الجرجيسي، اشرف بن ضياف يسقط، اشرف بن ضياف مطالبه بضربه جزاء، اشرف بن ضياف فما الفار موجود، مجدي بلاغه مع حسن النيلي وعمر بريدع في الكره الاخيره، يطلب الهدوء نضال الطيف في وقت 90+5، هل هناك عوده لتقنيه الفيديو للفار ام لا؟ حسب الصوره نستنجد نوعا ما بصوره قريبه وبشاشه التلفزه اللي شفته انه لا وجود الحقيقه لضربه جزاء، في انتظار التاكيد من حكم المباراه نضال الطيف، سقط وحده اشرف بن ضياف، والتاكيد ربما سياتي من نضال الطيف بعد قليل في توقيت 90+6، حكم اضاف 8 دقائق، ذكر الترجي الرياضي متقدم في النتيجه هدف دون مقابل هدف، حمزه رفيع دقيقه 61، هل يكون اللقب 16 في تاريخ الترجي الرياضي التونسي في 24 نهائي ليه؟ هل يكون اللقب الثاني على التوالي؟ لانه كنا نتذكر الموسم الفارت هدف دون مقابل بفضل تسديده توك بيلو، كانه السيناريو يتعاود، تسديده حمزه رفيع منحت الأسبقية وربما يكون التتويج للترجي الرياضي. ما زال الوقت. الترجي الجرجيسي أيضا يريد أن يلعب حظوظه كاملة لآخر لحظة. نلعب في 90+7. الحكم مضاف 8 دقائق وباش يزيد بعض اللحظات باعتبار أنه اللعب متوقف إلى حد الآن في مباراة دور نهائي. نتابعوها على موجات الإذاعة الوطنية بتفاصيلها. دور نهائي ثاني يجمع الفريقين بعد ماي 2005 وتتويج الترجي الجرجيسي بعد الانتصار بثنائية ولا قبليه آنذاك بعد 21 سنة. النهائي الثاني بين الفريقين. كرة باش ترجع
4: رفقي فقط نعاود نذكروا اللي في وقت استثنائي ان شاء الله نشرة اخبار الساعة السادسة يعطيهم الصحة عطونا الوقت باش نكملوا ما تبقى من مباراة الدور النهائي.
5: شكرا لك حبيب. اللحظات الاخيرة لطفي مباراة دور نهائي ونزال الطايف يقول ما فما حد شيء كما اشرنا الى ذلك. هجمة للترجي الجرجيسي من بين الهجمات الأخيرة لأنه كما قلنا سيضيف بعض الوقت حكم المباراة نزال.
6: هذه كرة وصلة من تانو. الحكم ماذا يقول؟ ثم مخالفة لفلوريون تانو. تانو يربح المخالفة. تبقى النتيجة على حال هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي أمام الترجي الرياضي الجرجيسي. مباراة نهائي، مباراة شد أعصاب الكل واقف لهنا في اللحظات الأخيرة من المباراة. هدف مقابل صفر الترجي بالنتيجة هذه هو صاحب الأميرة. ننتظر الدقائق. كرة ما فيهاش حسابات، ما فيهاش أمان حتى للثواني الأخيرة. هذه كرة أرفع الكرة، كرة لخليل قصاب، هجمة للترجي الرياضي الجرجيس. خليل القصاب عنده الكرة ومقطوع والحكم ماذا يقول؟ ثم مخالفة. المخالفة لخليل القصاب. الثواني الأخيرة. حكم المباراة أضاف 8 دقائق. حاليا لعبنا 8 دقائق وبعد العودة قبيلة يحكي مع الفار أكيد ثم قرابة دقيقة ونص كوقت إضافي على الإضافة. المخالفة للترجي الرياضي الجرجيسي بعيدة قرابة 30-35 متر. المخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في نصف منطقة الترجي الرياضي التونسي. هل تنفيذ؟ ننتظر تنفيذ المخالفة. كل من عبيد الترجي الرياضي هل جرجيسي في مناطق الترجي الرياضي التونسي. هل تأتي بالجديد الكرة هذه؟ ننتظر التنفيذ، ننتظر التنفيذ. كرة تتنفذ بالرأس من ياسين مرة أولى ويأخذها مميش، ياخذها من الله مميش. رجع كرة بسرعة إلى هيثم ذو. هجمة هيثم إلى يان ساس ساس ساس يخليها لدانو ويخرج بيديه حمزة الغان. وحمرة لحمزة الغان يخرج بيديه قدام دانو حارس الترجي الرياضي الجرجيسي حمزة الغانمي وبيديه وياخذ حمرة. أكيد لاعب مش يدخل الآن وياخذ كما شاهدنا سيف الدين الجزيري مع مع مع الزمالك ذات مباراة هذا الموسم. أكيد ثم لاعب محرز بحذاه محرز حسني كان في التحليل مع شهير. ممكن تنزل يا محرز، تتذكر سنوات سابقة من الحراس المتميزين اللي مروا على البطولة التونسية. اسم كبير محرز حسني. على كل حال نبقى في المباراة. خرج حمزة الغانمي على تانو بيدي خذ ورقة حمراء. نظن لاعب سيتحمل الحراسة وحراسة المرمى لاعب الترجي الرياضي الجرجيس. من هو؟ هو قلب الدفاع ديالو اعتقد ديالو. لا ننتظر اشرف بن ضياف. اشرف بن ضياف مش يلبس مريول حارس المرمى يلبس كذلك الجو ومش يحرس. هل الشباك ولو انها ثواني ولو انها ثواني قليلة ممكن اشرف بن ضياف لكن ستبقى في التاريخ. وفي اللحظة هذه في اللحظة هذه ينهيها حكم المباراة نزال بالطيف. مبروك للترجي الرياضي التونسي التتويج
0: بدايه المباراه بتتويج الترجي التونسي بطل لكاس تونس لكره القدم قبل ما تتنفذ المخالفه اللي كانت للترجي التونسي بعد اقصاء الحارس المرمى الثاني

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا للنشرة السادسة مساء، والبداية بالعناوين. بولاية قفصة تهيئة البنية التحتية بحي عمرو بن سليمان أبرز المشاريع الخاصة بمعتمدية الكسر المدرجات من المخطط التنموي 2026-2030. بولاية قبلي أنشطة ترفيهية وحلقة نقاش تؤثث ملتقى البكالوريا في دورته الأولى بدرجة الشباب بمنطقة زعفران من معتمدية دوز الجنوبية. إيران تستأنف الإنتاج في أكبر حقولها للغاز بعد توقف إثر هجمات استهدفت منشآت الطاقة في الحرب الصهيونية الأمريكية. أفاد رئيس المجلس المحلي بالكسر بولاية قفصة كمال التليجاني بأنه من بين الأولويات المدرجة ضمن المخطط التنموي 2026-2030 إنجاز مشاريع البنية التحتية، من بينها مشروع حماية مدينة الكسر من الفيضانات إلى جانب مواصلة تهذيب حي عمرو بن سليمان وتهيئة طريقة جديدة لفك العزلة عن الحي الذي يضم أكثر من 6000 ساكنة.
3: في مخطط التنمية أول حاجة هي تهذيب الحي، وعلى ممر فوقي جسر فوقي يربط حي عمرو بن سليمان بطريق جبس اللي هو هذا مطلب شعبي قديم ومتجدد، جسر فوق السكة لأنه هو حي عمرو بن سليمان 7000 و 8000 ساكن يمروا بكل تحت نفق معاناة، معناها لا حتى مع الوسائل الصحية، معناها أمبولانس باش تدخل للداخل دور على طريق المضيلة معناها تأخذ وقت. المطلب هذا موجود ضمن مخطط التنمية، هو يلزم تدخل على مستوى أعلى السلطة على خطر عليه. من الميزانية المحلية ولا الجهوية تسمح بإنجاز هذا المشروع 2017-2018. دراسة تقول معناها أنه التكلفة ما يقارب مليار ونص. مؤخرا زدت طلبنا دراسة أخرى من عند تجهيز باش تشوفوا لنا التكلفة. ثم إجماع من كل السلطات الجهوية والمحلية أنه حي عمرو بن سليمان ذات أولوية. من أهم المشاريع هي اللي تسطر عنه قريبا هي حماية معتمدية كسر من الفيضانات، مشروع قديم وقع المسابقة عليه مؤخرا تشمل معتمدية كسر، باش يشمل مناطق المروج 1 و2 و3 والرقوب يشمل لالة، وفي جزء باش يشمل حي عمرو بن سليمان. بقية العمادات عندنا في عمادة عمرة هي منطقة فلاحية، مؤخرا فما مشروع يخدم عليه السلطات الجهوية والمحلية اللي هو مشروع سد جبلي بمنطقة ولاية الجان من عين باطن العيش عمادة عمرة، معناها مشروع فيه مردودية حسب دراسة النهائية تمت. بقى ثم مشاريع أخرى في طور الإنجاز، وثماش تعطيل المشاريع كلها قاعدة أونكور. مش نعمل فك عزلة على طاقة الحميلة والشعب، لازم نمنقن طاق وادي الملح.
2: بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات، نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بتوزر فقرات تنشيطية وتوعوية متنوعة بمؤسسات الطفولة، وزرت أيضا الأمهات حديثات الولادة بقسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوية بتوزر. الطيب بن يونس مندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بتوزر يتحدث.
4: النشاط اليوم هو الاحتفال بعيد الأم اللي يكون في آخر أحد من شهر ماي. أنشطة مختلفة في كل مؤسسات الطفولة، مركبات، نوادي، نادي الأطفال المتنقل. جزء من نشاط اليوم أشرفنا على نشاط المركز الجهوي العالمي الموجه للطفل، يتمثل في ورشة لخلق محتوى حول الأم، فيديو مناقشته مع الأطفال وبش يحاولوا بعد المناقشة أنهم يطوروه. فيه عبارات هادفة لتربية الطفل، احترام الأم. الوزارة اختارت شعار أحب أمي أحب أسرتي. باش يكون عندنا نشاط أخرى في المستشفى الجهوي بتوزر بالتعاون مع المندوبية الجهوية للصحة اللي باش يعاونونا على تقديم هدايا الأمهات بقسم الجامعي للنساء وتوليد بتوزر. إن شاء الله كل عام الأمهات كل بخير.
2: المركز الجهوي للأعلامية الموجهة للطفل بتوزر نظم أيضا نشاطا للتحسيس بدور الأم في الأسرة والمجتمع. رفقة المستعين مديرة المركز تضيف.
5: حاولنا من خلال هالمناسبة هذه نعرفوا بأهمية دور الأم في المجتمع وفي الأسرة من خلال عرض فيديو توعوي لتحسيس الأطفال. الفيديو تمثل في حكاية توعوية يستقي منها الطفل العبرة ويتعلم منها كيفاش يكون طفل فاعل في أسرته وفي المجتمع، إضافة إلى أعمال للأطفال.

0: ايه عبر محامي الرقمية وبرمجيات اللي تعلموها لهنا في المركز وخدموا عليها، خدموا الأطفال ملصقات ومضاد تحسيسية، كلها تصب في نفس الموضوع، هو دور الأم، أهمية الأم، أهمية الأسرة تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي.
1: وحيدة مبارك واكبت التظاهرة وتحدثت إلى عدد من الأطفال المنخرطين بالمركز.
2: قررنا انه نعملوا كتقديم عن موضوع عن عيد الامهات، وهنحكوا عن اهميه الام ودورها في المجتمع وفي الاسره، وعملنا فيلم مصغر، ومن بعد منها عملنا فقره اسئله للتوعيه عن دور الام وشنية هي تمثل معناها في مجتمعنا.
3: نشاط حول كيفاش نجموا ان نهدوا لامهاتنا حاجات معنا على قد ما هي ثابته معانا، كيفاش هي اللي جابتنا للحياه وسببها هي ما كناش موجودين احنا مثلا شفنا اول حاجه فيديو كيفاش ان العائلة عندها دور كبير، خاصه الام عندها دور كبير لحمايتنا مثلا، وهي مدرسه على تعليم وتربيه وكل شيء. من بعد شفنا اسئله حول الام وشي تتضمن في حياتنا في كل شيء.
4: اليوم نحب نحتفلوا بعيد الأم آخر أحد في مايو، وزاد عملنا في الإعلامية الجهوية بتوزع عملنا رسائل بالأم مش نعطوهم في آخر أحد في مايو، نعطوهم الأمهات.
1: نظمت دار الشباب بمنطقة زعفران بمعتمدية دوزة الجنوبية مجمع الأمل النسائي وعددية المنطقة ملتقى البكالوريا في دورته الأولى برنامج يتضمن أنشطة ترفيهية إلى جانب حلقة نقاش. مدير دار الشباب بزعفران عبد الناصر يضيف.
5: الملتقى الاول للبكالوريا هي ملامسه اولى لتلامذتنا اللي حضروا للبكالوريا. النشاط بتاعنا بالاساس هو مداخله نفسيه لتعزيز الثقه بالنفس لتلاميذ البكالوريا، مجموعه من الاهداف نوعناها خلال الملتقى هذا. قبل الملتقى طبعا بعض الانشطه الترفيهيه والمسابقات، حبينا نخرج وليداتنا تلامذة البكالوريا من الضغط النفسي والتشنج، خاصة في فترة المراجعة تو كما نعرفوا يمروا بحالة نفسية معناها، حاولوا أن نساعدوهم احنا من خلال النشاط هذا. أهم الأهداف اللي حبينا نتداولوها هي مرافقة تلاميذ البكالوريا خلال فترة المراجعة، تخفيف من الضغط النفسي، وزاد حبينا نعطوهم دفع معنوي للتخلص من الضغط والخوف المرافق لفترة المراجعة. وقدمنا قبل الملتقى هذا فيديو من خلاله حبينا نشجع التلاميذ بتاعنا للتغلب على هذا الضغط والستريس اللي يشوف في الفترة هذه بدأ التدخل النفسي هذا ما كانش في شكل درس، هو أكثر منها تخفيف نفسي. حلقة نقاش نتناولوا فيها الصعوبات والحلول باش نحاولوا نخفوا من الضغط، باش يتمكنوا من تقديم ما هو أفضل ويتغلبوا على جانب الخوف، وباش يتمكن إن شاء الله من التفوق والنجاح في امتحان البكالوريا.
1: مثل أحكام والتنسيق لإنجاح المشاركة التونسية في أشغال اجتماع وزراء خارجية دول أفريقيا وكوريا الجنوبية بالعاصمة سيول محور جلسة عمل عقدها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الأحد مع سفير تونس بسيول وكافة أعضاء البعثة بمقر السفارة. وشكلت جلسة العمل التي استهل بها النفطي زيارته إلى كوريا الجنوبية فرصة سانحة للاطلاع على سير عمل البعثة وفق بلاغ صدر عن وزارة الخارجية. وأصدر الوزير توصياته بضرورة مواصلة العمل على تنفيذ مختلف برامج التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والفنية والتكنولوجية والصحية، إضافة للارتقاء بالعمل القنصلي عبر تقديم خدمات إدارية وقنصلية تستجيب لتطلعات الجالية. وشدد على مساعي الوزارة الحديثة لتركيز منظومات قنصلية رقمية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص أجل الانتظار وتكريس مبدأ الإدارة الحديثة. هذا ويشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسية بالخارج محمد علي النفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول أفريقيا وكوريا الجنوبية الذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول يوم غرة جوان والثاني من نفس الشهر. ذكرت وكالة رويترز الأنباء بأن إيران أعلنت الأحد استئناف إنتاج الغاز من 3 منصات بحرية في حقل فارس الجنوبي، أحد أكبر حقول الغاز في العالم، بعد توقف جزئي ناجم عن الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة الإيرانية في الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران. وقال الرئيس التنفيذي لشركة باريس للنفط والغاز أن المنصات البحرية في الحقل لم تتعرض لأضرار مباشرة، وأن الإنتاج المستخرج منها ينقل حاليا إلى منشآت معالجة بديلة، بينما تتواصل أعمال الإصلاح إصلاح المرافق البرية المتضررة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووية. أفادت القناة 12 الصهيونية بوقوع 4 إصابات في انفجار مسير في منطقة شمال فلسطين المحتلة. ونقلت القناة عن مصدر أن حزب الله أطلق منذ صباح اليوم أكثر من 20 صاروخا باتجاه شمال الأراضي المحتلة. هذا وجه جيش الاحتلال انذارا عاجلا بالإخلال لسكان جنوب لبنان، خصوصا السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني، وشن غارات عنيفة على مدينتي سور والنبطية. قالت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بشأن لبنان غدا بناء على طلب من فرنسا. قالت وزارة الخارجية الفرنسية لحد أن أكثر من 200 شخص أصيبوا بالجروح وتوفي شخص واحد في باريس عقب فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية تواليا، ما أعاد الجدل في فرنسا حول العنف في الشوارع. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة السادسة مساء إلى التذكير بأبرز عناوينها. بولاية قفصة تهيئة البنية التحتية بحي عمر بن سليمان أبرز المشاريع الخاصة بمعتمدية الأكسر المدرجة ضمن المخطط التنموي 2026-2030. بولاية قبلي أنشطة ترفيهية وحلقة نقاش وأثث ملتقى البكالوريا في دورته الأولى بدار الشباب منطقة زعفران معتمدية دوز الجنوبية. إيران تستأنف الإنتاج في أكبر حقولها للغاز بعد توقف إثر هجمات استهدفت منشآت الطاقة خلال الحرب الصهيونية الأمريكية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
6: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
7: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: الحصاد الرياضي.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم، تحياتنا لكم من جديد في الحصاد الرياضي. المتابعات مختلفة كالعادة. البداية بكأس تونس، ألف مبروك للترجي التونسي اللي توج بكأس تونس بعد نهاية مباراته ضد الترجي الجرجيسي، هدف مقابل صفر. الهدف جاء في دقيقة 60 من اللقاء بإبداع حمزة رفيع. الترجي يرفع رصيده إلى 17 كأس، كـ17 لقب كأكثر فريق رفع كأس تونس في تاريخه. نرجع بأكثر تفاصيل حول هذه المباراة بعد قليل. المنتخب الوطني التونسي يشد الرحال لمباراته ضد المنتخب النمساوي. تونس تواجه النمسا، كيف ستكون ملامح تشكيل تونس أمام النمسا؟ لماذا اختار المنتخب الوطني المنتخب النمساوي والمنتخب النمساوي والمنتخب الوطني التونسي؟ ونحكو أكثر على قوة هذا المنتخب إلى جانب المنتخبات المنافسة في علاقة بمجموعة تونس. نحكي على هولندا، السويد، وأيضا المنتخب الياباني. هذه بالنسبة لمجموعة تونس في كأس العالم اللي بدأ العد التنازلي مع بداية المباراة الودية في الأمطار الأخيرة بالنسبة لكأس العالم استعدادا للافتتاح. نرجع بأكثر تفاصيل أيضا على الأخبار اللي تم الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تعرفنا على ثالث الفرق الصاعدة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد تقدم سقيط الدير. أمل الرياضي بحمام سوسة يلتحق نادي حمام لانف بركب الكبار ضمن أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إلى جانب المتابعات المختلفة، نحكو أيضا على البيان اللي كان نزل السهم الرياضي بكسر قفصة مؤخرا، وأيضا نحكو على مستقبل الجسرين. نحكو أكثر على فريق مستقبل الجسرين، وعديد الفرق في الحقيقة برشا لاعبية يغادروا الفرق بعد نهاية الموسم. أكثر تفاصيل على الجسرين مع سامي تليلي نرجع له بعد قليل. احنا كالعادة حاضرين معنا للتحليل الثنائي سيد احمد بيه. حاضر معنا سيد احمد، مساء الخير.
2: مرحبا، مساء الخير اخو رياض، ومساء الخير للسادة المستمعين، ومرحبا بسي سامي، وان شاء الله نعدو امسية راقة.
1: كابتن سامي جمعة مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك اخو رياض، وان شاء الله نعدو امسية طيبة على امواج اذاعة قفصة.
1: شكرا لك، شكرا لكم. تقريبا دائما بعد المباراة تبدو موجودين مباشرة بعد المباراة، مازال نشوفوا باش نحلوا المباراة هذه. اكيد تعودتوا بسامي جمعة وايضا سيد احمد بيه في المتابعات دائما في الحصاد الرياضي. تحيات كوكب رهمي في الاخراج الفني، زميلنا كمال عبادي من الاخراج الرقمي، وزملائنا من غرفة الهاتف كالعادة لتأمين الحصاد الرياضي. هذه تحياتي للحضورين. نتواصل بعد قليل في الحصاد الرياضي، نحكي أكثر على كأس تونس، الترجي التونسي، الترجي الجرجيسي، الترجي لقب 17 في تاريخه في الكأس.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة بغصان. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31

0: الحصاد الرياضي.
1: الحصاد الرياضي، مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالجميع. 28 دقيقه بعد الستة، تتواصلوا معنا دائما الثمانية في الحصاد الرياضي. الترجي التونسي يتوج بكأس تونس للمرة 17 في تاريخه، وتتوج على حساب الترجي الجرجيسي في الدقيقه 62. سامي جمعة مرحبا بك، اهلا وسهلا. المباراة كانت منتظرة بالنسبة للأداء، ام انه المستوى الفني لم يرتقي لانتظارات الجمهور؟ كيف بدأت الترجي التونسي والترجي الجرجيسي في نهائي الكأس؟ أبرز اللحظات اللي مرت بها المباراة، هل اليوم نحن إزاء مستوى فني أم مستوى فني متاع نهاية موسم؟
2: هي مقابلة نهائي كأس، اللي باش يربح هو اللي باش يتوج، كان ربما ثم فيها ضغط كبير. شفنا مقابلة تكتيكية من زوز فرق، خاصة ترجي الجرجيس اللي يحاول يستنى شوي الترجي الرياضي التونسي، معناها في المناطق نتاعه، ويلعب على نقطة القوة نتاعه اللي هي التحولات الهجومية، معناها السريعة واختيرة.
1: نعم.
2: وتمكن من الحصول على بعض الفرص اللي قلق بها ربما الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي حاول أكثر يبحث على الاستحواذ على الكرة، ويخلق معناها عدم توازن في الدفاع، معناها ترجي الجرجيس.
1: نعم.
2: خلق كيف بعض الفرص، لكن غابت النجاعة، خاصة معناها بالاندفاع الكبير اللي كان موجود في لاعبين ترجي الجرجيس، وذاك اللي خلى ربما المقابلة تتواصل معناها متوازنة حتى ردهات الشوط الثاني، اللي ترجي ربما خاصة بعد ربما تغييرات الاضطرارية اللي صارت في ترجي الجرجيس بعد الإصابات، تمكن ربما ترجي الرياضي التونسي معناها من أكثر فرض معناها الإيقاع اللعب نتاعه.
1: نعم.
2: وخلق برشا فرص، وتمكن من تسجيل هدف اللي خلاه يتوج في الأخير معناها بكأس تونس،
1: بطل كأس تونس. سيد أحمد، في هذه المباريات لا يهم الأداء قطع النظر على النتيجة، اليوم اللي يهمك أنك تصل إلى منصة التتويج، إلى البوديوم. التاريخ لا يحفظ فقط من صعد قطع النظر على الأداء، هل هذا صحيح في مباريات الكأس في هذا الموسم؟ الترجي الرياضي التونسي من أجل إسعاد جماهيره، من أجل مصالحة صحة الاعتبار، باعتبار أنه خسر لقب البطولة، تعدى بجانب الحدث في رابطة الأبطال الإفريقية، موسم صفر صحة العبارة، لابد من إنقاذه بكأس تونس. الترجي الجيسي يدخل بتاريخ فايز على الترجي الرياضي التونسي، أيضا يعتبر من بين الفرق اللي حرمت الترجي الرياضي التونسي من البطولة، لأنه تقريبا الفريق هذا قدم موسم متذبذب، ولكن عاد من جديد وأزاح النادي الرياضي الصفاقسي ووصل إلى النهائي بأسماء الملاعبية نرجع لهم بعد قليل. اليوم هل هو فعلا هذه مباراة كأس لا تخضع لمنطقة الأداء، تخضع فقط إلى النتيجة؟
3: فعلا مقابلة كأس ونهائي كأس ما يخضعش الأحكام مسبقة، ما يخضعش التقييم مسبق.
1: نعم.
3: ما في المقابلة تنجم تشوف برشا
1: سيناريوات.
3: نعم. تنجم تشوف برشا وضعيات يتعدوا بهم زوز فرق، تنجم تكون سيطرة الفريق في وقت معين وتنتقل للفريق الثاني، لأنه زوز فرق وصولهم للنهائي يعطيهم كدافع نتاع فرصة ما تعودش باش ننجم ناخذ هالتيتر. هذا الترجي الرياضي التونسي نظرا للموسم اللي كان ماهوش في المستوى المطلوب، اللي كان معناها الجماهير كانت تنتظر من الفريق نتاعها، مقابلة الكأس كانت للتعويض. الترجي الجيس فرصة وصلت للنهائي باش نتعاود موسم 2005 للتتويج وهذا الترجي التونسي. إذا كان نشوفوا الجو العام في المقابلة هذه، معناها الترجي الرياضي التونسي شوط الأول ما كانش في المستوى، الترجي الجيس كان
1: البداية للترجي الجيس،
3: كان
1: ماسك مزيون الأمور،
3: تكتيكين كان حاضر خير.
1: نعم.
3: لعب بطريقة معناها فيها برشا توازن، خاصة في الدفاعين كان لعب 5-4-1، في التحول في الهجمات كان سريع برشا، وكان يقلق الترجي في كل تحرك، كل ما اخذين كرة يقلق الترجي الفوق. كان ما خلاش لزرير لاتيرو يخدمه. الترجي الرياضي التونسي في الشوط الثاني بعد عمل التغييرات اللي عملهم في تبدل وجه اخر الترجي والنتيجه مبروك للترجي الرياضي التونسي وان شاء الله حظ اوفر للترجي الجيزه.
1: برشا كلمات على الهدف مسبوق بمخالفه والا لا، على كل هذا يرجع للمافيولا وهل انه فعلا هدف صحيح منه مسبوق، ولكن حسم الامر على مستوى هذا وتوج الترجي الرياضي التونسي بقطع النظر على صحه الهدف والا شرعيته والا لا، هذه الكل من لدى خبراء التحكيم. ولكن سامي جمعه اليوم براكوني مدرب الطوارئ في الترجي الرياضي التونسي يصل بالترجي الى النهائي كاس تونس، وإن صحت العبارة منع الترجي هذا الموسم. هذا المدرب جاء بعد الكنزاري ربح، جاء بعد بومال ربح، ولكن دائما حتى في تصريحات مع بعض المباريات يقول لست مدرب فقط مكون، أنا مكون.
2: بالفعل ربما
1: تواضع كبير هذا، ولا شنو بالضبط؟
2: هوش تواضع، هو بالعكس هو معناها فاش يقولوا فيها معناها تصنيف نتاع العمل نتاعه وربما القدره نتاعه والامكانيات نتاعه باينه في التكوين واللي يعرف حدوده معناها ما يكون كان متميز، وهذيك قناعات
1: احنا عندنا في تونس هذا انه يعني يوقف مدرب يقول لك انا مكون ما نجمش نكون مدرب.
2: لا احنا ثقافه مكون
1: الاعتراف تقييم الذات معنا.
2: مشكله في تونس اللي ما عندناش ثقافه نتاع اللي يقول لك راني انا مكون ولا انا مدرب.
1: نعم
2: عندنا مهنه المدرب،
1: مدرب اكاخو،
2: لكن التصنيف ما زلنا ما نصنفوش لان عندنا اهمال كبير لاصناف الشبان حقيقه معناها، وتسمى في خاصة في الأقسام السفلى تسمى به اللي فما جمعيات تكون عندها مدربين واقفة على أصناف اللي في ذمتها معناها. المدرب ربما معناها الفونكسيون بتاع معناها الموجودة في الترجي الرياضي التونسي وخاصة بعد إقالات المدربين اللي كانوا على رأس الترجي الرياضي التونسي فرضت معناها الإقالة السريعة فرضت اللي يستنجدوا به وهو الحل تقريبا الوحيد معناها باش ينجموا يستنجدوا به لين يشوفوا مدرب معناها يكمل بقية المشوار. وكما قلنا معناها هو بمعرفتها خاصة بالكواليس تاع الفريق الترجي الرياضي التونسي وشبانه معناها الكل خولت لها باش ينجم ربما يتصرف في الوضعيات هذه الحرجة وخرج معناها من الباب الكبير في الامتحانات اللي كان موجود فيها معناها على رأس الترجي الرياضي التونسي.
1: نعم هذا هو المهم بالنسبة لهذا المدرب راكوني، كما حكينا أنه مدرب صحت العبارة هو مدرب الطوارئ جاء لإنقاذ الترجي في هذه الفترة. ترجي الجيس سيد أحمد اليوم الفريق ما عنده علاش يندم، اليوم فريق قدم موسم متذبذب ثم عاد من جديد، أزاح النادي الرياضي الصفاقسي في نصف النهائي، وجد الترجي في النهائي مترشح بدوره إلى الموسم الفارط القادم نلقوه في كأس الكونفدرالية الإفريقية بالأسماء الموجودة حاليا. هل باستطاعة الترجي الجريسي بسيف الدين الشرفي، فراس غومة، دافيد نيونغاي، أيضا باب ديالو، المحرزي، كوني خلف، أخري القصاب، أمجد الرجيلي، مؤمن الرحماني وأشرف بن ضياف على الدكة ملعبي أخرين، هل باستطاعته اليوم أن يتمركز بين أندية الكونفدرالية الإفريقية؟ الكونفدرالية فيها الأهلي المصري، فيها النادي الرياضي الصفاقسي، فيها عديد الفرق اللي بشكون موجودة في هذه المسابقة. ماذا ينتظر الترجي الجيسي بهذه الأسماء؟ هل قادر اليوم على مجاراة النسق أم أنه مطالب اليوم بانتدابات؟
3: بالنسبة للترجي الجرجيسي إذا نشوفوا المستوى اللي قدمه في النهائي يخليه كان محضر وحاط برشا معناها تركيز على المقابلة النهائي هذه وحاب يربح المقابلة النهائي ومن حقه هذا، وفرصة ما تعودش ديما باش تكون تلقى روحك في النهائي، ولكن اصطدم بالترجي الرياضي التونسي وكانت النتيجة معناها في صالح الترجي الرياضي التونسي، ويبقى وجوده في كأس الكونفدرالية هو تتويج في حد ذاته. والموسم القادم لابد أنه يتفاعل زادا مع ما يجري في الكأس الكونفدرالية وينتدب، خاطر لازم يتعامل الفريق بأسماء اللي بتنجم تعاونه، لكن راه ديما تبقى الجانب المادي هو اللي يعيق الأندية التونسية، خاصة نقولوا نحن الصف الثاني اللي ماديا معناها يتمس برشا ماديا ويتعب برشا ماديا، ويعرف اللي في الاخر ما ينجمش يمشي بعيد في الحضور كما شوفوا سنا الاهلي وغيره
1: كايزر تشيف جنوب افريقي اتحاد العاصمه الجزائر
3: ما ينجمش يمشي برشا، لكن باش يتعب برشا ماديا.
1: نعم
3: وقد تاثر عليه راهو زاده في
1: البطوله نعم
3: خاطر مهم ياسر راهو اذا كان انت باش تشارك في تظاهره افريقيه والامكانيات ماهيش
1: الرصيد البشري ما لازم رصيد بشري ايضا مادي
3: راهو كي نحكوا رصيد مادي هو
1: ولكن كنا حبيت على جرجيس سامي جمعة وأحمد باي معروفين في الخارج تقريبا الكل يدعموا ترجي ميسورين معناها الأمور لباس معناها بالنسبة إذا كان لفتة من الأحباء ينجم ترجي يرجع نجم يقارع على
3: ينجم لكن راهو ديما على موسم على مقابلة معناها راهي مش كيما موسم كيما مقابل.
1: نعم.
3: انت باش تلعب مقابله مثلا ماتش الكاس كان مدعم وحضور جماهيري ودعم مادي وتشجيعات، لكن ما تنجمش باش تنجم 100 الملايين باش تكون هي السفره وحدها قداش تتكلف لك معناها باش تمشي لجنوب افريقيا ولا باش تمشي للادغال باش تكلف لك برشا. ان شاء الله يتوفقوا ان شاء الله الاحباء الميسورين نتاع درجه جزيز يشوفوا
1: حياتهم
3: ومتساكنيها بالخارج يعاونوها، واللي ما لا تكون الموسم القادم مفاجاه في الكونفدرالي.
1: على كل نتمنى كل التوفيق للانديه التونسيه. نختم معك سامي جمعه، هل هو ذات الحال بالنسبه للدرجه التونسي؟ بعض الاسماء ستغادر اكيد بعد نهايه، لانه كان شكري الواعي كان حكى على انه بعد نهايه الكاس سيفسح المجال للغربلة وأيضا فتح عقود الملاعبية. اليوم ساس شفناه يغادر الترجي التونسي آخر مباراة، من تنتظر أيضا أنه نجم يكون يغادر الترجي التونسي؟ أنه بعض الملاعبية سيفتح معهم الحوار حول عقود العقود، وهل هذه الأسماء قادرة اليوم أنه تبدأ مع الترجي رابطة الأبطال الأفريقية وأيضا توفق ما بين المشاركة الأفريقية وأيضا البطولة المحلية في تونس؟
2: هو الترجي الرياضي التونسي معناها في عنده اشكال كبير.
1: نعم.
2: خاصه في عدد اللاعبين الاجانب اللي نجموا يلعبوا في البطوله، معناها ما نجمش اكثر من 4 لاعبين.
1: نعم.
2: وهذا اللي حتم عليه معناها تكون لازم تكون انتدابات معناها سيبلي، واللاعب الاجنبي لازم
1: يكون في بلاس
2: توظيف اضافه معناها موجوده معناها.
1: نعم.
2: ما نجمش نجيب لاعب اجنبي ونخليها معناها في الاحتياط، لكن في نفس الوقت.
1: نعم.
2: الاشكال اللي قلت لك عليه اللي في كاس معناها على رابطة الابطال مطالب باش يكون عنده لاعبين معناها مستوى فني اعلى ربما. نعم. من اللاعبين التوانسه معناها.
1: نعم. ومطالب ايضا انه حتى باش يشارك في كاس رابطة الابطال الافريقيه حسن ترتيبه باعتبار انه وجهه كاس العالم ما تنجمش تترشح لها، محظوظ انه الاهلي المصري باش يلعب كونفدراليه وايضا الوداد البيضاوي المغربي باش يلعب كونفدراليه، الترجي مازال عنده فرصه باش يحسن ترتيبه اذا كان يحب ايضا الموسم القادم يفوز برابطة الابطال الافريقيه مع النادي الافريقي ايضا في الجهه المقابله. اذا كان نحكي على الترجي نفس الموضوع بالنسبه للنادي الافريقي، اليوم ايضا عندك زوز عائدات نتاع زوز ملاعبيه، عندك امين بن حميده ثم توغاي اللي تم دعوته اليوم للمنتخب الجزائري، فلوس جايه من من من كاس العالم، عائدات كاس العالم ينجم يخدم لاعبين بدينا نحسبوا احنا
2: موضوع العائدات في كاس العالم معناها اللاعبين موضوع معناها كبير.
1: نعم.
2: وفي برشا تجاذبات.
1: نعم.
2: لكن بالنسبه للترجي الرياضي التونسي معناها اكيد فما لاعبين مغادرين كما ذكرت، معناها ينساس اللي هو وكان عندها متاثر معناها برشا خاصه لانها اخر مقابله مع الترجي الرياضي التونسي وتكمل بتتويج معناها كاس تونس.
1: نعم.
2: ان شاء الله المعوض يكون في مستوى احسن من من.
1: نعم.
2: اللي قدمه ينساس. اكيد فما لاعبين اخرين اللي مفروض عليهم معناها باش يقدموا الاضافه ولا باش يتحطوا معناها في قائمه المغادرين، لكن المغادرين مربوطين زاد كيف بالقائمه الانتدابات.
1: نعم.
2: لازم تكون في السوق موجوده لاعبين اللي في حجم الطموحات الترجي الرياضي التونسي، كما قلنا الهدف هو المشاركه في كاس العالم للانديه.
1: نعم.
2: اللي تحتم عليه خاصه ربما نتائج ايجابيه في بطوله معناها شامبيونز ليج الافريقيه معناها القادمه، كما قلنا خاصه بعد
1: ترتيب.
2: فرصه غياب ربما الاهلي المصري اللي تخول الترجي الرياضي التونسي اللي يلزم على الأقل
1: خصوصا بعدها فريق الجنوب الافريقي سانداونز تو جاء ايضا بيراميدز تو جاء مازال
2: بالبطوله
1: اي من يوم موجود عندك الزمالك المصري النادي الافريقي موجود ايضا من جديد سانداونز
2: هو ان شاء الله التتويج يكون تونسي لكن نحكو ديما على الترتيب اللي رشحنا لكاس العالم
1: ترتيب نعم.
2: اقرب
1: كيف تتوج خير وخير
2: خير وخير لكن ديما نحسبوا على اقرب الفرق اللي
1: نجم تكون موجوده
2: قريبه للدرجه الرياضي التونسي نعم. نجم تزاحمه ربما في الترشح لكاس العالم للانديه ان شاء الله يتمكن بالانتدابات الجديده كما حكى معناها شكري الوعر مؤخرا اللي باش تصير معناها ربما غربله
1: نعم.
2: ويحدوا معناها المجموعه اللي باش تشارك مع الترجي الرياضي التونسي الموسم المقبل في البطوله وفي الشامبيونز ليج ان شاء الله كما قلنا الانتدابات تكون في مستوى تطلعات النادي ان شاء الله.
1: الف مبروك للترجي الرياضي التونسي تتويجه بكاس تونس. الترجي الرياضي التونسي كان فاز على حساب الترجي الجيسي هدف مقابل صفر هدف حمزه رفيع. كلمه لحمزه رفيع هل عاد الى المستوى كثر الكلام عليه قبل أم أنه الملاعب الكبير الملاعب المتكون جيه فترة يمر بالفراغ وإذا كان عاود رجع ينجم يريكيبيري فيه لحظة سمي جمع
2: أكيد هو اللاعب ما هوش معناها بدنيا بركة ولا فنيا
1: نعم.
2: حتى ذهنيا إذا ما يكونش حاضر ذهنيا ولا أمور نفسية خاصة ربما الفترات اللي تعدى بها بالفرق اللي مر بها معناها في اوروبا ربما ما كانتش كما يلزم وربما فما ظروف عائليه برجوع للترجي الرياضي التونسي حب يعمل معناها كيفاش يقولوا فيها ترومبلا جديد باش يرجع المستوى نتاعه صحيح اخذ برشا وقت ربما بعد انضمامه للترجي الرياضي التونسي لكن الحمد لله اللي لاعب منتخب ان شاء الله يضيف الكثير ان شاء الله ربما في فترات اخرى للمنتخب التونسي لانه ماهوش متواجد في القائمه في كاس العالم لكن مستواه متميز اذا خولها باش يلعب معناها في اعتى الفرق الاوروبيه معناها يوفنتوس اللي معناها عجوز القاره معناها اكيد باش يقدم اضافه كبيره وان شاء الله يحافظ على مستواه ويكون اكثر من هكا معناها ان شاء الله.
1: تاخر وصول رفيع انه باش يكون بالجاهزيه هذه حتى يضمن مكان ضمن قائمه صبري لاموشيا والا
3: بطبيعه الحال خاطر الفتره اللي عداها في الترجي الرياضي التونسي كانت فتره تاهيل من جديد لاعب كان بعيد على مستواه بعيد على المستوى الفني والبدني واحد مع الترجي الرياضي التونسي حاول يدارك الامر هذا ويعطيه الصحه خاطر ملاعبي في المستوى وزيد متكون في مستوى عالي ما ينجمش خاطر مدة يتعدى بمرحلة شك ولا مرحلة نفسية يكون ماهوش في استعداداته بالخدمة وبالعمل رجع في مستواه ما شاء الله وما زال ينجم يعطي أكثر وإن شاء الله يكون داعم للترجي الرياضي التونسي والمنتخب في المستقبل إن شاء الله.
1: بالتوفيق لكل الأندية. المبروك للترجي الرياضي التونسي. نفتح صفحة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم كان وصل أمس إلى فيينا في رحلة خاصة كانت انطلقت من تبرقة مقر تربصات المنتخب ويواجه منتخب النمسا استعدادا لكأس العالم. نذكر مباراة هذه تكون إن شاء الله غدوة الاثنين 8:15 بتوقيت تونس. استراحة غنائية ثم نعود إلى هذا الموضوع.

0: الحصاد الرياضي.
1: مرحبا بكم في الحصاد الرياضي. الترجي في تونسي في الأثناء يتسلم الكأس بالنسبة لهذا الموسم وهذا الموسم بالنسبة للترجي لإنقاذ الموسم على حساب ترجي جرجيس. ترجي بطل المرة 17 في تاريخه. في أكيد متابعة لأبرز المستجدات في علاقة بالمباراة، خبير التحكيم في قناة الكأس الرياضية قال إنه هدف الترجي غير صحيح، قال مسبوق بمخالفة هذه بالنسبة للحكم تمام حمدون خبير قناة الكأس الرياضية في التحكيم. قال إنه هذا الهدف مسبوق بمخالفة على كل من لاعب الترجي التونسي على لاعب الترجي الجرجيسي، مش على الحارس، على كل ذي تقريبا أبرز ما جاء في التحليل على كل مافيولا في الأحد الرياضي. أكيد فيها ما رجعوا على هذه المباراة، ولكن احتسب الهدف بطبيعة بالعودة إلى تقنية الفيديو بار بالنسبة لهذه المباراة وهدف حمزة رفيعة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. تونس النمسا غدوة كيف ما ذكرنا 7 أو 8 غير 4 بتوقيت تونس. تحكيم فرنسي لإدارة هذه المباراة، جيريمي بينار أو بنيار باش يكون هو حكم هذه المباراة تونس النمسا. مباراة نعاول عليها برشا سيد أحمد باي، لماذا هذه المباراة بالنسبة للتوانسة منتظرة؟ وأكثر كلام تحكي على ظهور صبري اللموشي، كيف سيظهر؟ عزوز مباريات لعبناهم في مارس ما ثماش حاجة كبيرة برشا، ولكن اليوم دخلنا في الأمطار الأخيرة بينما تستعد كل المنتخبات للمونديال. تونس النمسا في دقيقة لكل منكم، ثم سنعود إلى هذه المباراة بعد قليل. سيد أحمد،
2: تونس النمسا مقابلة تحضيرية لبداية التظاهرة الكبيرة كأس العالم.
1: نعم.
2: فريق وقع اختياره معناها شبيه بالمنافس متاعنا السويد.
1: نعم.
2: ننتظر معناها من المقابلة هذه الفورماسيون معناها التشكيلة شنية نجم تكون.
1: نعم.
2: ننتظر طريقة اللعب اللي باش يعتمدها الناخب الوطني، وفي نفس الوقت باش نشوفوا الناخب الوطني شنو المخزون اللي باش يعطيه توا في الدوره هذه من خلال المقابله التحضيريه صحيح، لكن باش تشوف فيها برشا حاجات تمس البدايه كاس العالم هذه.
1: نعم، مازلنا اسبوعين سامي جمعه على المونديال، منتخبات كل مركزه على باش تشارك بطبيعه مركزه على التحذيرات، ولكن في الأثناء النمسا هي أول المواجهات بالنسبة لتونس في فيينا. المباراة هذه في ظروف أخرى، مناش في مباريات كأس العالم، ولكن في ظروف ودية بالنسبة لصبري اللموشي. هل تعتبر فرصة للناخب الوطني هذه المباراة من أجل الوقوف على الأسماء اللي اختارها هو؟
3: أكيد مقابلة الودية هذه مهمة برشا معناها قبل التظاهرة الرسمية، خاصة اللي ربما المنتخب التونسي يلعب زوز مقابلات ودية قبل المقابلات الودية هذه، لكن ما كانش على محافظ على التشكيلة، ربما نقولوا 70% منها أساسية، كانت فيها برشا تغييرات، ربما حب يتعرف أكثر على اللاعبين، وبرشا لاعبين ربما كانوا في الزوز مقابلات اللي فاتوا ما همش موجودين معناها في القائمة النهائية. هذه فرصة باش يكتشف أكثر، وربما زاد كيف يطبق بعض الخطط التكتيكية اللي باش يستعملها في مباريات الرسمية معنا في كأس العالم. منتخب النمسا اللي هو قريب للمنتخب السويد، لكن زاد كيف منتخب النمسا خير باش يلعب ضد المنتخب التونسي، لأنه يلعب في كأس العالم ضد المنتخب الجزائري
1: ومع الأردن أيضا.
3: الجزائري لأن شمال أفريقيا،
1: نعم، زوج منتخبات عربية،
3: ربما كروي أن الأردن ما هوش نفس الطابع مع تونس والجزائر.
1: تونس الجزائر تقريبا نفس الفورمة،
3: معناها الاختيار متبادل، معناها في نفس الوجهة كان النمسا وإلا التونس. بلجيكا زادة كيف اللي هي تلعب ضد مصر.
1: نعم.
3: أوك. وإحنا كيف كيف معناها باش نكونوا ضد هولندا معناها بلجيكا وهولندا.
1: قرب شوية لإفريقيا من بوابة العرب.
3: نعم. معناها الاختيارات نتاع المقابلات الودية. نعم. المنافسين هم زاد اختارونا.
1: نعم.
3: معناها لأن زاد كيف كيف كيف ما قلت بلجيكا تلعب ضد مصر ومعناها والنمسا تلعب ضد الجزائر.
1: نعم.
3: وهذا يخول لهم زاد كيف كيف اليوم هم باش يكتشفوا الطابع والكاليتي جوار الموجودة في شمال أفريقيا. وإن شاء الله الناخب الوطني في آخر المقابلات الودية يرسو ربما على ديما نقولوا راهو 80% من التشكيلة الأساسية اللي باش تكون موجودة في كأس العالم.
1: 15 جوان تنطلق المباريات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في مونتيري بالمكسيك نهار 15 جوان واجهوا السويد شبيهة بالنمسا. كيفاش بعد قليل بعد الأخبار الإجابة من الكابتن سامي جمعة أيضا كابتن أحمد بي حاضرين معنا محللي الحصاد الرياضي في هذا العدد لليوم 31 مي 2016 آخر اليوم. هاي نتواصل بعد الأخبار.

0: إذاعة قفصة. مرايا تتكلم. إلقاء الفضلات عبر بلور السيارات سلوك لا حضري ومحفوف بالخطر.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
2: تمام السابعة مساءنا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: في الجهة تستعد ولاية قفصة لافتتاح موسم الحصاد يوم الرابع من جوان من انطلاقا من معتمدية سيدي عيشة، وسط مؤشرات بتحسن نسبي في إنتاج الزراعات الكبرى مقارنة بالموسم الماضي، حيث تقدر المساحات القابلة للحصاد خلال الموسم الحالي ب 4100 هكتار من القمح الصلبة و 1000 هكتار من الشعير. نشرت ديوان الطيران المدني والمطارات برنامج مرحلة الإياب للرحلات الجوية للحجيجة وصولا إلى مختلف المطارات التونسية، حيث أشار أن هذه الأوقات قابلة للتغيير من قبل شركات الطيران، وفي هذا الإطار من المنتظر وصول رحلة حجيجة ولايتي توزر وقبلي وعدد من حجيجة ولاية قفصة يوم 3 جوان القادم على الساعة 6:05 إلى مطار توزر نفط الدولية، في حين تصل رحلة حجيجة ولاية قفصة يوم 5 جوان المقبلة في حدود 6:05 إلى مطار قفصة قصر الدولية. نفذت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية خلال عيد الإضحى المبارك أكثر من 560 تدخلا رقبيا وتحسيسيا بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار البرنامج الوطني لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الحيوانية. شهدت كمية التمور المصدرة زيادة بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا الموسم مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي، إذ بلغت 113.9 ألف طن، منها 83.9% وفق من التمور دجلة النورة وفق ما أعلن عنه المرصد الوطني للفلاحة. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كوناكتا في إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية لتدارس مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة التصرف الجديدة. في أخبار العالم، أفادت القناة 12 الصهيونية بوقوع 4 إصابات في المستوطنين جراء انفجار مسيرة في منطقة بيت هلل شمال فلسطين المحتلة، كما دوت سفارات الإنذار في مدينة صفد ومحيطها بعد إطلاق صواريخ من لبنان. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
4: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه حتى شيء آخر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: إذاعة قفصة. إذاعتكم. الحصاد الرياضي.

0: نحكي على الهواة المستوى الثاني تقريبا كل الرابطات. إذا كان نحكي على بلاغ الهيئة الإدارية لفريق السهم الرياضي بكسرقفصة، كانت حكت على بعض النقاط اللي تمس الرياضة خاصة في هذه الأقسام، ووجهت إلى توجهت إلى الرأي العام ببلاغ اعتبرته مبادرة لفتح إصلاح الأقسام السفلى إن صحت العبارة. أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع ينضم لنا سيد شهاب صبري كاتب عام فريق السهم الرياضي بكسر قفصة، حاضر معنا. سيد شهاب مساء الخير، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي دوري، ومرحبا بإذاعة قفصة، ونشكركم على متابعتكم ديما معنا حتى بعد الموسم، باقيين تبعوا ديما في الإصلاحات الرياضية وفي مشاغل الجمعيات بشكل عام.
0: نعم، السهم الرياضي بكسر قفصة جمعية عريقة 1947، اليوم البلاغ فيه نقاط تقريبا 4 أو 5 نقاط واضحة للعموم، ولكن هذه النقاط تقريبا عود على بدأ، إذا كان صح العبارة الشباب، هي منادات منذ سنوات بإعادة النظر ولفت النظر لهذه الأقسام. شنو تضمن البيان متاعكم وشو المنطلق متاع هذا البيان؟
1: لأن هو بيان معناه متزمن ل5 نقاط، أهمها إعادة الهيكلة وتقليص الأعباء، التنقل وضمان تكثر الفرص وتوفير مناخ معناه تنافس منطقي، وحماية الجمعيات التاريخية من الاندثار. هذا نحن قلناه وديما نقولوا فيه، وخاطر نحن كجمعيات أو جمعيات بشكل عام نحن يطلبنا ديما مطالبين معناه بالهيكلة، الهيكلة على مستوى الشبان، بالهيكلة على مستوى إطارات فنية للشبان، كيف معناه هذا قانونا، هذا الموجود في القوانين. نحن وقت اللي عملنا البلاغ راه عملناه مش لغاية في نفس يعقوب كجمعية، لا عملناه بعد ما شفنا قيمنا نلقوا انه فما اشياء غير معقولة، غير معقولة معناها تو انت تجي تشوف الرابطة هذية قسمنا نحن اللي هو قسم ثاني مستوى هواة مستوى ثاني،
0: نعم،
1: تلقينا على 6 مجموعات، ال6 مجموعات بيدهم ما فيهمش نفس العدد نتاع الفرق. هي ستة مجموعات 63 جمعية، يعني المفروض تكون ستة مجموعات، يا تكون 60 جمعية يا تكون 72 جمعية، معناه بعدد منظم. وقت نلقى القسم اللي قبلك فيه مثلا 12 أو 14، القسم الآخر فيه 16، والمحترفة أولى 16. هل أنه أنا كجمعية نقول جمعية صغرى، مع الأقل نقول جمعية في أقسام معينة، هل انه انت تعتقد انه لاعب في صنف الاواسط او اصغر او اداني او مدارس، هل نعتقد نحن كراي عام يكون عنده طموح انه يبدع ويواصل ويقدم وما يكون
0: سيشهاب.
1: عنده طموح
0: سي شهاب، فاك سالت سؤال بحذايا زوز فنيين زوز مدربين حاضرين معايا، سي سالم الجمعه حاضر معانا، ايضا سيد احمد باي زوز مدربين لعبوا ويلعبوا، نعم
1: ممكن احمد باي ولدنا،
0: نعم
1: سالم الجمعه ولدنا ان شاء الله،
0: نعم
2: عايش
0: زوز. تقريبا توجهت لهم، انت توجهت السؤال، لو انت هذا سؤال استنكاري ولكن الاجابه من عند سي سامي، كلام سي شهاب معقول من حيث الطرح. اليوم يقول لك المجموعات برشا، يقول لك بخلاف تكاليفهم ومصاريفهم، ويقول لك حتى على مستوى الاداء الملاعبي ما يظهرش، ما نجمش يبدع وما نجمش يظهر في ظل هالزخم هذا. هل هذا منطقي اليوم؟ اكيد راك شفت البلاغ نتاع سهم كسر قفصه، مبادره لاصلاح الوضع بالنسبه لهذه الأقسام.
3: شفت البلاغ، معناها محقين في ربما في الطرح الموجود، وحتى زاد كيف الاجتماع اللي صار بين في ودادية رؤساء جمعيات معناها الهواة مستوى أول مستوى ثاني،
0: نعم،
3: في سوسة معناها مؤخرا يظهر لي أمس ولا أمس، عندها نفس المخرجات، لكن الإشكال فما موازنة صعيبة معناها باش تصير في المستوى هذا بين معناها الجانب المادي وجانب التكوين.
0: نعم.
3: هو التقسيم هذا معناها عملتها الجامعة معناها بعين ماخذة بعين الاعتبار المسافات والتنقل، ومعناها عذاك علاش عملت مستوى ثاني فيه 10 جمعيات.
0: نعم.
3: وربما كما قال سي شهاب ثم مجموعة فيها 11 وفيها 12، خذوه فيها بعين الاعتبار المسافات،
0: توزع جغرافي. نعم.
3: توزع جغرافي، لكن الإشكال وين؟ الإشكال اللي من ناحية المادية ما فماش معناها التمويل في الجمعية، ما فماش تمويلات في الجمعية اللي تخول لهم حتى بالعدد القليل هذا متاع المقابلات اللي باش يغطوا ربما تنقلاتهم، وربما المنحة زادة كيف والاتجاه

0: لتكوين في الشبان ليوصلوا معناها في على مدى موسم كامل يلعبوا يمكن 6 مقابلات.
1: نعم.
0: إذا 6 مقابلات معناها الشبان نتاعنا في 14 15 سنة 6 مقابلات شنو باش تضيف له معناها في التكوين نتاعه ولا في عدد الحصص التمارين نتاعه؟ معناها بالحق معناها كما قال توسي شهاب معناها ما عادش عندهم طموح. نعم. الوليدات الصغيرة معناها في المستقبل.
1: أي سيدي أحمد.
2: والله أخزر تو بالنسبة للتقسيم متاع المجموعات هذا الستة معناها متاع الستة مجموعات في خاصة في المستوى الثاني هذا في الهواة كان نظرنا له من جانب العدد معناها شوي كان نظرنا له من جانب المادي
1: مكلف
2: كان نظرنا له من جانب الفني ما عملنا شيء لأنه الصغار ما يتحصلوا حتى على شيء من جانب التكوين خاطر يلعب في 4 مقابلات ويلعب في 6 مقابلات ويلعب في معناها في اقصى حالات يلعب في 8 مقابلات في الموسم. معناها شنو النتيجه اللي باش نوصلوها معناها فما شيء.
1: سي شهاب نرجع لك كيفاش كان التفاعل انتم النداء توجهتوا به لرئيس الجامعه التونسيه لكره القدم رؤساء الرابطات ايضا الجمعيات العريقه رؤساء الرابطات الوطنيه الجهويه وايضا حتى للاعلام الراي العام كيفاش كان التفاعل مع هذا البلاغ شكون اتصل بكم كيفاش حكيتوا
3: حتى حد الان لم يقع اي اتصال ونحن في هيئه السهم الرياضي.
1: نعم.
3: رانا جزء ومكون من مكونات لعبه كره القدم وننتمو معناها للجامعه التونسيه
1: لا مكون رئيسي
3: من
1: 1947 جمعيه عريقه
3: نقولوه اللي نقولوه كونوا يزينا من من من من كلام البيروات.
1: نعم.
3: يزينا من كلام المكتب انا قاعد في بيرو ننظر ونهبط في قوانين ونعمل وندني لا انا نرى انه البلاغ اللي عملناه بنينا عليه وتنبنوا عليه على اساس انه تكون فما استشاره وطنيه.
1: نعم.
3: والاستشاره الوطنيه راهو نقولوها من تو يزينا بربي ماك الاستشاره نتاع هيا بات شفتي لا ما نباتوش في الوتله الجامعه التونسيه كره قدم ممثله في رابطه جهويه.
1: نعم.
3: الرابطه الجهويه بتكليف من الجامعه التونسيه تقوم باستشاره جهويه او يعني كل رابطه ساعات رابطه ثلاث اربع ولايات.
1: نعم.
3: مع وجود الاطر الفنيه. خويا عندنا مدربين انت تو عندك زوج مدربين.
1: نعم
3: يا خويا الرابطه ترى دور الرابطه زاد راهو دور الرابطه هو في مساعده الجمعيات في حل مشاكلها سواء على التمويل سواء على الملاعب على الفضاءات اللي نمشوا في اللعبات انا نقول الجامعه التونسيه تو يكملوا بطوله وكملت وكاس وكمل ماشيين لكاس العالم ثم وفد يمشي كاس العالم ما اعتقدش كون الجامعه التونسيه تدور فيها المفتاح وتتسكر
1: لا
3: تبقى ثم هياكل الموجوده وفي خلال الصيف هذه
1: نعم
3: تتعمل استشاره وطنيه بحضور الجمعيات مع الاطر الفنيه
1: واضح
3: انا راه كي نحضر ككاتب عام ولا كرئيس جمعيه
1: نعم.
3: ربما تنحكي في جانب معين
1: به.
3: اللي هو الرياضه هذه لعبه كره القدم راه فيها تداخل فنادي الاطر الفنيه نادي ليزونترنور يعطونا تصور كما كانوا يحكوا السادة توسي أحمد بيسي سامي جمعة ديجا مقالوا لك معنى إذا كان ملاعب يلعب 4 ماتشات من منين تزيدوا منين تتكولوا أنا نعطيك حاجة مثلا نحن العام هذا عندنا 35 لاعب صنف أوسط فيهم اللي بدأ يتدرب مع الأكابر لكن ندرب نهارين ثلاثة جمعة إذا كان طارت بالتزامات ما خاطر فما فيهم بكالوري فيهم كذا ولكن من معنى اضطررنا في الجمعية انه المقابلتين الاخرين في البطولة ما لعبناهمش في صنف الوسط خاطر اللي مشى يقرأ ولي قال كناخم اش قاعد نعمل نترينا وما نلعبش واو هذا وراو تو الجامعة تلزمك بأطر فنية للشبان ناس بدبلوماتها وهذا معقول ونحن نحب ونعمله هيك لكن زاد نجيب انترونان على على على على شهر وشهرين يريني جمعة ويرتاح جمعتين واستنى حتى تجي العطلة اي ما يوش يلا في حومته الدريخية
1: واضح
3: معناها من المفروض
1: نعم.
3: الجامعة التونسية لكرة القدم أنا أعتقد وأنه اجتماع الرؤساء بلغ على الأقل بلغت مخرجات الجامعة التونسية مع البلاغ ربما اللي عملناه أكيد فما جمعيات أخرى باش تتحد حذونا وتعمل بلاغات يا خويا الجامعة التونسية حط إيدك عدة تحب تصلح كرة القدم التونسية ولا تحب هاني جمعيات ترش
1: واضح نختم معاك في دقيقتين رجاء هل بدأ التشبيك مع الجمعيات الأخرى في اتصال مثلا مع جمعيات الجهة حول هذه المبادرة تقدم بها سهم كسر قفصة مثلا
3: والله هو بدأ معناها التنسيق مع الجمعيات الفرابطة نتاعنا على الأقل في المجموعة نتاعنا كل
1: واضح.
3: بما في ذلك الجمعيات الفرابطة الجهوي
1: واضح سي شهاب يعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم.
3: شكرا إذاعة قدس وشكرا للحاضرين معاك وبارك الله فيكم.
1: شكرا لك، تحياتنا لك. الكاتب العام للسهم الرياضي بكسر قفصة، حكينا على البلاغ الأخير اللي تقدمت به الهيئة، هيئة السهم الرياضي بكسر قفصة، حول إصلاح الوضع بالنسبة لأندية الهواة، خاصة بعض الجمعيات اللي جمعيات عريقة في الحقيقة. سهم بكسر قفصة عريقة 1947 عمر كبير بتاع جمعية أنجبت عديد اللاعبين ومر عليها العديد من المدربين، وما زالت إلى حدود صرح رياضي كبير برشا في جهة الجنوب الغربي في تونس الكل. احنا نتواصل معاكم دائما في المتابعات 19 دقيقة بعد السبعة، نرجع بعد شوية نحكي على المنتخب الوطني التونسي في الكأس العالم.

0: كواليس المباريات، أجواء الملاعب، جديد الجمعيات، نتائج، تصريحات. خليك سبار مع إذاعة جرسة. الحصاد الرياضي.
1: تحياتنا لكم في الحصاد الرياضي، المتابعات متواصلة في المباريات. حكينا على المنتخب الوطني التونسي، مباراة ضد منتخب النمسا. نرجع معاك سامي الجمعة لهذه المباراة، تونس تواجه النمسا، النمسا في نفس مجموعة فيها المنتخب الجزائري، الأردن والأرجنتين. في المقابل تونس قريبة النمسا إلى منتخب السويد، موجود في مجموعة تونسي إلى جانب هولندا واليابان. اليابان متقدمة هدف مقابل صفر على حساب أيسلندا. مباراة ودية تدور الآن في الدقيقة 86، أوغاوا يسجل هدف في الدقيقة 86 لصالح المنتخب الياباني، منافسنا في كأس العالم في مباراة تقام حاليا في بالتوقيت التونسي إلى حدود الآن 86 دقيقة أو دقيقة 86 انتهت مباراة هدف مقابل صفر دقيقة 86. اليابان فايز على إيسلندا. هذه تحذيرات المنتخبات، كيف ترى هذه المواجهة اليوم؟ علاش؟ شنو اللي يميز المنتخب النمساوي مقارنة بالمنتخب السويد اللي كم شكون منافسنا؟
2: هم قراب لبعضهم، معناها خاصة كما قلنا في الطابع الكروي الموجود، معناها في المنطقة، معناها الاسكندنافية كما شفنا تو، كما كنت تذكر اليابان كيف اختارت منافس في مقابلة ودية يقرب للسويد.
1: نعم، أيسلندا.
2: أيسلندا معناها تقرب برشا للمنتخب السويد. مقابلات هذه كل معناها تخول كما قلنا للناخبين الوطنيين باش يكتشفوا الفرق المنافسة، حتى من طبع اللعب معناها أكثر منها ربما الطريقة، لأن ربما طريقة اللعب يفرضها.
1: نعم.
2: تفرضها معناها المقابلة في وقتها، سواء معناها التنظيم التكتيكي ولا الاندفاع ولا واللي أثر أكثر، خاصة مستوى الفني للاعبين.
1: نعم.
2: فرق ما بين مش تلعب المنتخب اللي معظم معناها لاعبيه يلعب وينشطوا في بطولات أوروبية معناها مستوى عالي.
1: نعم.
2: معناها باش يرفعوا أكيد من مستوى منتخباتهم، وباش تكون مقابلات مش سهلة، وهو اختبار كما قلنا اختبار أولي ضد النمسا، وباش يكون اختبار أقوى منها بعدها ضد بلجيكا، اللي باش يخول كما قلنا الناخب الوطني يعرف المستوى الحقيقي ويقرب التشكيلة الأساسية اللي باش يشارك بها في كأس العالم.
1: نعم.
2: وإن شاء الله تخول له ربما المقابلة هذه باش يكتشف بعض اللاعبين في مستوى عالي ضد منافسين متميزين.
1: هاي سيد أحمد، في نفس الإطار اليوم بدأ العدد التنافسي يأخذ المباراة هذه بالنسبة لليابان في المعسكر الأعدادي تلعبت في اليابان ثم السفر إلى كأس العالم. نعم.
3: بطبيعة الحال هي الاختيار المقابلة مع الفريق النمساوي تندرج في تحضيرات تاع كأس العالم، وفي نفس الإطار باش نشوفوا منافس عنده نفس الثقافة، عنده نفس التقاليد، عنده نفس العادات نتاع المنتخب السويدي.
1: نعم.
3: يخلي الناخب الوطني يوقف على برشا حاجات مهمة اللي تخوله باش يحصر التشكيلة اللي باش
1: يلعب بها
3: إن شاء. نعم. الله. وفريق النمساوي هو بطبيعته فريق عنده مدرة، وزاد ما ترشحش
1: الكأس
3: العالم آخر مرة 98، عنده 28 سنة باش يحضر المنافسات هذية معناها في كأس العالم. والمنتخب التونسي معناها تحضير على مرحلتين، المرحلة الأولى هي المنتخب النمساوي لغدوة إن شاء الله.
1: نعم.
3: وباش يعتمد فيها تشكيلة تقريبيا معناها بنسبة 80% تبقى لاعب اثنين لآخر وقت. والمقابلة الثانية للمنتخب البلجيكي اللي شبيه بالمنتخب الهولندي باش يعطي زادة نظرة على المنتخب المنافس الثاني.
1: نعم.
3: كيف بون احنا ما نجموش نقولوا رانا باش نفرضوا لعبنا وباش نحاولوا كيفاش نسيطروا على المنتخبات هذه وباش نلعبوا الند للند، لكن نحاولوا على الاقل نفهموا كيفاش قاعدين يلعبوا، نشوفوا المنافسين كيفاش يحضروا وفي نفس الوقت احنا الأهم حاجة هو لجورجين هات المقابلة، حضورنا الذهني والتكتيكي اللي باش يعتمده المدرب هو اللي باش يعطينا ان شاء الله مقابله في مستوانا ان شاء الله، وتكون مقابله متميزه ان شاء الله.
1: باهي، نرجع معكم تصريحات الناخب الوطني وتصريحات لموقع فيفا وايضا حتى الصحف او وسائل الاعلام التونسيه. قال مهمه صعبه بالنسبه لنصور قرطاج في بطوله كاس العالم هذه 2026. الناخب الوطني قال في تصريح للفيفا، قال موقع فيفا قال علينا ضخ دماء جديده ولكن ليس بكثره، يجب الا نغفل على وضعنا الحالي، علينا فقط أن نسعى لنكون في قمة المنافسة، وهذا يعني وضع خطة تحضيرية مناسبة بحيث نكون جاهزين لمباراة السويد. قال أيضا صراحة ودون أي تواضع زائف، لا فرصة لنا للفوز بهذه البطولة، هذه تقريبا معقول جدا، ولكن علينا خوضها بعزيمة وإصرار وبقوة تضمن لنا عند مغادرتنا، ونأمل أن يكون ذلك متأخرا قدر الإمكان، ألا نندم وأن نفتخر بالأداء اللي قدمناه، وإذا شعرنا بهذا الفخر بمحقا فسيكون ذلك بفضل العمل الجاد الذي بذلناه سابقا، سنكون قد اتبعنا خطة بدقة وتستوعب اللاعبين كل تفاصيلها. هذه المرة في ظل النظام الجديد اللي حكي على النظام متاعه هو، قال قد تكون النقاط الأربعة كافية للتأهل، علينا أن ننظر من أجل هذه النقاط مجددا ضد السويد في المباراة الأولى، وضد فريق من آسيا اللي حكي على اليابان، وضد منتخب هولندا العظيم الغني عن التعريف، وحاول الوصول لأدوار الإقصائية في المونديال. نلخص دائما حوار الناخب الوطني لموقع فيفا، قال هذا هدف للجميع، ولكن بين وضع الهدف وبذل كل ما في وسعنا لتحقيقه توجد مراحل وهناك خصوم. أقول اللاعبين لاعبي فريقي بأن بالتأكيد لن نستطيع الفوز في كل مباراة، ومع ذلك علينا أن نبذل قصارى جهدنا باش نكون متفانين في خدمة الفريق الوطني حينما سنمنح فرصة أكثر. قال أنا على يقين أنه بتحقيق نتيجة جيدة واثنين سيتحقق الإدراك وسدد الثقة لدينا. قال عنا ملاعبية شبان على وشك الارتقاء إلى مستوى أعلى، وعلينا مساعدتهم في بلوغ هذا المستوى. حكى أيضا على الإرث اللي خلاه المنتخب الوطني التونسي، قال لن أتحدث عن الإرث، فعندما أنظر إلى متوسط أعمار هذا الفريق أقول لنفسي أن مستقبل باهر ينتظرهم. أفضل الحديث عن الصورة والمشاعر والأحاسيس، قال تونس دولة عدد سكانها 12 و13 و14 مليون، لكن تونسيين في جميع أنحاء العالم سيتابعون المباريات. قال أن تونس يجب أن يكونوا فخورين بالمنتخب أمتاع. ذي صبر اللموش لموقع فيفا، لخصنا أبرز ما جاء فيه سامي جمع. هل هو محق اليوم؟ هل هذا الخطاب اليوم أو الحوار اللي توجه به لموقع فيفا يقول لك أنه احنا منش بش نفوز في المباريات الكل؟ قال انه اذا كان مشينا ان شاء الله نمشوا اكثر ما يمكن. قال انه المجموعه اللي عندنا مجموعه شابه وعلينا اختيارها وفقا للمنتخبات. قال اذا كان فزنا في مباراه او تعادلنا في اثنين فان حققنا المطلوب، واذا كان ما وصلناش راه مش معناها ما خدمناش.
2: هو الناخب الوطني متحدث بارع،
1: نعم،
2: ويجيد معناها كيفاش وضع نفسه في مناطق معناها ما يبعد على الضغط.
1: نعم،
2: كاس العالم أكيد ديما فما في رقم معناها منتخبات مرشحة قبل منتخبات أخرى للفوز بهذه الكاس.
1: نعم،
2: معناها كلام ما هوش جديد، باقي على القائمة معناها اللي هو اختارها. صحيح فما ربما ضخ دماء جديدة في القائمة، لكن هذا بدأ قبل ما يكون هو موجود معناها على رأس المنتخب، وقت لي معناها من أنيس بن سليمان وقت نظام الفريق حنا بعل المجبري
1: مجموعة موجودة هذه جماعة سامي ترابلس.
2: ايه معناها ثم معناها السياسة
1: منذر الكبير سامي ترابلس
2: السياسة هذه موجودة
1: جلال قادري
2: معناها حطتها الجامعة معناها.
1: نعم،
2: ولكن ثم ربما معناها توليه هو قيادة المنتخب ربما عمل قطيعة كبيرة في لبعض العناصر اللي كانوا بارزين معناها وأصحاب لاعبين أصحاب خبرة في المنتخب، ربما زاد كيف خطوة أخرى من الجامعة لتشبيب المنتخب الوطني. هي فرصة كأس العالم ما تتنظمش كل عام معناها، واللي باش يمشي كأس العالم يحاول يحقق معناها أقصى طموحاته اللي موجودة الطموح الاول بالنسبه للمنتخب التونسي هو الترشح للدور الثاني.
1: نعم.
2: يعني ما صارتش قبل، ان شاء الله نتمكنوا من الترشح، لكن نشوف الكلام ربما فيه شوي سلبيه للاعبين، كان معناها حتى كان ما ترشحناش معناها ماهيش منتظره اللي باش نترشحوا، ولا ما ومن بعد يقول اللي رانا ممكن نوصلوا لادوار متقدمه لكن ما نفوزوش بالكاس. معناها
1: شو الخطاب اللي نجموه سيد احمد؟
2: انا قلت لك هو يحط في روحه ديما في منطقه الظل الظل باش ما يصيرش عليه ضغوطات، لكن ما نشوفوش معناها فرصه للاعبين اللي باش يشاركوا في كاس العالم، لان ماهيش ربما ثم لاعبين ينتهي معناها كما نقولوا
1: اخر كاس عالم
2: كاريرهم وما يشاركوش في كاس عالم. ثم بعض اللاعبين اخر كاس عالم باش ينجم يشارك فيها، معناها طموحه اللي ربما لاعب باش يسجل هدف باش يفوز بمباراه باش يترشح لدور ثاني، وعلاش لا ربما يزيد يعاود يترشح لدور اخر، لان حقيقه كره القدم هي 90 دقيقه تتلعب، ماهيش اراء معناها مسبقه ومسقط على ربما مباريات معناها مازالت ما صارتش. واخر دليل ربما اليوم معناها مباراه كاس تونس اللي ترجى الرياضي الجرجيسي معناها في ربع ساعه معناها خسر زوز لاعبين اساسيين في مقابله اثرت على المردود اللي كان معناها يكون موجود فيه. مقابله تونس زادك في كيف التطورات ما ادريش عليها كيفاش تكون.
1: نعم.
2: ان شاء الله يكون الطموح اعلى واعلى ويكون الدافع قوي للاعبين اللي باش يقدموا كاس عالم متميزه.
1: هاي سيدي احمد
3: بالنسبة للمدرب الناخب
1: عندك موقف منه من بداية استلامه الندوة الصحفية الأولى، كنت حاضر معنا قلت أنه
3: هو بارع في الخطاب.
1: نعم.
3: ويبدو أنه يحضر الخطاب متاعه على ويكيفه على الأسئلة اللي باش تتوجه له، وهو الخطاب اللي قاله ما هو جديد، معنا احنا ديما نقوله فيه اللي احنا منتخب التونسي ماشي يلعب في كاس العالم في تظاهرة كبيرة ضد منتخبات كبيرة، معناها ماكش ماشي باش تنافس على كاس العالم.
1: نعم.
3: انت ماشي باش تنافس على المرور للدور الثاني.
1: الدور الثاني اللي احنا مازلنا ما تعديناش.
3: مازلنا ما تعديناش. والخطاب المساج اللي وصله هو انه راهو منتخبات كبيرة باش نلعبوا لها، اذا كان ربحنا وتعدينا معناها عملنا نتائج إيجابية فهذا إيجابي، وإذا كان ما صارش الشيء هذا معناها راهو عادي مع المنتخبات هذه. لكن صحيح خاطر الخطاب هذا مش جديد.
1: نعم.
3: بالنسبة لنا احنا في كل تظاهرة تمر بها كاس عالم نفس الكلام نقولوه، لكن اللي يهمنا نحن كيقول هو ضخ دماء جديدة هي اللاعبين الموجودين في المنتخب الكلهم كانوا موجودين قبل.
1: نعم.
3: يبدو أنه الوحيد هو الحارس المرمى، ويبدو أنه باش يكون الأساسي هو مهيب الشامخ، أنا ديما شاد فيها صحيح باش يكون.
1: نعم.
3: هو الحارس الأول المنتخب، البقية كلهم موجودين من قبل قبل يجي هو، ولكن ضخ دماء جديدة هو أنه كان معناها شجاعته أنه تخلى على بعض اللاعبين أصحاب الخبرة.
1: نعم.
3: وحافظ على الشباب، وإن شاء الله الكلام اللي يقوله ما يكونش عنده الوقع السلبي على اللاعبين، لكن إن شاء الله في المقابلات الرسمية يعطينا رأي آخر ونشوفه في منتخبنا بعزيمة بروح أخرى، ولما لا نمشوا بعيد ونمشوا بعيد معناها نترشحوا الدور الثاني.
1: نعم.
3: ونحاولوا نكون نتائجنا معناها محترمة ومشرفة.
1: على كل هذية ما ننتظروه، ولكن أيضا ثم صورة تكررت برشا هي صورة ابن الناخب الوطني موجود في مقر التدريبات في برقة، ثم سافر في نفس الوقت على نفس الحافلة الموجود فيها مع وصول منتخب الوطني التونسي إلى فيينا، موجود نفس الصورة لابن الناخب الوطني، وكان قال أنه ما بيخدمش معايا وما عنده حتى صيف في المنتخب الوطني التونسي، ولكن اليوم نفس الصورة موجودة سامي، برشا توانسة والمتابعين لأخبار المنتخب الوطني التونسي قالوا مش معقول هذا وغير ما نجمش يكون مع المنتخب حتى إذا كان ابن الناخب الوطني.
2: أكيد
1: نعم نتواصل سامي عذرا نتواصل بعد الأذان. نعم.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة.
3: فرق، جمعيات، مقابلات، رهانات،
4: شكرا شكرا،
3: تتويجات. خليك سبور مع إذاعة قفصة.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم في المتابعات. نرجع من جديد إلى سامي جمعة، حكينا على الصورة اللي تم تداولها أكثر من طرف التوانسة، هي ابن صبري اللموش اللي كان نحكي عليه برشا وتحكي عليه برشا في الآونة الأخيرة، ولكن نفس الصورة ما زالت موجودة سامي جمعة اليوم، والحديث صار برشا على مستوى البلاتوات وأيضا حتى الشارع الرياضي في تونس ومتابعي المنتخب الوطني التونسي. لا حقية لهذا للشاب هذا ابن الناخب الوطني يكون موجود على ذمة المنتخب الوطني التونسي، هذه أراء الشارع الرياضي في تونس وحتى المتابعين لأخبار المنتخب. صورة وحديث عليها يقلق الأجواء ويعمل إشكالية اليوم، أم أنه اليوم تركيز أكثر على المنتخب والإشكالية هذه نحطوها على جنب في انتظار العودة بعد تقييم المشاركة في كأس العالم؟
1: والله هو اللي تسبب في الصورة هو اللي قلق الأجواء،
0: اللي هو الناخب الوطني،
1: اللي هو الناخب الوطني.
0: نعم.
1: والصورة هذه ما تعكسش الناحية الاحترافية. نعم. اللي جينا بها معناها بالصورة هذه معناها حتى ما نعرفش رئيس الجامعة يجيب معاها ولدها، ما نعرفش أنا المعد البدني يجيب معاها أخوه.
0: نعم.
1: هنا فرصة.
0: نعم.
1: ما تعودش.
0: نعم.
1: ما هوش مسموح بصراحة معناها
0: مهما تكون صيغتك
1: هذه. نعم. في الخدمه معناها. نعم. مهما كان خاصه معناها في معسكرات كما كان خاصه وبالمنتخبات، وربما التبرير اللي قدمه زاد الناخب الوطني ما كانش تبرير
0: حب يقرب شويه لتونس، قال الوليد يحب يقرب لتونس شويه وهو فخور انه يحب يتبع تونس وكذا، ولكن هذه في وضع كيف هذا احنا قادمين على استحقاق، نحكوا على مشاركة عالمية نحبوا نمشوا فيها لبعيد اليوم، وهو المناخب هو المدرب الأول لازم يكون قدوة هل هذا صحيح؟ أما أنه لابد أنه بعض الإشكاليات لازمنا نتجاوزوها حاليا ثم نركزوا على الأهم ونخلوا الناخب الوطني يخدم على روحه، ومن بعد التقييم يصير بعد نهاية المشاركة. سيد أحمد.
2: والله يغزر أنا ديما عندي رأيين في الحكاية هذه.
0: نعم.
2: الرأي الأول أنه المدرب معناها حضور ولده بالشكل هذا.
0: نعم.
2: لأنه ديما علاش قلت لك ديما كيجي في اللي زانترفيو متاعه يبدأ محضر. عارف إيش يعمل وعارف إيش يقول. وكأنه الحضور تاع ولده هذا يعرف اللي الرأي العام واحد بشي تصير فوكاليزاسيون على
0: الإشكال.
2: على الإشكال هذا، وننسوا الاختيارات وننسوا الجانب الفني وننسوا تحذيرات المنتخب وباش نركزوا على الحاجة هذه.
0: نعم.
2: هذه حاجة. حاجة أخرى، إذا كان نحن نخموا إيجابيين تو في المنتخب نخلوا الإشكال هذا هو إشكال، لكن ركزوا خلينا نشوفوا المنتخب نشوفوا هوش قاعد يعمل، شنو التحذيرات، شنو الاختيارات، شنو نظرته، شنو التوجه، شنو الفلسفة متاعه، شنو زاد اختياراته والشيماء
0: من غدوة يبان. من غدوة يبان. نعطيك بعض التصريحات الملاعبية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي قبل الصفر أثناء الحصة التدريبية اللي كانت مفتوحة للصحفيين. الياس العاشوري قال ما نحبوش نلعبوا ثلاثة مباريات والروح، وقال هدف هذه المرة بلوغ الدور الثاني للمونديال. أيضا قال التوانسة يستنوا مني برشا، عشت بلوكاج من نجم نعمل مخير، لازمني نخدم على موشي ونفضل نرحب نمشوا الكأس العالم في حب يمشي كأس العالم حتى كان ملعبش. أيضا في التصريحات ديما في علاقة بتصريحات من لاعبي المنتخب الوطني التونسي في إطار التصريحات الأخيرة، خليل العياري قال الحلمة هذه ما تتحقق كان بالخدمة وباش نلعب على حظوظنا والكل باش نترشحوا، ديما نحكوا على الدور الثاني. أيضا عمر رقيق قال شكون نجم يقول لتونس قال معينيش نحكي على اللي صار مع الإطار الفني السابق، وقال حكاية ومشت على روحها في علاقة دائما بالوضعية اللي صارت على حازم المستوري. قال حازم المستوري بعث لي مساج قال لي راني لباس وجاي تريني وترينا وهو موجود الآن مع المجموعة. في علاقة بولدو قال عملت بلاتوات على ولدي وأنا فخور به للبس مريول تونس، وهو اللي عنده عقد ولا خدمة وبربي نكونوا جديين كنا نطرحوا المواضيع. اي مرش قاعد يعمل هذا هو السؤال. هذا هو السؤال. كلمة على تصريحات ملاعبي المنتخب مركزين الظهر
1: من كلامهم مركزين، والهدف الاول للفرق الكل هو.
0: نعم.
1: هو الترشح لدور ثاني.
0: نعم.
1: معناها حتى المرشحين بصفه كبيره باش يفوزوا بكاس العالم يزم يترشح الساعه من الدور الاول.
0: نعم.
1: وكلامهم معقول اللي يزم يثبتوا ارواحهم معناها اللاعبين في كاس العالم ويحاولوا باش يترشحوا للدور الثاني اللي يخول لهم. اذا ترشحوا للدور الثاني معناها باش تكون عندهم صوره اكبر معناها واحسن لدى الجمهور الرياضي وربما حتى مستقبلهم هم رياضيا من
0: انتقالاتهم من فريق كاس العالم. تلقى روحك تحضر كاس افريقيا 2027
1: اكيد هو لما قبل كاس افريقيا ظهوره في كاس العالم
0: يرفع من قيمته
1: نعم. ويفتح امامها معناها برشا ابواب للانتقالات خاصه كما تعرف لكره القدم معناها ولت
0: مانجر وناس تتفرج في تونس
1: لا لا في المحترفين معناها المشاركين في كاس العالم
0: هذاك هو سيدي احمد هاي سيدي احمد كلمة على التصريحات من لاعبي المنتخب الوطني التونسي. الاجواء تبدو على العال تصريحات ان شاء الله تتأكد في المباريات الرسمية بعد زوز مباريات ودية نحكو على النمسا غدوة 6 بلجيكيا ثم ندخلوا في الرسمي لمواجهة بقية المجموعة.
2: تصريحات إيجابية تدعو من لها للتفاؤل.
0: نعم
2: هذا اللي نبعث عليه نحن من زمان كما قال توسي سامي المنتخبات الكل تخمم باش تتعدى الدور الأول.
0: نعم
2: وبعد الدور الأول تدخل فيها الحسابات الإقصائية. واحنا زاد كمنتخب تونسي عندنا سنين معناها ما نترشحوش نشاركوا ونروحوا اللاعبين زاد عندهم اسماءهم يلعبوا على اسماءهم باش يعملوا يسوقوا الاسماء نتاعهم ماذا بهم يترشحوا الدور الثاني والقيمه التسويقيه تولي تكبر وتضعف.
0: به اصغر ملاعبي ريان اللومي من تونس من بين اصغر ملاعبي المشاركين سنا في كاس العالم 2026 حمزه عبد الكريم من مصر ايضا لينارد كارل من المانيا ايوب عبيدي من المغرب ولاعب من البوسنه كريم الابوغوفيتش اذا كان صحت التسميه بالنسبه لاصغر ملاعبي اللي باش يكونوا ان شاء الله في كاس العالم. بالتوفيق لريان اللومي من تونس ملاعبي ننتظر منه الكثير بالنسبه لمنتخبنا التونسي. حول تصريحات مدرب منتخب او ملاعبيه او مدرب منتخب النمسا قال تونس تفرجنا فيها برشا عملنا التحليل وقال انه منتخب قوي يمتلك لاعبين مميزين وسيكون منافس جيد. هذايا بالنسبة لمباراة غدوة نعملوا إطلالة بسرعة على القاسرين مع سامي التليلي ونختم هذا العدد.

0: بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. نرجع محلين ونمشي إلى القصرين ونحكي على الملاعبية اللي صار عليهم الحديث في القصرين بعد إخفاق الفريق باش يكون حاضر في الدور النهائي لبراج بعد صعود نادي حملان. فالمبروك لنادي حملان في الصعود. نحكي على مستقبل القصرين، برشا ملاعبية صار عليهم الكلام أنهم غادروا الفريق. نحكي يحيى العاشوري، معتزب القاسم، غيث الساحي وغيرهم، حارس شرف الدين نصر اللي سامي تليلي مراسلنا من القصرين. مساء الخير.
1: مساء النور يا تحية ليك، تحية لكل السادة المستمعين.
0: ما صحة الأخبار حول انسحاب كل من شرف الدين نصر اللي يحيى العاشوري، معتزب القاسم، غيث الساحي، غادروا مستقبل القصرين، مش حاضرين في الموسم القادم؟
1: والله نشوف رياض قبل كل شيء، رو مش كان الأربعة لاعبين اللي سميتهم، لأنه الأربعة لاعبين هذوما صرحوا على شبكات التواصل الاجتماعي أنهم غادروا الفريق نهائيا. كما كنت تحكي، نحكوا على حارس المرمى شرف الدين السرلي، الظهير الأيسر غيث السيحي، لاعب وسط الميدان معتز أبو القاسم، والمهاجم يحيى العاشوري. يمكن هذوما الأربعة لاعبين اللي صرحوا في عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولكن اللي يمكن ما يعرفوش البعض انه راهو تقريبا كل اللاعبين المنتدبين، خليني اقول مهمش ابناء المستقبل الذي بالقصرين من اصناف شبه، هما يعني دي جوير ليبر.
0: نعم.
1: مع اضافه للاعبين اللي سميناهم مع لاعبين اخرين، يعني راهو الموسم القادم مستقبل القصرين يمكن تم ثلاث لاعبين يمكن يعني عدوا موسم فيه برشا مباريات في سقيهم، ريان عبدلي، بلال فقراوي، وقسيد خلالي. ثلاث لاعبين فقط هذوما مازالوا على ذمة المستقبل الرياضي بالقصرين، مع بعض اللاعبين الآخرين اللي كانوا تقريبا موسم كامل على دكة البدلاء، أحيانا يكونوا موجودين في الكتيف وأحيانا لا. الجمهور للأمانة في القصرين يتساءل حول وضعية الجمعية،
0: معنى الهيئة لازمها تخدم تو، تنطلق من تو.
1: اي علاش؟ لانه نعرف مستقبل القصرين السنه الفارطه هيئه تسييريه، السنه هذه هيئه تسييريه، فالجميع يطالب انه الهيئه التسييريه الحاليه تحضر التقرير الادبي والتقرير المالي،
0: واضح،
1: وتعين هيئه مستقله، ويكون فتح باب الانخراط سواء المنخرطين او اذا كان ثم شكون يحب يترشح لرئاسه الجمعيه. واللي بلغني اليوم العشيه فقط انه فعلا الهيئه التسييريه الحاليه ماضيه قدما انه في ظرف وجيز باش يكون كل شيء حاضر. يا
0: شكرا ليك سامي تليلي، يعطيك الصحه على حضورك دائما معنا، متابعه لمستقبل القصرين. كلمه 20 ثانيه لكل، هل هذا معقول نجم يصير مع الجمعيات مع نهايه الموسم كل شيء يتغير؟
2: تحياتي لخويا سامي تليلي في القصرين. مشكلة السياسة المنتهجة في الفرق اللي عندنا اللي يعملوا معناها عقود بموسم.
0: نعم.
2: وهذا ما يضطرهم اللي كل موسم جديد،
0: نعم،
2: يبحثوا على لاعبين جدد، وهذاك وإلا يجدوا من معناها ربما بعض العقود للاعبين المنتهين، وهذه تمثل إشكال كبير للفرق باش تعاود،
0: نعم،
2: تنطلق من جديد، وخاصة الظاهرة الكبيرة الموجودة بتاع الهيئة التسييرية.
0: نعم.
2: كل عام فما هيئة تسييرية جديدة.
0: شغل شكون سيد أحمد تو؟ الهيئة المديرة.
3: ثم نقطة قبل الهيئة المديرة مهمة ياسر،
0: نعم،
3: خاطر جبتها حتى المرة اللي فاتت وكنت نتكلم،
0: نعم،
3: خونا سامي قال المنح التحفيزية للانتصار.
0: نعم.
3: الإشكال مش في المنح التحفيزية، هل مغادرة اللاعبين هذوم لأسباب مادية أو لأسباب انتهاء العقود؟ حتى ولو انتهت العقود ويبدو ماديا
0: نجم يقصوا معهم
3: يقعدوا ما يمشوش، أما إذا كان ثم الإشكال المادي،
0: نعم،
3: هذا هو السبب
0: إن شاء الله
3: والهيئة يلزمها هي
0: تلقى حل وتنجم تعاود تتواصل مع الملاعبية،
3: هذا موجود في الجمعيات الكل،
0: ليامات تورينا كل شيء على كل. شكرا لكم، يعطيكم الصحة كالعادة، أنيق جدا سيمة جمعة، وأيضا سيد أحمد يعطيكم الصحة كالعادة، حاضرين معنا في الحصاد الرياضي أكيد، على أمل أن نلتقي الأسبوع القادم. تحيات كوكب إبراهيم، عماد الغرزة، كمال عبادي، كمال حميدة وسامية الحراثي كانوا حاضرين معنا في الحصاد الرياضي. رياض الحدود يقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة كفصة، إلى اللقاء.

أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: الثامنة على موجتي إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: قضى الله أوقاتكم بكل خير. يتضمن مخطط التنمية 2026-2030 إنجاز 43 مشروعا بيئيا خاصا بولاية القصرين، تتركز 90% منها في قطاع التطهير بكلفة تقدر ب 270 مليون دينار. تواصل مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بقبلي بالتنسيق مع البلديات السياحية العمل على المحافظة على النظافة العامة للمسالك والمواقع السياحية، إلى جانب القيام بزيارات لجميع الوحدات السياحية من وحدات إيواء ووكالات أسفارة، إلى جانب وحدات التنشيط السياحي والمطاعم السياحية، وذلك لضمان نجاح الموسم السياحي الحالي وفق المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوفة. استقر معدل الفائدة الشهرية في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي 2026، وذلك للشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. تنظم جمعية المصحف الصغير بالشراكة مع دار اليمامة لنشر الكتاب لأول مرة في تونس والعالم العربية مسابقة ثقافية تربوية رائدة واستثنائية تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحات القصة. وتستهدف المسابقة التربوية تلاميذ المدارس العمومية والخاصة وأطفال المحاضن المدرسية والمراكز المندمجة بكامل تراب الجمهورية، وتم تحديد آخر أجل للمشاركة في المسابقة يوم 30 من جوان المقبل. أكد وزير دفاع الاحتلال بإسرائيل كاتس ما كان قد أعلنه جيش الاحتلال المتعلق بالسيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية في لبنان، وقال إنه لن يغادرها إلى حين اتخاذ إجراءات في علاقة بجيش الاحتلال. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عبرقجي اليوم أن المحادثات وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لا تزال جارية، وأضاف لوسائل إعلام رسمية إيرانية أن إيران لا تولي أهمية للتكهنات ولا يمكن الحكم على هذه المحادثات قبل التوصل إلى نتيجة واضحة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

نحتفل يوم الأحد 31 من ماي من سنة 26 و2000 بعيد الأمهات، وبهذه المناسبة السعيدة نخصص حلقتنا من برنامج بوارق في الأدب والحياة لموضوع الأم. الأم في الدين واللغة والأدب، الأم قصص وقصائد، صورة الأم ودورها في قيمنا وحياتنا. نتابع الليلة برنامج بوارق في الأدب والحياة من الساعة 9 إلى الساعة 11 مع خير الدين زروق.

الحملة الوطنية للنظافة بكامل تراب الجمهورية التونسية، حماية وتحسين المشهد البيئي بمختلف مناطق البلاد مسؤوليتنا.

0: التاسعة ليلا على موجتي إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: حفظ الله أوقاتكم بكل خير. أفاد رئيس المجلس المحلي بالإكسار بولاية قفصة كمال تليجاني في تصريح للإذاعة بأن من الأولويات المدرجة ضمن المخطط التنموي 2026-2030 إنجاز مشروع البنية التحتية، من بينها مشروع حماية مدينة الإكسار من الفيضانات، إلى جانب مواصلة تهذيب حي عمر بن سليمان وتهيئة طريقه طريق جديدة. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى عدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاكلهم، وذلك بحضور ولي الجهة. وأكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم. تسجل خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة في بداية ليل الأحد، ثم يكون الطقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب المناطق، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 20 و25 درجة وفي حدود 18 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 28 درجة بالجنوب الغربي. نقل التلفزيون الإيراني عن الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان قوله اليوم إن طهران تواجه وضعا حساسا للغاية والعديد من التحديات، لافتا إلى أن إدارة البلاد يجب ألا تنحصر في دائرة محدودة من صانعي القرار. أعلن وزير الخارجية الفرنسي اليوم أن باريس طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب سيطرة جيش الاحتلال على قلعة الشقيفة التاريخية الشهيرة في جنوب لبنان، حيث رفع علم الاحتلال فوقها. صدرت 3 تقارير أممية من بين 28 و30 من مايو الجاري ترسم صورة قاتمة للوضع الإنساني في السودان، محذرة من تفشي الجوع واتساع النزوح وتدهور أوضاع النساء والفتيات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: وجدت إنسان،
1: وجدت كي تعيش الحياة.
2: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليم.
3: بوارق في الأدب والحياة.

الخير أيها الأصدقاء، أيتها الصديقات، متابعي ومتابعات برنامج بوارق في الأدب والحياة. مسامرتنا الأحد 31 من ماي من سنة 26 و2000 معكم خير الدين زروق لنتحدث في موضوع الأم. الأحد الأخير من هذا الشهر هو مناسبة للاحتفال بعيد الأم أو بعيد الأمهات. نسأل الله أن يرحم الأمهات الراحلات وأن يطيل في أعمار الأمهات اللائي ما زلن على قيد الحياة. كيف يمكن أن نتناول هذا الموضوع الذي يسكننا والذي يعيش معنا وفينا والذي يلهمنا أسمى المعاني؟ قال أبو القاسم الشابي: حرم الحياة بطهرها وحنانها، هل فوقه حرم أجل وأقدس؟ بوركت يا حرم الأمومة والصبا، كم فيك تكتمل الحياة وتقدس. وللشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي هذان البيتان: أتخجل باسم من تهوى، أحسناء بغير اسمي، فأطرق خاشعا وتمتم غير مكترث أمي. نسعى بالفقرات التي سنقدمها في مسامرة بوارق في الأدب والحياة لهذا الأحد 31 من ماي من سنة 26 و2000، نسعى إلى أن نرد بعض جميل الأمهات وأن نفي بهذا الدين العظيم وأن نكرمهن بهذه الهدايا البسيطة التي نأمل أن تكون جميلة وأن تعبر عن مشاعر الوفاء والامتنان للأم وللأمهات. في القرآن الكريم في سورة الإسراء وسورة لقمان وسورة الأحقاف مثلا حث على طاعة الوالدين والإحسان إليهما والبر بهما، مع تخصيص الحديث عن الأم. ننظر في الآيتين 23 و24 من سورة الإسراء والآية 14 من سورة لقمان والآية 15 من سورة الأحقاف. وقال الله تعالى في سورة المؤمنون وتحديدا في الآية 50: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وفي سورة القصص حديث في آيتين متقاربتين هما 17 عن أم موسى. قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثم قال سبحانه وتعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. والشواهد كثيرة على المكانة التي أحلها القرآن الكريم للأم وللوالدين بصفة عامة في حياة الإنسان، وهو ما يقتضي الإنسان أن يحسن إلى الوالدين وأن يكون برا أو بارا بهما وأن يطيعهما وأن يسعى لنيل

فسأله الرسول: هل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، كلاهما. قال له: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ يسأله إذن: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ أجابه الرجل: نعم. قال له: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. ومن المأثور عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قوله: الجنة تحت أقدام الأمهات. وكان شديد البر بالنساء اللائي أرضعنه واللائي ربينه، وخاصة صلته كانت قوية بحليمة السعدية وبأخته من السيدة حليمة هذه. أما في الأدب العربي القديم والحديث، فللأم المنزلة التي تؤكدها الشواهد الكثيرة. نوضح أولا أن كلمة الأم تجمع بصيغتين: الصيغة الأولى للعاقل الأمهات، والصيغة الثانية لغير العاقل، مثلا للأم في عالم الحيوان. الصيغة الثانية إذن أمات، شاهدوا على ذلك قول أبي الطيب المتنبي: تظن فراخ الفتخ أنك زرت بأماتها وهي العتاق الصلادم. يتحدث عن صعود خيل ممدوح سيف الدولة إلى الجبل، حيث فراخ الفتخ، وهي فلنقل صغار النسور. صغار النسور حين ترى هذه الخيول وهي قوية وجامحة وسريعة تظن أن أماتها رجعت، ولا أقول رجعنا لأن يتحدث عن غير العقل. لأبي القاسم الشابي حديث عن الأرض أو عن الطبيعة باستخدام كلمة أم، وهو ما يدل على المعاني الخصيبة الغنية التي ترتبط بهذا اللفظ. وقالت لي الأرض لما سألت: أيا أم هل تكرهين البشر؟ أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. من الأبيات التي يحسن أن نبدأ بها ما قاله أبو الطيب المتنبي في رثاء جدته لأمه. ولماذا يمكننا أن نستشهد بمثل هذا الشعر؟ لأن العرب يسمون الجدة أما، سواء هذه الجدة أم الأم أو أم الأب. يقول أبو الطيب المتنبي في هذه القصيدة المشهورة: ومن سدت الدنيا علي لذيقها، ولكن طرفا لا أراك به أعمى، فوا أسفا أن لا أكب مقبلا لرأسك والصدر الذي ملئ حزما. أصلها اللذين، الذي ملئ حزما. ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لي أما. إذن هي جدة واعتبرها أما. لأبي العلاء المعري هذان البيتان: العيش ماض فأكرم والديك به، والأم أولى بإكرام وإحسان، وحسبها الحمل والإرضاع تدمنه. تدمنه يعني تستمر فيه زمنا، هما حولان. أمران بالفضل نال كل إنسان. للشاعر المصري المشهور بلقب شاعر النيل وهو حافظ إبراهيم، ولد سنة 72 و800 و1000، وتوفي سنة 32 و900 ألف، هذه الأبيات الثلاثة عن الأم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحياة بالري، المقصود بالحياة الغيث أو المطر. الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إراقي، الأم أستاذ الأساتذة الأولى، الأولى بمعنى الذين،

شغلت مآثيرهم مدى الآفاق. إذن الأم هي أم الفضائل، الرحمة، الحنان، الحب، تعطينا دروسا في الحياة، تعلمنا، تلهمنا، هي عنوان الخصوبة، وهي باعث على الأمل، وهي لنا قدوة، وهي لنا بوصلة، وهي لنا طريق قويم. مرة أخرى نوجه التحية إلى كل الأمهات في بلادنا التونسية وبلادنا العربية وبلادنا الإسلامية وفي العالم قاطبة. شكرا جزيلا خالصا يا سيدتنا الأم العظيمة. بعد قليل نعود إلى الفقرة الأولى.

حب غالي مالي كل كياني، علمني ربي ورسول وصاني، أوفي جمالي في خريف عمري، واخفض جناح الذل وادعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي زي الطيور التايهة ما تعود.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: أنت إنسان
3: وجدت كي تعيش الحياة.
2: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليم.
1: بوارق في الأدب والحياة. قصص تمتعنا.
4: موضوع مسامرتنا في عيد الأم هو الأم. الفقرة الأولى قصص تمتعنا. اخترت نصين، نصا من الأدب الجزائري ونصا ثانيا من الأدب التونسي. أبدأ بنص الأديب الجزائري عبد الحميد ابن هدوكة، له مؤلفات قصصية كثيرة، منها ظلال جزائرية، ريح الجنوب، نهاية الأمس، بان الصبح. ومن مجموعة نهاية الأمس هذا النص الذي يتحدث عن مخاض امرأة ثم استبشارها بالولادة والفرحة التي عمت. استولت على رقية، اسم الشخصية، فكرة واحدة، وهي هذا المولود المنتظر هل يكون ذكرا أم أنثى؟ وإذا كان ذكرا فما ستسميه؟ هل سترغمها حماتها وأهل زوجها على إعطائه اسما من أسماء أجداده؟ هي تفضل من الأسماء اسما جديدا لا تعرفه القرية، مثل فريد أو نبيل أو جمال، بل تفضل أكثر اسم فريد. فإذا كانت أنثى فستسميها فريدة. لكن كيف سيكون وضعها؟ إنها تخشى أن تكون القرية في ذلك اليوم أو في تلك الليلة ميدانا لأحداث خطيرة. لقد اشتدت وطأة الحرب على الناس منذ أن اتخذ الجيش الاستعماري مركزا له بالقرية، وزوجها المجاهد كم تتمنى أن يكون حاضرا أثناء وضعها. هي تعرف أنه لا يستطيع أن ينفعها بشيء في مثل تلك الظروف، ولكن قربه منها في تلك المحنة سيكون مهونا عليها ومعينا لها. ما أشد هذا الحدث. إذن هي تتوجس خيفة من حدث الوضع، إذن الولادة. ويذكر الكاتب بالسياق التاريخي، وهو أن هذه القرية التي تقع في منطقة ما بالجزائر العزيزة علينا هي تعاني من وطأة الحضور الاستعماري الفرنسي الذي اتخذ جيشه في القرية مركزا له. زوج رقية غائب لأنه من المجاهدين. صحيح أن النساء السليمات مثلها يمررن بهذه التجربة غالبا في سلام، ولكنها تخاف الوضع. ولذلك يعني مهما نقول في شأن الأم لا نستطيع أن فيها حقها، لأنها حققت هذه المعجزة الربانية، وهي أن تعطي الحياة لهذا الكائن الصغير. خيم الظلام نتيجة للسحب المتراكمة التي أوشكت أن تلتصق بالأرض. أحست رقية بوجع شديد، لقد باغتها وهي تستعد لإعداد العشاء، ولاحظت حماتها يعني أم زوجها ذلك، فأرسلت إلى القابلة تدعوها إلى الحضور، وأعدت بهذه المناسبة منذ مدة ما ينبغي من زيت وسمن وبيض ودجاج وقهوة وسكر وشاي كما جرت العادة. امتلأت الدار بمن جئنا لحضور حفلة الوضع من قريبات وجارات وصديقات، وفي مقدمتهن العجوز يمينة قابلة القرية، وهي جدة أطفالها، يعني هي التي ساعدت الأمهات على إنجاب أو وضع هؤلاء الأطفال، لذلك اعتبرت نفسها جدة. كنا مستبشرات مبتسمات داعيات لرقية بيسر الولادة، وكنا يشجعنها ويهون عليها ما تقاسيه من ألم. وكانت رقية تتألم، تئن مرة وتصرخ أخرى، وتحس تارة بالإغماء، وكانت النساء الحاضرات يتندرن ويتضحكن حتى تطغى ضحكاتهن على صراخ الفتاة المتألمة التي تعاني أعسر تجارب الأنثى وأجملها. ومضت الساعات وظلت الحمات المستبشرة بهذا الحدث السار متنقلة بين كنتها، الكنة زوجة الابن، بين كنتها والضيفات، وتذهب أحيانا إلى حجرة الشيخ، ووضع عبد الحميد بن الدوق الشيخ بين ظفرين، المقصود به هو حمو الفتاة، يبدو أنه أبو زوج هذه المرأة وأبو الزوج الغائب، يعني جد المولود المنتظر، هي إذن تطلعه على مجرى الأمور. وأخيرا حلت اللحظة الحاسمة، كانت فيها رقية كالجثة الهامدة لشدة ما عانت في تلك الليلة الليلاء، نقول ليلة ليلاء حلقة السواد في علاقة بالحضور الاستعماري الفرنسي بطبيعة الحال، وفي علاقة بهذه المعاناة ونفاد الصبر بسبب طول الوقت. لا شك أن هذا المخاض قد استغرق وقتا طويلا، أو بدا كذلك في نفسية هذه الفتاة، ويبدو أنه مولودها الأول أو بكر أبنائها نقول. وكان المولود بنتا بهية استقبلتها ألسنة الحاضرات بالترحيب والتحميد، واستقبلتها الجدتان ببعض الامتعاض الذي لم يخفي سرورهما. إذن ثمة بعض الامتعاض لدى الجدتين. وانتهت التجربة القاسية بسلام، وأصبحت رقية أما لمخلوق صغير خرج منها له اسمه الخاص وشخصيته المستقلة، اتخذت له من الأسماء اسما جديدا على تلك القرية، هو فريدة. تحية إلى كل الأمهات، ومهما نقول فيهن فنحن لسنا وافين بحقوقهن. نستمع إلى أغنية وبعدها سأقرأ النص الثانية. الأغنية، نستمع إلى الأغنية الآن.

النصف الثاني في الفقرة الأولى قصص تمتعنا، كما ذكرت سابقا هو من الأدب التونسي لأستاذنا الجليل الأديب محمود طرشونة من مجموعته القصصية نوافذ، يتحدث عن صورة أخرى للأم سنكتشفها. أحب الصياد أن يأخذ الحيوان حيا، واستطرفت الزوجة الجرو اليافعة. كان هذا الجرو قد ظل عن غابته، بمعنى ضاع، وغاب عن إخوته، ووصل إلى الطريق فتوقف أمام سيارة الصياد متعجبا متحيرا تائها. تصورته المرأة يعني زوجة الصياد في حديقتها يحظى بعطف الصغار ويفخر به الكبار، فللجيران قطط وكلاب متنوعة وطيور نادرة وسلاحف وأسماك ملونة، وبعضهم يمتلك قردا صغيرا، ومنهم من يفخر بتربية نعامة عملاقة، فلما لا تربي هي بدورها ذئبا يكون زينة الدار. إذن هذا الجرو هو ذئب صغير. ولم تطل دهشة الحيوان، فقد نزل الصياد بحذر واقترب منه وأخذه بين ذراعيه وأدخله السيارة وانطلق. إذن نلاحظ أن ثمة رغبة عند زوجة الصياد وعند الصياد كذلك في أن يختم رحلتهما هذه في الريف أو في الطبيعة بأخذ هذا الجرو الصغير، هو هذا الحيوان الصغير ذئب، لكي يكون في حديقة المنزل يحظى بعطف الصغار ويفخر به الكبار كما ذكر. شعرت أم الحيوان يعني الذئبة بأن القطيع ينقصه فرد عزيز عليها. إذن ثم حدث أمومي، حدث الأم جعلها تشعر وتدرك أن فردا عزيزا عليها ينقص المجموع، فأخذت تبحث عن جروها بين الأشجار، ووصلت إلى الطريق فرأت عمل الصياد بصغيرها وهالها أن تنطلق به السيارة فلحقت بها. إذن ثم ركض حيوان هو الذئبة وراء السيارة التي فيها ابن أو صغير هذه الذئبة، هذا الذئب الصغير، هذا الجرو. لحقت بالسيارة، إذن زاد السيارة في السرعة، زاد السائق في السرعة، فزادت في سرعتها واقتربت من السيارة، ضاعف السائق السرعة، فتوقفت الأم لحظة تستجمع قواها، ثم استأنفت العدوى فكادت تلامس الحديدة، فرفع السائق السرعة إلى أقصاها. لم تيأس الأم، بل اندفعت بكامل طاقتها وراء السيارة تعدو وتعدو، لكن الحديدة يبتعد عنها، فضاعفت المسكينة قواها لكن أعصابها انهارت، بينما ازدادت السيارة بعدا عن ناظريها وهي تحمل داخلها صغيرها، فدب الضعف في أوصالها. ثمة هذا الصراع بين من يمثل الحياة، الذي يمثل الحياة هنا هو الحيوان، وبين الحديد وهو السيارة ومن فيها، وخاصة هذا الزوج مع زوجته اللذان لنزوة معينة ثم رغبة انتابتهما، أخذ ذئبا صغيرا لتربيته، بين نداء الحياة وقوة الحياة وما يمثله الحديد من لا مبالاة ومن برود ومن قسوة. غاب الحديد بمن فيه، فدب اليأس إلى قلبها، توقفت تتنفس بقوة وعصبية، التفتت حولها فرأت الطريق أمامها خاليا والغابة ساكنة، فلم تتحمل الموقف فأخذت تضرب برأسها أرض الطريق. إذن هي في هذه اللحظة شارفت على اليأس صغيرها، أخذ اختطف ونقل في هذه السيارة التي تطوي الأرض طيا كما يقال. ولكن الزوجة أيقنت فجأة أن أم الحيوان لم تعد قادرة على اللحاق بهم، فنظرت إلى زوجها وطلبت منه أن يخفض من سرعة السيارة، ثم رجته أن يعود أدراجه. استجاب الرجل لطلبها في شيء من الدهشة، لكن دهشتهما كانت أشد لمرأة الأم الملتاعة. إذن ثمة دهشة أصابت
الزوجة الصياد لما طلبت منه زوجته فجأة أن يعود وأن يرجع هذا الجرو إلى أمه الملتع. غرورقت عينا الزوجة بالدموع. إذن هذه الزوجة هي أم، ولذلك هي فهمت هذا الألم الذي يملأ قلب الأم الأخرى. هذه الأم من البشر جمعها أمهات كما ذكرت، وهذه الأم من الحيوان جمعها أمات، والتقت هذه الأم مع هذه الأم لأن رسالتهما واحدة، رسالة العطف والحنان وخاصة الانتصار للحياة. وما لبثت أن فتحت باب السيارة لتطلق قيد الحيوان الصغير، فركض وذهب ليلقي بنفسه في حضن أمه. نقول في حضن الأم أو في حضن الأم بالكسر وبالضم. أرجو أن تكون هذه القصة لمحمود طرشونة قد نالت إعجابكم وقد بعثت فيكم بعضا من هذه المشاعر التي حدثت بها حين كنت بصدد اختيار النص. نستمع إلى أغنية وبعدها الفقرة الثانية.

0: إنسان وجدت كي تعيش الحياة.
1: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسن التعليم.
2: بوارق في الأدب والحياة.
3: شذرات شعرية.
4: كثيرا ما رثى الشعراء العرب القدامى أمهاتهم، ومن المختارات المشهورة في هذا الإطار هذه الأبيات للشاعر الشريف الرضي وهو يرثي أمه: أبكيك لو نقع الغليل بكائي، وأقول لو ذهب المقال بدائي، وأعوذ بالصبر الجميل تعزيا لو كان بالصبر الجميل عزائي. طورا تكاثرني الدموع، يعني تغلبني ولا أستطيع أن أتحكم فيها. طورا تكاثرني الدموع، وتارة آوي إلى أكرومتي وحيائي، كم عبرة موهتها بأناملي وسترتها متجملا بردائي. إذن كان يخفي دموعه. أبدي التجلد للعدو، ولو درى بتململي لقد اشتفى أعدائي. ما كنت أذخر في فداك رغيبة لو كان يرجع ميت بفدائي، لو كان يدفع ذا الحمام الموت بقوة لتكدست عصب وراء لوائي. هو يقول إن افتداءه لأمه كان سيدعوه إلى بذل كل الجهود وبذل كل التضحيات، لكن هذا العدو لا يستطيع أن يواجهه بالجيش، وهذا هو الحمام الذي هو الموت. ثمة شبه مع بيت لأبي الطيب المتنبي الذي ذكرت إنه رثى جدته وسماها أما، يقول في القصيدة نفسها: هبيني أخذت الثأر فيك من العداء، من العداء، فكيف بأخذ الثأر من الحمى؟ إذن أنا اعتدت أن أدافع عنك من الأعداء التقليديين العاديين، لكن هذا العدو وهو قضاء الله لا أستطيع أن أرده ولا أستطيع أن أدفعه. فارقت فيك تماسكي وتجملي، ونسيت فيك تعززي وإبائي، وصنعت ما ثلم الوقار صنيعه مما عراني من جول برحائي، كم زفرة ضعفت فصارت أنة تممتها بتنفس سعدائي. لهفانة، لهفانة صيغة اختارها الشاعر: لهفانة أنزو في حبائل كربة ملكت علي جلادتي وغنائي، وجرى الزمان على عوائد كيده في قلب أمالي وعكس رجائي. قد كنت آمل أن أكون لك الفداء مما ألم، فكنت أنت فدائي. لو كان مثلك كل أمة برة، لو كان مثلك كل أمة برة، غني البنون بها عن الآباء، كيف السلو وكل موقع لحظة أثر لفضلك خالد بإزائي. ما مات من نزع البقاء وذكره بالصالحات يعد في الأحياء. إذن هذه المرأة التي انتقلت رحمة الله في حقيقة الأمر لم تمت، لأن فضائلها وخصالها الحميدة تحييها. فبأي كف أستجن وأتقي صرف النوائب، أم بأي دعاء؟ لأن الدعاء يرد عنا نوائب الدهر، وأصبح الشاعر الآن مكشوف الصدر أمام هذه المحن والصروف. فبأي كف أستجن، أستجن بمعنى أحتمي، وأتقي صرف النوائب، أم بأي دعاء؟ ومن الممول لي إذا ذاقت يدي، ومن المعلل لي من الأدواء؟ شهد الخلائق أنك لنجيبة بدليل من ولدت من النجباء، ذخرت لنا الذكر الجميل إذا انقضى، ما يظهر الآباء للأبناء. إذن الميراث الذي تركته فينا هو الذكر الجميل الذي سيكون أبقى زمنا من الميراث المادي. قد كنت آمل أن يكون أمامها يومي وتشفق أن تكون ورائي. صلى عليك، يختم بالدعاء، صلى عليك وما فقدت صلاته قبل الردى، وجزاك أي جزائي لو كان يبلغك الصفيح رسائلي. الصفيح هو لحود القبر. لو كان يبلغك الصفيح رسائلي أو كان يسمعك التراب ندائي، لسمعت طول تأوهي وتفجعي، وعلمت حسن رعايتي ووفائي. وهذا من ضروب البر الوفاء لذكرى الوالدين الراحلين، تقبلهم الله برحمته. قال أبو فراس الحمداني يوصي أمه بالصبر وهو في الأسر، هو في السجن. لولا العجوز بمنبج، هي اسم قريته، ما خفت أسباب المنية، ولكان لي عما سألت من الفدا نفس أبية. لكن أردت مرادها ولو انجذبت إلى الدنية، وأرى محامات عليها أن تضام من الحمية. أمست بمن بجى حرة بالحزن من بعد حرية، لو كان يدفع حادث أو طارق بجميل نية. لما تطرق نوب الحوادث أرض هاتيك التقية، لكن قضاء الله والأحكام تنفذ في البرية. والصبر يأتي كل ذي رزء على قدر الرزية، لا زال يطرق من بجا في كل غادية تحية. فيها التقى والدين وعان في نفس زكية. يا أمة، يا يخاطب أمه، يمكن أن نقول أماه كما كنا نسمع في قصيدة التي غنتها سونيا مبارك وهي للشاعر محي الدين خريف. يمكن أن نقول يا أمة، ويمكن وجدنا في القرآن الكريم استعمالا يا ابن أمي، يا ابن أمة، يا ابن أمة، النبي موسى عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث مع أخيه. إذن هو ينتسب إلى الأم، لم ينتسب إلى الأب، وهذا من دلائل التكريم. يا أمة لا تحزني وثقي بفضل الله فيا، يا أمة لا تيأسي لله ألطاف خفية. كم حادث عن جلاه وكم كفانا من بلية. أوصيك بالصبر الجميل فإنه خير الوصية. الابن الأسير يبعث لأمه لكي يقويها، ولكن بعد زمن بلغه موت أمه فرثاها باكيا. إذن أبو فراس الحمداني: أيا أم الأسير سقاك غيث بكره منك ما لقي الأسير. أيا أم الأسير سقاك غيث تحير لا يقيم ولا يسير. أيا أم الأسير سقاك غيث إلى من بالفدا يأتي البشير. أيا أم الأسير لمن تربي وقد مت الذوائب والشعور. إذا ابنك سار في بر وبحر فمن يدعو له أو يستجير. حرام أن يبيت قرير عين ولؤم أن يلم به السرور. وقد ذقت الرزايا والمنايا ولا ولد لديك ولا عشير. وغاب حبيب قلبك عن مكان ملائكة السماء به حضور. ليبكك كل يوم صمتت فيه مصابرة وقد حمي الأجير. ليبكك كل ليل قمت فيه إلى أن يبتدي الفجر المنير. أيا أماه، إذن يستعمل أماه الآن، كم هم طويل مضى بك لم يكن منه نصير. أيا أماه كم سر مصون بقلبك مات له ليس له ظهور. أيا أماه كم بشرى بقرب أتتك ودونها الأجل القصير. إلى من أشتكي ولمن أناجي إذا ذاقت بما فيها الصدور. بأي دعاء داعية أوقى بأي ضياء وجه أستنير. المعنى نفسه الذي وجدناه عند الشريف الرضي، دعاء الأم هو الذي يحمي ويحصن ويوقي من الشرور. فهذا اليتم الذي أصاب أبا فراس الحمداني كما أصاب الشريف الرضي جعله عرضة لصروف الدهر. إلى من أشتكي ولمن أناجي إذا ذاقت بما فيها الصدور بأي دعاء داعية أوقى بأي ضياء وجه أستنير بمن يستدفع القدر الموفى بمن يستفتح الأمر العسير نسلي عنك أن عن قليل إلى ما صرت في الأخرى نصير. إذن هو يتسلى بأن له موعدا قريبا مع أمه. رحم الله كل الأمهات الراحلات وطول العمر للأمهات اللائي هن على قيد الحياة. سنعود بعد قليل إن شاء الله تعالى.
5: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين.
9: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
10: العاشرة ليلاً على موجة إذاعة قفصة.
11: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
10: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا، خلال زيارة أداها إلى ولاية أريانا، رئيس الجمهورية يؤكد أن الدولة تدار عبر مؤسساتها وقوانينها مجددا ثقته في قدرة التونسيين على مواجهة مختلف التحديات. برمجة سلسلة من الأيام الأعلامية وتحسيسية لمقاومة آفة عنكبوت الغبار في قطاع الفلاحة البيولوجية بولاية قبلي. سلطة الاحتلال تقول إن قواتها ستبقى في قلعة الشقيف الاستراتيجية في لبنان كجزء من المنطقة الأمنية في الجنوب. إليكم تفاصيل النشرة. أفاد رئيس المجلس المحلي بالكسر بولاية قفصة كمال تليجاني في تصريح للإذاعة بأن من الأولويات المدرجة ضمن المخطط التنموي 2026-2030 إنجاز مشاريع البنية التحتية، ما بينها مشروع حماية مدينة الكسر من الفيضانات، إلى جانب مواصلة تهذيب حي عمر بن سليمان وتهيئة طريق جديدة لفك العزلة عن الحي الذي يضم أكثر من 6000 ساكن.
12: في مخطط التنمية أول حاجة هي تهذيب الحي، وعنا ممر فوقي، جسر فوقي يربط حي عمر بن سليمان بطريق جبس اللي هو هذا مطلب شعبي قديم ومتجدد، جسر فوق السكة لأنه هو حي عمر بن سليمان 7000 و8000 ساكن يمروا كل تحت نفق معاناة، معناها لا حتى مع الوسائل الصحية، معناها أمبولانس باش تدخل للداخل دور على طريق المضيئة، معناها تأخذ وقت. المطلب هذا موجود ضمن مخطط التنمية، هو يلزم تدخل على مستوى أعلى السلطة على خطر عليه، لا ميزانية المحلية ولا الجهوية تسمح بإنجاز هذا المشروع. 2017-2018 دراسة تقول معناها أنه تكلفة ما يقارب مليار و100. مؤخرا زدنا طلبنا دراسة أخرى من عند تجهيز باش تشوف لنا التكلفة. ثم إجماع من كل السلطات الجهوية والمحلية أنه حي عمر بن سليمان ذات أولوية. من أهم المشاريع هي اللي تسطر عنه قريبا هي حماية معتمدية كسر من الفيضانات، مشروع قديم قاع المصادقة عليه مؤخرا، تشمل معتمدية كسر، باش يشمل مناطق المروج واحد واثنين وثلاثة والرقوب يشمل فالة وفي جزء باش يشمل حي قلب بن سليمان. بقية العمادات على في عمادة عمرة هي منطقة فلاحية، مؤخرا فما مشروع يخدم عليه السلطات الجهوية والمحلية اللي هو مشروع سد جبلي بمنطقة ولاية الجان من عين بطن عيش عمادة عمرة، معناها مشروع فيه مردودية حسب دراسة نهائية تمت، بقى ثم مشاريع أخرى في طور الإنجاز وثماش تعطيل المشاريع كلها قاعدة أونكور. مش نعمل فك عزلة على طاقة الحميلة والشعب، لازم نمنقن طوق وادي الملح.
10: في إطار دعم منظومة التمور بولاية كبالي، تعتزم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قسم الفلاحة البيولوجية وكافة خلايا الإرشاد الفلاحي بالجهة تنظيم سلسلة من الأيام الإعلامية والتحسيسية حول تنفيذ البروتوكول الصحي لمقاومة عنكبوت الغبار في قطاع الفلاحة البيولوجية. هذه الأيام التحسيسية تنطلق يوم غرة جوان وتتواصل إلى غاية 12 من الشهر نفسه. منسق عمليات الإرشاد الفلاحي بإقبالي هشام بريك، ومزيد من التفاصيل في تصريح لمجد عمارة.
13: في إطار تطبيق البرنامج السنوي للإرشاد الفلاحي بمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، تعتزم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي تنظيم سلسلة من الأيام الإعلامية والتحسيسية حول تنفيذ البروتوكول الصحي لمقاومة عنكبوت الغبار في قطاع الفلاحة البيولوجية. الغاية منها هي شنية؟ إنه حافظوا على المكانة المتقدمة اللي تحتلها التمور التونسية البيولوجية في الأسواق العالمية الكبرى. نعرفوا اللي عنكبوت الغبار فيه مرحلة أولى استباقية وقائية، ثم مرحلة علاجية في المنظومة البيولوجية، فما مبيدات خاصة بيولوجية مصادق عليها من طرف الإدارة العامة لمصلحة حماية النباتات ومراقبة المدخلات الفلاحية، اللي إن شاء الله باش تكون الحملة التحسيسية هذه موجهة مباشرة لجميع المجامع التنموية داخل الولاية، وكذلك الشركات التعاونية والشركات المصدرة للتمور البيولوجية، وكذلك بدرجة أولى جميع فلاحي الولاية المهتمين بقطاع التمور. تنطلق الرزنامة التحسيسية يوم 1 جوان بمعتمدية رجيم معتوق في مجمع الفوز برجيم معتوق، ثم يوم 5 جوان لمعتمدية قبلي الشمالية وقبلي الجنوبية بمقر بلدية قبلي، ويوم 8 جوان بمعتمدية الفوار بمقر دار الخدمات، ثم يوم 11 جوان لمعتمديتي دوز الشمالية ودوز الجنوبية بمقر الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي بدوز، وتختتم يوم 12 جوان بمعتمدية سوق لحد بمقر معتمدية سوق لحد.
10: من المنتظر أن ينطلق مشروع الحزام الأخضر بولاية سيدي بوزيد خلال السنة القادمة على أن يشمل معتمديات النصف الجنوبي من الجهة بكلفة إنجاز قدرت ب30 مليون دينار. ألف خصخوصي والورقة التالية.
14: قدرت كلفة إنجاز مشروع الحزام الأخضر بولاية سيدي بوزيد ب30 مليون دينار بتمويل من صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية ومرصد الصحراء والساحل. ويأتي هذا المشروع استجابة للضغوطات البيئية وتداعيات التغيرات المناخية حسب ما ورد ضمن المخطط البيئي لولاية سيدي بوزيد. وسيشمل المشروع النصف الجنوبي للولاية، خاصة معتمديات المكنسي والمزونة ومنزل بوزيان وسيدي بوزيد الغربية سوق جديد وبير لحفي وسيد علي بن عون، في ظل ارتفاع مؤشرات حساسية التربة للتصحر. ويهدف المشروع إلى استعادة واستصلاح الأراضي المتدهورة بالوسط والجنوب، خاصة ولايات سيدي بوزيد والقصرين وجابس وقفصة وصفاقس والقيروان، عبر مشاريع مناطقية مدمجة تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمتساكنين. هذا ومن المنتظر أن ينطلق المشروع خلال سنة 2027 على أن يمتد إنجازه على 5 سنوات. والفخص خصوصي سيدي بوزيد إذاعة قفصة.
10: أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم، وذلك بحضور ولي الجهة. وأكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم. وأوضح أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل ليل ونهار من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين. كما شدد رئيس الجمهورية على أن التمسك بالخيارات التي تم اعتمادها، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة، في سياق متصل دعا رئيس الدولة المسؤولين إلى الاطلاع بمهامهم على الوجه المطلوبة، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة، وأكد من جهة أخرى أن الدولة تدار عبر مؤسساتها وقوانينها، مجددا ثقته في قدرة التونسيين على مواجهة مختلف التحديات. تحتفل مختلف الدول اليوم 31 من ماي باليوم العالمي للامتناع عن التدخين ضمن مناسبة أقرتها منظمة الصحة العالمية للتوعية بالمخاطر الصحية للتبغى وحث المدخنين على الإقلاع عنه لحماية صحتهم وحماية الأجيال القادمة. وفي هذا الإطار أكدت رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي في أريانا الدكتورة سونيا معالج اليوم أن أعداد المدخنين في تونس في ارتفاع متواصل خاصة في صفوف النساء والأطفال. وبيّنت معالج أن دراسة أنجزت سنة 2024 أظهرت أن 14% من الأطفال بين 13 و 15 سنة تعاطوا السجائر، كما ذكرت بمخاطر السيجارة الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين وعلى بقية مكونات السيجارة العادية وتتسبب في عدة أمراض كالانسداد الرئوي المزمن وانسداد الشرايين، إضافة إلى ظهور الأورام والإصابة بالسرطانات عفى الله الجميع.

الدولية استمرار خطورة الظاهرة، إذ تسجل تونس سنوياً نحو 13 ألف وفاة مرتبطة بأمراض ناجمة عن استهلاك التبغة، من بينها نسبة مهمة تعود لغير المدخنين المتأثرين بالتدخين السلبي. إلى أخبارنا العالمية، قال وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس أن جيش الاحتلال سيبقى في قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان بعد السيطرة عليها، مضيفا أن قواته ستبقى في القلعة كجزء من المنطقة الأمنية في الجنوب. وأضاف كاتس أن قوات الاحتلال سيطرت على مرتفعات الشقيف وعبرت نهر الليطاني، معتبرا أنها من أهم المواقع الاستراتيجية لحماية مستوطنات الجليل. في هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو اليوم أن باريس طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب سيطرة جيش الاحتلال على قلعة الشقيف التاريخية، حيث رفع علم الاحتلال فوقها. وقتلت الغارات الصهيونية على دير الزهراني في جنوب لبنان 8 أشخاص وأصابت 16، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم أن إيران ستدخل تعديلات جديدة على نص مسودة مذكرة التفاهم في المحادثات مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن طهران على استعداد تام أيضا لعدم التوصل إلى تفاهم. كما نقلت وسائل إعلام رسمية عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قوله اليوم إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. أخيرا، صدرت 3 تقارير أممية بين 28 و30 من مايو الجاري تحذر فيها من تفشي الجوع واتساعي النزوح وتدهور أوضاع النساء والفتيات. وبحسب أحدث تحليل للتصنيف الأمن الغذائي الصادر منتصف مايو الجاري، يواجه نحو 19.5 مليون شخص، أي ما يعادل 2 من كل 5 في السودان، مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. ويواجه نحو 135 ألف شخص أوضاعا كارثية تهددهم بخطر المجاعة، خاصة في 14 منطقة ساخنة بولايات دارفور وجنوب كردفان. كما يصنف أكثر من 5 ملايين شخص ضمن مرحلة الطوارئ الغذائية، بينما يعاني نحو 14 مليون شخص من مستويات الأزمة. إليكم تذكيرا بالعناوين. خلال زيارة أداها إلى ولاية أريانا، رئيس الجمهورية يؤكد أن الدولة تدار عبر مؤسساتها وقوانينها، مجددا ثقته في قدرة التونسيين على مواجهة مختلف التحديات. برمجة سلسلة من الأيام الإعلامية والتحسيسية لمقاومة آفة عنكبوت الغبار في قطاع الفلاحة البيولوجية بولاية قبلي. وفي أخبار العالم، تابعنا سلطة الاحتلال تقول إن قواتها ستبقى في قلعة الشقيف الاستراتيجية في لبنان كجزء من المنطقة الأمنية في الجنوب. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوكا، أمنها في الجانب التقني لازار حمد، في مراقبة سلامة البث عماد الغرز. إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: تأسست الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسميا يوم 7 جويلية 1956، وانضمت للاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي سنة 1960، وتأهل المنتخب المغربي لنهائيات كأس العالم 7 مرات، أولها سنة 1970 بالمكسيك، وكان يخرج من الدور المجموعات في الدورات السابقة، ولكن تبقى مشاركته في 2022 التاريخية، إذ حقق المركز الرابع عالميا وفاز على منتخبات كبيرة كإسبانيا والبرتغال، ليصبح بالتالي كأول منتخب عربي إفريقي يصل إلى الدور النصف النهائي. ويعد اللاعب يوسف النصيري لاعب الاتحاد السعودي حاليا هدفه تاريخي ب3 أهداف في النهائيات. وفي النهائيات حقق المنتخب المغربي 5 انتصارات، منهم 4 في دورة قطر 2022. ويعد الحارس بادو زكي وعزيز بودربالة ومصطفى حاجي من أبرز لاعبي المنتخب

0: مغربي تاريخيا، ويضم الآن من أبرز نجوم العالم في كرة القدم كأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، وسفيان مرابط لاعب فينيرباتشا التركي، وترشح لنهائيات كأس العالم 2026 بعد تصدره لمجموعته في التصفيات الإفريقية، ويدربه حاليا المدرب محمد وهبي خلفا لوليد الرقراقي. ويتواجد المنتخب المغربي في النهائيات ضمن المجموعة الثالثة مع البرازيل واسكتلندا وهايتي، وتدور مبارياته يوم 13 جوان بنيويورك ضد البرازيل، يوم الجمعة 20 جوان بملعب بوسطن ضد اسكتلندا، ويوم الأربعاء 25 جوان بملعب أتلانتا ضد هايتي.
1: منتخب من المونديال.

0: وجدت إنسان،
1: وجدت كي تعيش الحياة.
2: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسن التعليم.
3: بوارق في الأدب والحياة.
4: شذرات شعرية.
5: نتابع قراءة المختارات الشعرية التي هي على صلة بموضوع المسامرة الأم في عيد الأم. للشاعر التونسي أبي القاسم الشابي هذه القصيدة بعنوان قلب الأم. اخترت منها هذه الأبيات: هو ذلك القلب الذي مهما تقلبت الحياة وتدفع الزمن المدمدم في شعاب الكائنات وتغنت الدنيا وغرد بلبل الغاب الجميل، سيظل يعبد ذكرياتك لا يمل ولا يميل، كالأرض تمشي فوق تربتها المسرة والشباب، والليل والفجر المجنح والعواصف والسحاب، والحب تنبت في مواطنه الشقائق والورود، والموت تحفر أينما يخطو المقابر واللحود، وتمر بين فجاجها اللذات حالمة تميد، سكرى وأشواق الورى ترنو إلى الأفق البعيد، وتظل ترقص للأسى للهو أشباح الدهور، حتى يواريها ضباب الموت في وادي الدثور، وتظل تورق ثم تزهر ثم ينشرها الصباح. إذن هذا قلب الأم الذي تنشأ فيه الحياة والذي يبث رسالة الحياة. ولذلك نحن نتحدث عن العاطفة الأمومية، هذه نسبة إلى الأمومة على أساس أنها عاطفة لا تتوسل بالوساطة العادية الموضوعية العقلية، بل هي تتكل على الحدس وعلى حديث القلب. للشاعر أحمد رامي هذه القصيدة بعنوان أمي. يا ملاك الحب يا روح السلام، طالع السعد على وجهك لاح، طاب لي بين ذراعيك المنام، وعلى نجواك شاهدنا الصباح. أنت لي أوفى حبيب من بعيد أو قريب، أنت أمي. من يواسيني إذا عز معيني؟ قلب أمي. من يواسيني إذا طال حنيني؟ قلب أمي. كلما أظلم في عين الفضاء أرسلت عيناك نور الأمل، فسرت روحي إلى باب الرجاء ثم حيت طلعة المستقبل. كنت في روضك غصنا فسقاني عطفك الفياض بالكف الندية. المقصود بالكف الندية الكف الكريمة، الندى يقصد به الكرم هنا، والأم هي عنوان العطاء والإيثار. فإذا أينع في ظل الحنان فهو مني لك يا أمي هدية، أنت لي أوفى حبيب من بعيد أو قريب، أنت أمي. وفي خاتمة هذه الفقرة هذه الأبيات للشاعر أحمد شوقي عن الجدة، وكنا تحدثنا أن الجدة تسمى أما. حنو الجدة لي جدة ترأف بي أحنى علي من أبي، وكل شيء سرني تذهب فيه مذهبي، إن غضب الأهل علي كلهم لم تغضبي، مشى أبي يوما إلي مشية المؤدب غضبان قد هدد بالضرب وإن لم يضربي، فلم أجد لي منه غير جدتي من مهربي، فجعلتني خلفها أنجو بها وأختبي. هذا المشهد نتخيله من ذكريات طفولتنا، هذا الطفل الذي يتقي بجدته عقاب أبيه. إذن نحن نتقي بالدعاء، نتقي بيد الأم أو يد الجدة أو يد الوالدين بصفة عامة، نتقي بأحضانهم وبقلوبهم. فجعلتني خلفها أنجو بها وأختبي، وهي تقول لأبي بلهجة المؤنب، إذن لأنه أمه: ويح له ويح لهذا الولد المعذب، ألم تكن تصنع ما يصنع إذ كنت صبي. الجدة تذكر ابنها وهو أبو الطفل بأنه في طفولته كان له بعض المشاغبات، لذلك لا ينبغي أن يعاقب ابنه على بعض العبث الذي يحدثه في المنزل. حفظ الله جميع أبنائنا. سنستمع إلى أغنية وبعدها الفقرة الثالثة.

0: بوارق في الأدب والحياة. في الأدب والحياة
1: لمع من الآداب.
2: من أجمل النصوص النثرية التي كتبت في الأم هذا النص للأديب اللبناني الكبير حبيبنا ميخائيل نعيمة في كتابه وهو في السيرة الذاتية 70، يتحدث فيه عن موت أمه وكان ذلك سنة 44 و900 ألف. عنوان النص: ماتت التي ولدتني. إذن نلاحظ هذا التقابل بين الفعل ماتت والمعنى الماثل في الفاعل وهو مركب موصولي التي ولدتني. إذن فهي مائتة لأنه مقدر عليها أن تموت، لكنها تظل مسمات بالحياة التي منحتها. يقول: ماتت التي ولدتني، والموت يطوي الكل حتى الوالدات. ماتت وفي لحمي وعظمي ودمي بقايا من لحمها وعظمها ودمها، وفي القلب من أنباضها أنباض، وفي الصدر من أنفاسها أنفاس. أما نشأت جسما حيا في جسمها ومن جسمها الحي، فكأن بعضي مات بموتها، وكأن بعضها ما يزال حيا في حياتها في حياتي. إذن هي ستمتد في حياة ابنها، لذلك ميراثها لا يمحوه الزمن. ولم أكو جاهلا أن التي ولدتني ستموت يوما ما، وما هالني أن أرى التي ولدتني هيكلا مهجورا، وكان قبل سويعات قليلة عامرا بالنار والنور وبالصلوات والقرابين. وهالني أن أتمثل جميع الوالدات في والدتي، وأن أفكر في تلك العضلة البيضوية الشكل الحمراء اللون التي ندعوها القلب، فأرى أن الوالدات سعيدات بوجود القلب في صدورهن. كل القلوب عجيب ورائع وغريب، ولكن أعجبها وأروعها وأغربها من غير شك قلوب الوالدات. أما تسمعون الوالدات يتحببن إلى أولادهن بمثل هذه الكلمات: يا قلبي ويا روحي ويا عيني ويا عظامي وما شاكلها. ما ذاك من المجاز في شيء، ليس تعبيرا مجازيا يعني، إن هو إلا الحقيقة العارية عن أي زخرف ومبالغة. فقلب الولد هو قلب الوالدة، وعينه عينها، وروحه روحها، وعظامه عظامها. ومن هنا كانت لهفتها العظيمة عليه، تلك اللهفة التي لا يندر أن تبلغ حد نكران الذات وبذلها بسخاء لا يقيم وزنا لألم مهما اشتد حتى ولا للموت. فما مس ولدا ضر إلا مس والدته أضعافه، ولا سالت من عروقه قطرة دم إلا تفجرت لها من قلبها قطرات، ولك مدت في عينه نهار إلا أظلمت في عينها شموس، ولا غاب عن أبصارها إلا وزعت نفسها حراسا يسهرون على سلامته، وصلوات تدرأ عنه السوء، تدرأ بمعنى تمنع دائما نحن في الوقاية، وتسدد خطاه إلى الفلاح وإلى العش الذي منه طار وعنه اغترب. هذا ما كتبه ميخائيل نعيمة في رثاء أمه التي ماتت. هي ماتت لكن قلبها الذي ينبض بالحياة ترك في كيان ابنها هذا الميراث الذي لا يزول ولا يمحي، هو قلب الأم بما فيه من عواطف وبما فيه من معان، وخاصة بهذه النزعة التي تسمو بنا إلى ما هو أفضل فينا. أسماء بنت أبي بكر الصديق وتسمى ذات النطاقين، وهي أخت عائشة زوجة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لها مع ابنها عبد الله بن الزبير قصة سأختصر الحديث عنها. أتاها يوما ويقولون إنه يوم مقتله، وشكى إليها خذلان الناس، ولعله بثها مخاوفه. فقالت له: إن كنت تعلم يا بني أنك على حق فامضي في أمرك. فأبدى لها توجسا آخر، قال: أخشى، أنا لا أخشى الموت، لا أخشى أن يقتلوني إذن، ولكن أخشى أن يمثلوا بجسدي بعد الموت. فقالت القولة التي سارت مثلا وأصبحت مشهورة: إنه لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. ويقال إن ابنها خرج فلقي حتفه وهو في الحرب، ويبدو أن ما خشيه هو الذي وقع. وللقصة بقية، إذ يقولون إن أسماء بنت أبي بكر جاءت وطلبت جثمان ابنها لكي تدفنه. لأبي فراس الحمداني وهو يحدث أمه من الأسر بعض الأبيات التي هي متأثرة بهذه القصة، يقول: فيا أمة، المقصود يا أمه يا أمي، إذن نقول يا أمه يا أمة، نقول أحيانا أميمة أميمة، وأصبحنا نقول في العامية تأثرا بهذا أميمة، ولعل أميمة هي في بعض العائلات المقصود بها الجدة. فيا أمة لا تعدم الصبر، إنه إلى الخير والنجح القريب رسول، يعني الصبر هو رسول إلى الخير. فيا أمة لا تخطئ الأجر، إنه على قدر الصبر الجميل جزيل. أما لك في ذات النطاقين أسوة، ذات النطاقين هي أسماء بنت أبي بكر التي كنت أتحدث عنها. أما لك في ذات النطاقين أسوة بمكة والحرب العوان تجول. أراد ابنها أخذ الأمان فلم تجب، وتعلم علما أنه لقتيل. تأسي، تأسي بمعنى تجملي بالصبر. كفاك الله ما تحذرينه، فقد غال هذا الناس قبلك غول. وكوني كما كانت بأحد، أحد يقصد موقعة أحد، صفية، صفية هي عمة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأخت حمزة. وكوني كما كانت بأحد صفية، ولم يشفى منها بالبكاء غليل، يعني هي التي بكت حمزة بعد أن استشهد. وضح أن جهتنا تعطي للأم عدة تسميات، منها هذا الاسم اللطيف الجميل الذي هو موجود في جهتنا في قفصة وفي جهات أخرى في الريف وفي الحضر، وهو دادة، دادة، وإضافة إلى الاسم الذي ينطقه الأطفال الآن ماما. وكنت ذكرت في حلقة سابقة وأعيد ما ذكرت سابقا أن بابا وماما ليسا مستعارين من اللغة الأجنبية، بل هما عربيان. وشاهدي على ذلك ما قاله الجاحظ في الجزء الأول من كتاب البيان والتبيين، وقد فسر نداء الأطفال لأبائهم وأمهاتهم على هذا النحو بابا وماما بأن الباء والميم من الحروف التي يسهل على الصغار نطقها. للأديب اللبناني توفيق يوسف عواد مجموعة قصصية مشهورة قميص الصوف، وفيها حديث عن ضرب من الصراع بين الأم والكنة، يعني زوجة الابن. سأختار بعض ما أورده توفيق يوسف عواد. رجعت الأم تحدق في صورة زوجها، هو زوجها راحل، وتستعيد في ذاكرتها حياتها الماضية، وكانت صور تلك الحياة تتوالى أمام عينيها واحدة واحدة بوضوح نادرا. عاشت مع زوجها سنتين غير كاملتين، هل كانت تظن أنه سيموت بهذه السرعة؟ صفقة هواء ذهبت به في أسبوع، فانقصف انقصافا. ليته عاش ليرى ابنه، مات قبل أن يولد بشهر. وحينما رأى الصغير النور قالت سيكون اسمه أمينا، يعني ستسميه أمين على اسم أبيه. وقد أخذ أمين الولد عن أمين أبيه ملامحه وطباعه. وقضت الأرملة السنين تبكي، جاء كثيرون وخطبوا يدها، فأعرضت عازمة على أن تقف نفسها على وحيدها. هذا الذي لا يكون إلا عند الأمهات، هذه التضحية القصوى. وقفت نفسها على وحيدها بمعنى أنها وهبت نفسها لابنها، فامتنعت عن الزواج، وربما حرمت نفسها من أشياء لكي يتمتع ابنها ولكي تراه يافعا ثم بين الرجال. كانت تنظر إلى الصبي يكبر بين يديها فينتعش أملها ويتحول عزاؤها إلى فرح وزهو عظيمين. كانت تحتضنه وتقول له أبوك مات وتركني لك، تركني لك، لم تقل تركك لي، فأنت ابني وأنت رب البيت مكانه. وبعد سنوات تزوج أمين هذا الطفل، ونزل بيروت يتقلد وظيفة. وأحست لدى وداعه أنه ينسلخ عن قلبها انسلاخا لا ردة له، ووعدها مؤكدا أنه سيطلع إلى القرية، يطلع يعني يزور القرية بين الفين والأخرى كل سبت، وأوفى بوعده 6 أشهر دون أن يخلف مرة واحدة. ثم أخذت غيباته تطول بأعذار شتى، ثم تزوج وأحضر زوجته بعد مدة، فقام خلاف بين الأم وكنتها. وكانت الأم تنتظر من أمين أن ينتصر لها ويدافع عنها. ذهب مع امرأته وترك أمه تقبع في غرفتها وتبكي. وقامت في الصباح وصعدت إلى القرية أرملة شقية. كانت تمضغ هذه الذكريات وهي تحدق في صورة ولدها، ثم نقلت عينيها إلى صورة زوجها الراحل وتأملتها مليا. فخيل إليها أن أجفانه تتحرك، وأنها فمه ينفتح، وأنه يبتسم لها ويخرج من الصورة ويمشي في البيت تنهدت تنهدا عميقا، وقامت تريد النوم. هذه السطور من المجموعة القصصية قميص الصوف للأديب اللبناني توفيق يوسف عواد. للشاعر التونسي كما ذكرت تعليقا على أغنية سونيا مبارك هذه الأبيات، الشاعر التونسي ومحي الدين خريف: أماه يا حزني ويا فرحي، يا بسمة الأطفال في المهدي، يا فرحة المشتاق هدهده، بوح الصفاء وباعث الود. الفعل هدهده بمعنى أنه لاعبه لكي ينام. الهدهدة هذه الحركة التي تجيدها الأم تتقنها وهي تنيم ابنها. ثم مجموعة أفعال لا يمكن أن يتقنها غير الأم، من مثل هدهدة، مثل ناغة المناغات، مثل ربتة، ربتة التضعيف في الباء، ربتة على الكتف. وخاصة هذا الفعل الذي نكرره باستمرار هو فعل الدعاء، دعاء الأم ودعاء الأب. يا مشعل الهدي المبين بدا للتائه الحيران من بعدي، يا أنت يا غرفا مظللة بالآسي والنسرين والوردي. هذه أبيات لمحي الدين خريف تجيد غناءها فنانتنا الكبيرة سونيا مبارك. من أمثال العرب قولهم: أم الجبان لا تفرح ولا تحزن. والمقصود أنه لا يأتي هذا الابن الجبان بخير ولا شر، فأينما توجه عاد صفر اليدين. أم الجبان لا تفرح ولا تحزن. إذن هو إن شئنا واقف على الربوة محايد، لا يستطيع أن يقدم عملا يستحسن عليه أو يذم عليه. ومن الأمثال رب أخ لم تلدك أمه، عفوا رب أخ لم تلده أمك، رب أخ لم تلده أمك، يعني الأخوة يمكن أن تكون بغير النسب، بغير الانتماء إلى العائلة. وثمة مثل يذكر بطريقتين: إن أخاك من واساك، إن أخاك من واساك، أي كان واقفا معك في المحنة يخفف عليك، يخفف عنك. ويقرأ كذلك على هذا النحو: إن أخاك من آساك، من آساك أي جعلك تتخذه أسوة لك، أسوة لك، يعني الذي تقتدي به في فعله الحميد الحسن هو الذي يمكن أن تعتبره أخاك. وأنت قد تختلف مع أخيك الذي أنجبته أمك وأنجبه أبوك، لكن تلتقي بأصدقاء آخرين هم إخوان لك. والمثل يضرب في الحث على مراعاة الإخوان. ثمة مثل آخر سأعود إليه في الفقرة الأخيرة من هذا البرنامج بعد قليل.

0: لمع من الآداب، لطائف ونوادر.
1: الفقرة الأخيرة لطائف ونوادر، مسامرتنا موضوعها الأم في عيد الأم. نذكر أولا أن الأمهات جمع أم من البشر، والأمات جمع أم من الحيوان، يشتركن في المخاض. المخاض هو واحد عند البشر وعند الحيوان، لكن الحبل هو ما تختص به النساء، لأن التسمية عند الحيوانات هي تسميات مختلفة ولا نرى داعيا لذكرها، لأنها يعني تتسم ببعض الغرابة. إذن هو الحبل، ومنه امرأة حبلاء. من الأمثال التي أخرتها: أم فرشت فأنامت، فرشت فأنامت. يضرب في بر الرجل بصاحبه، وقد قال شاعر: وكنت له عما لطيفا ووالدا رؤوفا وأما فرشت فأنامت. يعني الصورة أن الأم أعدت الفراش للابن لكي يكون مرتاحا، وأنامته لكي تطمئن عليه. طبعا أنامته بعد أن تكون قد حدثته ببعض قصص وهددته كما ذكرت سابقا. قلت بر الرجل بصاحبه، البر وهو خلافه العقوق، البر هو جامع لبعض المعاني، لكن أبرزها ما تعلق برابطتنا بالوالدين، بالأم وبالأب. فالبر هو أن تكون محسنا إليهما ومطيعا لهما. الصفة هي بر، وجمعه بررة، وقد استعملت في القرآن الكريم مرة واحدة، وكان ذلك في سورة عبسة، وتحديدا في الآية 16: كرام بررة. البار جمعه أبرار، وقد وردت الكلمة هذا الجمع 6 مرات في القرآن الكريم. نذكر موضعا وهو سورة الانفطار الآية 13: إن الأبرار لفي نعيم. وقال الشيخ محمد طاهر ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير: برر أبلغ من أبرار. وبرر تمحضت للملائكة، وأبرار لبني البشر. ومن الشواهد القرآنية على استعمال بر دون بار، إذن كلاهما صحيح، قوله تعالى في سورة مريم، وتحديدا في الآية 32 على لسان النبي عيسى عليه الصلاة والسلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. للفظ الأم عدة دلالات، لخصها العرب في أن الأم تعني أصل كل شيء، فالأم لكل شيء هي المجمع والمضم. لذلك نتحدث عن أم الكتاب، نتحدث وهي الفاتحة، نتحدث عن أم القرى مكة التي شرفها الله تعالى، نتحدث عن أم النجوم وهي مجتمع النجوم، نتحدث عن أم الطريق، نتحدث عن أم عبيد وهي الصحراء، نتحدث عن أم جابر ونعني الخبز، ويمكن أن نقول أبا جابر كذلك، أبو جابر أو أم جابر، جابر لأنه يجبر من الجوع. ثم كذلك أم عامر، والمقصود بها كناية عن الضبع، أم عامر الضبع. ضربه على أم رأسه، يعني كأنه اختار ودقق فأصاب صميم رأسه. إذن استعملت كثيرة للأم، مما يجعل هذه اللفظة منفتحة على معان متعددة وعلى هذا الغناء الدلالي. كنت تحدثت عن توفيق يوسف عواد الذي قص أمر هذه الخصومة وهذه المنافسة بين الأم وكنتها للشاعر صخر ابن عمرو ابن الشريد. طبعا نعرفه صخر ابن عمرو ابن الشريد هو أخو الخنساء، الخنساء بنت عمرو بن الشريد التي رثته بعد ذلك. هذان البيتان لم أكن أعرفهما، اكتشفتهما وأنا أعد الحلقة. يقول صخر: أرى أم صخر، يتحدث عن أمه، أرى أم صخر ما تجف دموعها وملت سليمة مضجعي ومكاني. إذن ثمة مفاضلة بين الأم وبين سليمة، واضح أنها الزوجة. أرى أم صخر ما تجف دموعها وملت سليمة مضجعي ومكاني، فأي امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في شقاء وهواني. نحن نورد هذه الأبيات وهذه المادة خاصة في لطائف ونوادر على سبيل الاستطراف، وهي من موروثنا الأدبي. طبعا مكانة الأم لا تعوض في العائلة، ومكانة الزوجة كذلك، والزوجة هي كذلك أم للأبناء، والأم إذن قدرها مصون، وكذلك الزوجة مكانتها لا تتزحزح. الأخوات والبنات والزوجات والأمهات هن صور لهذه المرأة التونسية التي نفتخر بها ونشيد بمكانتها وبريادتها للمرأة العربية والمرأة المسلمة. قال شاب لصديقه: إني أعاني من مشكلة مستعصية. فسأله صاحبه: وما مشكلتك؟ أجابه: كلما أعجبت بفتاة ورغبت في الزواج منها رفضتها أمي. فقال له ناصحا: اختر إذن فتاة تشبه أمك في المظهر والجوهر، وسترضى عنها وعنك أمك. وافترق. نقول رضيت الأم أو رضي الأب عنا أو علينا، إذن رضي عنه أو رضي عليه، إذن الحرفان جائزان. وسترضى عنها وعنك أمك. وافترق الصديقان. وحين التقيا بعد مدة قال الصديق للشاب: أظنك وجدت الفتاة المناسبة التي تبحث عنها. قال له: قد عثرت عليها وقبلتها أمي. أخيرا إذن عمل بالنصيحة، اختار فتاة تشبه أمه فقبلتها الأم. قال له الشاب صديقه: وما المشكلة إذن؟ لماذا أنت مهموم؟ قال: ولكن أبي هو الذي رفضها هذه المرة. قال الأصمعي: كنت ماشيا في طريقي فرأيت أخوين يتشاجران، فقال الأخ الأصغر للأخ الأكبر: والله لأهجونك، يعني سأقول فيك هجاء. فسأله: وكيف تهجوني وأبونا واحد وأمنا واحدة؟ فإن هجوتني فسيرتد الهجاء على أبينا وأمنا وعليك، على كل العائلة. أجابه: بل سأقول فيك لئيم أتاه اللؤم من ذات نفسه ولم يأته من إرث أم ولا أبي. وفي هذا المعنى قال رجل آخر في هجاء أخيه: أبوك أبي وأنت أخي، ولكن تفاضلت الطباع والظروف، وأمك حين تنسب أم صدق ولكن ابنها طبع سخيف، وقومك يعلمون إذا التقينا من المرشو منا والمخوف. تحية إلى الأمهات في عيد الأم، رحم الله الراحلات، أطال في أعمار الأمهات اللائي هن على قيد الحياة. تحية إلى بناتنا، إلى أخواتنا، إلى زوجاتنا، إلى زميلاتنا، إلى من نعمل معهن لخدمة هذا المجتمع ولبناء هذا الوطن. تحية إلى الأمهات في تونس الجميلة وفي بلادنا العربية والإسلامية وفي البلاد العالم قاطبة. أرجو أن تكون هذه المختارات قد حظيت بإعجابكم واستحسانكم. أرجو أن نلتقي بعد أسبوع. تصبحون على خير وعافية.

0: تنظيف الحديقة ومحيط البيت يقيك من الحشرات الضارة.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الحديقة 10 ليلا على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يتضمن مخطط التنمية 2026-2030 برمجة مشاريع لربط 6 أحياء شعبية بشبكة التطهير بولاية القصرين، بالإضافة إلى إدراج دراسة متقدمة ضمن المخطط، تهدف لإحداث مركز لتثمين النفايات بالجهة. لدى لقائه عددا من المواطنين خلال زيارة الغير المعلنة التي أداها مساء الأحد إلى ولاية أركان، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص ومجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل ليل ونهار من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين. أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها يوم الأحد أنه تم تسجيل 202 من الحالات المرضية أو غير طبيعية بالأضاحي والذبائح، وذلك في إطار المعاينات البيطرية المنجزة خلال فترة عيد الأضحى. شهدت كميات التمور المصدرة زيادة بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 2025-2026 مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق، إذ بلغت 113.9 ألف طن وفق ما أعلنه المرصد الوطني للفلاحة. طلب محافظ البقاع اللبنانية كمال أبو جودة بفتح المزيد من مراكز النزوح في منطقة البقاع الغربية بعد تهديد الكيان المحتل بشن ضربات على بلدة سحمر وعدد من بلدات البقاع الغربية ومطالبتها للسكان بإخلاء بلداتهم. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر يوم الأحد أن إيران ستدخل تعديلات جديدة على نص مسودة مذكرة التفاهم في المحادثات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران على استعداد تام أيضا لعدم التوصل إلى تفاهم. يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء مجلس ثنائي للتجارة لإدارة العلاقات التجارية مع الصين في أحدث مؤشر على تراجع الإدارة الأمريكية عن حرب الرسوم الجمركية، فيما تتسابق الشركات وجماعات الضغط الأمريكية للاستفادة من هذه الفرصة حسب ما أفادت مجلة بوليتيكو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

حنين عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من برنامج حنين، البرنامج اللي ياخذكم في رحلة ساحرة بين الذكريات والألحان الخالدة، حيث نسترجع أجمل الأغاني والأحداث اللي تركت بسمة في قلوبنا. مع بعضنا نعيش لحظات الدفء والنوستالجي ونعيد اكتشاف لحظات من الماضي بكل مشاعرها السابقة. أغنية الأسامي للفنانة ذكرى، أغنية حزينة تعبر عن ألم الفراق، حيث تستحضر الذكريات المرتبطة بأسماء الأحبة وتكشف وجع الحنين بعد غيابهم.

أنا بعشقك، الأغنية اللي نسمعوها ونحبوها بصوت الفنانة مياد الحناوي، أغنية رومانسية قوية تعبر عن حب عميق وصادق زيدا، يصل لحد العشق والتعلق الكبير بالحبيب.

نواصل معاكم المشوار ونسمع هاني شاكر في أغنية رومانسية تتسائل فيها الكلمات عن سر هذا الحب الكبير وتعبر عن حيرة العاشق وتعلقه القوي بالحبيب رغم كل شيء.

0: بحبك.
1: مع بعضنا نسترجع أجمل الأغاني القديمة واللحظات اللي تعيد للمستمع أحساس الدفء والنوستالجي. ناخذوكم في رحلة إلى الماضي بكل ما فيها من مشاعر صادقة. مع بعضنا نسمع أغنية لنجاة الصغيرة أوصفوا لي الحب. هي أغنية رومانسية هادئة تعبر عن فضول وحيرة العاشقة في فهم ومعنى الحب وتساؤلها الصادق عن أحساسه وجماله من خلال كلمات رقيقة وأداء أحساسي عميق.

بيقولوا لي كلام. أغنية لمحمد ثروت. أغنية عاطفية تعبر عن شخص يسمع كلام الناس وأراهم عن الحب، لكنه يبقى متمسك بمشاعره الصادقة ويعيش إحساسه بطريقته الخاصة.

الحنين هو شعور دافئ ممزوج بشيء من الحزن، يجعلنا نشتاق لأشخاص أو للحظات من الماضي، فنستعيد ذكريات جميلة تمنحنا راحة وألم في نفس الوقت. نسمع شادية في نغم رومانسي خفيف تعبر فيه عن حب بسيط وصادق، تعلم فيها عن مشاعرها بكل عفوية ودفء.

يا طير يا مسافر، أغنية نسمعها بصوت حاتم العراقي، أغنية عاطفية تعبر عن الشوق والحنين، حيث يخاطب الحبيب الطير ليحمل رسالته واشتياقه لمن يحب.

ونختم مشوارنا بأغنية يم سهرني بصوت وائل جسار. هي أغنية طربية تعبر عن سهر العاشق وتفكيره الدائم في حبيبته، حيث يمتزج الحب بالقلق والاشتياق في أجواء مليئة بالأحساس. مع تحيات وسيلة مبولة.

0: منتصف الليل على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يتواصل إلى اليوم الاثنين برنامج تأمين سفارات إضافية لنقل المسافرين الذي أعادته الشركة الجهوية لنقل القوافل بمناسبة عطلة عيد الأضحى على الخطوط الراجعة لها بالنظر بكل من قفصة وسيدي بوزيد وتوزر، وذلك بمعدل 10 سفارات إضافية في اليوم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم الأحد زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم، وذلك بحضور ولي الجهة. وأكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة تونس إفريقيا اللبان هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كورنات في إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية لتدارس مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. تشرع الصيدليات بمختلف أصنافها بداية من اليوم الاثنين غرة جوان وإلى غاية 31 من أوت في اعتماد توقيت الصيف العمل الصيفي، وتشمل أوقات العمل الصيفية صيدليات الصنف ألف المخصصة للعمل النهاري وصيدليات الاستمرار، إلى جانب صيدليات الصنف باء المخصصة للعمل الليلي. نشر ديوان الطيران المدني والمطارات برنامج مرحلة الإياب للرحلات الجوية لموسم الحج وصولا إلى المطارات التونسية، وأشار الديوان إلى أن هذه الأوقات قابلة للتغيير من قبل شركات الطيران لتصل اليوم الاثنين أول رحلة عودة حاجيج تونسيين إلى مطار قرطاج الدولي من مطار جدة. يدرس الاتحاد الأوروبي تجميدا مؤقتا لسقف الأسعار الذي فرضه على النفط الروسي ضمن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا مع دخول الحرب الأمريكية الصهيونية مع إيران شهرها الرابع، حسب ما ذكر أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبرغ.
2: نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: المدينة العتيقة خفايا تاريخ وذاكرة المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: هي من أقدم المدن التونسية، يعود تاريخها إلى آلاف السنين. لكتار، القرية التاريخية، مدينة الحضارة وأمجاد التاريخ. أهلا بكم في الفضاء التوثيقي المدينة العتيقة.
1: المدينة العتيقة.
0: لكتار تعد من أهم المدن على وجه الأرض، ويؤكد ذلك وجود دار عبادة الإنسان البدائي بشكل هرمي، تضم بقايا رماح وعظام حيوانات وبشر، بها أقدم المعالم الدينية في العالم، ويقال أن البحر أو بحيرات عملاقة كانت تغمر أرض المدينة.
2: حاتم القتاري دكتور في علم الأثار ورئيس جمعية صيانة مدينة القتار. اليوم باش نحكوا على مدينة تعتبر من أقدم المدن في البلاد التونسية، يرجع تاريخها الأكثر من 45 ألف سنة قبل الميلاد، تعود إلى فترات ما قبل التاريخ وبالأساس إلى الحضارة المسيرية. القدم هذايا والتاريخ العميق الضارب في عمق التاريخ خلى تراكمات العديد الحضارات، تقريبا جميع الحضارات مرت من مدينة القتار وتركت في هذه الأرض الطيبة بصمات متعددة متعددة جدا. حبيت النوه في البداية أنه البصمات اللي كنت نحكي عليهم مازلنا في طور البحث، معناه اللي اكتشفناهم واللي نعرفوهم هو النظر القليل القليل جدا من حجم كبير وكبير مما تزخر به المنطقة، وهذا قابل أيضا لعديد المناطق أخرى كما قفصة والعديد المناطق في البلاد الجمهورية التونسية.
0: القتار موجودة على بعد 18 كيلومتر من مركز ولاية قفصة، وتنتصب في شموخ بمنحدرات جبل عرباطة الذي يحميها بعلو 1176 متر، ويحاذي المدينة شط القتار والواحة الغناء التي تمتد على مساحة 530 هكتار. هي تعج بالكثير من المواقع والمعالم الأثرية الدالة على تعاقب العديد من الحضارات التي تؤرخ لظهور الإنسان الحجري الوسطي، كما كان سكانها القدامى من عجائر الأمازيغ والقبائل والجاليات التي اختارت الجهة من أجل عيون مياهها وأمان جبالها.
2: نرجع لموضوعنا، كما قلت القتار الإنسان توطن فيها بشواهد ملموسة، بشواهد علمية موثقة في دراسات منشورة. نسألوا علاش الإنسان توطن في المنطقة دي؟ على خاطر كان ثم مناخ وكان ثم انفيرونمون ملائم لتواجد الإنسان اللي هو بالأساس الماء، باعتبار أنه القتار كانت فيها الكثير من عيون المياه الطبيعية. وبطبيعة الحال الشط متاع القتار، صفحة القتار الآن كانت في السابق بحيرة ماء عذب، والجبال جبل عربات والجبال الباردة في الجنوب كانت تكسوها معناها أشجار متنوعة. وبطبيعة الحال الحيوانات كانت تجي للمنطقة هذه، وبطبيعة الحال الإنسان ما يسمش مخير من المنطقة هذه وما الظروف الملائمة اللي هي في الاستيطان. دونك الإنسان استطن، قام بالاستيطان غديكا وبناء حضارات.
0: على تربتها اكتشف المعلم الديني الشهير الذي يعود تاريخه إلى 40,000 سنة، وقد صنفه الباحثون والمؤرخون على أنه أقدم معلم ثقافي في العالم.
2: والحضارة اللي بناها أعطتنا حاجة فريدة من نوعها في العالم، اللي هي ما يعرف بليرمايون ديل قيتار، أو كما يقول الأستاذ ناصي حسين فنتر رجم القتار، وهو عبارة على معلم، أقدم معلم ديني موجود في العالم، يرجع تاريخه إلى 45 ألف سنة قبل الميلاد، وهو مفخرة من مفاخر تونس وأحد أبرز القطع الأثرية المعروضة في متحف باردو ونتباهوا بها، وموجودة حتى في كتب نقروا فيها لتلامذتنا. وهذه تبين أنه الإنسان سكن في المنطقة هذه ساهم مساهمة كبيرة ياسر في تأسيس للوعي البشري وتأسيس لتطور الوعي البشري. تعرفوا أنه التطور العبادي هو تراكمات في عديد الحضارات، وإحنا ما ننسوش أنه رو نحكوا على 45 ألف سنة قبل الميلاد، من ثم مناطق أخرى كانت تحت البحر، وفي مناطق أخرى نصف أوروبا كان تغطيه الثلوج إلى غير ذلك. دونك الإنسان باش نسرع شوي، الإنسان دونك خلى المعلم هذا وهو عبارة على كومة من الحجارة. يعتقد العلماء أنه الإنسان كان يقدم هدايا نذور لنبع من الماء، خاطر الفترة هذيك الفترة المصيرية بدأ العالم يشهد فيها التغير وبدأ الطقس يولي يميع نحو الجفاف، دونك والصحراء بدأت تكتسح أكثر المنطقة، دونك عين الماء بدأت تنظر. دونك الإنسان يعتقد أنه ثم روح العين أو إله العين دونك باش يخليها ما تنظمش بدا يقدم لها في احسن ما عند الانسان. وخاصه الفتره ذيك هو عباره حجاره الصوان وبعض الحجاره الملتقطه من الاوديه وعظام الحيوانات اللي كان يقتات بها، وخذت الشكل الهرمي بجانب النبع الماء كعربون محبه ووفاء منه لكي يزيد. وهنا قصه تاع الانسان في القطار والماء دونك قصه قديمه ياسر. بعد بطبيعه الحال تجي الحضارات الاخرى كل واستوطنت في المنطقة وخلت عديد الآثار
0: للمدينة. مخزون تراثي مادي ولا مادي يعكس عمقها التاريخي والحضاري، وتبرز الخصائص العمرانية والنمط المعماري المنفرد بسواق الواحات الشهيرة بالمكايل، هذا إضافة إلى تنوع العادات والتقاليد التي تتجلى خصوصا في المناسبات العائلية والمهرجانات وغيرها.
2: ومن أهم الآثار اللي بقت عنا اللي هي مرتبطة أيضا بالماء حبيت نشبدها، اللي هي العيون الموجودة في القطار نسموهم في المكايل. المكايل هي طريقة متعرية تقليدية قديمة جدا أيضا تخيز انجينيو، معناها كانت فيها أسلوب تقني معقد جدا وخارق للعادة وذات تقنية عالية جدا، باعتبار أنه كان الماء يتم إنزاله من سفح جبل العرباط إلى حدود الواحة إلى حدود الغيب لحدود الجر تقريبا عندنا 29 عين في اتجاه شمال جنوب، وكل عين كل مكولة عندها اسم بطبيعة الحال يتجاوز الطول متاعها من أول بئر أو أول يسمى رأس العين إلى حدود يسمى المشرع، وهو النقطة اللي يولي فيها الماء على وجه الأرض تقريبا ما بين 600 إلى 1 كيلومتر. وهذا الإبداع لازم نحطه في اعتبار لأنه هذه الساقية أو هذه القناة هي تحت أرض ونعم

0: ارتبط الكتار ارتباط وثيق بواحاتها خاصة واحة الكتار اللي تعد جزء لا يتجزأ من هويتها وتاريخها. تشتهر الواحة بزراعة الفستق وتعتبر مورد رئيسي للتمور بما في ذلك البسر الذي يعتبر من أجود أنواع التمور في المنطقة. تشتهر المنطقة بالنشاط الزراعي وتلعب الواحة دور هام في هذا النشاط. تعتبر الزراعة قطاع اقتصادي مسيطر في المنطقة.
1: والعيون المياه هذه بطبيعة الحال خلت جر الكتار واحد الكتار من بين الأقدم زادة في البلد التونسية، يعطي تنوع بيولوجي كبير جدا خاصة في نوعيات التمور لكن الزيتين أيضا، وبالأساس المعروفة أيضا الفستق وما أدرك ما الفستق، باعتبار أنه الواحد الكتار تنتج نوعية ديجا معروفة الآن بنوعية الفستق الكتاري ذات نوعية جيدة، وكانت في السابق فترة الوسيطة يتحدثوا عليها الرحالة والمؤرخين يوصل للفزق متاع الكتار ومتاع جهة قصة إلى حدود مصر إلى حدود الأسكندرية في تجارة باعتبار أنه كان قوة كبيرة ياسر. المنطقة تعرفت أيضا بالعديد من الصناعات التقليدية والمهارات والحرف، ولهنا راني باش نحاول نختزل خاطر الموضوع طويل جدا.
0: إرحاد تقليدية اللي كانت تصنع في مدينة الكتار وهي تستخدم في طحن الحبوب. إرحاد تصنع من الحجر الذي توفره جبال المنطقة، وكانت حرفة تقليدية مهمة في المدينة ولكنها الآن مهددة بالاندثار. إرحاد كانت تستخدم لطحن الحبوب وهي تعتبر جزء من تاريخ المدينة وارتباطها بالحجارة وتطورها. على الرغم من أهميتها التاريخية تواجه صناعة الرحال يوم بسبب التطور التكنولوجي وتراجع الأهمية النسبية لهذه الحرفة التقليدية. نرتحل سريعاً عبر زمن ونحدثكم عن مهمة الرحال اقتصادية.
1: باش نحكي على الرحال الحجرية وما أدرك ما الرحال الحجرية. الرحال الحجرية اللي هي تعتبر أحد رموز مدينة القطار وأحد أبرز معالمها، وهذه ربما كثير ما يعرفش أنه الرحى القطارية هي والرحى بصفة عامة هي من أقدم الآلات اللي تم صناعتها من قبل الإنسان. هذا نحكي راهو في فترات الألفية الخامسة قبل الميلاد. الباهي أنه تواصل إنتاج أو صناعة هذه الرحى في مدينة القطار منذ تلك الفترة تقريبا إلى حدود الوقت الحاضر. من الصعب جدا أن نلقوا صناعة أو آلة يبقى تواجدها ويبقى استعمالها تقريبا في نفس الشكل في نفس الآلات للنحت إلى غير ذلك طيلة هذه المدة، إلا أنه يبين مدى نجاعة هذه الآلة اللي هي تقريبا مولت بدون مبالغة وبمراجعة علمية مولت تقريبا البلاد التونسية كاملة من الرحال الحجرية، وحتى الشرق الجزائري وصلت حتى الغرب الليبي. القائل يقول علاش الآلة بقت نجمت تشد الوقت هذا الكل ونجمت تنتشر الانتشار الكل؟ هو بالأساس لأنه الناس في المنطقة هذه اكتسبوا مهارات لعملية النحت الأساس، المعارف في عملية النحت وهي معارف تعتبر من التراث اللامادي. سدين أهمية موقع اللي نحو منه فرحي أو يسمى المقطع سماوات والطرفة في البتار اللي هو يعطينا حجارة كلسية جودة عالية، وأهمية هذا الحجر نتاع الحجارة نتاع الكتار أنه كلما يتم عملية الرحي إلا والرحى تولي أجود، يعني لا تتطلب لتدخل إنسان باش تولي الرحى تشتغل من أول وجديد. دونك المهارات هذه تراكمت في القطار وخلت عنا المهارة هذه معناها بصورة كبيرة جدا، حتى أنه في أوائل القرن الفارط كان معناها عدد الحرفيين عدد كبير جدا، حتى أنه ولينا معناها نحكو على كريمة صناعة أرحيل حجرية، وهذه الصناعة بطبيعة الحال يتقنها وهي مونوبول متاع تقريبا زوز عروش زوز عائلات كبيرة في القطار. عندنا انشاشوة منطقة نشيو والمجاردة في القطار هم اللي امتهنوا الحرفة هذه ويقومون بجلب الحجارة من والطرفة، معناها اللي هي عملية مضنية جدا، أيضا تعتمد في المقطع على أكثر من طريقة لقطع الحجارة، ثم طريقة سطحية، لكن ثم أيضا طريقة بالولوج إلى باطن الأرض من خلال فتوحات تلك الأبار، نجم توصل إلى أكثر من 30 متر لكي يتم جلب الحجارة الخاصة بهذه الآلة اللي ما زلنا

0: لحد الآن متواجدة في القطار، لكن الغالب للحرفة هذه في بصدد الانقراض باعتبار أنه ما زال يعدون على الأيادي الأصابع الواحدة اللي ما زالوا يتقنوا هذه ويمارسوا فيها. دونك نتصور أنه يلزم لفتة كبيرة لكي لا تنقرض هذه الصناعة.
1: تتميز المدينة العريقة بأهميتها التاريخية ومكانتها، هي ثاني تجمع سكاني بعد مدينة قفصة.
2: الأخضر بالطيب يهتم بالمجال التاريخي لمدينة القطار ومتابعة لكل أنشطتها في المجتمع المدني. نهتم بمدينة القطار المدينة العريقة حتى نقدمها القطار للجمهور الذي لا يعرفها أو حتى اللي يعرفها، وأهميتها وكيف أخذتها الأهمية هذه التاريخية خاصة في جهة الجنوب الغرب وفي الجنوب عموما. أولا القطار هي توجد كموقع على الطريق الرومانية اللي تأسست عام 14 ميلادي، وهذه الطريق هي لها أهمية وستجعل من القطار كما بتبيع الحال قفصة أهميتها القصوى. اثنين، القطار تعتبر ثاني تجمع سكاني بعد قفصة، يعني كان الجنوب والغرب والجنوب عموما قليلة معنا تجمعات سكانية، فهمتني؟ كانت القطار بعد قفصة في التجمع السكاني هذا مهم. والأهمية أخذتها منين القطار؟ أخذتها من الطريق الرومانية، وهنا تعرفوا كيما في العصر الحديث كون أهمية الطرقات والمواصلات وفي تنشيط الحركة الاقتصادية الأخيرة، كانت القطار في الموقع هذا اللي هو على الطريق الرومانية اللي ذكرتها أهمية كبرى. يقول قائل بعض الخيان فاش يعطيني فك العهود هذه القديمة.
1: المدينة تتميز بتاريخ عريق حيث يعود أقدم معلم ديني فيها إلى 40,000 سنة قبل الميلاد، بالإضافة إلى مسجد نيشي والذي يعتبر من أقدم المساجد في المنطقة. تشتهر القطار بتاريخها الديني العريق، يعد مسجد نيشي من أقدم المساجد في المنطقة وربما من أقدم المساجد في تونس وشمال إفريقيا.
2: العهود القديمة كانت مثلا، نعطيك مثال أهم خلينا نعطي نحدد التاريخ لأننا لست مؤرخ حتى نعطيك بالتفاصيل، ولكن مثلا بعض نقولوا احنا الوقائع وكذا. المهم نعطيك مثلا في الفتوحات الإسلامية هاو تظهر مدينة القطار أكثر من قبل، خاطر تعود حتى الحضارة ما قبل التاريخ وتعرفوا أقدم معلم ديني اللي هو في القطار. خلينا نتركوا ذاك وندخلوا تواكا من العهد الإسلامي هذا مهم جدا. باعتبار الطريق الروماني تم سلكها خاصة في بداية الفتوحات الإسلامية، كانت الفتوحات نحو سبيطلة فهمتني، وتعرفوا الملك جرجير والرومان وقوتهم في هذه فهمت سبيطلة. كانت أول فتوحات عن طريق العبادلة ومنهم عبد الله بن السراح اللي هم تعدوا في طريق قفصة. الطريقة ذي هي خلقة حياة من جملتهم الفتوحات، ونعرفوا احنا في الفترة ذيك كان نجاح باهر بالنسبة للمسلمين في سبيطلة، فتحوها وإلى آخره. هالمرور متاع العربي الإسلامي ضايع كان له أهمية. الأهمية في ماذا؟ في نقولوا احنا حضور العربي والمسلم والعلاقة مع السكان القدماء الموجودين غاديكا فهمتني، وهنا تخلقت حياة كما ذكرنا احنا على طريق الرومانية، وسيبدأ من هنا تعريبك لذلك. لكن لابد باش نكونوا كتاريخ القطار حتى تستمع له الناس بكل وضوح وبكل شفافية.
1: لمحة عن أصل متساكني منطقة القطار. تقسيم الدفاتر الجبائية في نهاية القرن 17 وبداية القرن 18 سكان القطار إلى 3 مجموعات، أما دفاتر النصف الثاني من القرن 19 فنذكر مجموعات العمايم، عمايم نرطس البلدية كما يذكر ضباط الجيش الفرنسي 5 عروش، وهي المجادرة، القبائل، أولاد سليم، الحوامد، العمايم.
2: ان الطريق اللي حكينا عليها هذه الرومانيه كان موجود تجمع سكاني فماك هو سكانهم اليهود، لان اليهود في منطقه القطار من اقدم السكان في منطقه القطار، هم اليهود في المنطقه هذه، وهم اصل فيما بعد عندما سيتكون هذا التجمع السكاني الذي سيطلق على القطار ستكون الحاره في وسط التجمع السكاني القطار. احنا كي نحدوا التجمع السكاني بتاع القطار اللي هي سبوه القطار اللي هي اللي يعرفه ولا ما يعرفهاش هو السوق القديم فيه الجامع الكبير، ومن حوله بدت معناها تدور لولوبيا المساكن نقولوا احنا والسكن نتاع السكان الاهالي القطريه. كانت الحاره تبعد تقريبا اللي هو هي اقدم بطبيعه الحال، وبيت الصلاح نقولوا بيت الصلاح بتاع اليهود اقدم، اللي هم بعد تجوا العرب المسلمين بعد مده ما بدوا يتحركوا ويتواجدوا على صعيد الافاق هذيك بتاع جهه القطار جهه قطران يقولوا لها تو جهه السوه والى اخره، على اساس باش يوجدوا حتى هم يتموقعوا ثم، لان الموقع مهم استراتيجي. وكان ما نحبش نوصلوا في بس حديث كونه جامع تعمل تقريبا 30 متر على بيت الصلاة، وهذا مهم تاريخيا وهتوصلوا له بعد كيف تستمد القطار اهميتها من هنا التنوع السكاني هذايا. المهم تجد الجامع والعرب المسلمين الموجودين في الكتار غاديكا وحذام اليهود، وفي نفس الوقت كانت الحياة سؤال ديما اللي تطرح، ما هو اللي يخلي الحياة تستمر وتتأسس المواقع إن كانت قرى أو مدن أو هي الحياة، هو وجود سبل الحياة. احنا كنا نلقوا سبل الحياة هنايا غاديكا في الكتار، فنكتشف الواحة، يعني الواحة اللي هي منطقة فلاحية، وتعرفوا أنتم أهمية الفلاحة في حياة الإنسان، لأن فصلي كان في بداياته كفلاح، معناها مش كما تو العامل يعتمد على الوظائف، هو كان يعتمد على ذاته في خدمة الفلاحة. كانت واحة الكتار أهم مصدر الحياة، الشيء اللي خلى الاستقرار، بالعكس ديما الواحة الكتار نقولوا هي سبب في استقرار الإنسان الكتار اللي هنا. والأهم من ذلك ماذا سيجمع، شكون يجمع الناس في مكان ما؟ أهم عنصر هو الماء، الماء في ذلك الزمن وفي هذا الزمن وفي والزمن الجاي، وكتوب فيه الماء عامل في البشرية. المهم العيون المياه الكتار معروفة، معناها 28 عين، معناها تهدى، هذا كل تم تأسيسها أثناء أكل وجود هذاك. صحيح هي تعود بعض العيون اللي احنا نقولوا حواسي أقدم حتى من وجود العرب والهنا جهة الكتار وتكليل الكتار، لكن العيون مشت معاهم هم أكثر، فهمتي ولا؟ والعيون هذه تسقي الواحة يعني، وتقسيمها تنجو فيه فيما بعد، فهمت ولا؟ بقت الحياة هنا نرجع كون سبب الاستقرار في الكتار هي الهم الواحة، هو الماء، وهي العلاقات، ها تنص تواكل السكان وعلاقة العرب بالمسلمين باليهود، وهذه أهمية، هالتنوع هذا يعطي الشيء أهمية، وهذا يخلي الكتار تتميز على جهات أخرى. هذا ليس من النقاط الإيجابية. شو هو التميز هذا؟ اليهود كانوا الوقت ذاك هو صناعيين يهتموا بالصناعة أكثر من شيء آخر، مع العلم كان لهم في الواحة، كانت لهم غابات، احنا نقولوا ديما الغابة، لكن عند وجود العرب وكذا كل يقع شبه اتفاق أو تفاهم كيفاش يوزعوا النشاط اليومي أو العملي في المدينة هذه حتى تتواصل وحتى تزدهر. اختص اليهود معنا بالصناعات، وتشوفوا شنو صناعات، واختص العرب المسلمين بالفلاحة. يعني الفلاحة تتطلب، ما كنت تعرف وانت تتطلب برشا أدوات، تحب المحراس، تحب المسحة، تحب المرسم، تحب المنجل، تحب هذاك الكل يعده ما يسمى الحوانيت هذه الموجودة في السوق، هتنحكوا عليه السوق وأهميته في الصناعات هذه، معناها الأدوات العمل هذه.
1: السوق القديمة في المدينة والتي تعرف أيضا بسوق الكتار العتيق هي مكان ذو أهمية تاريخية وثقافية للمدينة. كانت هذه السوق قديما ملتقى للتجار وتضم فندقا لإقامتهم، بالإضافة إلى منازل كانت مخصصة لليهود. بقي الفضاء الخارجي للسوق محافظا على شكله القديم رغم التطورات العمرانية التي شهدتها المدينة. تعتبر السوق جزء لا يتجزأ من ذاكرة مدينة الكتار، حيث شهدت على مر العصور عدة محطات وتغيرات الزمان تتجسد أهميتها في كونها ليست مجرد مكان للتسوق، بل هي قلب ينبض بتاريخ المدينة وأهلها. سوق الكتار القديم يزيل أيام الخالية. سوق الكتار القديم هو مرآة تعكس سنين وسنين من حكايات الكتار وأهاليها، فيها ريحة الخير الدافي.
2: فهمتني؟ وبالتالي الفلاح الكتاري ما يبقاش يمشي لبلايص أخرى، ولت متوفرت له الآلات والأدوات، وفي نفس الوقت تجد السوق هو كي يجي الكتاري يزورها، وأنا بكم سهلة سوق القديم احنا نقولوا له تواكه، اللي هو يعتبر من أعرق الأسواق في جهة الجنوب الغربي والجنوب عموما. وهني قلت لك هو موجود فيه الجامع الكبير ديما مفتوح عليه، موجود البيت الصلاة أعلاه على شماله، وموجودة بعض ما يسمى الزوي، انت ما عم تفكر على الزوي اللي هي الانتماء لبعض الأولياء الصالحين، اللي هي كما زاوية العيسوية معروفة لشكون، وزاوية سيدي مفرج، هذوما الكل في المحيط هذايا داخل هذا السوق هذايا. وفي نفس السوق زاد الأهم هذايا، زيد يعطي قيمة ويعني مؤشر تاريخي، لأن يهمهم اللي يستمعون إلينا من مختصين أو عاديين، لابد من مؤشرات تاريخية تثبت لي الكلام هذا اللي نقول فيه، اللي هو فيه فندق، فيه زوج فنادق. إيش معناها الفندق في وسط السوق؟ معناها ثم ناس تجي، معناها تتبضع سلعة، تبيع تجيب سلعة، تهز سلعة وتبات في البلاصة هذيك، إذن يكون كان معناها النشاط التجاري مهم كبير، وخاصة هنا كما ذكرنا خاصة التمور وما تبعها إلى آخره. إذن هالوضع هذا يقول لك هالعلاقات الإنسانية، هالنشاط الفلاحي، هالازدهار الاقتصادي خلى الكتار ذات أهمية، مع كما ديما نرجع للطريق الرومانية اللي هي تتطور شيئا فشيء، كانت لها أهمية. وما ننسوش أهمية نقول احنا التداول على الدولة آنذاك، يعني احنا تنبدو يعني ما هو واضح عندنا في العهد الأغلبي معناها 800 واش حتى 900 واش، العهد الأغلبي وصل معناها الدولة الأغلبية وصل مشات على كجهة.
1: الجامع الموجود في منطقة نيشي ومدينة الكتار هو جامع سيدي بلقاسم مستوري، يعتقد أنه أقدم مساجد مدينة الكتار، حيث يعود تاريخه إلى فترة الدولة الحفصية في القرن الخامس عشر ميلادي. يقع هذا المسجد بالتحديد في منطقة نيشيو شرق مدينة الكتار. هناك رواية متداولة تقول أن هذه التسمية تعود إلى ولي صالح قدم من منطقة أخرى.
2: كما جملتهم يبدو بعض المؤشرات على ترميم جامعة نذكروها، الجامعة الضيعة باعتباره في نيشيو واللي هو من أقدم الجوامع في شمال أفريقيا، مش هو ولكن يتطلب بحث ودراسة من ذي الاختصاص مثل الحال، مش اللي يتكلم فهمت ولا اللي هو توجد فك الفترة ذيك حسب المشاعة فترة الفتوحات باكورة تقولوا احنا الحركة الإسلامية أو النشاط الإسلامي أو الفتوحات الإسلامية في بداية المهم. ولكن زاد ثم حاجة مهمة اللي يجب المستمعين يعرفوها على الكتار، الكتار تتميز اللي عندها برشة تميزات. نعطيك مثال،
1: غرب الكتار توجد قرية لورتس، أما قرية نيشيو فتوجد على بعد كيلومترين شرق الكتار، وتقطن بها فرقتي المحارقة والحليسية، وتنتسب فرقة المحارقة إلى صفاقس، ويعللون هذه التسمية بأن أفرادها كانوا يمارسون صناعة الفحم. أما الفرقة الثانية فيرجع أصلهم إلى قبيلة أولاد سعيد المقيمة بن فيضة. تعتبر الكتار تجمعاً سكنياً هاماً، إلا أن السلاسل الجبلية المجاورة كانت ملجأ لعدد هام من السكان المتجمعين في قرى أو دشرة.
2: الكتار تتميز بجناحيها، لها جناحي، جناح اللي يسموه نيشيو وجناح يسموه لورتس، يعني هالنموذج الضايا يستغرب الواحد يقول وقتها حتى في كتب التاريخ دي ما نلقوا بلدة الكتار، بلدة الكتار، والبلدة وكأنك تذكر في مدينة، يعني البلدة تكون إلا في مستقر فيه البناء فيه التشييد فيه الحركة الاقتصادية باش تاخذ الصفة هذه. وتميزها الكتار مش داخل الكتار اللي هي كما قلت كسوق وما حولها الدائرية ذاك، لا، بما فيه نيشيو وبما فيه لورتس. صحيح نيشيو أقدم منها، ما خاطر نيشيو كما مر من الطريق الرومانية نذكر بعض الحاجات ربما فهمتني، حتى نوصل لورتس اللي هي بعد اللي ستقام حتى هي قديما لكن على الولي الصالح علي العمامي، سيد علي العمامي.
1: هي ثاني تجمع سكاني بعد مدينة قفصة، مدينة عريقة تاريخية تاريخها ضارب منذ القدم.
2: إذا الكتار بجناحيها لورتس ونيشيو، الكتار بعلاقات سكانها فهمتني وبعروسها، هي الكتار خنعود زاد لهذا هام ياسر المستمعين، كون الكتار تتكون من عروش، عدد في بدت بثلاثة عروش حتى نوصل سبعة عروش فهمتني. العروش هذه كلها هي عربية إسلامية ما فيهاش نقاش، وكانت لها علاقة جيدة، وأهمية العلاقة دي بها تنعود تواكة الحاجة هامة في هالمدينة العريقة هذه الكتار، إن شاء الله تحافظ على عرقتها من خلال المبادئ اللي خدموا بها الأجداد والأباء اللي هي الآتية. نعطيك مثال وهذا مهم لمستمعينا في الملكية، تعرفوا أنتم الملكية أخطر حاجة وقت تسمع في العالم والصراعات على ملكية حتى الدول تمسح دول، الملكية هي اللي تخلق مشكلة في الكتار، فرضا كيما خالقة برسة مشاكل في بلاد أخرى، لا، أهالي الكتار خاصة هذوما العروش وشيوخها اتقروا باش يحموا بعضهم، يلقوا مثلا بعض العروش أكبر من عروش، إيش عملوا؟ عملوا توازن بين هذه العروش، توازن عددي، ليه؟ باش الملكية تولي متوازية بين الجميع، بل أن ثم بعض عائلات وصلت متأخرة لمدينة الكتار، جمعوها العائلة هذه وكونوا منها عرش، اللي هو منهم الطوالب منهم الشهود، كونوا منهم عرش، ليه؟ ليتوازنون ما بينهم ويقع تقسيم الأراضي في الصوة وفي الغابة وفي أي مكان في الكتار بينهم بالتساوي، وهذا يسر من أسرار العلاقات الطيبة التي تمادت قرون بين جمهور الكتار، وهذا بصراحة نحن لما حالها نتكلم كتاريخ شفوي أكثر منها مكتوب، هو دعوة للطلبة ودعوة لذي اختصاص أن يبحثون في هذه الإيجابيات وهي تصبح مراجع للجديد. يعني نعطيك مثال بين ظفرين، مثلا العلاقات في الصوبة مثلا في الحرافة، تحرص الناس كل مع بعضها وتحرص على الأشياء ما بعدها تجي تقسيم وبعد كذا، لكن فأشياء حتى كيجي واحد أي من جهة أخرى بس يحرص ولا كذا يسمحون له بذلك وله الحق في نصيبه ما كان ننتاج ذاك النبات. إذن نعود باش نلخصوا من لا نقلق مستمعين الكرام خاصة في هالقيلول فهمتني، في العلاقات الجيدة والعلاقات الحسنة اللي كونت بينهم كانت ليه أسباب هذه. أولا الاستقرار كان على ضوء حياة معيشية واضحة من الواحة من الماء، الحياة بين السكان تقاسموا بين الديانات ونشاطهم بكل معناها احترام وكل أخوية، وفي نفس الوقت داخل العروس ذاته كان تفاهمهم مهم جدا. هذا لا يعني لم تقع نزاعات أو شيء من هذا القبيل، لكنها ليست نزاعات موجعة كما يظهر في برشا أماكن. لا، نكتار بقيت لحمة في ذلك التاريخ حتى اليوم من هذا، لكن صحيح كما تحولت اجتماعية واقتصادية تختلف، لكن يبدو أكل الرواسب هذيك أكل المبادئ هذيك قاعدة تستمر وقاعدة معناها تنمي في حياة الكتاري الحديث، فهمت علاقاته. حتى أن تلاحظ كون الأهل الكتار لهم تميز في اللغة، في الحوار، في اللغة، في الكلام. أصلا عندما يتكلمون يتكلمون العربية الفصحى أو اللغة الفارسة، يعني مش اللغة الدارجة المتسيبة اللي تسمع فيه في الخطاب بتاعه بعض الكلمات، مش بعض، أغلب الكلمات هي عربية قاعة حتى بالمرسى. المهم
1: تزخر الكتار بعدة ألعاب شعبية تعكس ثراها الثقافي الغني. فيما تتمثل هذه الألعاب؟
2: نواصل تو في حديثنا، إن شاء الله ما نكونوش أطلنا عليكم في هذا البرنامج، اللي في مثلا تقول أنت الحياة هذه المزدهرة شنو يكون يصحب؟ بس بيت الحال يصحب، يصحبها الترفيه، يصحبها العلاقات، يصحبها الفرح. تعرفوا الإنسان يعود يعمل ولباس كل شيء سينتشي بالسعادة، السعادة نتيجة الفرح، نتيجة ما يخلقه كذا. نعرضوا مثال ظهر الكتارية خاصة بالنشاط الرياضي، يقول أنت النشاط الرياضي، احنا نقول الألعاب الشعبية هي واحدة الألعاب الشعبية، تتعطيك صورة على العلاقات وعلى النشاط الثقافي. أنا ذاك في التاريخ ذاك نشاط ثقافي كبير، الألعاب الشعبية بأنواعها منش بيدخل في تفاصيلها، فهمتني، متعدد. ولكن راهو للتاريخ، وهذا بعد في استجابات، خاطر عندنا حتى مؤلفات منهم مثلا مؤلف لألعابنا الشعبية التراثية الكتار نموذجا، فيه معناه هو تقول مدولة، فيه أكثر معناه مئات الألعاب مفصلة وكل شيء. أغلب المناهي اللي نقول احنا المستجوبين الكبار يقول لك راهو اللعبة ذا وقت يجي إلا بعد العمل، عمل لا بعد العمل بعد ما يكملوا. حتى أن أغلب ألعاب تتلعب في الليل، تتلعب على القمر، تتلعب معناها بعد النشاط اليومي ووائل خيره. هذه الأهمية، ولكن ما نجموش ننسوا في هذه معناها الإطلالة، إن شاء الله تكون معناها نقولوا إحنا باهية ليكم ومقبولة، ما تكونش معناها مقلقة. نعطيك مثال حاجة كان نشاط عظيم اللي هو مسرحي، هو ينتبه للمسرح باللغة هذه، ما يسمى السيد عاشورة. سيد عاشورة هو نشاط مسرحي بين ظفرين، نحب نقدم أو نعرف سيد عاشورة لا علاقة له بمقتل الحسين رضي الله عنه، لا علاقة له بالشيعة، باش ما خاطر برشا معطيات قاعدة تعتغلس. تقول لي أنت ليش؟ نقول لك بسيط، لأن اللعبة هذه قبل الإسلام، قبل ما ظهور الإسلام أصلا، فهمتني؟ شنو هي اللعبة هذه؟ معناها انقطعت شبه انقطعت تويكا تعمل كام في الواحد، اما انا خلطنا عليها حتى للسبعينات، حتى للسبعينات. هي لعبه مسائيه مسرحيه بحيث ثم السير، يعني كونوه مجموعه كل شيء، هي ديجا فرقه مسرحيه شعبيه تتفق وتعمل ادوارها في سخيفه من ثقافه الديار الكتاريه، وفهمتي، ويخرجوا في الليل. شو الموضوع؟ بسيط جدا، هو السيد يهجم على المدينه، تعترض اهل الكتار الكل، يشنو يعني يدافع الأرواح ما هالقوة الجاية هذية. وبعد وفي الفترة هذية هو خارج يجري في وقت الأنهج، لا نقولوا احنا الأزقة، يوصل حتى البلاصة يقولوا مبرمجين، نقولوا احنا يا ساحة، وحنا نقولوا للوقت ذاك مسرح متاع معيز، مسرح نقولوا كانت مسرح موجودة منذ كذا. المهم، وتقع الفرشة غديكة يحضر فيها الأهالي كل، يعني نساء ورجال واطفال، وباختصار حتى الحوار حوار جري مثير. وقتاش تعمل في عشرة هي متعرفوا العشرة أيام الأولى متاع شهر كذا، فهمتوا؟ لا، فيه القمر يذيع الكون، بحيث حتى من جملة الطرائف اللي يحكوا عليها على القمر في فترة العشرة، وفهمتني كونها على ما هو مذيع جدا جدا. بعض الحكايات أو الأساطير يقول لك ثم شكون ساحرات تحلب القمر في الوقت ذاك وتقوم به بأعمال كذا، مثال من جملة. المهم، هالعمل المسرحي هذايا هلا سيد عشرة اللي حكينا عليه تو، حيقولوا سيد بوشرافة في الغالب، سيد عاشوراء للزمن، وبوشرابة لأنه هو فيه كشراريب تعرفوا كذا، فهمتوا؟ ويكون جو عظيم جدا، وتتمتع الناس بك الفرجة ذيك المسائية وتروح على رواحها. معناها شفتي علاش نقولوا احنا هالمدينة ذي العريقة وأهميتها الحضارية، لأن يعني الحضارة تجمع الثقافة، تجمع الاقتصاد، تجمع العمل، تجمع الأخلاق، تجمع، بتكون حضاري كيف تكون جامع لكل هذه نقول احنا هالرواحة.
1: تتميز المدينة بنمط معماري فريد يعكس تاريخها العريق، حيث يبرز الطابع المعماري التقليدي في البناء مع وجود عناصر معمارية مستوحاة من التراث المحلي. من بين هذه السمات المساكن التقليدية، الواحات، الأسواق، المساجد، الهياكل الدينية والعناصر المعمارية.
2: حاجة أخرى مهمة جداً، وإحنا بدنا تو كتجمع سكاني ما نجموش ننسوا النمط العمراني لمدينة الكتار، هذه المدينة العريقة. النمط العمراني شو هو؟ العمارة الإسلامية العربية الإسلامية. يقول قال شو تميز وبين قوسين حتى نكون واضحين، هي تسمى غالباً عمارة الواحات. الواحات تبدأ منين؟ من سيوة. سيوة سيوة دي في مصر، واحات مصر، وتمر على واحات ليبيا، وتمر على واحات تونس، وتمر على واحات الجزائر، وتمر على واحات موريتانيا، إلى أن تصل إلى المغرب. الواحات هذه كل يا سيد العلاقات الإنسانية، النمط العمراني، النمط الاجتماعي متقارب جدا جدا جدا. هاي نخذ العمارة تو احنا اللي موجودة في الكتار، اللي هي للأسف شبه انقرضت، البعض اللي مازال يحافظ قلال عليها براسك قرض، اللي هي تتكون من ساحة كبيرة مغلقة على الخارج مفتوحة على الداخل. تبدأ بسقيفة. سقيفة معناها بناء طويل، فيه نقول احنا يا سلان، معناها نقول احنا يا قوات، فيها كل السقيفة هذيك، فيها بلاصة متاع المنسج، فيها بلاصة متاع الضيوف، فيها بلاصة متاع الزواج. بعد ندخل الساحة الكبيرة متاع الدار اللي هي فيها بيوت، بيوت اللي هي تخص العائلة، يعني الباب وأبناء الأباء، خلينا نقول خاطر الإخوة هم في النهاية، الجد وأبناء الأعمام، يعني كان تجمع الدار عدد مهم من العائلة، العائلة الكبرى اللي هي ستختلف بعد الاستقلال شيء فشيء، تتحول إلى ديار صغيرة وتهتم كم بالفرد. المهم اللي ذكرته تويك، وربما نجيبش نعدلكم، ما نجيبش نعدلكم خاطر تننسى، كي نقول لك مثلا في الجانب النضالي، تحكي لك في الجانب التاريخي، معناها كعلماء، كباحثين، كاداب، كمرافق علم كما نقولوا، خاصة الجوامع والمدادب، سيكون الحديث طويل جدا، وربما نستهلك برشا وقت، وربما تكون لنا فرصة أخرى في إضافة ما يسمى معناها هذه المعلومات حول الكتار العريقة، وستظل عريقة فهمتني إن شاء الله إلى أبد الأبدين. مع الشكر والتحية لكل مستمعينا، وإن شاء الله نلتقي في حصص أخرى. شكرا.
1: الكتار، القرية التاريخية التي عاشت كل الحضارات، عنها كان حديثنا اليوم. هكذا نصل لختام اللقاء مع تحيات سعيدة كريت.
3: المدينة العتيقة، خفايا، تاريخ، وذاكرة. المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: إذاعة جفصة معاك وين ما كنت.
1: إذاعة جفصة معاك
2: راديو جفصة.ان

0: قطوف الأدب من كلام العرب.
1: كتب هذه الحلقة وأخرجها لكم
2: رضا سليمان.
1: هل أقمت العقيقة لطفلك بالأمس؟
2: نعم، وكان يوما حافلا مليئا
1: بشتى أنواع الطعام بالطبع،
2: وبوجود الأصدقاء والأقارب. لقد رفرفت السعادة على الجميع بعدما التقينا وتحدثنا كثيرا.
1: ولكن هناك سؤال يحيرني، علي أجد إجابته عندك.
2: وما هو؟
1: العقيقة ماذا تعني؟
2: لقد سألت أحد رجال اللغة فأجاب:
3: العقي هو ما يخرج من بطن المولود حين يولد، والجمع أعقاء، ومنه اشتقت كلمة عقيقة، وهي مأدبة طعام تقام سابع أيام الولادة. والمأدبة كل طعام يصنع لدعوة، ويقال أدبت أودب إيدابا وأدبت أدبا. وفي ذلك قال طرفة:
4: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب فينا ينتقر.
3: والآدب صاحب المأدبة، والجفلا دعوة العامة، والنقرا